0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة صباح نادية الفورتي.
1: صباحكم فل، نهاركم مبروك، وان شاء الله نهاركم زين للناس الكل. ان شاء الله يا ربي جمعتكم انطلقت كيما حبيتوا، ان شاء الله انطلاقه خارقه للعاده لجمعتكم، ان شاء الله يا ربي تعدي صبحيه معنا ما فيها كن الخير. صباحكم برشا نشاط، صباحكم برشا طاقه، صحه قهوتكم، صحه فطوركم، صحه زيدة للناس اللي صباح تختار هكا حاجه بزربه، صحه للناس اللي تاخذ وقت زيدة في فطور الصباح، وان شاء الله ربي مع الناس الكل. كانك مزروب، كانك تقوم في عقلك، كانك لقيت هذه ديجا بديت في الخدمه، كاينك مرا واحده، ونسلم عليكم برشا، ونتمنى انكم تخلطوا كين بالسلامه، وان شاء الله يا ربي نهاركم ما فيه كين الاخبار الباهيه وما فيه كين الناس اللي تضحك. ان شاء الله صباحكم صباح التسهيلات، ان شاء الله محلوله في وجوه الناس الكل، ان شاء الله اللي قمتوا على خاطره تنجموا تحقوه، وان شاء الله كين النتائج الطيبه واللي تنال رضاكم ان شاء الله الناس الكل. شكرا لكم على الاستماع لينا، موعدنا كالعاده في اول ساعه، هي ساعه اللي نبداو بها من توا حتى للسته نتاع الصباح، تلقى فيها فكرة على توقعات الجوية، تلقى فيها لمحة على الأخبار، عن أهم المواعيد المنتظرة، هذا الكل نحكي فيه بأكثر تفاصيل طيلة الساعة هذه. صباح برش على فاطمة لي شوي خديغ، تلقاها في زابينج وين ترجع بكم الأهم التصريحات والأخبار في 24 ساعة اللي تعديتها، مش كان الأحداث اليومية والمنتظرة، نحكي وزيدة حتى على اللي فلتوه في على الخوين. صباح على زياد اللي رافقنا في الإخراج طيلة الأسبوع هذية، ونقترح عليكم صوت ماجدة الرومي في واحد من اللي تيتر متاحة اللي ما همش برشا معروفين، ما كنت تقول تسموها توتسيتي. أول ساعة
0: أول ساعة أول ساعة

0: محمد علي شبيل من النوين، ان شاء الله نهاركم فل، نهاركم مبروك. الناس الكل كان فلت اي تصريح من عند اي ضيوف تعديوا البارح في 24 ساعه في مختلف برامج موزايك فم، عليك بالزابينج مع فاطمه.
1: زابينج بونجور اياد، صباح النور.
2: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل، وان شاء الله بدايه اسبوع
1: على جميع. انت ما تحب النادي الافريقي فازي خويا، عبر عبر على مشاعرك واحاسيسك.
2: ألف مبروك المحبي النادي الفريقي، وإن شاء الله معناتها بداية انطلاقة جديدة للنادي.
3: أنا باش نسمعكم لفيرسيون صحيحة، باش تعرفوا اليوم راهو امتحاناتنا ماهيش لعبة، لا لا لا، ورانا كنقولوا عيون لا تنام، معناها عيون لا تنام.
4: اللي حصل في أريانا من ادعاء تسريب ليس صحيح، لأنه هي شبهة محاولة تسريب، ما ثماش تسريب. وحليش ما ثماش تسريب؟ لأن ثم متابعة ويقظة كبيرة من طرف الوزارة اللي تفطنت للمحاولة هذه، وتم تغيير الاختبار ليلة الامتحان بإشراف المتفقد البيداغوجي والفريق العامل على الاختبار هذا. ومدرسو العالمية في أريانا يعرفوا أن الخبر عارض من الصحة، لأن الامتحانات مؤمنة ليس وطنيا فقط وإنما جهويا أيضا.
5: برنامج الانتقال الطاقي هذايا ما بدنا فيه في الثلاث سنين الأخرانيين، فيه دو كومبوزونت. اليوم مش نحكيه عن الكومبوزونت نتاع الافيكاسيتي انرجيتيك في الاتابليسمون بوبليك، واللي هو إلى كونسيرني 120 حوالي 120 مؤسسة، منهم نقولوا احنا 80 مؤسسة من لي غرون كونسوماتور دينيرجي، مؤسسة عمومية من لي بلي غرون كونسوماتور دينيرجي، كيما السبيطارات، كيما شرنيكول الرابطة، سهلول فرحة حشاد، كيما الجامعات الكبار.
6: هو إقبال واعد الحقيقة. توا نوسام 138000 باساجي،
3: 138000
6: اي احسن برشا من
3: عام ناول
6: اليوم لسنة الفارطة.
7: ألف مبروك فوز بلقب البطولة بعد التشويق نتاع اللحظات الأخيرة قبل بجولة النادي الإفريقي والبطل بعد 11 عام من آخر تتويج للنادي الإفريقي في 2014-2015، يعود يتوج من جديد فريق باب الجديد البطولة 14 في تاريخ النادي.

0: الاوبجيكتيف باش نحاولوا نقصوا على الاقل ب 30% من الاستهلاك نتاع الطاقه نتاع المؤسسات هذه.
1: بالنسبه للسنة عدد المترشحين العام هو 162,435 مترشح، تسجيل دونك ارتفاع بالنسبة للسنة الفارطة. الأكبر ثلاثة هما سبعة شعب عنا، أكبر ثلاثة شعب هما الشعبة الأولى شعبة الاقتصاد والتصرف 56,201 مترشح، شعبة العلوم التجريبية ب 28,780 مترشح، وشعبة الآداب ب 26,685 مترشح.
2: معتلين تشويق لخر لحظة للدقائق البعض المية، الشيء اللي خلى يمكن الأعصاب تكون مشدودة. ورينا لقطات ما نحبوش نراوها آخر مباراة.
3: عدد الرحلات يظل 149 سفرة، رقم كبير.
4: 149 سفرة نخص بها خط مرسيليا 82 سفرة، وخط جنوة 67 سفرة، وبالطبيعة خط جرجيس اللي هما 9 سفرات.
5: نادي الإفريقي توج مع المدرب المختص رقم واحد على مستوى التتويجات فوزي البنزرتي، وعنده اختصاص على مستوى البطولات، معناه رقم ينفرد به فوزي البنزرتي. هذه البطولة رقم 11 بالنسبة لي كمدرب بطولة تونسية، ورقم 13 بالنسبة لي في الباركور متاعه كبطولات. عنده زوز في المغرب و11 في تونس، زوز مع الوداد و11 اللقب في تونس، 5 مع الترجي، 4 مع الإتوال، و2 مع النادي الإفريقي. فوزي البنزرتي اللي مش من فراغ في السنوات الأخيرة يكون هو المدربين اللي نفس على لقب البطولة، يكمل 2022-2025 فيس شامبيون، معنا يكمل الثاني مع المستير، وفاز مع الإتوال في 2023، وتوج حاليا مع النادي الإفريقي في 2026.
1: الساعة الحاسمة إن شاء الله الدورة الرئيسية من 3 إلى 10 جوان 26، ويكون الإعلان عن نتائج يوم الثلاثاء 23 جوان 26، وإن شاء الله يا ربي نجح ولادتنا.
4: الفترة متاع العودة اللي هي معناتها نور سود احنا نقوله القادمين من أوروبا هي تمت

0: والله حاسس بيك خويا، والله حاسس بيك.
1: عافيني ملايزي
0: مثال خويا كاو بوكش توري معناها حسن النية نتاعك واللي انت
1: هاني وري الجانب من حسن النية.
0: اي والله مثال
1: ما يزيكش معناتها فهم الجانب اللي وريته من حسن النية.
2: زابينغ ميرسي بوكو فاطمة. إذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم، غدو يكون عندكم موعد جديد مع أخبار جديدة تصريحات جديدة في زابينغ جديد. أول ساعة

0: زياد غرسة، حبيت نغنيك إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. تحبوا ناخذوا فكرة على توقعات الجوية؟ مازلنا معنيين بارتفاع في درجات الحرارة كما البارح وإلا لي، نحكي توتفيت في هذا الكل في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم 3/12 مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب في الليل بالمناطق الغربية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 27 و 32 درجة ببقية الجهات، وتوصل ل 38 درجة بأقصى الجنوب. البحر قليل الارتلاب فمضطرب، والريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. غدوة الأربعاء الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف، مازلنا معنيين بسحب أحيانا كثيفة، بعض الأمطار المتفرقة نحكي هوني في الوسط ومحليا الجنوب في الصباح، وبعد يتواصل طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية آخر النهار. بالمناطق الغربية للوسط تكون مصحوبة بأمطار، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة بقية الجهات. وبالنسبة للغدوة البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، هذا بالشمال، وبالنسبة لبقية السواحل فإنه يكون قليل الاضطراب فمتموج.
1: ميتيو أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي.
0: مازلنا معاكم لستة متاع الصباح، نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل تحية ليكم مين ما تسمع في موزايك فام، طريقة سلامة ليكم كنت والتحقتوا بنا، مرحبا بكم. احنا موعدنا بدي من 5 متاع الصباح، مازلنا معاكم لستة متاع الصباح. بعد شوية موعد الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور، هذه شيما زعم النار توت سيتي. أول ساعة

0: Anne Canopé au Sunal 45 دقيقه وقيت لاكтуаليتي في لي زيفينمون دو جور.
1: لي زيفينمون دو جور.
0: خلينا نبداو لي زيفينمون دو جور بالتطمينات اللي جاتنا البارح من عند المدير العام للمركز الوطني لليقظه الدوائيه رياض دغفوس اللي طمن التوانسه الكل بشان الوضع الصحي في تونس واكد ان تونس ما سجلت حتى حاله اصابه بفيروس اونتا الى حد الان وقال انه تونس ماهيش باش تتخذ في الوقت الحالي اي اجراءات خاصه يقول انه المصالح الصحيه قاعده تتابع بدقه كل التطورات وقال انه انتشار العدوى صعيب برشا بين البشر وقال انه الفيروس هذايا ما عنده حتى علاقه ب فيروس كورونا وهو معلوم منذ خمسينات القرن الماضي وهذا يجي بعد التأكيد أول إصابة في فرنسا بهذا الفيروس البارح الصباح وين قال المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية إنه الوضع لا يستدعي الذعر في تونس باعتبار إنه الحالة ستخضع إلى رقابة داخل بلادها ونذكروا زيادة إنه حتى البارح كان تم تسجيل البارح العشية أو في أول الليل كان زيادة تم تسجيل أول حالة في إسبانيا لكن تطمينات جينا من عند المسؤولين في تونس بأنه الوضع ما في حتى خوف وأنه راهم فماش عليه زيادة أنه معناها انسانكيت للموضوع هذا فما زيادة خبر آخر نحكي عليه في الليزيفينمون دي جور واللي يهم خاصة التوينسة المقيمين بالخارج وكيف كيف نحكي على التحويلات دي ممتع التوينسة المقيمين بالخارج المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي كانت تحدث على أنه عدد التوينسة الموجودين خارج تونس تجاوز 1.8 مليون شخص مع تسجيل نسبة تغطية لخدمات الديوان اللي فاتت 90% ووضح المسؤول في أنه بعض الوجهات الجديدة ما زالت خارج نطاق التغطية الكاملة خاصة في أمريكا الشمالية والشرق الأدنى وعدد من الدول الأفريقية وهذا نتيجة لتزايد تنقل التوينسة نحو المناطق هذه يقول أنه الديوان حاليا قاعد يخدم على تحديث طرق التواصل مع الجالية التونسية عن طريق اعتماد الرقمنة في بلاصة الحضور الميداني مع إطلاق بلاتفورم منصة رقمية جديدة اللي تعتمد على الاي واللي تعطي الفرصة للنفاذ للمعلومات حول كيفاش يتم الاستثمار حول الخدمات زادة في تونس وتم تحويل زادة الموقع الإلكتروني للديوان إلى بوابة رقمية شاملة اللي تسهل الوصول للمعطيات والخدمات لفائدة التوانسة بالخارج والمستثمرين زادة وفي آخر التصريح يتحدث على تحويلات التوانسة بالخارج اللي وصلت ل 9 مليار دينار أي ما يعادل قرابة 7% من الناتج المحلي الإجمالي وقال إنه البنك المركزي التونسي يعتمد ولا على التحويلات هذية كمصدر أساسي للعملة الصعبة وهذا ما ينجم كان يعكس أهمية مساهمة الجالية التونسية الموجودة في الخارج في الاقتصاد الوطني.
1: Les événements du jour. أول ساعة

0: جيل 45 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك الناس الكل لي بروغرام دو جور توت سويت فيها ولساعة
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام
0: الموعد كالعادة بعد دريجين من توا مع كيف أحلى صباح كالعادة كيما عودتكم حضرة معكم بجديد بالربح برشا أخبار كل ما يهمكم باش تبدأوا معنا الصبحية على موزايكا فاهم وانتوما عندكم آخر التطورات وكيف كيف زادة خاصة وانتوما عاملين جو وربحين ومنفنفين معنا الموعد يكون كالعادة مع فاطمة في دقيقة حادثة 46 دقيقة خير باش تربح كل يوم دي كارت دو ريشارج من إهدي موزايكا فاهم تفرح بكم بالصباح تبدأوا معنا إن شاء الله صباحكم كان بالربح و17 دقائق موعدنا اليومي مع الأكتواليتي اليوم نحكيو على نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك اللي باش تكون موجودة انطلاقا من اليوم في شارع الحبيب بورقيبة لترويج المنتوجات تكون بأسعار الجملة. ضيفنا باش يكون كهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا مع 7 و10 دقائق. موعدنا يكون زادة مع مكي في 10 مينوت كرونو 27 دقيقة. موعدنا زادة يوميا مع الربح سيل برشا تكلمونا على 71113000 في صباح تربح تنجمو تربحوا معنا ان لودو برودوي جديدة يوميا تكونوا انتم الفايزين معنا كان جاوبوا زيد على السؤال وايمن كيف كيف 200 دينار يربحكم من اهدي توتال انرجي في لو كونديكتور كان جاوبوا على الاسئله اللي ديما عندها علاقه بالطرقات والكونديت شاله مربوحه للناس الكل ساعتنا الثالثه معنا يكون مع اياد دهماني في مع اياد ونختموا كالعاده انتبه اشقال اليوم موضوعنا باش يكون سعد المجرد الفنان سعد المجرد اللي يمثل امام محكمه في فرنسا بتهمه اغتصاب هذا الكل نحكي فيه باكثر تفاصيل الموعد يكون مع 58 دقيقة شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل ميرسي بوكو فاطمة اللي سمعتوها في الزافينج ميرسي زياد اللي رافقنا في الإخراج موعدنا إن شاء الله بعد لحظات مع أحلى صباح وغدوة إن شاء الله نقابلكم في رونديفو جديد من أول ساعة إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين الناس الكل
1: Les programmes du jour Mosaïk FM أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي الأولى في تونس

0: أحلى صباح أحلى صباح أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح مع أمين جارة. أحلى صباح.
1: صباح الفل، صباح الورد والياسمين، أشرقت الأنوار. إن شاء الله يا ربي صباحكم مبروك سيد، يا ربي الأعمال عليك والشدة فيه. كل أصدقائنا المستمعين مرحبا بكم في أحلى صباح، صبحية جديدة نبدأها مع بعضنا كالعادة على موزايكا فيم من توا حتى للتسعة متاع الصباح. بعد نهار البارح اللي كان نهير هو في الحقيقة، وصلنا تقريبا في تونس العاصمة 33 درجة. تبع شوية مع هضوات الرصد الجوي ناخذ أكثر تفاصيل على درجات الحرارة المسجلة البارح خاصة في الجنوب التونسي. نتصور أن درجات الحرارة كانت مرتفعة جدا، دونك بعد شوية تناخذ التفاصيل بالنسبة للبارح. وهل السؤال اليوم باش تكون درجات حرارة مرتفعة وإلا لا؟ العصفورة قالت لي اللي دجا أقل 6 درجات باش تكون اليوم البارح، دونك الحمد لله. مازال بكري، هو على 30 في كل الحالات. نتصور أنا من شهر ماي 30 درجة كوين برجة، وإن شاء الله ربي يعطينا منطقه بالنسبة لصفية السنة. أنتو كتبعت شوية كما قلت لكم ناخذ أكثر تفاصيل درجات الحرارة نتاع البارح، وأيضا درجات الحرارة المنتظرة بالنسبة لليوم. وين ما تسمعوا في موزايكا فيم، إن شاء الله يا ربي صباح رباح، وإن شاء الله طريق السلامة، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس كل ويعطيكم ما تمنيو. مرحبا بكم الناس الكل من 6 ل 9، أحلى صباح.

26 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3/12 ماي، تقس بش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب في الليل بالمناطق الغربية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفقة.

فرق والريح من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر بش يكون قليل الاضطراب فمضطرب والحرارة في انخفاض طفيف على البارح تتراوح القصوى بين 21 و26 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 27 و32 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى ل 38 درجة بأقصى الجنوب. حتى غدوة لربعة 13 مايو الحرارة باش تكون في انخفاض طفيف. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ستلتة سانتا صباح
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم، نهاركم ينجم يكون إيجابي إذا خففتوا شوية من التسرع وخليتوا ردود أفعالكم أهدى. أول أخبارنا للحمل، حاول تسمع أكثر من أنك تفرض رأي على خاطر الطرف الآخر يحتاج اهتمام وطمأنينة. والثور نهار مناسب باش تكمل حاجات كنت واقفة، وإلا تبدأ خطوة جديدة، ممكن يجيك اقتراح، فكرة، فرصة صغيرة لكن مهمة. الجوزاء الوضع المالي مستقر نسبيا، ما يلزم شوية عقلانية في المصاريف، فما فرصة لتحسين دخل وإلا التفكير في مشروع جديد. السرطان مش كل معركة راهي تستحق انك تدخلها، نحبك تختار راحتك النفسية قبل اي جدال، وركز على الناس اللي يقدروا وجودك بالرسمي. الاسد هو صحيح، الاسد الفترة هذه تعب خاطره يلوج عنتيجة ومركز في التفاصيل الصغيرة اللي باش تخلي ايامات وزينة. شنو تقول الفلكية كارمن شميس الأسد الفترة هذه؟
3: الأجواء اليوم يعني لا بأس بها، مش عاطلة، مع أنه في جو أحيانا بتحسوا أنكم عم تتعبوا لتلاقوا نتيجة، وبتلاقوا شوية تعب ببعض القصص لأنه الأمور بحاجة لدقة، لدقة بالتفاصيل، بالعمل، بملاحقة الشغل والأشخاص هون وهونيك وين ما كان. على كل المواليد برج الأسد نهار منه صعب، حاولوا أنكم تحلحلوا الأمور وما تزيدوها إذا لقيتوها معقدة، في أيام أحلى بهذا الأسبوع.
2: وأنت يا عذراء يوم مناسب للتنظيم، ترتيب زيادة أفكارك، حتى الميزان إذا كنتك في علاقة حاول ما تخليش التفاصيل الصغيرة تعمل توتر بينك وبين الحبيب. إلى عقرب، فما احتمال تسمع أخبار يخص مشروع وإلا ترقية وإلا زيادة تغيير إيجابي. القوس راهو الوضع المالي يتحسن بخطوات صغيرة، يوم مناسب للتخطيط أكثر زيادة من المصروف. حتى الجدي شوية ثقة في خطواتك، حتى لو كانت مثالش هالخطوات هذية بطيئة على خاطر التقدم الحقيقي قاعد يصير. والدلو عاطفيا، الدلو اليوم حساس أكثر من العادة، حتى لو ما يبينش إذا كنت مرتبط حاول تعبر على مشاعرك بوضوح. ونكملوا مع برج الحوت، الوضع المالي يحتاج توازن، التنظيم اليوم بش يكون مهم برشا.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم بس الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد والياسمين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا ربي العمل عليك والشده فيك. تنجموا تربحوا معنا بعد شويه ان شاء الله مع 7:35 دقيقه نجموا تربحوا وصل شراء واللودو برودوي من اهداء جديده. يكفينكم تطلبونا حالا على 71 113 000، رقم البطاقه اليوم صباح هو التالي 09 66 78 52 12 29 80. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: صندوق شفه.
1: Life is life. لا لا لا لا لا لا Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته أنا قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا Life is life.

0: الأردن. احنا في تونس الجيل متاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله يا بابا حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا اشتيت اشمع شيء شملت يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للساق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
3: اللي ما عنده ما يعمل في حياة النهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. علاش هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز بوز بوز.
4: ما يقولش المرأة يا

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71 113 013 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الاستعداد للامتحانات الوطنية ومتابعة ملفات إصلاح قطاع التربية والتعليم هو أبرز ما ناقشه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه بقصر قرطاج بوزراء التربية والتعليم العالي والتشغيل وتكنولوجية الاتصال، حيث أكد ضرورة الإعداد الجيد للامتحانات في مختلف مراحلها، مشددا على أهمية ضمان نظام تربية وتعليم وطني متاح للجميع على قدم المساواة على مستوى التشريع والتطبيق الفعلي. ورئيس الدولة يعتبر أن قطاع التربية والتعليم يمثل أحد مكونات الأمن القومي، مبرزا أن العمل متواصل من أجل انطلاق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أقرب الأجل بهدف تنفيذ إصلاحات تشمل مختلف مراحل التعليم. تسجيل انقطاع واضطراب في التزود بالماء الصالح للشرب في معتمدية ميدون والمنطقة السياحية وعدد من المناطق بمعتمدية حمة السوق، مع انخفاض في الضغط ببقية المناطق بجزيرة جربة منذ منتصف ليلة البارحة، وذلك بسبب أشغال صيانة وقائية بمحطة تحلية مياه البحر بمزرايا وقنوات التوزيع الرئيسية بمعتمدية ميدون، وفق ما أعلنته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. والشركة تضيف أنه من المنتظر استئناف التزويد بالماء تدريجيا بداية من 8 مساء من يوم غد الأربعاء بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران يتمكنون من القبض على شخص ينتحل صفة موظف سام بمؤسسة عمومية، وذلك إثر عملية أمنية بجهة باب سعدون، حيث تم ضبطه على متن سيارة فاخرة كان يستغلها للتمويه، وأسفر تفتيشه وتفتيش السيارة عن حجز بطاقة مهنية مدلسة تحمل صفة موظف سام وبطاقة علاج مجانية مفتعلة، إضافة إلى زي نظامي. وكشفت الأبحاث أن المتهم كان يستهدف عائلات الموقوفين مدعيا قدرته على التدخل لفائدة ذويهم وتغيير وضعياتهم القانونية مقابل مبالغ مالية، مستغلا الوثائق المزيفة لكسب ثقتهم. وباستشارة نيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ به من أجل تهم تتعلق بانتحال صفة إطار سام ومسك وسعمال مدلس والسرقة. عالميا، وزارة الخارجية الباكستانية تؤكد رفضها القاطع لما ورد في تقرير نشرته شبكة سي بي اس نيوز بشأن وجود طائرات إيرانية بقاعدة نورخان الجوية، معتبرة أن هذه الروايات قائمة على التكهنات. والخارجية الباكستانية تضيف أن مثل هذه المعطيات تهدف إلى تقويض جهود تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، موضحة أن الطائرات الإيرانية الموجودة حاليا في باكستان وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: ثلاثة سنتا صباح على خوان
1: 17 دقيقة على موزايكا فيم. إن شاء نهاركم مبروك سيد يا ربي العمل عليك والشدة فيك. صباح نور إياد. مرحبا.
2: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
1: أمين. بونجور ندو.
3: نهاركم مبروك أمين. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في على الخوي باش نعطيو بعض المعلومات اللي تهم الناس اللي تخمم الفترة هذية في أنها تشري من المنتج ديريكتومون، ونحكيو خاصة على أنه باش يكون فما منتوجات في حدود الأسعار المادية ولا في أسواق الجملة، وهذه فرصة مهمة يظهر لي للناس اللي تسمع فينا اليوم صباح. المجامع المهنية المشتركة ديوان الأراضي الدولية ينظموا نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، باش تكون انطلاقا من اليوم 12 ماي حتى لنهار 16 ماي بشارع الحبيب بورقيبة، وهذا تحت إشراف كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. هذا بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. مشكور جدا ضيفنا حضر معنا اليوم باش ياخذوا معاه أكثر تفاصيل، كهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرا. صباح الخير، مرحبا بك.
4: صباح الخير من الكل، صباح الخير للسادة المستمعين موزايكا فام.
3: مرحبا بك انت وشكرا لك على قبول تدخل معنا اليوم صباح. اليوم يظهر لي من المهم انه نعطيو المعطيات للمواطنين باش يكونوا حاضرين بكثافه زاده على نقاط البيع هذوما، باش يكونوا فما مجموعه من المنتوجات الفلاحيه، ويظهر لي المهم زاده في هذه الكل هي الاسعار اللي باش تكون تفاضليه.
4: والله ان شاء الله تكون الاسعار التفاضليه هي نقطه البيع ان شاء الله تنطلق اليوم احتفاء بتاريخ 12 ماي اللي هو عيد الفلاحه، عيد ذكرى 62 للشلاء الزراعي. النقطه هذه هي تحت اشراف وزاره الفلاحه، وباش يساهموا فيها المجامع المهنيه المشتركه وديوان الاراضي الدوليه، باش تكون ان شاء الله ما عادش في شارع الحبيب بورقيبه، ما جوست بجنب تحت القندره في شارع الجمهوريه. دونك باش تمتد على حوالي 450 متر، باش يكون مساهم فيها كل مجمع جاب منظوريه، باش يكونوا حوالي 15 الى 20 منتج، باش تكون فيها الغلال، الخضر، الاجبان، الاسماك، لحوم البيضاء، التمور، الى جانب المنتجات المحاوله كما عصير الرمان باش يكون موجود، كما الرب، كما لي ديريفي دودات ان شاء الله باش يكونوا موجودين.
3: ويظلي دونك باش يمتد على 5 أيامات باش يكونوا موجودين هالمنتوجات الفلاحيه كما قلنا من قنطره الجمهوريه سي سفيان هكا.
4: تحت قنطرة الجمهورية يعني.
3: وتتواصل معناها طول حبيب بورقيبة.
4: مش تتواصل هي الخيمة إن شاء الله يعني جزء نقلناها الغديك لأسباب طنظيمية ولوجستية. وباش تنطلق إن شاء الله اليوم 12 ماي قدرتها بش حدود 10 صباحا، باش تمتد على مدى 5 أيام إلى غاية يوم السبت. المنتجات باش تكون طازة، الرافيتايمون باش يكون يوميا، ونرجعوا الأسعار اللي جبت عليها باش نكون يعني متفاهمين مع المنتجين باش نكونوا في حدود الأسعار المتداولة بسوق الجملة ببير القصعة، يعني اللي باش يجي باش يروح كان فرحان، باش يلقى يعني باش يخرج إن شاء الله غانيون رابور كاليتي بري في المنتج.
3: واضح.
2: أستاذ صباح النور، اليوم معناتها واضح ومستنسين به كل عام هي عملية أكثر منها رمزية وإلا احتفالية بذكرى الجلاء الزراعي، ولكن برشا مواطنين تسألوا علاش ما فماش حاجة بيرمانانت اللي معناتها تخلي أنه يكون فما معناتها العرض من المنتج للمستهلك بصفة مستمر.
4: والله هي الحكايه هذه تجدد في عديد المرات، ويعني صاروا عليها اجتماعات سواء في الفلاحه ولا في التجاره. تنظيميا ولوجستيا راهي ماهيش سهله، يعني باش تهبط فلاح منتج كل يوم باش يجي، ان شاء الله يمشيوا فيها، يعني تكون فتره تتخدم وتتنظم، وعلاش لا ان شاء الله ناخذ طولها نهار، يعني فضاء يكون مخصص للمنتجين يجيو يعرضوا فيه اسعار مباشره من عندهم وتكون طيبه للناس الكل.
3: واضح يعطيك الصحه سي طارق تيرا، شكرا لك على حضورك معنا. مشكور كهيئه مدير تنميه الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال. نذكركم اللي انطلاقا من اليوم وحتى نهار 16 ماي باش يكون فما موجوده بعض النقاط خيمه من المنتج الى المستهلك، دونك في شارع الحبيب بورقيبه لترويج المنتجات تكون باسعار الجملة، دونك من القنطرة متاع الجمهورية تكون موجودة مختلف المواد هذية على ذمة المواطنين.
2: تمشي يمين؟
1: أي إن شاء الله بإذن الله. معظمة المواطنين هذا ماشي
3: مرشنا كملوا من هنا نمشي وقفة قفة وننطلقوا
1: ما نهز قفة
3: لا ما هو خاطر بلاستيك ليه ما نشجعوش دونك
1: لا ما نهز قفة نهز
3: شكارة شكارة
1: هون ما هزيت القفة داير سيبال مو مش ديو مش نهزها بعد مش في العمر ذا شغلي شب مش نهز القفة
3: ريتو يحد بيت عاتا كيكرا يقول حاجة ويلقى روحي بلاي سخري
1: يعطيك صحة نادية إيادة وخدوا معنا رجعي أحلى صباح
5: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور
6: مع أريد أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريد وخليك كونكتي
7: أريد طور عالمك كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي
8: تحب على التليفون يكسر الدنيا عليك بالفيفو V70FE كاميرا 200 ميجا بيكسل باتري 7000 ملي أمبير أور شارج رابيد 90 وات إكران أموليد 120 هرتز و IP69 ديسبونيبل en deux versions 8 et 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج فيفو 70FE يكسر الدنيا ويكسر السويم زادا فيفو V70FE à partir de 1499 dinars, prix public conseillé.
9: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
10: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملا اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة
9: ميتيو
1: مباشرة مع ضواتا لرصد الجوي أخونا بلال صباح نور
11: صباح نور خويا مين مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعين مزيك
1: شان نهارك أسعد ليال صباح بكري من 6 نتاع الصباح قلت نستناو في مع ضواتا لرصد الجوي باش ناخذوا أكثر تفاصيل على درجة الحرارة نتاع البارح وهل من المنتظر باش تتواصل موجة مش موجة ونهار البارح السخون باش يتواصل اليوم ولا
11: لا الحقيقة معناتها بالنسبة للبارح معناتها حالة استثنائية خاطر التيارات الهوائية كانت من القطاع الجنوبي ساهمت معناتها في ارتفاع ملحوظ البارح في درجة الحرارة أكثر شوية من المعادلات العادية تقريبا نحكي وصلت ل 34 درجة البارح في تونس العاصمة بالنسبة لليوم إن شاء الله معناتها متوقعين معناتها انخفاض في درجة الحرارة مقارنة بيوم أمس تتغير التيارات الهوائية تصبح من القطاع الشمالي خاصة على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب باش تتقوى شوية خاصة قرب السواحل وفي الجنوب تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة وتساهم كذلك في انخفاض طفيف في درجة الحرارة اليوم نحكيه على المعادلات اللي باش تتراوح بين 23 و 29 درجة قرب السواحل والمرتفعات بين 30 و 35 درجة في بقية الجهات تقريبا في حدود 28 درجة اليوم في تونس العاصمة وأقصاها تكون في حدود 38 درجة بولاية تطاوين معناتها في أقصى الجنوب وعموما الطقس باش يكون معناتها مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد معناتها بعض الغيوم المرتفعة أدى غير غدوة كيف تزيد تنخفض شوية درجة الحرارة غدوة نحكيه على معادلات بين 21 و 26 درجة المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 26 و 30 درجة بالنسبة بقية المناطق أقصاها في حدود 35 درجة بأقصى الجنوب مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة الصباح خاصة في مناطق الجنوب وطقس يتواصل مغيم جزئين على بقية الجهات وغدوة اللي يساهم زادة في الانخفاض هذا في درجة الحرارة هو معناتها الريح اللي معناتها من القطاع الشمالي خاصة في الشمال ومن القطاع الشرقي على الوسط والجنوب اللي باش تكون قوية خاصة في المناطق الساحلية الشمالية وأيضا بالجنوب تساهم في ظهور دوير رملية محلية وأيضا في اضطراب حالة البحر خلال يوم الغد اللي باش يكون مضطرب إلى شد الاضطراب على السواحل الشمالية وقل الاضطراب المتوج بالنسبة لبقية السواحل.
1: يا سيدي يعطيك الصحة مازلت عندك ما تزيد سي بلال؟
11: لا لا خويا
1: يا ربي يحفظك في عايش خويا إن شاء الله هكا أسعد الأيام في
11: لعبك طيب عايشك.
9: ميتيو
10: عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ملا اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
2: صباح الفل والياسمين. أمين
1: إن شاء الله. كاس عاد ليام
2: ليك والسادة المستمعين.
1: شي حبيش تبدلها حتى عملت لك ملاحظة؟
2: ما هو كان نهار بدلنا عاد ما عجبتك شخط نرجعوا لديك
1: كي عاد نرجعوا نكون
2: نرجعوا نكون
1: ونبدأ من جديد. الأخبار البارح كان إقالة ما عاش كان نقول الإطار الفني المدرب مساعده كهو ما عاش كون اللي تم إقالته بالضبط في الترجي
2: اللي تم إقالته باتريس بوميل وباش يكون اللي معاه باتريس بوميل لأنه اللي بيش يواصل التجربة في قيادة الترجي الرياضي التونسي هو المدرب المساعد كريستيان براكوني اللي هو المدرب تاع الإسبوار واللي سبق له أشرف على الترجي في 3 مقابلات عمل 3 انتصارات في الفترة الانتقالية ما بين مغادرة ميريك أنزاري وقدوم باتريس بوميل. دونك هو اللي بيش يشرف على الترجي في مباراة البطولة ضد اتحاد بنقردين وما بقي من مباريات الكاس تونس انطلاقا من مباراة نجم المتلاوي في صورة ترشح الترجي. دونك إقالة باتريس بوميل بعد الهزيمة في الديربي وخسارة لقب البطولة كيف مغادرة رابطة الأبطال الإفريقية من الدور النصف النهائي وخاصة سيري نتاع مقابلات دون انتصار فترة باتريس بوميل أمين

0: أهداف. بالإضافة لهذا الانتقادات الكبيرة لباتريس بوميل تخص التشكيلة وعدم الاستقرار في الاختيارات متاعه في التشكيلة. تقريبا فماش تشكيلة واضحة من اللي جاء للترجي الرياضي التونسي، قعد في كل مرة يجرب، وآخر حاجة كانت معز حاج علي يلعب على الجهة اليسرى الهجوم للترجي الرياضي التونسي في مباراة ديربي العاصمة. ممكن الحاجة الوحيدة اللي تحسب لي باتريس بوميل في الموسم أو في 80 يوم اللي قاد فيهم الترجي الرياضي التونسي هي إقصاء للأهلي المصري بعد الفوز ذهابا وإيابا على الفريق، وخاصة أول انتصار في 30 سنة للترجي في على الأهلي في القاهرة بالذات. دونك يغادر باتريس بوميل، وكريستيان براكوني هو اللي بيش يواصل الإشراف على الفريق فيما تبقى من الموسم، مع إمكانية وجود قرارات جديدة في الساعات القادمة. القرارات هذه تنجم تخص حتى المدير الرياضي للفريق. أمين
1: به أبشر سميل كنت يقول لي ميغيل كاردوزو كان من جانفي 2024 هو مدرب الترجي الرياضي التونسي، اسكندر القصري انتري من ريجي كانف. قبل ماهر كنزاري شكون؟ ولا ماهر كنزاري بعد ريجي كانف؟
0: ماهر كنزاري من بعد ريجي كانف.
1: اي معناتها بعد ماهر كنزاري،
0: بعد ماهر كنزاري اشرف مؤقتا براكوني، ومن بعد
1: براكوني، ومن بعد باتريس بوميل، ومره اخرى براكوني.
0: براكوني مره اخرى.
1: معناتها كي نحسب نلقى في عامين تقريبا قداش خمسه سته مدربين، معناتها بون خمسه مدربين.
0: بون الانتريم
1: مش لازم نحسبوه مره، ما نجمش يكون ليه ما يتحسب الجمله زاد.
0: لا كل ما كل ما باش توسع الفتره الزمنيه كل ما النمر نتاع المدربين بيزيد
1: اكبر. نجم نزيد نمشي معاك بعد ما
0: هذاك شغل لك.
1: معناتها في عامين اربع مدربين، معدل ستة شهور مدرب
0: تقريبا.
1: هذا المعدل اللي نحكيو فيه، هل يعقل هذا في فريق في حجم الترجي الرياضي التونسي؟ لماذا هذا التخبط في اختيار الاداره الفنيه للترجي الرياضي التونسي؟ علاش هذا الاعتباط برشا وهذا الارتجال المتواصل؟ علاش مش كيما الجمعيات الكل اللي موجودين؟ بون شوف ناخذ اكزامبل، هو لو موفيز اكزامبل عندي انا هو الريال. قرروا انه اربي ولا كمل السيزون، ما كملها السيزون، كمل الاخر السيزون تاعو، وما يبداو السيزون كان هما تو قاعدين ديجا يلوجوا في انترنور باش ياخذوا الفريق لمشروع. احنا كل انترنور يجي معناتها اصلا ما ما ما, ما ما تعرفوش شنو الامكانيات نتاعو، ما تعرفوش الخطاب. كان نقول لك شكون يراني ليسبيرونس، فما اربع خمسه اسامي جمهور ليسبيرونس مش باش يختلف فيهم. علاش كل مره يخرج اسم خارج القائمه هذه نتاع الاربع خمسه اسامي؟ معناتها بصراحه اداره الترجي تتحمل مسؤوليه في هذا. هو اخفاق اختيارات فنيه، اخفاق في اختيارات ملاعبيه زاده كيف كيف. مش المدربين قاعد راهو المدرب هو اللي يجيب لاعبين اللي حاجته بيهم، راهو في العالم هكا يصير. مش لدارة جيم لعبات تقول هذو ما تلعبه، ما وقته شنو المسؤولية باش تحملها؟ ما عنده حتى مسؤولية. هذا هو وقت مش يجيب هو قطاع الشطرنج يحطهم في بلايصهم وكهو. معناتها هنا بصراحة شو نقول؟ معناتها شو نقول بكل صراحة؟ معناتها إدارة الترجي تحمل مسؤولية في هذا، في السوء الاختيار الملعبية، في الانتدابات الأخيرة. فما كان رفيعة تقريبا هو الوحيد اللي كان في حجم انه يلعب بألوان الترجي التونسي. برشا ملاعبية عقودهم ستنتهي، ليس لديهم فائدة في الترجي الرياضي التونسي، ومن غير مجاملات اللي ما عندوش بلاصه يمشي، والترجي فريق كبير. معناتها ما شو اللي يقول عكس الكلام هذا؟ معناتها بصراحه يزمو يراجع معلومات. هذا رايي شخصي روا، ومن بعد دبروسكم بعض انتم اعملوا اللي تحبوا. رايك هو
0: ونعرف ماكي يحترم.
1: نعرف ماكي، معناتها ماكش مطالب تعطي رايك، انت صحفي بالاساس.
0: صحيح.
1: انا هنا نقرب نولي كرونيكور في الفقره نتاعك، مانيش صحفي ومانيش مرشح. اي فعلا، معناتها هاني قلت بكل صراحه، هاو اتيترو بوزي، خموا في مدرب لمشروع رياضي، جيبوا اسم يليق بالترجي الرياضي التونسي. فما مدربين ما عطيتوهمش فرصه في الترجي الرياضي التونسي، وعندي من الاسماء ما يكفي. صحيح ولا ما خلينا واضحين؟ فما اسامي مثلا باش ناخذ انا كاردوزو مثلا اكزامبل. كاردوزو تو اغزر السيد ايش قاعد يعمل؟
0: كاردوزو يتسمى طول في الترجي الرياضي التونسي مقارنه
1: بيه. اي طول اخي انت جايبه، انا ما اغزر السيد ايش قاعد يعمل. أخي أنت جايبو إسونسيالمون على تشامبيونز ليغ، أغزر في تشامبيونز ليغ إيش قاعد يعمل في شيراني؟ بعد في بالك أربعة طراح كاردوزو، في بالك كاردوزو عمره ما خسر ضد الترجي الرياضي التونسي؟
0: كاردوزو يكفي إنه ثلاث سنين على فيل في الفينال تشامبيونز
1: ليغ. فوالا
0: فينال تشامبيونز ليغ.
1: باه نمشي معاك. معين الشعباني يا أخي هز دو تشامبيونز ليغ من بعد أول غلطة، معناتها تخرجوا من الفريق. شو إيش قاعد يعمل هو تو؟ دو تشامبيونز ليغ في ستة شهور عمرها ما صارت. إكسبلوا أنا مو يقعد يريني.

0: مينيموم 5-6 سنين. ما استناش انا اول فوبا يعملوا في الشامبيونات ولا يخسر ديربي ولا يعمل طرح اكيكا وبرا ولا ينسحب من رابطه الابطال ولا حاجه هكا باش نخرج المدرب. معناتها اخزل امثله عديده جدا، فم برشا اعتباط، فم برشا ارتجال، وما فما سوء نظره للمستقبل. كلمه وننهي الموضوع به. مستقبل محمد علي برمضان جسمه حكي على المستقبل مع الاهلي المصري.
1: موقع في الجول المصري يتحدث على مستقبل أجانب الأهلي المصري مع اقتراب الميركاتو الصيفي في انتظار التعاقد مع مدرب جديد للفريق. مدرب باش يكون أجنبي تانجي بعد الأسامي. إدارة الأهلي المصري ترغب في مواصلة التجربة بالنسبة لمحمد علي برمضان مع الفريق ومقتنعة بمكانته وأهميته في الأهلي، لكن تنجم توافق على مغادرة برمضان فقط في صورة توفر عرض مادي كبير لانتدابه، ووقتها رغبة اللاعب في مغادرة الفريق، لأنه إذا محمد علي برمضان يحب يكمل في الأهلي بشي يكمل في الأهلي. هذا موقف إدارة الأهلي، ولكما قلت ما تمسك بخدمات برمضان في انتظار تعيين مدرب جديد. وقتها ربما ينجم يتغير ولا ما يتغيرش الرأي. كي نحكيه على المدرب الجديد للأهلي بسمي لك القائمة تقريبا الشورت ليست النجم نقوله بالنسبة للأهلي بالنسبة للمدربين. نحكيه على المدرب السابق البنفيكا اللي قبل مورينيو اللي كان أشرف على الفريق في كأس العالم للأندية برونو لاج، المدرب السابق لسبورتينغ براغا والأمبياكوس كارلوس كارفاهال، والمدرب السابق البي اس في مارك فان بوبل. هذوما النجم ممكن نحكيه على الشورت ليست المدرب القادم للأهلي المصري.
0: به أخبار سريعة اسكندر مخي خطر قعد في أسماء مدربين ترجل دي توز نغز اسكندر القصري به أخبار سريعة معناتها في اقل من دقيقه كان عندك ثلاث اخبار تنجم تقولهم فازي ما كانش مش لازم
1: نحكيوا على على علم فلسطين البارح اللي زين احتفالات برشلونه بالبطوله في الجوله الاحتفاليه بلقب البطوله الاسبانيه البارح. فما لقطه جلبت الانظار كان بطلها لامين يامال في البيوس في الباراد اللي عملوها ملاعبي الفريق بعد الاحتفال باللقب. هز علم فلسطين على الاقل ملاعبي منساش هويته منساش انتمائه وقبلها من كل منساش انسانيته، لانه بالنظر اللي تعداو به اخواتنا في غزه مش بالضروره انه يكون مسلم ولا عربي باش ينجم يحس بالحاجه هذيك، بمجرد انه يكون انسان يعني انه سي على الاقل المينيموم اللي ينجم يعمله. لامين يامال زاد جلب الانظار بلقطه اخرى البارح في نفس الاحتفالات بخلاف علم فلسطين، هز مريول تصور به مكتوب فيه الحمد لله مانيش محب الريال مدريد خلال الاحتفالات
0: باللقب مشي مريقل من بعد مصر
1: في ال... ونحن نحكي
0: في الريال ما هذا اصلا هم يحتفل بالشامبيونات
1: تايشو لو مريول اللي تصور به
0: انت تاعك اللي ديما
1: مازال صغير
0: انت مش صغر معناتها لا غالب معناتها ديما كي تلقى معناتها زوز في رقك يتنافسوا بعضهم واحد في بلاصه ما يحتفل يتلهي بروحه ويحتفل معناتها ينبر على الاخر فلا معناتها كان
1: من بين
0: مش بكتكبست
1: لا لا
0: من بين لا تخافش مش ماشي الغادي بربك
1: من بين الاحتفالات البارح وهم لاعبين الاحتفال والله لاني فاهم
0: بالحق نعرف انت فهمتني من بابا
1: لا والله لا
0: بارك يا واصل تحب نقولك تنقولك ما عشان تحب في الأوف ما تحب توا أنا راني ما نرمى اللي على قلبي على لساني خاصة في الكورة هذاك علاش ما نصلحش نقدم برامج رياضية
1: تفضل نحكيو على جواو كانسيلو من اللاعبية اللي توجم على بارسا بالبطولة الإسبانية. جواو كانسيلو بالتتويج هذا دخل للتاريخ بما أنه ولا أول لاعب يهز أربعة من البيك فايف من الخمسة بطولات الكبار في أوروبا 18-19 سيريا مع يوفي 2020-2021 بريمير ليغا مع سيتي 2022-23 هذا البوندس ليغا مع بايرن وسنة هذا الليغا مع برشلونة. دونك أول لاعب يدخل التاريخ كيف كيف على خطى البطولة التونسية. ونحن نحكي على أخبار سريعة في انجلترا في البريمير ليج فما نادي طالب بتسجيلات الفار تحسوا يطالب بتسجيلات الفار تحط فريق تونسي ولدار الوطني التحكيم
0: في تونس انا
1: نحكيوا على ويست هام لهنا طلب تسجيلات الفار نتاع الهدف نتاعو اللي تم الغاء وهدف التعادل ضد ارسنال في اللحظات الاخيره.
0: واضح يعطيك صحه مكي بارك الله فيك نتقابلوا 8 في سبور اكسبريس 10 minutes chrono
2: سيد الجمعة من 6-9 متاع الصباح في ام جي
3: كل يوم عنا أرخص الأسوام حتى 17 ماي صبغة للشعر من غارنييه ب 8990 في عوض 15 دينار و 190 وشامبوان 600 مليلتر ألترا دو ب 17 دينار و 490 في عوض 27 دينار و 990 MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24 Go RAM et 512 Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 5G. تدبت فوت ريت
5: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جبنين جو ليك انت كيما انت فروزي قل لك كيما لا انت
6: مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيم تاعك عزيزة الدار دارنا.
7: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.

0: جلم دلعويد ورختويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس دومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: تدلل تدلل
3: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
2: تدلل
4: جيون ايام دللنا.
5: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زهر لايف باند رانا زاروق دي جي مارو وأنس غيزة ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزايك اف ام.
1: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
2: لم يا صباح نور.
3: صباح الخير مهنين.
2: صباح الورد أختي الغالية. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
3: عايشة.
2: من أموروش تكلم فينا؟
3: انا اتراجي ما تنقم في المروج ما مش المنخبين نقدم
2: انا مروج من المروجات
3: مروج خامس
2: مروج الخامس
3: اكاديمي نقولوا ما بين سان كولسيس
2: هذا اول مره نسمع به
3: ما بين الزوج ما بين بنين
2: خمسة ونص ما معناتها انت اقرب للستة من الخمسة
3: فوالا سيسا ابري
2: دونك الخمسة ونص به تحسوا وقت هذا
3: مش هذاك الوقت يقوم فيه باش نمشي نخدم.
2: ان شاء الله ربي يعينك اختي الغاليه.
3: عايشك.
2: ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك اليوم الصباح.
3: عايشك.
2: وربي ان شاء الله يفضل لك العائله الكل.
3: ايلا بوكو عايشك.
2: طليعه
3: ايوه
2: انت في بيت الظلام ظلام ظلام ما ترى فيها شيء. دخلت للغرفة المظلمة هذية وعندك عرف وقيد واحد وفي الغرفة هذية فما مصباح متاع زيت شمعة وغاز أنا هو اللي تشعلوا لوليني تبكر بيت ظلام دخلت لها عندك عرف وقيد مصباح متاع زيت شمعة وغاز
3: علي إن شاء الله الجاز خير حتى باش نشعلوا لقيت
2: لا لوجيك لا
3: الحق
2: لوجيك على الاخر
3: انا ساعه الجاز فيه ضو ولا
2: كان فيه ضو
3: دومك المودرن
2: كان فيه ضو راكش نزلت على الفلسه شعلت الضو ذاك علي ضحكت
3: لا علي قنبلت الدنيا الكل
2: صحيح انت ذاك علاش ضحكت خاطرك قنبلتها برافو
3: تسمى ضويتها
2: قنبلتها من ناحية ضويتها بيبون كيكا ضويتها ما عادش نعاودوا نراو نقعدوا نراو كان ظلام من بعد ما عادش نراو ضو مرة أخرى باهي ايش نعملوا انت ايش عملنا؟ ايش عملنا وجا منيح؟ نقعدوا في ظلام خلينا في ظلام توا يا لميا هكا صباح
3: نجمش نخرج من البيت
2: الدواء ما عادش نخرجوا سعيد
3: لا سعيد دخلنا
2: ما عادش نخرجوا كيك تدخل البيت هو كيما خرجوا
3: باه ما قلنا الغاز ليه تقول لي كان الشمعة
2: الشمعة ولا مصباح الزيت مازالوا ثلاثة حاجات
3: شنو هو المصباح الزيت فيب ولا شنو
2: زيت انا ديب
3: نعرفوش برسمي نعرفوش
2: والله لم يسمعني
3: انا الكلتور فرانكوفون على الاخر هذيك علي فما حاجات ما نعرفوش كيفاش
2: بالفرنسي خويا مراد اون شانديل
3: اون شانديل مالا بوجي ولا شانديل كيف كيف
2: اي بالرسمي اون لامب لامب ا ويل وي
3: بابا نحطو لامب ا وي
2: نو نو مي نو باه اسمعني من غير ما نطولوها انت ما ركزتش في الاول شنو قلت انا قلت دخلت البيت ظلام وعندك عرف وقيد
3: اي
2: شو شعر
3: انا رجع عندي عرف وقيد
2: شو اسمه
3: عرف وقيد
2: وكيد
3: الومات
2: الومات الومات جونتي الومات مش الومات يا لالا الف مبروك عليك عرف وكيد يا رب
3: عايشك
2: الو دو برودوي جديده ميرسي ميرسي
3: او فوا
2: بون جورني فيلمين فيلمين
0: صباح تربح ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديده بنة على بنة

0: Bonjour Mourad, comment allez-vous?
1: Bonjour Amine, كيف الحال؟
0: شحال مراد؟ صح لاباس؟ هاي سيدي شعلنا كالعرف لقيد، ضوينا البيتا. هاي تفضل خويا، هاي الدنيا ضاوية، قول لنا منين نمشي ومنين نجي اليوم الصباح.
1: باهي في الدنيا الضاوية هذه مين حركية نلاحظوها في عديد طرقات اللي هي حركية عادية فيما عدا بعض المحاور الكبرى اللي نلقاو فيهم كثافة في الجولان على غرار الطريق الوطنية رقم واحد خصوصا على مستوى مدخل حمام الأنف، نفس الشيء على مستوى مدخل الزهرة، حي التضامن كيف كيف واحنا ماشيين لخسارة سعيد كيف كيف هذا نلاحظوا فيها حركية فيها كثافة مرورية تتواصل الحركة هذه إلى حدود ساحة برضو وين موجودة الأشغال واحنا ماشيين عبر شارع 20 مارس وصولا إلى ساحة باب سعدون. شارع الحرية نلقاو فيه الحركه عاديه توا، شارع طيب المهيري نفس الشيء على مستوى باب سيدي عبد السلام كيف كيف زاد نلاحظوا حركه عاديه في المقابل شارع محمد الخامس نلاحظوا فيه بدايه كثافه في الجولان خصوصا على مستوى شارع الويبراي وكذلك شارع خير الدين باشا. واحنا داخلين الى ساحه 14 جانفي بعد ما فوتوا شارع خير الدين باشا بطبيعه الحال باش نلقاو الحركه عاديه الى حدود الساحه ومنها عبر شارع تركيا ثم شارع المنصبي وصولا الى ساحه الزلاج بنلقاو الحركه فيها كثافه المروريه خصوصا على مستوى المترجلين في المنطقة هذه اللي ماذا بينا ردوا بالنا عليهم ونخليوا لهم المجال الأرحب حتى يقوموا بعملية شق الطريق في أمان. بطبيعة الحال الدعوة هذا كذلك الموجهة إلى مستعملي الطريق لاحترام قانون الطرقات لأن النصايح اللي نعطيه فيها كل يوم أمين النصايح هذه رأوا إذا كان ما يكونش فيها شريك السائق اللي هو قاعد يسمع فينا توا ونتصور رأوا حد سنتيور سيكوريتي وما هوش قاعد يتكلم في التليفون النصايح هذه رأي تشمله هو وتبعده معناه بنسبة كبيرة على الوقوع في حوادث الطرقات. إن شاء الله كل يوم نزيد نعطيه أكثر نصايح إلى مستعملي للطريق لأنها تفيدهم وتفيد بقية مستعملي الطريق في استعمالهم اليومي للفضاء المرور.
0: إن شاء الله الكاس عاد لأيام مراد يبيهي في لمن كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: بابا إيكومون فواياج أون باتو؟
3: الفواياج مع جي إن في منو سفر ومنو رحلة في البحر، هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
6: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
7: أريدو طور عالمك.
8: تيهاك زيه وعمل جو.
9: اي قولي مبروك ما وزادوني في الشهرية.
8: صحة صحة ترى وريني قدش وليت.
9: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي للا وصلي عني بي.
8: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
10: Agile Energy توفر لك في الجامة متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
11: كيل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار وتوا مع كيل رجال لقينا الحل الفعال كلا من كيل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار كيل رجال الحل اللي يقضي على الكفار برودوي التهاش.
12: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية بالرسمي مل عرض تنجم تعيشه من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج عيش العرض منك ليه وتفرهد وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة مل عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج تجمزة تتكلم على 71 124 124.

0: نيجي وحدنا باش نحفلوا هافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور،
2: صباح النور يا ايمن.
3: يا صباح الفل يا امين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء، فردا فردا اللي بيسمعونا في العربيات، اللي بيسمعونا وهم رايحين المدرسه، اللي بيسمعونا وهم رايحين الشغل. صباح الفل لاحلى ناس من المرسى، من اجمل بقاع تونس، ومعانا استاذ مختار. صباح الفل.
4: صباح الفل،
3: بس عليك
4: الحمد لله
3: كله تمام.
4: والله الحمد لله.
3: توصل الصغيرات؟
4: نعم، نوصل الصغيرات المدرسه ان شاء الله.
3: اه، هي اسمها ايه اللي معاك؟
4: لجينة.
3: لجينة قديش عمرك يا لجينة؟
5: 11.
3: ايوه، عايز نشاط على الصبح، الامتحانات جايه. 11 ايه؟ قول 11 على طول.
5: 11.
3: ايوه كده. وكل يوم انت اللي توصل؟
4: اي كل يوم انا.
3: الحمد لله،
4: الحمد لله.
3: رجاله تعبانه اليومين دول
4: والله. غلبك بابك هو بابك حل اللي عرف بابك هو.
3: لا يا راجل، طلع انا في حاجات تانية برضه.
4: الحمد لله،
3: الحمد لله. بقى يا عم مختار، سؤال سهل وبسيط، ربنا يجعله كده يوم خير عليك وربح
4: ان شاء الله يا رب.
3: وان شاء الله خير. انت لو ربحت هتعمل بيهم ايه؟
4: والله مصروف، مصروف الدار،
3: مصروف الدار،
4: مصروف الدار.
3: يعملوا ياخدوا يعني،
4: يعملوا حاجه.
3: بقى عم مختار، انت ماشي في الاوتوروت، شنو هي اكتر ثلاث حاجات مستحيل تعملهم في الاوتوروت؟
4: اكتر ثلاث حاجات؟
3: لا، ان انت كده هتنام، فطبعا اكيد مش هتنام في الاوتوروت. كمل يا مختار.
4: الرجوع ما تم
3: الرجوع. احكي احكي احكي احكي احكي احكي بالتونس، احكي بالفرنساوي وبالتونس على فهمك يعني.
4: فهمت. الرجوع مع سونس فيرس. ولا
3: سونس فيرس ده اريق اللي هو
4: سونس
3: شرير؟
6: لا لا لا، سونس فيرس رجوع، الرجوع في اتجاه
4: الرجوع.
3: صحيح
6: كده كده.
4: ممنوع ممنوع المرشرير.
3: مرشرير صح، ما هو هو ده ولا لا؟
6: لا
4: مش واحد واحد. والحاجه الثالثه ممنوع الوقوف ولا السير في الـ في الـ في المسلك الاضطراري.
6: باب باب باب يا ايمن، وين مشيت؟
3: انا في المرسى، انا في المرسى والله.
6: اصل قاعد ترجم لك واحد
3: يسلموا. لا والله، فما عربيه اسعاف، السلام لكل الناس بتوع الاسعاف بيسلموا علينا، فيعني لو معاهم مريض وصلوه بعد كده رجعوا سلموا علينا. ف ربنا والله
6: حتى المريض يحب يسلم عليه، مش يسلموا عليه يسلموا على المريض، كان مش مستعجل الحاله نسلموا عليه، يقولوا ان شاء الله لاباس في المباشر نورمال.
3: اكيد طبعا.
6: تحب تعديهم لي؟ عديهم لي، ما عنديش مشكل.
3: لا هم عدوا والله، مشوا لقدام عشان كده كانوا بيسلموا يعني.
6: اعطيه 200 اللي جبته صحيحه.
3: اعطي المختار 200 والله.
6: اي
3: 200. الف مبروك يا مختار.
4: الله يعطيك الصحه، بارك الله فيكم. مرسي بوكو
6: يا مختار. ايش جيل لنا مختار، حاجتي بيك خويا الغالي. ايش؟
4: نعم،
6: حاجتي بيك يا مختار.
4: اي نسمع فيك.
6: باه مختار، انت البنوتة هذيك اللي عديتها لنا من الاول هكا ولا؟
4: اي
6: ربي يفضل هيك. عندك بنية واحدة ولا عندك اكثر من بنية؟
4: لا، عندي بنية وليد.
6: بنية وليد، باه. يقولوا ديما البنية هي بنت بوها، صحيح ولا؟
4: صحيح.
6: اي معناتها انت علاقتك بها كيفاش؟
4: لا، علاقتي بها باهية بنتي، هذيك الأخرى العبد ديما صغارها ما شاء الله.
6: لا لا، نعرف نعرف، حتى ولدك تحبه بيشو. أما ديما يقولوا الطفلة، يقولوا الطفلة ديما
4: الطفلة بنت بها.
6: ما تصحيح المعلومة هذي؟
4: صحيح صحيح.
6: يقول لك البو ريت الحب والحنان وال وعندك تفتوفة كلمة غير ما تشعر تلقاك أنت معها، هي تمدها لها، هي تلقاك حنين عليها أكثر وهي تلقاها حنين عليك أكثر.
4: صحيح.
6: نوعية الحب اللي تراها مع البنية ما تراهيش بكل
4: ما تراهيش مع أي ما تراهيش مع الوليد.
6: لا مش حتى مع الوليد، مش حتى مع الوليد، لا مع مرتك، لا مع أخوك، لا مع أختك.
4: ديما تلقاها هي حن وحدة، حتى مش يجيب حاجة ولا تتكلم حاجة تلقاها تنقي في أول وحدة تقول أنا بفضل يجيبك، أنا بفضل
6: ربي فضل. انا ريت علاش سالتك كي خاطر بكري كي سمعتها معاك وريت فهمت العلاقه اللي ما بيناتكم اللي انت توصلها كل يوم وعلى قلبك العسل، رغم اللي نحس اللي فما شويه تعب.
4: شيء طبيعي
6: ذكي. انا تعرف شنو في مخي، خاطر عندي زوج بنات انا زاد وفي مخي الحكايه هذي يعيش. نقول تو كي يجي نهار، كيفاش يجي نهار يوليو يحبوا عبد اكثر مني؟
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أما ساعات
6: والله ما تقول كيفاش كيفاش نحكي ليه
4: قلت أنا
6: هذيك سنة الحياة تقوم شي نهار ويعرسوا باش يعرسوا يعرفوا شكون اخر في حياتهم نقول كيفاش يجي نهار بالله باش
4: تحب لا لا لا لا لا تبقى ديما حنين لا لا تبقى ديما
6: حنين ما تجي شكون يهزها في الاخر انا معناتها علاقه الحب اللي ما بيناتنا هذيا يجي شكون يقول يا اخويا السلام عليكم يشد من يده ويقول لي باش
4: لا لا لا
6: انا الفكره مانيش انت وراني مانيش قبلها هذا اللي حبيت تقولوا لي
4: ما لا خليهم عندي
6: على قلبي كيل عسل والله على قلبي كيل عسل
4: قلت لهم مسكنهم بقى عرسلهم وسكنهم بحث
6: لا لا يقعدوا بحث أبوهم أخويا مدام بحي أنا ما بإذن الله ربي فضلهم سامحوني لو لا دهما ماذا راني كالأغل كنت حس روحك بورة وتبدل نظرتك للحياة يا سيدي إن شاء الله ربي يعطيهم وقت طيب أمين يا ربي يا سيدي يعطيك صحة بارك الله فيك فضلك ما عندك 8 ناش يا أيمن
2: يا حبيبي
6: معايا بالله في نفس الموضوع ولا
2: والله انا عندي خديجه في البيت وعندي ادم برجوليه هي خديجه حنينه وادم برضه حنين جدا فوالله لا والله انا ما بحس هي اوكي البنوته حلوه بتحن على ابوها وبرضه الولد لما بيبقى والله بعد مرات برجع مكسور كده في حاجه ولا تعبان ولا زهقان من حاجه ادم يقول لي مالك يا بابا انا معاك ما تقلقش فبرضه ايه ممكن يكون الدنيا اتغيرت شويه انما والله الولد انا بالنسبه لي الولد زي البنت وربنا يخليه يعني يخليهم كلهم لينا والله
6: أمين
2: هم السند يا امين هم السند والله
6: بيشر نعرف
2: ومراتاتنا برضو مراتاتنا على عيننا وعلى راسنا مراتاتنا على عيننا وعلى راسنا برضو الله يخليك حبيبي
6: يعطيك الصحه عكلمة لبيت في الشارع يعطيك الصحه يا ايمن بارك الله فيك 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس
0: يجيو بحذنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمة جديدة تفرح الزائرين والجو جوين لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور
1: الو كوندكتور

0: مصرف الزيتون. كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. قيمة التوازن بين الحاجة والميزانية. مش كل حاجة لازم تتأجل، المهم كيف ننظموها ونقرأ لها حسابها في الميزانية متاعنا. كتولي المصاريف متاعنا واضحة ونعرفوا شطر الطريق قبل ما نبدأ، نتفادي وستريس ونخليوا القرارات متاعنا متوازنة من أجهزة للحاجات اللي نستعملوهم يوميا. المشتريات اللي تهمك يلزمك تخليها خطوة مدروسة ومش اندفاع وكهو، وللناس اللي تحب على حلول مرنة وسهلة فما تمويلات اللي تخليك تتصرف بطريقة ذكية وتخلي الأمور تمشي بنظام خارق للعادة، كما تمويل مشتريات اللي يغطي حتى 100% من سوم الحاجات اللي تحب تشريهم وتخلصهم بالمرتاح على 3 سنين مع تمويل مشتريات اللي مو غدوة إن أمنوا ونحقوا. وما تنسوش إنه القيم اللي بالدنيا ما نسلموش فيها وما نقدموا إلا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: نهارك زين مع مصرف الزيتونة.

0: حياتي. منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
1: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
2: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن. تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لو ساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.
3: تحب تشري كهرباء فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
4: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux. Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 s'adapte à votre rythme.

0: مولاندور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس فيفغ سوغان. حياة جروب كومار.
3: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
4: في مونوبري لزافر امباتابل وحتى ال 17 ماي تجيكم بأوفر الدوخ غلاس جولد ميتيك ثلجة 900 مليلتر زوز ب 16 دينار و 300 مليم أكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
5: مونوبري ديما معك.
6: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علمي سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علمي في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علمي عتبه البركه بداو بيها جدود وماتريالها لتوا موجود.
2: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
7: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
8: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تعلن أن كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 2026 يمكنهم النفاذ إلى الشبكة التربوية عبر الموقع edunet.an لسحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات، وذلك يوم الأحد 17 من ماي الحالي. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية الفنية والقاضي بسجنه 12 عاما، إلى جانب الحكم بسجن مسؤول سابق عن صيانة الطائرات لمدة 10 سنوات مع خطايا مالية ثقيلة. وتتعلق القضية التي تعود أحداثها إلى سنة 2019 بملف الاستيلاء على محركات طائرات وقطع غيار ما تسبب في خسائر مالية بالملايين وتعطيل عديد الرحلات التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت سابقا بسجن المدير العام السابق لمدة 12 سنة وخطية مالية قدرها 19 مليون دينار، فيما حكمت على المسؤول عن الصيانة بعشر سنوات سجنا وخطية قدرها 11 مليون دينار بعد ثبوت تورطهما في عمليات الاستيلاء لفائدة شركات أجنبية، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث التي تولى النظر فيها القطب القضائي المالي منذ أواخر سنة 2019. رئيسة الحكومة سارة زعفراني تؤكد خلال لقائها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أهمية تعزيز التعاون بين تونس وليبيا وتكثيف اللقاءات بين كبار المسؤولين مع مواصلة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية وتداعياتها، وذلك على هامش أشغال القمة الأفريقية الفرنسية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. ورئيسة الحكومة تشير إلى متابعة تونس الدقيقة للوضع في ليبيا مجددة التأكيد على الموقف التونسي الداعم لحل ليبي ليبي قائم على الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف. عالمياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد باستئناف عملية الحرية لضمان الملاحة في مضيق هرمز، محذراً من أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران في غرفة الإنعاش وفق وصفه، فيما توعدت إيران بأنها ستلقن درساً وترد بالمثل إذا تعرضت لاعتداء. يشار إلى أن مواقف ترامب الرافضة للرد الإيراني على المقترح الأمريكي أثارت ارتفاعا في أسعار النفط وسط تراجع الآمال في تسوية وشيكة لنزاع إقليمي ذي تداعيات دولية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
7: الأولى في تونس.
9: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
10: أريدو، طور عالمك.
11: سبور إكسبرس، صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على أول مقابلة الجولة الأخيرة من البطولة واللي تتلعب اليوم، لكن قبل البداية مع الترجي الرياضي التونسي وإدارة الفريق أعلنت على إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب باتريس بوميل بعد 13 مقابلة مع الترجي، حق فيهم 6 انتصارات 4 تعادلات و3 هزائم، آخرهم كانت في الديربي ضد النادي الافريقي واللي خسر فيها لقب البطوله. والمدرب المساعد كريستيان براكوني هو اللي باش يشرف على الترجي في بقيه المقابلات اللي مازالوا في الموسم. في النادي الافريقي مبدئيا باش يتم الترفيع في عدد التذاكر مواجهات الجوله الختاميه من البطوله ضد الاولمبي البيجي، مباراه باش يتسلم فيها النادي الافريقي رمز البطوله، ومن المنتظر إضافة 3200 تذكرة. وإدارة النادي الإفريقي محضرة برنامج كبير للاحتفال بلقب البطولة اللي كما قلنا باش يتسلموا ضد الأولمبي البيجي. اليوم الأربعاء تلعب والمقابلات الجولة الأخيرة من البطولة، شبيبة العمران تواجه مستقبل المرسى مقابل زفر الحكم بديس بن صالح، وفي الفار درصاف الجنواتي. بقية المقابلات غدوة الأربعاء متاع العشية، نادي البنزرتي ضد ترجي الرياضي الجرجيسي، ومستقبل جيبس ضد الملعب التونسي. نهارة الخميس مباراة تسليم اللقب للنادي الإفريقي الأربعاء متاع العشية النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، مباراة كانت مبرمجة اليوم تم نقلها لنهارة الخميس بطلب من نادي سفيقسي، اللي هي مباراة النادي سفيقسي ضد النجم الرياضي الساحلي اللي في إطار مبدأ تكافل فرص طلب أنه يلعب في نفس اليوم مع الترجي الرياضي التونسي واتحاد بن قردين، بما أنه النادي سفيقسي والترجي زوز ما زالوا يلعبوا على المكان الثاني المؤهل لرابطة الأبطال الأفريقية. دونك نهار الخميس الاتحاد المنسيري مستقبل سليمان، نجم المتلوي شبيبة القيروان، واتحاد بن قردين الترجي الرياضي التونسي. المقابلة المؤجلة من الدور الثامن نهائي من الكاس ما بين نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي باش تتلعب نهار الأحد 17 ماي مع ماضي 3:30. في الرابطة المحترفة الثانية، من حمام سوسة أول الفرق العائدة للرابطة المحترفة الأولى. من حمام سوسة بعد العودة بتعادل البارح من ملعب حمام لمف 1-1، ورغم فوز اتحاد تطاوين في مباراته البارح على بعث بوحاجلة 1-1، دونك ثلاثة فرق يكملوا في الصدارة ب 51 نقطة. المواجهات المباشرة بيناتهم ثلاثة تخلي من حمام سوسة هو اللي في الصدارة وهو اللي يطلع مباشرة للرابطة المحترفة الأولى، ونادي حمام لمف واتحاد تطاوين هما اللي يلعبوا البراج. بقية النتائج، سبورتينج بن عروس ربح الملعب الفريق منزة بورقيبة 6-0، اتحاد بوسالم تعادل مع جامعة مقرين 2-2، هلال مساكن خسر ضد هلال الشابة 4-2، محيط قارقنة مكرم مهدية خسر ضد محيط قارقنة 3-1، والرلوي ربحت كوكب عقارب 2-1. اليوم نعرفوا الثاني الفرق اللي باش تصعد للرابطة المحترفة الأولى واللي باش يكون ما بين تقدم ساقية الدير أو الملعب الجيبسي. بالنسبة لبرنامج المقابلات لكل للمجموعة الثانية، الأربعة متاع العشية القلعة الرياضية جندوبة الرياضية، سبورتينج المكنين جامعية أريانا، نسر جلمة الملعب الجيبسي، الملعب الجيبسي ثاني ب 52 نقطة، مستقبل قاسرين ضد اتحاد قصور السيف، والقاسرين ضمنة أنها تلعب براج. تقدم ساقيت الدير المتصدر ب 53 نقطة يواجه على ميدانه هلال الرديف، وأمل بوشم يواجه نادي القربي، وقف القفصة تلعب ضد أولمبيك سيدي بوزيد. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات، نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح. موسيقى سبور فو بونتين موسيقى.
9: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
10: أريدو طور عالمك.
7: أحلى سباح

0: ترتا سانتا صباح
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: موبايل نيوز مع نادية فورتي.
4: 28 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز اليوم نحكيو على النجم برشلونة لامين يامال، اللي أثار تفاعل كبير برشا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره وهو رفع علم فلسطين. كان هذا خلال الاحتفالات متاع فريقه بالتتويج بلقب الدوري الإسباني البارح الاثنين. اللقطة هذه جات خلال الاحتفالات اللي أقامها نادي برشلونة بعد حسم لقب لاليغا، وين كان حامل العلم الفلسطيني على متن الحفلة اللي هي كما تعرفوا تبدأ حفلة مكشوفة، ويزيد اللي هي بدا احتفلت بالفريق وسط مدينة برشلونة وسط أجواء احتفالية لشهدت حضور جماهيري كبير برشا. شفنا الفيديو، شفنا التصاور اللي ظهر فيهم اللاعب الإسباني الشاب بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وزيد شفنا إشادة كبيرة برشا من جماهير عربية فلسطينية اللي اعتبرت أنه الخطوة هذه فيها رسالة تضامن واضحة و رسالة تضامن كبيرة برشا. مصدر حتى تعليق رسمي من برشلونة أو اللاعب بشأن اللي صار، لأنه المشهد كان لقى تفاعل كبير برشا، خاصة أنه يامال هو واحد من أبرز نجوم الفريق في السيزون هذية، وساهم بشكل بارز برشا في تتويج برشلونة باللقب بعد ما قدم مستويات مهمة وليفتة خليته من أهم عناصر الفريق الكتالوني رغم صغر سنه. نستنيو تعليقاتكم على موبايل نيوز، تلقاوها على الباج متاعنا. أحلى صباح باي موزايكا فاي.
3: موبايل نيوز مع نادية فورتي.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: أحلى صباح.
5: في إم جي كل يوم عنا أرخص الأسوام، حتى 17 ماي صبغة للشعر من غارنييه ب 8990 في عوض 15 دينار و 190، وشامبوان 600 مليلتر ألترا دو ب 17 دينار و 490 في عوض 27 دينار و 990.
6: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس، مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
8: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض أوبرا ديدون إيني. يقدم العرض 120 فنان بمشاركة الأوركسترا التونسي وأصوات أوبرا تونس وبالي أوبرا تونس. الموعد يومي 14 و15 ماي 2026 على الساعة 7:30 مساء بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بمدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisiaopera.in.
9: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي هبريد. لا جام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور، ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
10: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زهر لايف باند، رانا زاروق، دي جي مارو وأنس غيزة، ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس.

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21-821-ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، غونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزايك إف إم.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
2: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
3: كل يوم بسين الجمعة من 6-9 الصباح،
4: 8:18 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد، يا ربي العمل عليك وشدة فيك. صبحية اليوم الثلاثة إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله طريق السلامة. غوبونجور إياد.
5: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على ترامب في بوتين، ترامب عدوى في بوتين في بكين، في بكين
4: لا حول ولا قوة إلا بالله،
5: في بكين، في بكين.
4: شاهد برنامج سياسي، فهمنا فهمنا.
5: غدوة زيارة لترامب في بكين، شنية ملفاتها هذا الموضوع.
4: فهمنا ترامب فين؟
5: بكين.
4: هاي تفضل انت، برشلونة عندك زادة توا ولا كيفاش؟ امشي امشي نادي،
6: حكيت على الموضوع ما تعرف شنو.
4: والله ما امشي يا نادي، امشي امشي ولا ولاد شبيكم كسبان.
6: لا لا باش نرجعوا نحكيو على سعد.
4: تحكرونا
6: والله يا لالي فايبه، والله العظيم
4: عندي احساس باش عاودوا تلقحوا كونت الفيروس اخر. تفضل.
6: باش نحكيو على الفنان سعد المجرد اللي يمثل امام محكمه في فرنسا بتهم جديده، تهمه اغتصاب مره اخرى.
4: هكا ويز ابدأ يد كمان انت، انا رجعنا.
7: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي اليوم، ولا ممكن تبدا قاعد تخدم على البيسي نتاعك والاي اي يفهم بالضبط فاش تعمل. الحكايه هذية توا ولات نجم تصير. جوجل اطلقت جيميناي على الماك، وجديد لهنا تنجم تبارتاجي معاه ليكرون نتاعك وتساله ديريكتومون شنو نعمل لهنا، كيفاش نصلح هذا، وهو يشوف ويفهم ويعاونك بالوقت. يعني مش كان تشاتك هاو، اما اللي نحب نقولوه اللي الاي اي ولا يخدم معاك فرد وقت. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز كيما ديما نقولوا، اللي يقصد يقصد دار كبيره، وجينيروزيتي متسمي على تي تي، على خاطر باللوفر جديده فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 25 جيجا ب 25 دينار و500 باش تولي مش تكونكتي ليه اما تفانسي على الانترنت، موزيكا لعب وستوريات، وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. ملزر بروحك اكتيفي لوفر فانسي دو تي تي وماكش باش تندم، على خاطر فيها برشا فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي ومعها ديزابيل ليميتي. اوفر متوفره في نقاط بيع اتصالي تونس مع ديفيرون فورفي. تيك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما

0: عائد دهماني.
1: تفضل خويا.
2: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. غدوة أنظار العالم تتوجه للعاصمة الصينية بكين، لأنه الحدث هو زيارة تاريخية للرئيس الأمريكي. آخر زيارة رو عندها تقريبا معناتها 9 سنوات، آخر زيارة كانت في 2017 لرئيس أمريكي للعاصمة الصينية. واليوم ديجا بغض النظر على الملفات الأهمية اللي يعطيها العالم للقاء هذايا، تبين التغير متاع الليدرشيب متاع العالم. معناتها اليوم القوى العظمى في العالم قاعدة تغييرات تصير. معناتها راهو يلزم نذكروا أنه العالم في 100 سنة اللي فاتوا ما كانش يشبه بالضرورة اللي قاعدين نشوف فيه اليوم من تقاسم نفوذ بين القوى العظمى في العالم. بسرعة نذكر أمين أنه قبل 1914 والحرب العالمية الأولى، كانت القوى العظمى في العالم هو الثلاثي الأوروبي، بريطانيا فرنسا وألمانيا. بعد الحرب العالمية الأولى وخاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبحت فما زوز قوى كبار، ما كانتش أساسا دول بقدر ما كانوا دو بلوك. كان فما المعسكر الشرقي اللي يقوده الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، ومع معناتها سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي عشنا فترة اللي كانت فيها الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة العظمى في العالم، خاصة معناتها من السنوات 90 إلى حدود تقريبا آخر السنوات 2000-2008-2010، اللي برزت الصين كلاعب أساسي في المشهد العالمي. اي داير الصعود الصيني والاسانسيون الشينواز حاجة معناتها ملفت الانتباه، والأرقام تخلي نفهموا اليوم الوزن متاع الصين اللي معناتها إضافة للوزن الديموغرافي متاعها اللي هي ثاني أكبر دولة في العالم في عدد السكان بعد الهند، واللي كانت لهنا هي الدولة الأكثر سكانا في العالم، ولكن القوة الاقتصادية والتكنولوجية متاع الصين خلوها اليوم تنافس الولايات المتحدة الأمريكية على المرتبة الأولى في العالم، الشيء اللي خلاها اليوم يقرأ لها 1000 حساب. وهذا معناتها حدث ملفت الانتباه واكسبسيونيل استثنائي، خاطر راهو كان نذكروا انه الصين الصين ما كانتش في الامم المتحده الى حدود اول السبعينات. معناتها هذايا باش ناخذوا بعين الاعتبار. كيف نشوفوا الارقام ما نبعدوش ياسر، من عام 90 لعام 2025 كي نقول لك امين انه الثروه اللي تنتجها الولايات المتحده الامريكيه اي تي ملتيبليي فوا 5، معناتها الولايات المتحده الامريكيه معناتها ضعفت البي بي نتاعها 5 مرات. بلاد كيما تونس في نفس الفتره كيف ضعفت البي بي نتاعها 5 مرات. حسب رايك امين، الصين قديش من مره من 90 ل 25 قديش من مره ضعفت البي بي نتاعها، اللي هو نذكروا انه البي بي هي الثروه اللي تنتجها في عام.
1: برشا مرات.
2: 50 مره ضعفت الثروه.

الصين هي التشالنجر متاع الولايات المتحدة الأمريكية. وأهم ملف اليوم هو ملف الطاقة في العالم اللي هو مرتبط بالحرب على إيران، مرتبط بمضيق هرمز، وبرشا كلام على أنه دونالد ترامب يأمل في أنه الصين تضغط على إيران من أجل القبول بعدد من الشروط للوصول لاتفاق في المفاوضات اللي اليوم ما معناتها واضح أنها ما هيش متوقفة ولكن متعثرة بشكل كبير. علاش الصين هي أكثر طرف في نجم يلعب دور يمكن أكثر من روسيا؟ لأنه الصين هي أول مستورد للنفط الإيراني. دونك ديجا الصين محتاجة إلى أنه معناتها يصير الدبلوكاج في مضيق هرمز، وبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة تضغط على الصين. إذا بدأت الضغوط من نوع التسريبات في الصحافة الأمريكية على أساس أنه الصين قاعدة تبيع الإيران في معناتها التكنولوجيا متاع المسيرات والتكنولوجيا العسكرية، ولكن زاد كيف كيف فما الجانب متاع غانيون غانيون، نحلوا مشكل إيران، أنتم ما ضغطوا عليها وإحنا نسمحوا لكم باستيراد النفط الإيراني، وهكاك الصين تطلع رابحة من الاتفاق هذا. دونك اليوم زاد الصين على مستوى استراتيجي، صحيح على مستوى متوسط المدى هي محتاجة لإمدادات الطاقة، ولكن ما هيش الطرف الخاسر الأكبر. اليوم الخاسر الأكبر هو الاقتصادات الغربية، الخاسر الأكبر أيضا هو ترامب، لأنه اليوم ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار النفط قاعد يأثر على الشعبية متاعه في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فما مفاوضات وملف مهم في النقطة هذه. الملف الثاني هو الملف الثنائي اللي نعرفه أنه معناتها دونالد ترامب كيف دخل الحملة الانتخابية وإلا في الفترة الأولى متاع الرئاسة متاعه شن ما يسمى بالحرب التجارية، و عندهم مدة الأمريكان يعدوا في الزيارة إلى الصين من أجل الضغط على الصين لتقليل العجز التجاري. لخصوا الموضوع بسرعة، دونالد ترامب يعتبر أنه من غير المقبول أنه الصين تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من اللي تستورد منها، وبالتالي قام كان تذكر بالترفيع في المعاليم الديوانية على العالم الكل، ولكن أكبر زيادة هي زيادة اللي شملتها الصين، وكان معامل على أساس أنه هك الضغط متاع المعاليم الديوانية هو اللي باش يسمح له باش ياخذ أكثر تنازلات من الصين. ولكن اليوم دونالد ترامب يمشي في وضعية أضعف من اللي كان هو يتصورها. علاش؟ لأنه في مرحلتين، أولا المرحلة الأولى المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية ألغات الزيادات متاع التعريفات الديوانية وقالت لي هو كرئيس ما عندوش الحق ويلزم هذا يتعدى على الكونغرس، وهو كرد فعل عمل انتاكس جنرال على العالم الكل ب10%. نهارين التالي محكمة جديدة خذت قرار بإلغاء المعاليم هذه. دونك اليوم الأوراق اللي عنده على طاولة المفاوضات ماهيش بنفس القوة وقت اللي كان فارض في مرحلة من المراحل 140% من معاليم ديوانية. دونك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ماشي على أساس أنه تحب تحسن في الميزان التجاري مع الصين. إذا يور فما كلام على أنه باش يتم إنشاء أمبورد وإلا مجلس للتجارة بين البلدين اللي هو باش يعطي الضمانات هذه، وفما ضغط على الصين لاستيراد السوجة أساسا الأمريكية، على خطر بالنسبة لترامب اللي هو الناخبين متاعه قسم كبير منهم هما من الفلاحين ومن الأرياف الأمريكية يحتاج إلى هذا. ومن جهة أخرى فما كلام على أيضا طلبية صينية متاع 500 طائرة بوينغ من الولايات المتحدة الأمريكية، الشيء اللي نجم يخلي دونالد ترامب يرجع لواشنطن برسالة في أنه انجح ولو نسبيا في تعديل العجز التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. الصين تنجم تمشي معاه في النقاط هذه، ولكن عندها معناتها بيسور هي الشروط اللي تفرضها، واللي أساسا فما ملف تايوان اللي هي
تحت الحماية الأمريكية، ولكن الصين تعتبرها جزء من الدولة الصينية.

0: مية ورافضة أنه يكون فما الاستقلال متاعها. ولهنا دونالد ترامب قام برسالة من نوعا ما رمزية، من حيث أنه كانت فما معناتها اتفاقية وإلا صفقة متاع أسلحة لتايوان في حدود تقريبا أكثر من 10 مليار دولار، اللي قام بالتعليق متاعها ظرفيا دونالد ترامب، وهذا أثار برشا مشاكل في الكونغرس، خاطر معناتها اليوم السياسيين الأمريكيين يعتبروا كل كنا بعثوا رسالة اللي احنا تخلينا على تايوان راهو غدوة، الدول متاع المنطقة أساسا كوريا الجنوبية واليابان باش يعتبروا حتى هما أنه الولايات المتحدة الأمريكية حليف لا يعول عليه ولا يمكن انه معناتها نعولوا على الحمايه الامريكيه، الشيء اللي نجم يدفعهم للبحث عن حلفاء اخرين. الملفات الاخرى فما اساسا ملف الذكاء الاصطناعي والمنافسه بيناتهم والمخاوف نتاع زوز اطراف من التطور نتاع الذكاء الاصطناعي بدرجه اللي تولي تهدد الامن القومي نتاع كل دوله ولكن ايضا الامن العالمي، وفما كلام على البحث على وضع اطر لتطور ما يسمى بنماذج الذكاء الاصطناعي السياديه. دونك هذوما اساسا اهم الملفات اللي باش تكون على طاوله الرئيسي.
1: واضح، يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك، قدوا معنا رجعين. أحلى صباح
2: مع كارت التولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.

0: ديجا لمد العويد والخطاويت ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
5: تدلل
6: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده وللليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
5: تدلل
7: جيون
8: ايام دللنا.
9: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
10: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
11: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم. شنو هالحماس؟ شنو هالفرحة؟ شنو هالبدايات اللي تفرح القلب؟ يا أبراج نارية، راكم من أكثر الأبراج اللي الفترة هذه عندها قدرة قوية عن جاي حمل أسد برج القوس. تعبكم يبين بعد فترة مش هيك الكل، الثقة ترجع من جديد. حتى اللي عاش تعب عاطفي عنده بداية أخف وأجمل جاية في ثنية. مش وحدهم حتى الهوائيين، ضحكة خفيفة، أخبار حلوة ومواقف ترد الروح بعد فترة تعب عشتوها. نحكي مع دالو ميزان جوزي. أفكاركم ذكية، حضوركم أقوى من القوة بشوية، عندكم تحسن تدريجي في الفلوس وفرصة صغيرة للربح تستنى فيكم. المهم خلي قلوبكم خفيفة، راهو الحظ يحبك الناس اللي ما يفقدوش الأمل، وانتو معاد الأمل فيدو. ونصيحتي مع آخر أيامات النص الأول من ماي للأبراج الترابية، شوف عذراء جدي ثور. شقولكم كنت ارتاحوا من التفكير الزايد؟ علاش حارقين رواحكم؟ راهوك مش كل شيء يستحق القلق، فما برشا حاجات جديده جايتكم في الطريق. هو صحيح كانه وخر شوي، اما راهو كيف باش يجي بطريقه تستحقها الصبر اللي صبرتوه. كلامي هذا زاد على السرطان، عقرب حوت، امان، ما تخافوش. القلب اللي صبر برشا يستحق فرحه كبيره، وهالفرحه ما تبطاش وان شاء الله زيده.
9: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
10: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح،
1: أحلى صباح،
10: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 صباح. بارومتر،
12: أول خبر في الباغوميتر هو تصريح للمدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس، اللي البارح كان حاضر في صباح ناس واللي كان طمن التوانسة بشأن الوضع الصحي في البلاد، وأكد أنه تونس ما سجلت حتى حالة إصابة بفيروس أنتاي لحد الآن. وقال زادة أنه تونس ما هيش باش تتخذ في الوقت الحالي أي إجراءات وقائية، خاصة يقول أنه المصالح الصحية قاعدة تتابع بدقة كل التطورات. وقال أنه انتشار العدوى صعيب بين البشر، وهذا الفيروس يقول ما عنده حتى علاقة بفيروس كورونا، وهو معلوم منذ 50 القرن الماضي.
13: كهوم الأخضر أما أخضر وأحمر فضلي
14: أنا أخضر، ربي يبشره بالخير، على خاطر بصراحة ما عنا حتى رغبة مش مش باش نعاودوا، باش نتخيلوا اللي قاعدين نجموا سيناريوهات، رغم اللي راهو ناديه بعثت لنا بكري قتل فراس.
13: هذاك انت تو حرقتي في الجانب.
14: دونك ان شاء الله فما كاين الخير سامي.
13: انا الاخضر اللي كان يقول فيه اياد دونك فماش مشكل دونك تو ميو، لكن يبدو انه فرنسا طلبت من وسائل الاعلام ناديه نتاعها انها تخلي ان ستوك من لي ماسك هذوكم اف اف بي 2 يظهر لي اي
12: لي اف اف
13: بي 2 نذكر اساميهم صحاح.
12: صحيح صحيح،
13: قدروا خليو عندكم ستوك نتاع دي ماسك، راكم تنجموا تستحقوه. كي نقرا خبر انا هكايا نقول لولا البيت كيفاش معناتها تو
12: طلبت من الاطباء راهو الاطباء
13: باش تقول خلي عندك ستوك معناتها نتاع اف بي 2 معناتها راهو تنجم الحكايه تتطور دونك هذه نظره استبعاديه استبعاديه شويه بين قوسين توحش ليوت والبناضج فازت ذوك وكل ما خلو بلاصه ولا محلها ايد ان نحب قاعده الدار وليت من كورونا قبل كنت ما قعدتش في الدار ساعه تو وليت ما نخرج من الدار كان ساعه في النهار نجي نخدم ونعاود نرجع شو مخبي تو برسمي انت شو عملت في الكلمات اللي محصورين فيهم
14: قاعد نتفرج ونقرا
13: اي ما استمتعت ولا بصراحه
14: بو استمتعت ولكن زاد
13: في وقت ما معرس ما وقت ولا
14: بس
13: اي صحيح وحدك زاد وحدك مش استمتع برسم
14: لا اما المشكل مش المشكل مش غاديك المشكل انه راهو الناس تشوف كي الجانب هذاك هكا بشويه نوستالجي ولكن لازم نعرفوا انه راهو اقتصاديا العالم ضر لليوم ما تصلحتش الامور وبرشا ناس خسرت شركاتها وخسرت خدمها وكلام
13: من الناس اللي شغالين شو تعلمت البنابرج واليوم
14: انا ما تعلمتش
13: انا ما تربيش ذوقت وانت نادي شنو تعلمت من التجربه نتاع الكونفينمون
12: جاي نخدم يا اخي حتى انت
13: تخدم يا اخي ما نخرج ولا نرجع للدار
12: لا فماش كونفينمون
13: تشتم قهوه تمشي تخدم
12: ايه قصدي معاش انت ما عشتش كونفينمون وانا ما عشتش كونفينمون
13: سامحني مش نخدم شكون باش تسمعوا معايا
12: صحيت انا بدي نخدم وقتها
13: كورونا الفيروس جي يحكي معاكم
12: فوالا انا بدي نذكر ما عنديش ما نعرفش معناتها كونفينمون خاطر نخدم كل يوم امين دونك وذاك علاش
13: واضح باش
12: تعلمت الصبر
13: انت ما تعلمت الصبر صح
12: الصبر باهي
13: هما اللي يعيشوا معاك عائلتك هما تعلموا الصبر اللي انت معاهم تفضل
12: الخبر الثاني مش حكيوا على مقترح قانون جديد في علاقة بالعقوبات والتنظيم متاع رياض الأطفال والمحاضر لجنة الصحة والأسرة والشؤون الاجتماعية
13: محاضن عايشة
12: محاضن
13: أروا عندكم مشكل متاع حروف
12: شكون احنا
13: اي انت وإياد الزوز
12: لا لا
13: إياد عنده مشكل في الكلمات جملة معناتها
12: لا علينا بلي... فيه عنده مشكلة في حروف الجر
13: عبد القادر الجديد اللي قراني لانجويستيك في الفاك ماذا بيك تتدخل بالله في أقرب فرصة عندك زوز كلام ذا وهزهم يصلحوا شوية معناتها اللانجويستيك
12: يعني الوضع أكثر من مشكلة لانجويستيك
14: لازمنا تقويم النطق
13: أي بصراحة
14: لازم توفونيستي لازمنا
13: طب المعنى وليت نفهمكم ما
12: برناش حتى المستمعين وليهم بالمعنى باش يخضع علينا
13: محاضر الأطفال تفضل أي محاضر الأطفال
14: افرات في السرعة خير محضر إفراط حركة
13: مش لازم تصوتوا
12: لا لا عيب الحق سيريوزمون الاولاد لجنه الصحه والاسره والشؤون الاجتماعيه بمجلس نواب الشعب نظمت جلسه استماع اولى حول هالمقترح هذايا اللي ينظم رياض الاطفال والمحاضن وفي اطار هذايا انطلاق المناقشه نتاع الفصول والاستماع المختلف المتدخلين فانه مقرر اللجنه النائب رؤوف الفقيري قال انه المقترح هذايا الهدف منه مزيد تنظيم القطاع اللي عرف تطور كبير في السنوات الاخيره مقابل تسجيل اشكاليات تتعلق بضعف التاثير بعض التجاوزات يقول وحالات العنف اللي عاشوها المحاضن ورياض الأطفال إلى جانب محدودية الإطار المعتمد حاليا على كراسات الشروط
13: أخضر أخضر إياد أخضر تفضل إياد
14: أخضر خاطر اليوم معناتها من المهم أنه يكون فما إطار تشريعي اللي هو معناتها يتلائم مع الوضعية سور لو تيران نتصور أنه النص القانوني اللي موجود هو نص قديم واللي محتاج المراجعة دونك معناش التفاصيل شنو اللي بش يتغير ولكن الأكيد هو أنه يلزم المراجعة باش برشا أحداث صارت وبرشا مشاكل صارت ما نعاودوش نسمعوا بها في المستقبل
13: به قريت زاد بما معناه انه باش يعملوا تسقيف يظهر لي باش يولي فما تسقيف للاسعار ما حاجات نوع هذا خاطر بما انه اللعب محلول في الاسعار دونك لينا حاجات تاع هبال معناتها بصراحه بون اللي يحب يهز ولده هو حر اما ساعات لو تلقى البلاصه جغرافيا اللي انت موجود فيها فما كان شوا هذاك كاو دونك يتم استغلال هذاك لابتزاز ساعات حتى بعض الموظفين ولا غيره معناتها تاع بلاصه كارتيه شيك يسكن لاباس عليهم اوكي اضرب معناتها بصراحة
14: يا ماذا ما ينجمش توصل خاطر هو إذا يضرب بشكل كبير باش يجي حد آخر ويكون أرخص
13: فما فئة من العباد يحبوا الغلاء معناتها بالعكس عنده غالي معناتها
14: بيه مادام فما شكون يحب يخلص
13: ما يضروا فيها ناس أخرين زاد هذاك علاش
14: يمشي ولا الأرخص
13: يا خويا تعرفش كيفاش مش ما تقارنش ولا تهزوهم لياد تقريهم
14: ما قريش
13: هزوهم هزوهم النادي ما تقريهم ما تعطيوهاش تحقوي من نطق النادي اياد
12: هذوما زوج ما تصير هذيك
13: الكلام لا معناتها ماركه ويفر تفضل
12: الخبر الثالث باش نحكيو على موضوع يهمكم توما الاولاد وحتى نتصور برشا مستمعين. سوق السيارات الكهربائيه في تونس اللي سجل نمو لافت بنسبه 300% خلال الاربع اشهر الاولى من عام 2026 مقارنه بنفس الفتره من العام الماضي حسب ما كانت اكدته المديره التجاريه الوحده من الشركات المعروفه في تونس اللي تبيع في السيارات الكهربائيه او تمثل معناتها الماركه هذه. وقالت في تصريح لاكسبريس اف ام ان السوق التونسيه شهدت بيع أكثر من 700 سيارة كهربائية في أربعة شهور إلى جانب أكثر من 3000 سيارة مكهربة تشمل السيارات الهجينة والهجينة القابلة للشحن.
13: خيبهم أسميهم بالعرض أخضر هجينة بس عجينة عاتي على عاتي على عجينة على برش حاجات خريب مش تفضل يا داي
14: بو أنا أخضر خاطر اليوم معناتها العالم الكل ماشي في الاتجاه هذا ما حتى حد ما يتصور انه مش نقعدوا في معزل على العالم معناتها انه الناس الكل ماشي للسيارات الكهربائيه واحنا مصرين على المازوت والليسانس. دونك اليوم مساله طبيعيه اي سورتو انه معناتها راهو كي تشوف في اقرب فضاء لينا الاتحاد الاوروبي تقريبا سياره على خمسه قاعدة تتباع هي سيارة كهربائية. دونك احنا جاي ريتم صحيح فما المشكل متاع لي شارجور في الطرقات ولكن على الأقل أكثر معناتها فئة اليوم قاعدين يستعملوا هما الناس اللي يقول لك أنا ما عنديش مسافات طويلة دونك نشارجي الكهرباء ندور بها في المدينة اللي أنا عايش فيها وفي الليل نشارجي في الدار. دونك ولكن باش يولي فما ظاهرة مهمة يلزم يكونوا فما لي شارجور على الطرقات الكبيرة.
13: به هزيت أخضر خطر هذا المستقبل معنا وين هاربين منه. الدولة عملت ليفور اللي عليه الدولة كي تنحي لك أنت الديوانة وتنحي لك بعض المعاليم وتخليك تجيبها تقريبا بسومها معتفين الدولة عملت اللي عليها والباقي عند المصنعين اللي كوتي ماركتينج ساعات يخدموا ساعات ما يحبوش يخدموا ساعات يحبوا يسبقوا دي موديل مع تيرميك على لي موديل إلكتريك. ورينا وقتاش صار البوم معتبين قوسين اللي تباع التوا اكثر من تباع العوام اللي فاتوا كل وقت يجيبوا كراهب اللي هما في المتناول ايد معناتها يجيب الكهرباء نتاع 50 و 60 مليون مع داريتهم برشا يدوروا ما هما من الاول ما بداوش يجيبوا بهذاك مع بداو يجيبوا في الكراهب نتاع 300 و 200 و 250 و 170 هذوكم عليهم عندهم ماهمش هما اللي مش هما اللي معنيين بالكهرباء الالكتريك يمكن بدرجه اولى. دونك هذاك علاش كل ما نقربوا القام اكثر للمواطن تخليه يخمم اسكو يشري كهرباء ترميك ب70 ولا هي بيدها تنجم تكون الكتريك ب50 وقتها ما يخممش برشا ولا يمشي يخمم في الالكتريك اكثر. دونك المصنعين ما عليكم كان تقوموا بدوركم في التسويق للمنتوجات نتاعكم في العالم كله راه مصنعي السيارات هما المستشهر الثاني في كل وسائل الاعلام الا في تونس. ما بصراحه والله نقعد دايخ معناتها راه تحل تتفرج اياد في قنوات فرنسيه تشوف مصنعي السيارات معناتها ماكلينها الدنيا ماكله.
14: وتعرف علاش؟
13: علاش؟
14: على خاطر عندهم هما مثلا تاخذ انت اكزومبل اوروبا ولا فرنسا سوق حر عندهم الحق يبيعوا قد ما يحبوا احنا فما ديكوتا هو يعرف اللي هو
12: ماشي هما مصنعين زاد
14: لحظه
13: تعالي الكتريك فما كوتا فما كوتا اصلا ديما نبيعوا فيهم بالسيف نحن قاعدين تو شنو كوتا كوتا
14: نحكي لك ينجم
13: اللي تشوفهم كلهم ديجا مانعين انهم يعملوا البرة في فرنسا مثلا بوب على كهرباء ترميك يا ما يبريد ولا إلكتريك فارش في البيب اللي ريتهم كل ما فماش كهرباء ترميك. نحن في تونس شنو فما أصلا بعض الأطراف اللي في مصنعي السيارات ما يحبوش
14: بوما إذا هو
13: ما يحبوش الكهرباء الإلكتريك تخرج خاطر عندهم مصالح أخرى.
14: أمين إستوريك ما لو سيكتور علاش ما يعملش بيبليسيتي خاطر هو الدولة ناخذ إكزامبل جديد نبارتكوا تقول له عندك الحق باش تبيع كان 1000 كهرباء في العام نجم تبيع 1500 وهو من غير ما يعمل بيبليستي يبيع فيهم لألف كرهب علاش تحبوا يعمل بيبليستي
13: هيا قاعدة كيكا فما روى بون يد بمعتها مش نصعبوها على السادة المستمعين فما اسم الماركة فما الفيابيليتي نتاع الماركة عند العبيد فما ليماج دو مارك نتاع الماركة راه هذا كله راه ما احنا في تونس راه ما على بالناش بيه وقت في العالم راه اللي ماجد ما بيبيع ما فما شركات كبيره مانيش نسمي حتى كي ما تعملش شهر هي تبيع فيه مناش تعمل فيه شهر اصلا صحيح ولا
14: صحيح
13: ما تفهم اللي ماجد هذيك اللي تونس بصراحه مصنعين ما على بالهمش بها جمله يقولك هي باسمها هي باسمها طين هات لي يجي شكون ورينا برشا ماركات صينيه دخلت للسوق وامنت بالاشهارها وشوفوا قاعده طايحه اليوم خاطر هي باسمها. يعطيك صحة نادية بارك الله فيك يا دقعدوا معنا راجعين
7: أحلى صباح. كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20, 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
8: في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام حتى 17 ماي صبغه للشعر من غارنيي ب 8990 في عوض 15 دينار و 190 وشامبوان 600 مليلتر الترا دو ب 17 دينار و 490 في عوض 27 دينار و 990.
15: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: مولاندور يوديك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو في 70 اف او، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 وات، اكران اموليد 120 هرتز و اي بي 69، ديسپونبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 اف او يكسر الدنيا و يكسر السويم زيدا. فيفو في 70 اف او ا partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيي.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: مرة أخرى ومحاكمة جديدة تدخل وتعتبر حلقة جديدة في مسلسل اتهام الفنان المغربي سعد المجرد في قضايا جنسية. البارح الاثنين كان المغني المغربي تحاكم في الجلسة والمحاكمة هذه اللي كما قلنا تنضاف لي حتى اتهامات مماثلة اللي توجهت له عام 2015 في المغرب، عام 2010 في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى زادة بعد نرجع نسمع في فرنسا عام 2023 كيفاش زادة تحكم عليه بعد ما اتهمته شابة زادة باغتصابها وضربها، وكان مقرر زادة انه يتم عقد جلسة الاستئناف في شهر في 2025 في شهر جوان 2025، لكن تم ارجاء المحاكمة هذية بسبب ملاحقات بحق المدعية والأقارب لها.
2: Le procès du célèbre chanteur marocain Saad Lamjared a débuté aujourd'hui à Draguignan. L'homme de 41 ans est jugé par la cour d'assises du Var. Il est soupçonné d'avoir violé une barmaid dans sa chambre d'hôtel de Saint-Tropez en août 2018. Un huis clos a été sollicité ce matin par l'avocat de la partie civile pour cette audience. Audience devait avoir lieu, rappelez-vous, en décembre dernier, mais qui avait été renvoyée à cette semaine.
1: دوك الأحداث ترجع لعام 2018 وقت اللي كانت المدعية تخدم نادلة سيرفوز، وكانت التقات سعد المجرد في ملها ليلي وقالت أنها قبلت أنها تمشي معاه للفندق اللي هو يقيم فيه، لكن هو أصر أنه يخذها إلى الغرفة متاحة وتقول أنه هوني تم الاغتصاب متاحة. سعد المجرد يقول أنه العلاقة كانت برضا الطرفين، غير أنه صديقة المدعية اللي استنجدت بها بعد الحادثة قالت أنه لقاتها في حالة صدمة مع فما بلايس نتاع تورم في وجه نتاعها.
3: Déjà condamné en 2023 par la cour d'assises de Paris à 6 ans de prison pour viol dans une autre affaire, le chanteur conteste fermement ces nouvelles accusations et continue de clamer son innocence. Au cours de l'instruction, la défense a dénoncé des tentatives d'étouffement de l'affaire. Un proche du chanteur aurait tenté de proposer de l'argent à la jeune femme en échange de son silence. Dans ce dossier, le parquet avait initialement requis un non-lieu avant que la chambre de l'instruction d'Aix-en Provence n'ordonne finalement le renvoi de l'artiste devant les assises.
1: دوك هوني نرجعوا العام 2023 في فرنسا وين تحكم على سعد المجرد بالسجن لمدة 6 سنوات بعد ما تهمته شابة باغتصابها وضربها في عام 2016، وكان زادة المحاكمة وقتها أجلت لأنه فما واحد من الأقارب متاعه زادة كان اقترح مبلغ مالي مقابل الصمت متاع الفتاة هذه، لكن سعد المجرد وقتها انفي الاغتصاب وقدم الرواية متاعه. توفيليكس خي هذي باش نسمعه هو شنو قال مقابل الفيرسيون متاع المدعية شنو قالت.
4: في سيارة الأجرة أمسك أحدنا بيد الآخر وامتدحت جمالها وتعانقنا ولم يكن عينق أصدقاء، كان أحدنا معجبا بالآخر وفي الغرفة رقصنا وتحادثنا. أنا سعد المجرد لم أمارس الجنس إطلاقا مع لورا بأي طريقة.
5: في حين روت الضحية الحادث بشكل متناقض مع رواية سعد المجرد.
6: لقد رقصنا وسمعنا الموسيقى وتبادلنا أحاديث متنوعة ثم تبادلنا القبولات، وفجأة ضربني على رأسي ثم اغتصبني قبل أن أنجح في صده من خلال عضه في أسفل الدار ولكمه، وغادرت الغرفة واضعة حدا لهذا الكابوس.
1: عام 2015 توجد زادة سعد المجرد اتهامات أخرى بالاغتصاب كما قلنا في المغرب وحتى زادة في الولايات المتحدة الأمريكية.
7: سبق وأن وجهت إليه اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب وعام 2010 في نيويورك في الولايات المتحدة، حيث تم حل القضية وديا آنذاك.
8: به مرة أخرى يعود يرجع سعد المجرد إياد وقت اللي نقوله سيبون هاو تيب موضوع قديم موضوع جديد. أنا لميتهم كل يوم صباح قبل ما خليك تعليق إياد، نبدا الساعة بالافير لوغا بريول.
9: ما علقش
8: لا باش تعلق الافير لوغا بريول باريس 2016، هذه الافير لوري فيرديكت نهار 24 فيفري 2023 6 ans de prison ferme statut après avoir initialement fait appel صارت كونداناسيون فينال. باه الافير الثانية هذه اللي كنا نشوفوا فيها سان تروبي 2018، الافير الثالثة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010. 2016 تعود قضايا أخرى بين باريس وكازابلانكا، شكيت به مواطنة فرنسية مغربية قالت أنه اعتدى عليها جنسيا عام 2015 في كازابلانكا. معناتها والله كان واحدة نقوله إيه دما نحكي على خمسة قضايا معناتها في نفس التهم، شوف يتبلوا عليه كلهم.
9: أنا منحبش منجمش نكون لا أنا لا أنت قضاة
8: مش قاضي أنا
9: إنه شخص أذن
8: ما كلهم وعليش بي سعد المجرد ما فهمتش
9: استني خلينا نفهم اليوم علاش الحديث في مثل هذا الموضوع هو موضوع صعب لأنه
8: مسألة سعد ولا
9: زوز موضوع سعد موضوع صعب علاش على خاطر إمكانية البراءة تقعد قائمة تنكر القضاء ما قالش كلمته بشكل كبير ولكن في نفس الوقت واحد زادة ما ينجمش يدافع لأنه احتمال أنه يكون مذنب وأنه احنا وقتها
8: نغلطه في حق الجملة بالفرنسية ونخليك ترجمة si l'on compte les procédures ayant mené à une mise en examen formelle, on dénombre trois.
9: New York,
8: Saint-Tropez. Il a été condamné une fois d'une marine d'une manière définitive. L'Ukraine mazel.
9: Voilà. Donc l'Ukraine mazel فيهم البحث. نعرفوا إنه معناتها راهو المشاكل هذوما صارت وشفنا ديز اكزامبل انه تكون فما ادعاءات انه يكون فما حاجه غلط كيما راهو هذا مش تبرئي ينجم يكون غلط ويلزم يتعاقب لانه راهو في المواضيع هذه المساله يا تكون رضائيه يا اما راهو الموضوع جريمه تستوجب العقاب معناتها ولكن زاده شفنا برشا وضعيات خاصه بعد حمله ميتو اللي معناتها كيف يكونوا الاشخاص هما خاصه فنانين ومشهورين يجيوا برشا باش يقوموا بقضايا للحصول على تعويضات
8: وجينا القضايا اللي تسكرت نتاعو كل عطا فيهم فلوس
9: وبيسر كيخرج الاخبار اللي هو عطا فلوس في قضيه دونك سا بو بوسي داتر انا اليوم ما نجمش نقول هل انه اذنب والا لا ولكن الحاجه الوحيده اللي نقولها اذا اذنب فانه يلزم يتعاقب وانه راهو معناتها مش على خاطر شخص يكون مشهور ولا معروف كيف يرتكب جريمه بخطوره جريمه الاغتصاب ما يتعاقبش على خاطره مشهور لا يلزم يطبق عليه القانون
8: صاحب اغنيه المعلم ما عندك ما تتعلم يعطيك الصحه ايد بارك الله فيك نادي يعطيك الصحه شيخ المواد مع جهان 9 الاخبار نتقابلوا غدوه في لبنان
0: مع ليتر حالي
10: الإدمان على المخدرات في تونس هل يصعب الحديث على الموضوع هذا في مجتمعنا ويعتبر ملي تابو هل هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس وإلا انتشرت ولتتمس شرائح المجتمع الكل أنا هي الفئة العمرية الأكثر تضرر وهل صحيح أن الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغر تمس الكهول ولكن زيادة الشباب المراهقين وحتى الأطفال وشنية الأسباب ولا تفشي الظاهرة هذه شنو تأثير الإدمان على المخدرات نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلات وهل تنجم تدمر وتقضي على حياة بعض الأشخاص وتمنعهم أنهم يعيشوا بصفة عادية وتتمحور حياتهم حول الإدمان بين القنب الهندي الأقراص المهلوسة أدوية مهدئات ومواد أخرى كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه وكيفاش ممكن الوصول لها هل ولات متوفرة ومنتشرة بكثرة وشكون المسؤول عن تفشي الظاهرة هذه شنو هو دور الأسرة وهل اليأس والضغط النفسي غياب دور المدرسة والتوعية التطبيع مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني يساهموا في انتشارها وشنو الحلول الممكنة للقضاء على الظاهرة هذه وهل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بالعدد الكافي في تونس وهل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة وشنو المراحل اللي تتعدى بهم اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون بحضور ديزاديكتولوج ومختصين نحكي ونتناقشوا في موضوعنا في فورم
11: عاد المخدرات الموضوع ولا الى يتي بناليزي ولا الموضوع معناتها ما عادش يغزلوا طريقته الاختيار هذا واحد يغزلها كحاجه كانوا يتباهى بها هاني نستهلك هاني جرب لكن السؤال اللي اسمه يطرح فديق كيف خفيت الكريم كيفاش قاعده تدخل كيفاش توفرت فما مافيات موجودة تستغل في نفسية الشباب متاعنا في قلة وعي كافة عالمية المخدرات
12: شبابنا مشاع شبابنا من 13 وانتباشي ومن 12 حتى توصل لأكثر من 20 ولات حاجة إسبري بطحة ثم مخدرات يوصلهم فيها قدام المكاتب تخرج على الوعي بعاش يعرف أمه مبوط غير بعاش يعرف جميل وبعاش هكا تشوف هكا تسمع أنا نسمع في غرائب وعجائب راهي تخرب بيوت تخرب عائلات
10: الإدمان على المخدرات في تونس موضوعنا في فورم نهار ثلاث
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك FM الأولى في تونس
13: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaic FM.
14: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تيتي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
15: تيهاك زيه وعمل جو
16: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهرية
15: صحة صحة ترى وريني قدش وليت
16: هاي الابليكاسيو محلولة في تليفوني شوفي للا وصلي عني بي
15: تيهاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
17: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا صولغ على كيفك أوفر فالابل جسكو 10 جوان أوبتيلاب دلل عينيك
18: سيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي ملا عرض نجم تعيشو سيف السنة عليك كان تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك لي هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو سيف السنة ملا عرض مع تونيزي بوكينج ريزيرفي على بكري وتفرهد النجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
13: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
19: اهلا بكم الى موجز الاخبار. تنظيم نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك اليوم الثلاثاء بداية من 10 صباحا تحت قنطرة شارع الجمهورية بالعاصمة لتتواصل إلى غاية السبت القادم وفق كاهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال طرق تيرة. والمتحدث ذاته يبين في تصريح لبرنامج أحلى صباح على موزايك أن هذه النقطة تشمل العديد من المنتجات الفلاحية من خضر وغلال ومنتجات الدواجن والصيد البحري باعتماد الأسعار المتداولة في سوق الجملة ببير القصعة.
20: إن شاء الله يكون سعادة فاتولية هي نقطة البيع إن شاء الله تنطلق اليوم احتفاء بتاريخ 12 مايو اللي هو ذكرى 62 للشلاء الزراعي. النقطة هذه هي تحت إشراف وزارة الفلاحة وبش يساهموا فيها المجامع المهنية المشتركة وديوان الأراضي الدولية باش تكون إن شاء الله معاد في شارع الحبيب بورقيبة مجوس تحت القندرة في شارع الجمهورية تمتد على حوالي 450 متر باش يكون مساهم فيها كل مجمع جاب منظورية باش يكونوا حوالي 15 إلى 20 منتج باش تكون فيها الغلال الخضر أجبان الأسماك لحوم البيضاء التمور إلى جانب المنتجات محاولة كما عصير الرمان باش يكون موجود كما الرب كما لي ديريفيدوتات إن شاء الله باش يكونوا موجودين. هي الخيمة باش تنطلق إن شاء الله اليوم 12 ماي قدرتها بحدود 10 صباحا باش تمتد على 5 أيام إلى غاية يوم السبت. المنتجات باش تكون طازة الرافيتايمون باش يكون يوميا تتفاهمين مع المنتجين باش نكونوا في حدود أسعار المتداولة سوق الجملة ببير القصعة.
19: تدفقات الاستثمار المباشر بالعملات الأجنبية تسجل تحسنا لتبلغ حوالي 244.7 مليون يورو وبالدولار الأمريكي حوالي 263.7 مليون دولار ما يؤكد تعافي جاذبية الموقع التونسي للاستثمار في مختلف المجالات الاستراتيجية وخاصة الصناعية منها وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وحسب بيانات الوكالة فإن عديد الوفود الأجنبية الممثلة لعدة شركات ومجموعات اقتصادية أعربت خلال زيارتها لتونس عن رغبتها في إنجاز وحدات لها فضلا عن اعتزام بعض الشركات اختيار تونس لإنجاز مشاريع فيها. يشار إلى أن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تعتزم تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط تنظيم الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار يومي 25 و26 من جوان القادم، إذ من المنتظر أن تشهد هذه الدورة مشاركة قياسية تناهز 1000 من صانعي القرار والفاعلين الاقتصاديين إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات الدولية وصناديق الاستثمار والشركاء الماليين من مختلف أنحاء العالم. عالميا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم عشرات المنشآت التجارية الفلسطينية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة في استمرار للنهج العدواني والإجرامي ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. أعداد النازحين داخل بلدانهم بسبب النزاعات وأعمال العنف تسجل ارتفاعا خلال 2025 مقارنة بالنزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية، مع تسجيل رقم قياسي بلغ 32 مليون حالة نزوح، خاصة في إيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب تقرير سنوي مشترك صادر عن مركز رصد النزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يقول إن روسيا أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة على أوكرانيا بعد انتهاء هدنة من 3 أيام تمت بوساطة أمريكية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، ولا موعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.

0: جي الميلاد.
1: صباح النور، صباح الفل على يسمعوا فينا واللي تبعونا الكل على موزيكا. مرحبا بكم صبحية جديدة اليوم الثلاث من توا وحتى لنص النهار. تسمعونا كالعادة على فريكونس موزيكا فام وسور لو نت زاد كيف كيف www.mosaikefm.net. الأخبار عنا، الحكايات عنا، الأكتواليتي عنا، إيش خير من هذا كل كل ملمومين في إذاعة واحدة، والموزيكا بيان سور اللي نبدأ بها كالعادة في صباح الناس وتونسي، وهذا هادي جو.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، تسجلوا صوتكم معنا أكيد على ريبوندورنا لأن صوتكم مهم، صوتكم يوصل أي ملالي التسعة تقريب ودرجة على موزايك هذه صباح الناس دوك على 71 113 013. ديما هكرا وتبدأ الميسيون، لا عاد أنا نحس روحي نعرف بالميسيون كينها جديدة. لا عاد وحنا عنا سنوات، لا عاد وحنا عنا سنين وسنين وسنين تعرفوها الميسيون، تبدأ بغنية تونسية وبعد لازم تكون أصواتكم حاضرة أول حاجة قبل أخبارنا والأكتواليتي والدنيا الكل، نسبقوكم ونبجلوكم باش نسمعوا سجلتونا. والله أنا زادة كيفك سيدة المستمع، قلتها مرة واثنين وفرحت زادة كيفك، وكنت من الأوائل اللي أحكيت في الموضوع هذية اللي هو الخبز، خبز الغني بالألياف ولا نخالة كل حاجة تسميه، الخبز اللي وعدونا به، الخبز اللي هبط في الرائد الرسمي، الخبز اللي نستناو فيه، الخبز اللي قالونا باش يبدا في ماي واليوم قداش فات وحنا قاعدين نستنى، هانا نستنى. اللي عنده معلومه وقتاش الخبز باش يكون متوفر بربي يفيدنا بالمعلومه، احنا زادة كيفك نستنى وقتاش باش يتواجد الخبز هذا.
0: صندوق عجب.
2: الو عفينا بلي يا مدام جيهين، جيبنا وحكينا على غاز شنو كل ماده قدام ايدا هل هي قدام باب دارك، اما ماهيش ملك وتتسمى يا اخي المواطن وين يمشي كومشي شو على الماده، شنو كل واحد جاي غرس لي فيها وزيتون هو فهموني وين البلديه من هذا كل، شنو كل واحد اخذ قدام داره وما معاش ولا العباد نمشيو بس كيس ما شي طويل نمشي انا.
3: صباح الخير يا جيهان، صباح الفل بربي يا جيهان، شوف لنا حكايه خبز النخاله فرحنا نهايرين ومن بعد جبدوا بينا الكوشه اللي تقف عليها، خليك ليه العبيد ما عجبتهمش يا اخي ما عادش نعملوه يا اخي على كيفهم والمصلحه شكون هو، فسر لنا يا جيهان وشوف لنا شكون هكا يحكي لنا عليها الموضوع هذا، فرحنا نهايرين ومن بعد رجعنا كالعاده قلنا باش نرتاحوا من الفارينه باش نرتاحوا شويه من السمنه يا اخي ظهر اللي فيهم يحبونا هكا نقعدوا هكا كداس.
4: وعسلامة يا صندوق عجب، راهو الناموس كلانا راهي بصفة غريبة، الوشويشة بصفة غريبة هالنهاري ومازال الصيف ما جاش، بالله قرصتها تقعد بالعام وانتي ربي يعفو تاكل كي الحجرة، بربي وصلوا لي صوتي خليهم المسؤولين يجيوا يداويوا وشوفونا حل هالناموس.
5: بالله يا بنتي يا سيناسيس رجال كبار ونساء كبار مرضى يجيهم الخمسة متاع الصباح وهما يبدو مسكرين علينا الباب ما يعطيوناش النوامر، يا أخوي المديرة تعمل مزية يا جيهان عايش بدك يرحم والديك، رانا ناس كبار رانا مرضى جايين غادي مش جايين حوت، جايين مرضى من الخمسة متاع الصباح نقعدوا ملوحين للستة ونص باش يحل ونبدو نجزوا في بعضنا الناس كل، تعمل مزية قلها تحط لنا واحد ولا زوز من الناس يا أخوي يخدموا من الخمسة متاع الصباح يروحوا العشرة على ذمة الناس هذوكم الناس الكبار يا أخوي، يعطونا النوامر على اللي يخلك يخونو مش مراه كبيره تجي الخمسه تاع الصباح ترسيلها للثمانيه ولا التسعه، يرحم والديك يا بنتي عايش.
0: صندوق عجب صباح الناس. The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
6: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up et essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pa, hein, tout le monde marche sur la tête. Je vois que le pêche qu'on est. Comment je peux te comprendre comme ma chapelle de comrade là. Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme un profiler, profiler.
0: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
7: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
8: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم، ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
9: أريدو طور عالمك.
10: Agile Energy توفر لك في الجامه نتاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.

0: لورا باوزيني نانتي على موزيكا فام 9:18.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: بيان سور تسمعوا كاين الاخبار الزينه معنا على موزيكا فام باش نحكي على الاستعدادات اللي قاعده حارس عليها وزاره الصحه كيف كيف بالشراكه مع جمعيه وان داي وان دريم الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحه العيون اللي مبرمج ان شاء الله يكون نهار السبت 23 ماي. على بكري استعدوا انعم لانه باش نحكي لهنا اللي باش نتفحوا به عدد كبير متوانسة عدد كبير كبير في مختلف الولايات نقول لكم تقريب في كافة الجمهورية التونسية مش باش نحكي على مريض ولا اثنين ولا ثلاثة باش نحكي على قرابة 1000 مريض باش يتكفلوا بهم عمليات مجانية جراحية باش تصير. خلينا ناخذ أكثر التفاصيل مع الأستاذ وليد زبيبة هو أستاذ في كلية الطب هو زاد رئيس الهيئة الطبية لطب العيون بتونس ورئيس قسم أمراض العيون بالمستشفى الجامعي بنابل ومنسق الحملة. أستاذنا صباح الخيرات مرحبا بيك.
2: صباح الخير مدام جيهان شو أحوالك؟
0: شو أحوالك أنت يا أستاذ لبس عليك؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: أستاذ في بالك أنتم الاختصاص من أكثر الاختصاص خلنا نجمع بين الطب وبين الفن من أكثر الاختصاصات اللي يغنيوا عليكم طبيب عيون العيون ديما في العيون معناها باش تفهم القيمة زادة حتى الفنية هوني ندخل شوية أضمار إن شاء الله نهارك زين.
2: عايز بارك الله فيك. هو كما يقولوا طب العيون فن الفنون
0: أي
2: مع احتراماتي لكل الاختصاصات الاخرى. هو ما ننساوش اللي 90% من لي زانفورماسيون اللي يتلقاهم الانسان في يومه هو من جايه من حس البصر. ان شاء الله ربي يفضل هذا البصر ولجميع المواطنين ولجميع الناس. انا باش نحكيوا على التظاهره ولا الحمله اللي باش تصير يوم 23 هي في نسختها الثانيه. عملناها مع وزارة الصحة مع وان داي وان دريم وجمعية وان داي وان دريم وطلقت نجاح كبير وكان تفاعل كبير مع مختلف المناطق 24 ولاية صارت عملنا وعملنا 700 عملية تخص خاصة المرضى اللي عندهم كرني أبيض نقول وإحنا عندهم كرني أبيض من وزارة الشؤون الاجتماعية وسناب. هذه النسخة الثانية إن شاء الله وباش تكون في نفس الإطار في 24 ولاية في جميع الستركتور يعني سانيتاري الموجودين في الولاية في كل جهة واللي فيهم أجهزة مختصة لدي باش الحملة هذه هي لجراحة الماء الأبيض ونعرف أن الماء الأبيض هو من اللي يتسبب في السيتي كورابل يعني فقدان البصر الوقتي اللي نجم يداوى وهو أكثر مرض شائع في العالم أول واحد يتسبب في فقدان البصر وتونس مع العالم يعني أول كوز سيتي كورابل الحمد لله رب العالمين اللي نجم نداويوه. الوزارة باش تكفل بالانفراستركتور يعني بالسبيطارات بالطب اللي عندها وبيان سور باش يكونوا معانا الكوبيراسيون مع المصحات الخاصة يعني هذه تجمع ما بين الطب
0: العام معناها مؤسسة الصحة العمومية يعني ولا الصحية الخاصة زادة
2: مشكورين جدا زادة كلهم معناها لبوا الدعوة لبوا دعوة سيد الوزير
0: وجاءوا
2: يعني مجهول وتحية في نصة اللي معناه عمل جبار في الحكاية دي ويتابع بفصل إبدو مبالغ التطور نتاع تخبير الحملة هذه من عمناول وإن شاء الله وإن شاء الله تكون ناجحة وبحول الله ناجحة
0: بإن شاء الله. حسب البلاغ اللي كانت خرجته وزارة الصحة فإنه المبادرة دي باش يشاركوا فيها 28 مؤسسة صحية عمومية وكما قلنا بالشراكة مع المؤسسة الصحية الخاصة باش يكون عددها 20 معناها باش يكون فما عمليات جراحية مجانية دكتور أستاذنا لألف مريض كما قلنا توفير العدسات زاد كيف كيف والأدوية مجانا
2: باش يكون معنا صح معناها قلت لك وزارة الصحة باش تكفل بالانفراستركتور وبالعدسات وبالدويات اللي باش يشاركوا بهم زاد مختلف الشركات الوطنية للأدوية مشكورين زاد يعني هم مش يعاونوا زاد يعني تكافل الجهود ما بين لي بارتيسيبون كل يعني
0: الاطراف الكل
2: الشركه الاطراف كل الشركات المصحات الخاصه المصحات العامه الطب في السيكتور بريفي سيكتور ايتاتيك يعني كل يد باش نشهوا هالتظاهر هذه كما صارت عم ناول وناس الحمد لله رب العالمين
0: ويظل الرقم اكثر سنه ان شاء الله باش يكون على عم ناول
2: نرجع عم ناول بدينا 7 سنين ان شاء الله 1000 هو هنا غصوصي اكثر من 1000 معناها منتفع بالحكايه هذه ان شاء الله نوصلهم خاطر مع بعد لجوء جيمي يجيوا ولا يصحوا عندهم حاجه ما تخليهمش يجيوا ان شاء الله احنا التارجت نتاعنا 1000 بحول الله رب
0: انتم مستعدين 1000 خلينا نقول في نهار باش يكون معناها ليزانترفونسيون دوما الكل عمليه الجراحيه
2: لا أغلبيتهم في نهار ثم ما خطر قابلية المستشفيات يعني طاقة الاستيعاب تختلف من مستشفى إلى مستشفى ثم مستشفيات نبدأ نهار الجمعة ونكمل نهار السبت وثم مستشفيات كان نهار السبت أنت طاقة الاستيعاب يعني إحنا أنسي أكومودي معناها مع طاقة الاستيعاب متاع المستشفيات خطر مش كل المستشفيات ثم معناها كل المستشفيات وكل طاقة الاستيعاب متاعه
0: واضح
2: هذا هو التنسيق
0: هوني
2: مشكورين المديرين الجهويين في التنسيق هذا والاطباء اللي معاه
0: فوالا دونك هوني اللي يسمع فينا واللي نقول لنا ما خلطش باش يكمل يسجل ينجم يمشي يتوجه لاي سبيطار تبع في الولايه نتاعو ولا كيفاش معناها باش ينتفع بالعمليه

0: يصير لهم العمليات الجراحية كما قلت أستاذ في نهار وفي نهارين النومبر هذي لازم يقبل. يعطيكم ألف صحة. الدورة الثانية ما شاء الله إن شاء الله الثالثة وتكون هكا دورات متويتة إن شاء الله. شكرا لك أستاذ.
1: ومشكورين لإذاعات ذبا اللي حيطوا بالتظاهر هذي وإن شاء الله تونس لتونسي رحمة وربي يوفقنا وربي يوفقك.
0: ربي خليك أستاذ وليد زبيبة. شكرا لك أستاذ في كلية الطب رئيس قسم الهيئة الطبية لطب العيون بتونس ورئيس قسم زداء أمراض العيون بمستشفى نابل الجامعي. دونك إن ذكركم كما برش عناوين تكتبت عجبوني العناوين إنه تونس تتعد لإرجاع البصر لنحو 1000 مريض في يوم واحد وهذا اللي بيش يصير معناها بالشراكة بين وزارة الصحة والجمعية One Day One Dream. قدم تحية لرئيستها دورا جارا علي. يعطيكم صحة على الدورة الثانية هذه زيد كيف كيف لليوم الوطني الثاني لصحة العيون. نكملوا بعضنا على موزايكا فام بالأخبار زينة البيه إن شاء الله نكملوها معاكم حتى لنص النهار.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار على موزايكا فام. مع ليتر حالي.
3: الإدمان على المخدرات في تونس هل يصعب الحديث على الموضوع هذا في مجتمعنا ويعتبر ملي تابو؟ هل هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس وإلا انتشرت ولتتمس شرائح المجتمع الكل؟ أنا هي الفئة العمرية الأكثر تضرر وهل صحيح أن الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغر تمس الكهول ولكن زيادة الشباب المراهقين وحتى الأطفال؟ وشنية الأسباب ولا تفشي الظاهرة هذه؟ شنو تأثير الإدمان على المخدرات نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلات؟ وهل تنجم تدمر وتقضي على حياة بعض الأشخاص وتمنعهم أنهم يعيشوا بصفة عادية وتتمحور حياتهم حول الإدمان؟ بين القنب الهندي، الأقراص المهلوسة، أدوية، مهدئات ومواد أخرى، كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه وكيفاش ممكن الوصول لها؟ هل ولات متوفرة ومنتشرة بكثرة؟ وشكون المسؤول عن تفشي الظاهرة هذه؟ شنو دور الأسرة؟ وهل اليأس والضغط النفسي، غياب دور المدرسة والتوعية، التطبيع مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني يساهموا في انتشارها؟ وشنو الحلول الممكنة للقضاء على الظاهرة هذه؟ وهل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بالعدد الكافي في تونس؟ وهل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة؟ وشنو المراحل اللي تتعدى بهم؟ اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون. بحضور ديزاديكتولوج ومختصين نحكي ونتناقشوا في موضوعنا في فورم.
4: عادي المخدرات الموضوع ولا إلى يتي بناليزي ولا الموضوع معناتها ما عادش يغزلوا له طريقته الاختيار. هذا واحد يغزلها كحاجة كانوا يتباهى بها، هاني نستهلك هاني جرب. لكن السؤال اللي اسمه يتطرح فديق كيف خفيت لوكريم، كيفاش قاعدة تدخل، كيفاش توفرت؟ فما مافيات موجودة تستغل في نفسية الشباب متاعنا في قلة وعي عالمية المخدرات.
5: شبابنا مشاع، شبابنا من 13 وانت باشي ومن 12 حتى توصل لأكثر من 20 ولات حاجة إسبري بطحة. ثم مخدرات يوصلهم فيها قدام المكاتب تخرج على الوعي، ما عادش يعرف أمه وأبوه صغير، ما عادش يعرف زميله، ما عادش هكا تشوف هكا تسمع. أنا نسمع في غرايب وعجايب راهي تخرب بيوت تخرب عائلات.
3: الإدمان على المخدرات في تونس موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: جلم العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لازم كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر الاسوام زادا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيي.

0: كل يوم معكم حتى للنص النهار نعطيكم الأخبار الأكتواليتي اللي صاير في البلاد وخارج البلاد. أكيد عيون لا تنام نغزروا للشيرات الكل ونمدوكم بكل الأخبار وخاصة كي نحكي أخبار البرة ويبدأ فيها تونسي وين ما فما حكاية فما قولنا دم تونسي فيها وعرق تونسي فيها لازم نتبعوها. سمعتوا البارح بالحادثة حادثة إطلاق النار اللي صارت في نيس كان أخبار موجود حتى التواعنا على سيتنا تخدو الفيبو موزيك فم بونات حكينا عليه لكن اليوم نحب نرجع نحكي على تفاصيله. حادث إطلاق النار اللي صار البارح في نيس اللي فيه زوز قتلى وسبعة جرحى ومن بينهم مواطن تونسي تحبوا نطمنوا عليه. شكرا لتدخلوا معنا مدير إذاعة أورو مغرب سي شكري الدهش. صباح الخير سي شكري, مرحبا بيك.
1: صباح الخير أختي جيان وتحية ليك وتحية لكل المستمعين مزيكا فهم.
0: شكرا على تدخلك معنا سي شكري. أول حاجة نحب نسأل عليها قبل ما نرجع بتفاصيل متاع حادث إطلاقنا,
1: ولدنا شي حوالي ولدنا لباس زوز كارتوشات دي بال بيردو كان يشرب في قهوة جاو طايشين الحمد لله. أنا في حتى معنا في اتصال البارح مع والده
0: ايه؟
1: أكد لي وأنه ما فماش خطر على حياته والحمد لله لاباس
0: الحمد لله الحمد لله. كان قاعد يشرب في قهوة ولا على
1: يستنى في يستنى في وليداته باش يخرجوا من ليكول الأربعة ونص نتاع العشاء حاب يقصر الوقت شوية مشي قاعد يعمل في قهوة ونفاس يا أخي جاء في الوقت والزمان اللي ما يزموش يكون فيه
0: اللي هو نرجع بالزمان هذي اللي هو 3:30 توقيت فرنسا ما ساعتين ونص توقيت تونس. شنو اللي صار؟
1: حاسب شهود العيان شاب على التروتينات جاء في اتجاه الاليمنتاسيون وقام بإطلاق
0: يعني النار عطرية
1: عطرية الاليمنتاسيون باش نبقى قهوة
0: ايه؟
1: والحي هذايا فيه 99% معناها توانسة خليني نعطيك معناها معروف معناها تقول نيس تقول مساكن برشا مساكنين يسكنوا فميكا معناها فما سيتم معناها يا شلام وجاي في وسطها معناها هذايا ان اسباس معناها فيه قهوة
0: ايه؟
1: الناس كل يمشي يشربوا قهوة فميكا
0: بيه قهوة عطرية لسقين بعضهم
1: لسقين بعضهم
0: يتعدى تفل على تخوتينات
1: على تروتينات يطلق النار يقتل زوز أشخاص على عين المكان واحد خلينا نقول مغربي الجنسية والثاني من أصول إفريقية واحد عمره 59 سنة والآخر عمره 39 سنة وسبعة جرحى معنا بصدق حتى اليوم الصباح في اتصالاتي معناها مع لوخيان الكارتي كل اللي شوكي
0: خاصة
1: معناها بالحادثة فهم عدد كبير برشا من الجرحى والبارح العدد المهول من السيارات اللي سعى في اللي كانت على عين المكان واللي توافدت على المنطقة دي المولا بالضبط المولا تحت المطار متاع نيس معناها عدد رهيب جدا وشفنا من بعد برشا من الرجال السياسة وخاصة رئيس البلدية الجديد إريك سوتي كان على عين المكان ونزيدك معلومة أخرى حصريا اللي كنت في موزايك معناها رئيس البلدية يقول وأنه كانت البوليس منسيبال هي شرطة البلدية ما تدخلش للمولاء. أنا أقول لكم أنه في الأسبوع الجاي بش يتم تركيز مركز للشرطة البلدية على مستوى المنطقة هذه كل معناها بصفة عامة وبش يقع فيها تعزيزات أمنية كبيرة برشا. إلى حدود الآن فريق التحقيق قاعد يلوجوا لكاميرا سيرفيونس وحتى يعاودوا شخصه في العملية كيفاش كان لأنه هذايا بعد ما طلق النار وماتوا زوز وجرحوا سبعة لوح التروتينات ومشى يجري في سيارة وهرب.
0: كل شيء سنكرونيزي محضر كل شيء معناها السيارة حاضرة فيها معناها حسب شو العين كانت قريت تستنى فيه معناها عنده فتحة ولا معها شكون ركب وهرب؟
1: لا لا لا بطبيعة ما فيهاش قري طبعا الناس بوسطها من نقص كهرباء ديريكت تخش كهرباء
0: فوالا فوالا اكيد تو يستولوا معناها نتصور معناها وقت خير وبو ينجموا اي تفضل
1: كيما انت قلت لي اختي جيهان مادام فما حاجة فيها تونسي خلينا نعطيكم التونسي هذايا هو يخدم تقني سامي في شركة المترو اللي تابع مدينة نيس ومعروف بدماثة أخلاقه وبطيبة قلبه وليد معناها من عز الناس هذا حسب الروايات متاع كل الناس اللي لقيناهم على عين المكان.
0: الحمد لله كما قلت طمنك والده انه كارتوشتين جاوا فيه الحمد لله من ألطف اللي ما همش مخطرين معناها، أما هو مازال متواجد في المستشفى؟
1: لا في المستشفى، الجرحى كل متواجدين في المستشفى،
0: مازال 7 جرحى. يعطيك ألف صحة سي شكري ده، شكرا ليك، وكيد نقضوا على تواصل وكل ما فما جديد نمدوكم به. مدير إذاعة أوغو مغرب، هذا هو إطلاق النار البارح اللي صار في نيس، اللي تقريب صار مع ماضي 2:30 بتوقيت تونس، 2 قتلى ضحاياه و7 جرحى من بينهم تونسي، اطمنا عليه وإن شاء الله ربي يقوموا لبس.
2: صباح الناس
3: صندوق شفا.
4: Life is life.

واللي تنفتح وننقص في الكوجينة سخيفة دراع خليته وانا قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 المبروك علينا life is life.

0: ترقد. احنا في تونس الجيل متاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمه باهيه، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمه حلوه ما سمعتهاش.
1: بالله لا حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا شايف اش ما شيء شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
4: ديال ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجنات وفي القلوب عندما تعمل بوز.
5: ما يقولوا شنو مراه

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.

0: مادونا مايلز واي على موزيك اف ام.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: اخبار هذا اخبار عجيب غريب, ولانه معناها صارت قبل, لكن ديما الواحد كي مش يسمع مش يخلي روحه في بلاصة العائلة ويقول كيفاش غلطوا وكيفاش ما عرفوهوش ولا ما تعرفوش عليه. خلينا نبداكم الحكاية بالضبط منين انطلقت. دونك الحكاية انطلقت من سبيطار القيروان, سبيطار الغالبة في القيروان, تحية لكل مستمعينا في القروان, وين فما زوز توفي ولا يرحمهم. فزوز عائلات جاءوا وتعرفوا على الجثث, وكل عائلة روحت بجثة قريبها باش يدفنوهم الله يرحمهم, وتفطنوا بعد انه ما هيش الجثة لقريبهم. علاش شنو اللي صار في هذا الكل, رغم انه العائلة الاخر وقت متأكدة انه هذا قريبي نعرفه هذا هو بالضبط. خلينا ناخذ التفاصيل مع زميلنا خليفة القاسمي اللي يعطينا اكثر تفاصيل. خليفة صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيهان, وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات.
0: يعطيك صحة خليفة. مشيت للسبيطار وتنقلت وسألت وعرفت شنو هي الحكاية بالضبط.
2: بالضبط كنت منذ دقائق في الوحدة الغالبة تابع المستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان, وين عرفنا الحقيقة واحد وتحدثنا مع جميع الأطراف. ثم عائلة جيهان أصيلة ولاية سليانة, عندهم شخص توفى بسبب سكتة قلبية, جابوه للقيروان بحكم سليانة ما عندهمش قسم التشريح باش يعرفوا الأسباب الحقيقية للوفاة. جابوا القسم التشريح متاع القيروان, بعد ما تم الإجراءات جو يهزوا في الجثة متاع قريبهم, ربي يرحموا ربي يصبر عائلاتهم. هزوا تعرفوا على الجثة متاعهم, شافوها من غرفة الأموات وهزوها في سليانة. وقتها يقوموا بمراسم الدفن, تعرفي فما عملية الغسل تتم. وقت أثناء عملية الغسل اتفطنوا اللي الجثة اللي عندهم ما هيش متاع ابنهم, رجعوا مباشرة إلى
0: رغم أنه سمحني معناها في مستشفى القيروان تعرفوا عليها وقالوا هذه هي هذه جثة ابنها.
2: بالتأكيد إدارة المستشفى أكدولي لكونه وقت يسلموا الجثة يحلوا
0: يتعرفوا على الجثة الله
2: يحفظ يحلوا الوحدة متاع الفريقو ويتعرفوا عليها ويسلموا من جثة. تبصوا بعد ذلك في أثناء عملية الغسل وقتها شكوا لكونه مش جثة متاع ابنهم, وبالفعل تأكدوا حسب الأقارب كل قروا لكونه جثة ما هيش متاع قريبهم. وقتها رجعوا للقيروان للوحدة الغالبة وعلموا إدارة المستشفى, تبين أن الجثة الحقيقية متاع ابنهم تم تسليمها للعائلة في معتمدية الشراردة اللي تبعد تقريبا 65 كيلومتر عن مدينة القيروان.
0: وسمحني, والعائلة الثانية معناها زادة كيف تعرفت على الجثة اللي هي ما هي جثتهم, معناها مو جثة قريبهم.
2: وتم إعلام العائلة في معتمدية الشراردة اللي كونوا الجثة راي مشي ما هيش الجثة نتاعكم الحقيقية.
0: تم تسليمكم بغلط
2: وقبل عملية الدفن تم إعلام, لكن العائلة متاع العائلة في الشراردة زادت يعني ثبتوا في الجثة, لكن أصروا اللي كونوا الجثة هي متاع ابنهم, وواصلوا عملية الدفن وكملوا عملية الدفن. الخاطر جيهان هم الحقيقة هذه المشكلة فيهاش اللي كونوا الزوج الثلاث هم يشبهوا لبعضهم, وحتى الأعمار متقاربة برشا لبعضهم, واحد عمره 56 سنة الأخر عمره 52 سنة.
0: لكن معناها ما تعرفوش على غلطوا فيه, معناها أصروا حتى دفنوا رغم حتى الإدارة متاع المستشفى قلت لهم راهو بالغالط تم التسليم راهو غلطوا فيه.
2: بالفعل تم إعلام بصفة رسمية لكونه ما تدفنوش, لكن هم أصروا على خاطر يعني حسب ما يشوفوا هم وقتها يظنوا لكونه ابنهم. وقتاش اقتنعوا وقت الحل البحث التحقيقي, وتم استدعاء البارح في الليل بعض من أقارب المتوفي في الشراردة, وجابوهم الوحدة الأغالبة في القيروان وتعرفوا كي حبوا يوروهم الجثة الثانية متاع اللي هزها جماعة الوصلتية
0: السليانة وقتها اتأكدوا وقتها بين يذك هو
2: اتأكدوا لكونه هذا يا ابنهم. وبالفعل اليوم بعد دقائق يعني ان شاء الله بعد شخرجوا الجثة متاع اللي دفناها ويجيبها لوحدة الأغالبة باش يتم تسليمها العائلة في سليانة
0: ويتسلموا هما الجثة
2: ويتسلموا الجثة. هما الحقيقة الحب نأكد اللي هما مش متعمدين لكن هما فما شبه كبير شفت حتى صور متاع فما بالفعل يعني فما شبه كبير كبير برشا وحتى الأعمار متاعها متقاربة برشا 56 و 50 وحتى الأسباب الوفاة جيهان نفس تقريبا
0: بلا أسباب أي لكن حتى معناها ما تعرفوش عليهم برا هذه هي
2: لا علاش نقول لك أسباب الوفاة هي نفسها على خاطر جيهان وكان جاء واحد متعرض للعنف ولا حاجة تبين فما أثار لكن هم سكتة قلبية الزوز لحد المعطيات الأولية هذاك علاش يعني ما تفطنوش للحزة.
0: يعطيك صحة خليفة القاسمي شكرا ليك. هذا فيما يخص الخبر اللي جينا من القيروان عاود تحيتي القيروان وشكرا لخليفة. دوك هذه هي الفيرسيون الصحيحة علاش غلطوا الاثنين زوز عائلات في الجثث متاع أقربائهم إن شاء الله ربي يرحمهم ويصبرهم.
1: صباح الناس صباح الناس كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
1: على موزيك FM.

0: بعد الأخبار نهزوكم ونعم نطلع على أسوأ من المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
1: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية، المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و 500 وزيد بوخس باش تقرا الموسيقى. ماليك كان تسجل على www.fairyriad.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: تدلل تدلل
4: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده وللليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
3: تدلل
5: جيون
6: ايام دللنا.
7: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
8: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن اليوم الثلاثاء انطلاق عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، موضحة أن التسجيل يتم انطلاقا من اليوم لفائدة حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبين في إحداث مشاريعهم أو تطويرها وتوفير رأس المال المتداول. وهذا الخط التمويلي يهدف إلى مزيد دعم الاستثمار الخاص وتحسين الإدماج الاقتصادي من خلال توفير آليات تمويل وامتيازات تفاضلية تساعد أصحاب المشاريع على تجسيم أفكارهم وتحقيق ديمومة مؤسساتهم. في هذا السياق، وزارة التشغيل والتكوين المهني تبين أن اللجان الفنية ستعتمد في تقييم الملفات معايير ترتبط أساساً بالجدوى الاقتصادية للمشاريع وقدرتها على الاستمرارية وتوفير مواطن الشغل، داعية الراغبين في الحصول على معطيات إضافية إلى التواصل مع أقرب فضاء مبادرة أو مكتب تشغيل وعمل مستقل. وزارة الدفاع الوطني تعلن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك إلى غاية 31 من ماي الجاري. عالميا، وبالتزامن مع الرفض الأمريكي للرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، وزارة الحرب الأمريكية تعلن أن غواصة نووية وصلت إلى ميناء جبل طارق. ولم تكشف الوزارة عن اسم هذه الغواصة النووية القادرة على حمل صواريخ باليستية، وهي من فئة أوهايو. أعداد النازحين داخل بلدانهم تشهد بسبب النزاعات وأعمال العنف ارتفاعاً خلال العام الماضي مقارنة بالنزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية، مع تسجيل رقم قياسي بلغ 32 مليون حالة نزوح خاصة في إيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية. تقرير حسين الدبابي.
9: كشف التقرير السنوي المشترك الصادر الثلاثاء عن مركز رصد النزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين أن إجمالي عدد النازحين داخليا في العالم وصل إلى 82.2 مليون شخص في عام 25 و2000، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل على الإطلاق وأقل بقليل من الرقم القياسي المسجل سنة 24 و2000. وقالت مديرة مركز رصد النزوح الداخلي تريسي لوكاس لوكالة فرانس بريس: لا تزال الأرقام عند مستويات تاريخية، وصفة اتجاهات النزوح الجديدة بأنها جرى فيروس وانذار. وخلال العام الماضي سجل التقرير 65.8 مليون حالة نزوح داخلي جديدة، بينها حالات لأشخاص أجبروا على ترك مناطقهم مرات عدة. وتسببت النزاعات وأعمال العنف في 32.3 مليون حالة نزوح داخلي بزيادة قدرها 60% مقارنة بعام 24 و2000، بينما تعود 29.9 مليون حالة نزوح للعواصف والفيضانات والكوارث الأخرى. وهذه المرة الأولى التي تصبح فيها النزاعات للكوارث العامل الرئيسي وراء النزوح الداخلي. ولا تزال حالة النزوح هذه تتركز بشكل كبير في بعض الدول، إذ سجلت إيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية وحدهما نحو ثلثي حالات النزوح الداخلية الجديدة المرتبطة بالنزاعات، وذلك بنحو 10 ملايين حالة لكل منهما. ومن جهة أخرى تركز نحو نصف عدد النازحين داخليا بسبب النزاعات البالغ عددهم 68.6 مليون نازح والمنتشرين في 54 دولة، مع موفى نهاية 25 و2000 في 5 دول فقط. وسجل السودان الذي دمرته الحرب الأهلية أكبر عدد من النازحين للعام الثالث على التوالي بأكثر من 9 ملايين نازح، تليه كولومبيا ثم سوريا واليمن وأفغانستان.
8: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواد يتواصل مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
7: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد. مذهلة.

0: بومارشي.
1: تحية ليكم مذهلة، إن شاء الله عجبتكم الغنية على موزايكا فام. العشرة واربعتاشن دقيقة كالعادة، ساعتنا الثانية ديما نعملو طالة نقرب لكم في كل الأسواق تقريب في مختلف الولايات، نكونوا حاضرين خفيفتنا ونشوفوا شنو الأسعار اليوم تحديدا من باب الجبلي. سفيق معنا زميلنا فتحي مجناح. فتحي صباح الخيرات.
2: صباح الفل والاثنين جيهان، انت كل اللي يسمعوا فينا وتشوفوا هنا في موزايك
1: اكيد يتابعوا فينا صوت وصوره، دونك بالضبط على السيت بتاعنا وعلى باجنا صباح الناس على الفيسبوك. دورتنا تبدا كالعاده عاد سوق الحوت.
2: نعرف هذه سوق الحوت نبدا فيها.
1: اسمع توا وقت السبارس ولا ليه؟
2: توا لا في الرجوع نتاع
1: السبارس. ما عادش السبارس المعظمه؟
2: لا توا الفتره نتاعو نتاع الرجوع وكل شيء، وتبدا كما قلت ثم شويه نتاع الكروبات، ثم زادك الكيس سردينه، ثم هذه الانواع اللي نلقاوها في الصيف. لكن توا بالنسبه
1: ايش اقول لك، خلينا نرجع للسبارس عاد سفيق معروف على السبارس نرجعوا له. معناها كي خلطت في طمبكو وصل 80 دينار ولا اقل سنه
2: يوصل، اما ما يوصلش معناتها مش في السوق، معناتها ثم شكون يعمل بيعات صدوقي تكون بالقدام معناتها والكاليبر خشين شويه. ايه. وصل حتى 80 دينار.
1: وصل 80 دينار
2: يوصل حتى قبل زين راهو، حتى قبل زاد في معناتها يوصل ديما 60 70 80 ديما معناتها الارقام تاعو.
1: اي ما هو تبارك الله، هاني قاعده نشوفك تصور فيها ليه فما حوت ليه فما حتى صبار فما. اي ابدا لي لسوين تفضل. اي
2: نبدا لك بالنسبه للصبار العادي ب 10000، الخلط الشرفي 20 وكاليبر اكشن ثم ب 30 دينار، السردينه قناع على 7000 وثم حتى اقل شويه ب 6000، الحمراي موجود ب 16 دينار، البوكاتشيش 25 دينار، سومو التريليا، القاروس على 25 والوراث على 22، نحكيو بينشير على المربيه. بالنسبه للحمام على 14 دينار، والمحرات على 15، والقطاط على 20 دينار، قينا المنكوس اليوم موجود ب 35 دينار، الغراب موجود سعره تقريبا مستقر 25 دينار، خاطر السعر هذا ديما ما بين 20-25 لكن اكثر انه 25 دينار. بالنسبه للنداس ان لقينا من 20 حتى 30 دينار، الروزي على 20 دينار، وكريفيت شرافي على 30 دينار، الشوابي ثم مستقر 25 دينار، القرنيط على 45، والبومسك على 25 دينار. يجيهن هذا الحوت. نمشي طول للدواجن. بالنسبه للسكالوب والداند والستيك نفس السوق تقريبا 18 دينار، الكويس داند والمرمز 14 دينار، الكبده داند على 24 دينار، الجاز اذا ياخذ بالكيلو 8500، اما بالتفصيل معناتها كويس الجاز بين 13 وحتى 15 هو المصفي، اسكالوب الجاز على 18 دينار و790، والكبده الجاز على 20 دينار. اللحوم الحمراء توا العلوش والبرشني والكبده والقلب على 58 دينار، العجول بالنسبه للهبره ولا كبده وقلب على 48 دينار، والعظم بين 38 حتى 42 دينار، والكرش على 8000. البقره لقيناها موجوده شويه وهي كميه قليله في سوق باب الجبلي، الهبره على 35 والعظم من 22 حتى 30 دينار، الكرشه من 4000 حتى 7000، المركز العادي ب 20 والسبيسيال ب 40، لحم الراس عجول 22 دينار، واللي يحب ياخذ الراس والكروه نتاعو على 30 دينار.
1: ايه
2: توا عندنا الخضره البطاطا من 1600 حتى 2500، الطماطم قناء السوق تقريبا اكثر 3750، البصل من 2000 ل 2500، الحلو الفول يعني الفلفل الحلو 3750، المسك قناء 1250 حتى 2000، القراع الاحمر ب 2500، الاخضر من دينار حتى 2000، الفقوس كيف من دينار ل 2000، الفول من دينار ل 1950، السنارية 1950، القارص من 2500 حتى 3450، الكروم 1480، والبروكل على دينار، الورقيات السلك ولا المعدنوس ولا
1: النعناع مش يطلع عاد ذوكم شوية خرطة وتبدأ تسمع الربطة صغار والسوم يطلع
2: اكزاكتومون. لكن بالنسبة للسلك الحاجة به شفناه في مدة سابقة تقريبا جمعتين ثلاثة جمع التالي على دينار، اليوم على 500 هو المعدنوس والنعناع، التابل ولا الكلابس على 700 وكيف كيف الشب، البيتراب مستومها مستقرة 1500 ربطة، بالنسبة للنعناع على الفجل على دينار، والخس ولا الليتي على 1500. شنو اللي مازال؟ تو مازالت عندنا الغلة.
1: الغلة
2: القناع موجود، البوصاع مازال موجود على 7500، الفريز من 6000 حتى 7000 ونص، المشمش من 3000 ل 7000 ونص، التفاح ل 10000، نخوخ من 3750 حتى 6000 ونص، بوتبقايه من 6000 ل 7000 ونص، البطيخ من 3750 حتى 5000، الدلاع 2000 ونص، وبالنسبه للدجله تمشي من اقلها 3500 وتوصل حتى 10000.
1: بربي ذكرونا خطر مع اسعار الغله، ذكرونا بين هي غله تونسيه. ليش مش به التوضيح معناها، حطونا مع الليفتات نتاع الاسعار اللي تقريبا همش موجودين، لكن حطونا كمان بين هذه غله التوانسة، هذه غله جايه من عنا راهو من تونس، الاسعار هذه 7 و6، وبعد يقولون لي خطر ماهيش توا مش نتاع الصيف وجيت على بكري كل شيء، لكن حتى في الصيف تقعد غاليه، معناها مش تقعد غالية. حاسي الوقت ونشوف. شكرا ليك فتحي بوجناح، يعطيك ألف صحة، تحية ليك ولكل مستمعينا في صفاقس. ذعاكر ديما تسمعونا على فريكونس متاعنا وديما سوغلونات رانا موجودين، تسمعونا صوت وصورة وتتفاعلوا معنا. خليكم معنا على موزيكا فام 10-20 دقيقة.

0: كل يوم حتى لنص نهار تابعونا يكونوا عنا الأخبار الأكتواليتي اللي صاير في البلاد. تسمعوا الكل الكل الكل معنا على وزي كفاهم. ديما نعود نقول تلقاو معنا كنت كيما عودناكم كان المعلومة الصحيحة الصحيح في الصحيح تسمعوه معنا. تسمع فيا أنت عندك فكرة مشروع، أنتوما من أصحاب المؤسسات الصغرى أو المتوسطة اللي تحبوا تكبروا في المشروع متاعكم وتوفروا راس المال وتوفروا آليات وتتمتعوا بامتيازات وبقروض لتمويل مشاريعكم، هذايا نجموا من توا تدخلوا على الرابط هذا. خلنا نحكي لكم أكثر على الرابط هذا، على خط التمويل هذا اليوم على موزيكا فام في صباح الناس. باش تكون حاضرة معنا لهنا في الاستوديو باش تجاوبنا على النقاط الكل. هي المنسقة الوطنية للمشروع بوزارة التشغيل والتكوين المهني ضيفتي اليوم على موزيكا فام. ملا خليكم معنا.
1: صباح الناس مع ليتر حالي.
2: الإدمان على المخدرات في تونس، هل يصعب الحديث على الموضوع هذا في مجتمعنا ويعتبر ملي تابو؟ هل هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس وإلا انتشرت ولات تمس شرائح المجتمع الكل؟ أنهي الفئة العمرية الأكثر تضرر؟ وهل صحيح أنه الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغر تمس الكهول ولكن زيادة الشباب المراهقين وحتى الأطفال؟ وشنية الأسباب ولا تفشي الظاهرة هذه؟ شنو تأثير الإدمان على المخدرات نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلات؟ وهل تنجم تدمر وتقضي على حياة بعض الأشخاص وتمنعهم أنهم يعيشوا بصفة عادية وتتمحور حياتهم حول الإدمان؟ بين القنب الهندي، الأقراص المهلوسة، أدوية، مهدئات ومواد أخرى، كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه وكيفاش ممكن الوصول لها؟ هل ولات متوفرة ومنتشرة بكثرة؟ وشكون المسؤول عن تفشي الظاهرة هذه؟ شنو دور الأسرة؟ وهل اليأس والضغط النفسي، غياب دور المدرسة والتوعية، التطبيع مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني يساهموا في انتشارها؟ وشنو الحلول الممكنة للقضاء على الظاهرة هذه؟ وهل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بالعدد الكافي في تونس؟ وهل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة؟ وشنو المراحل اللي تتعدى بهم؟ اون كور دو ديزاتوكسيكاسيون. بحضور ديزاتيكتولوج ومختصين نحكي ونتناقشوا في موضوعنا في فورم.
3: عاد المخدرات الموضوع ولا إلى يدي بناديزي ولا موضوع معناتها ما عادش يغزلوا طريقة الاختيار. هذا واحد يغزلها كحاجة كانوا يتباهى بها، هاني نستهلك هاني جرب، لكن السؤال اللي اسمه يتطرح فديغ أكيد خوفي كخيم، كيفاش قاعدة تدخل؟ كيفاش توفرت؟ فما مافيات موجودة تستغل في نفسية الشباب متاعنا في قلة وعي، في عالمية المخدرات
4: شبابنا مشاع، شبابنا من 13 انت

0: ليش يومنا 12 حتى توصل لأكثر من 20، ولات حاجة إستري بطحة، ثم مخدرات يوصلهم فيها قدام المكاتب تخرج على الوعي، بعاش يعرف أمه وأبوه صغير، بعاش يعرف زميله، بعاش هكا تشوف هكا تسمع، أنا نسمع في غرائب وعجائب، راهي تخرب بيوت تخرب عائلات.
1: الإدمان على المخدرات في تونس موضوعنا في فرع من نهار الثلاث.
2: تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: شو حويل طقسنا اليوم؟ لازم نسألوا عاد طقس بسحب البارح. البارح شو قولكم في سخانة البارح؟ البارح ارتفاع مش ملحوظة كهو، ارتفاع معناها بدينا نحسوا وهج الصيف. إن شاء الله يا رب يعطينا على قد طاقتنا. دوك اليوم يظل لي أرتح أي مسحب الدنيا وفما نسمها كفرشكة. خلي نسألوه على الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سيبيل اليحيوي، صباح الخيرات.
1: صباح النور جيان، مرحبا بيك.
0: اي البارح فتنا بمثل 8 درجات المعادلات العاديه،
1: باي تقريبا هكاك البارح. واللي اللي ساهم اكثر هو معناتها الريح اللي كانت من القطاع الجنوبي، معناتها سجلنا حتى في بعض معناتها المناطق اللي ارتفعت فيها درجه الحراره، معناتها حتى هبوب الريح الشيلي معناتها محليا. معناتها البارح 37 درجه مثلا في سليانة، في تونس 34 درجه، معادلات اللي هي معناتها انا فون جو على الصيف.
0: اكزاكتومون معادلات باش تذكرنا في جويليا ان شاء الله.
1: جويليا
0: ربي بخير. اليوم منسمه اليوم؟
1: اي صحيح اليوم منسمه نظرا معناتها اللي تغير كما قلت لك معناتها اتجاهات الريح. من البارح في الليل مؤخر بديت معناتها تبدل شويه الريح، ولات من القطاع الشمالي اليوم على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي على الوسط والجنوب، وكيف كيف قويه شويه الريح خاصه على الكوت. وفي الليل مؤخر زادت تقوى اكثر خاصه في الجنوب الغربي، في قفصه توزر وقبلي سام، في ظهور دوير رمليه محليه. بالتالي معناتها انخفاض في درجه الحراره، متوقعين اليوم بين 23 و 29 درجه في المناطق الساحليه والمرتفعات، في تونس بين 28 و 29 درجه اليوم كاقصى درجه حراره، وبين 30 و 35 بالنسبه لبقيه المناطق. ما تبقى في اقصى الجنوب ديما قويه شويه درجه الحراره، معناتها في حدود 38 درجه خاصه في جنوب ولايه الطويله. بقيت على العوامل الجوية، طقس كما شفت معناتها مغيم شوية اليوم، مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، فماش بوادر نتاع أمطار اليوم. غدوة ثم إمكانية خاصة في الفترة الصباحية بالصباح بكري نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة خاصة في الجنوب، وبعد الطقس يبقى مغيم شوية خاصة على أغلب مناطق البلاد. مازالت متواصلة الريح من القطاع الشمالي حتى غدوة بفرشك شوية نهار لاباس، من القطاع الشرقي على الوسط والجنوب، لكن باش تقوى شوية الريح خاصة على السواحل الشمالية وكذلك أيضا في الجنوب، معناتها باش تبقى شوية قوية الريح مع دوير رملية محلية. قوة الريح هذه تساهم في اثيراب حالة البحر، باش يكون الغدو في السواحل الشمالية مضطرب إلى شد الاثيراب، ويبقى قل الاثيراب المتموج بقية السواحل، وتنخفض شوية زادة درجة الحرارة غدو زادة مقارنة باليوم. غدو باش تروح القصوى بين 21 و 26 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تقريبا في حدود 27 في تونس العاصمة، وبين 26 و 30 درجة في بقية الجهات، وأكثرها معناتها والأقصى تكون في حدود 35 درجة في أقصى الجنوب.
0: نهايرين هذو ما نقولنا فرشكين حتى في انتظار ترجع ترتفع في الويكاند.
1: ترتفع إن شاء الله شوي نهار الجمعة، تبقى نهار الخميس تبقى في استقرار. نهار الخميس ثم إمكانية لظهور خلايا عادية خاصة العشية في ولا آخر نهار في المرتفعات الغربية وفي الجنوب، معناتها تكون معناتها مصحوبة ببعض الأمطار. ونهار الجمعة كيف كيف ثم خلايا عادية محلية تكون في الوسط وفي الجنوب مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، مش حاجة كبيرة معناتها ارتفاع طفيف معناتها مقارنة بدرجة درجتين مقارنة المعادلات اللي من اليوم وغدو ونهار الخميس.
0: وضحتك صحة وأكيد نهار بنهار ونكلموكم وناخذ عندكم أكثر معطيات. شكرا لك بلال الحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: جلم دلعويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: أنا نقلس تومي جيري وحفرها بالليد مع الأولاد.

0: صندوق عجب.
1: صباح الخير صندوق عجب. والله يا أختي جهين حبيت نعقب هنا على الأخ اللي قال يلزم المرأة والراجل كيف يتعاركوا باش ما يصلوش الطلاق وكل شيء، معناته تنقص من روحها شوية وتبعد.
2: بلاي نحب نعطي نصيحة لنساء تونس، الراجل كي يتغشش ويولي يتهز ويتفضل ويعيط ويطيح، انت يا مرأة ما تجاوبوش، اسكت على روحك خليه تو يبرد ويعس ويعتين يعمل كاس سترونات، بقدر يجي ناقش ولا يجي حلل ولا يجي قول شنو تحب تقول، مش واحد يتهز ويتفضل وانت تزيد تجاوب وكذا.
1: اما هو بيدو وقت اللي يتعارك معاها بعد ما يقول لها بربي ابعدني وبرا امشي بدل ساعه بساعه، يقول لها كلمه اثر فيها اكثر من العركه بيدها، زيد تشعل وتولي تتعارك معاها اكثر من العركه الاولانيه بيدها.
3: بربي يا مزيق، بربي بربي نداء للسيد وزير الشؤون الاجتماعيه والاقناع، نطلب من الاقناع بكل لطف، ما الناس باش نقول لهم اللي ما تخدموش في مارس وابريل يبعثوا لنا قبل العيد، اللي تخدموا في جان في فيبري هكا هو مخدومين محطوطين في الاقراء وما طاو عندهم شهر ما تبعثوش، وموان في العيد الواحد يتفرهد يرحم وليكم وبارك الله فيكم.
4: والله حبيت نشكر رفيق الغنيات اللي حطهم ياسر حلوين، واحد يعمل ان بون كيف بلاي بالغلو صوتي يا رفيق ومدام جيهي.
5: بالله نحب نعدي مثال لوزارة التجارة، بالله البنان اللي دعوا فيه بعشرين دينار للطوة نزموش يوقفوه، بتبيع ما دخلتوش الدولة، انت اللي بيعوا فكوا، علاه تخلي في الخضارة تستغنى من عند الزواولة بجاه ربي علاش؟ يقول قائمة شريف، الزوالي ودك يتعدى ما يعرفش بو ما عنده يا بابا شيري البنان علاش؟ يا خويا اعملوا حملة نحيوا البنان، اعملوا بلاش، كل اللي بيع البنان راهو سكروا روحه نوتوا الوقتية مالية، أما بعشرين و18 والله لحب ربي. صندوق عجب.

0: يا مرحبا بكم. ساعتين دجا تعدي ومعكم على موزيكا فين في سباح الناس. الساعة الثانية الثالثة باش تبدأ بعد شوية. ليه باش نحكي لكم كما قلت لكم كيفاش تنجموا تقيدوا في المنصة هذية أصحاب انتم أفكار مشاريع مؤسسات صغرى ومتوسطة، فما امتيازات فما قروض. حاصلوا التفاصيل هذية كل باش تكون ضيفتي بعد شوية لهنا في الأستوديو وباش تسألوها الأسئلة هذية الكل. لكن قبل كالعادة في ساعتنا ثالثة نحكي وأمور تهم صحتكم في أستوس سانتي، واليوم صحة صغيراتكم. ربي فضلكم صغيرات الكل، مشي مخر ما مشيش خو سبكو النطق والأمور هذه الكل. مش تكون معنا ميتسا بيدياتر يجاوبنا على الأسئلة هذه الكل. اللي نعود نذكر المواضيع الكل تقترحوها أنتم على ريبوندورنا 71-113-013.
1: صباح الناس مع ليتر حالي.
2: الإدمان على المخدرات في تونس، هل يصعب الحديث على الموضوع هذا في مجتمعنا ويعتبر من التابو؟ هل هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس وإلا انتشرت ولتتمس شرائح المجتمع الكل؟ أنهي الفئة العمرية الأكثر تضرر، وهل صحيح أنه الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغر تمس الكهول ولكن زاد الشباب المراهقين وحتى الأطفال؟ وشنية الأسباب ولا تفشي الظاهرة هذه؟ شنو تأثير الإدمان على المخدرات نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلات؟ وهل تنجم تدمر وتقضي على حياة بعض الأشخاص وتمنعهم أنهم يعيشوا بصفة عادية وتتمحور حياتهم حول الإدمان؟ بين القنب الهندي، الأقراص المهلوسة، أدوية، مهدئات ومواد أخرى، كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه وكيفاش ممكن الوصول لها؟ هل ولات متوفرة ومنتشرة بكثرة؟ وشكون المسؤول عن تفشي الظاهرة هذه؟ شنو دور الأسرة؟ وهل اليأس والضغط النفسي، غياب دور المدرسة والتوعية، التطبيع مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني يساهموا في انتشارها؟ وشنو الحلول الممكنة للقضاء على الظاهرة هذه؟ وهل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بالعدد الكافي في تونس؟ وهل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة؟ وشنو المراحل اللي تتعدى بهم؟ اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون. بحضور ديزاديكتولوج ومختصين نحكي ونتناقشوا في موضوعنا في فورم.
3: عاد المخدرات الموضوع ولا إلى يدي بناديزي ولا الموضوع معناتها ما عادش يغزلوا له طريقته الاختيار. هذا واحد، يغزلها كحاجة كانوا يتباهى بها، هاني نستهلك هاني جرب. لكن السؤال اللي اسمه يتطرح فديغ كيف خفيت القيم، كيفاش قاعدة تدخل، كيفاش توفرت؟ فما مافيات موجودة تستغل في نفسية الشباب متاعنا في قلة وعي عالمية المخدرات.
4: شبابنا مشيع، شبابنا من 13 من تداشي ومن 12 حتى توصل لأكثر من 20 ولات حاجة إسبري بطحة. فما مخدرات يوصلهم فيها قدام المكاتب تخرج على الوعي، بعاش يعرف أمه مبوه صغير، بعاش يعرف زميله، بعاش هكا تشوف هكا تسمع. أنا نسمع في غرائب وعجائب راهي تخرب بيوت تخرب عائلات.
2: الإدمان على المخدرات في تونس موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
1: كي تحب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فان. الأولى في تونس.
5: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زاهر لايف باند، رانا زاروق، دي جي مارو وأنس غيزة، ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان، وموزايك اف ام.
1: عيد العلوس انا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
0: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
2: The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
3: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Poum, pa, eh, tout le monde va sous nos têtes. Je vois que le piche qu'on est. Eh, comment ça peut être camarade? Comment ça peut être camarade là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme une profiler.
2: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
4: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
5: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. هيئة الدائرة الجناحية السادسة في المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 1 و8 أشهر في حق مهاجر غير نظامي من دول افريقيا جنوب الصحراء، اقتحم شقة محامية رغم وجود غرفة حراسة في العمارة واستعمل أغراضها متصرفا تصرف المالك في ملكيته. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقة ادعاء بالسجن في حق المتهم المذكور مع إحالته على المجلس الجناحي. انطلاق أشغال الجلسة العامة المخصصة اليوم للمصادقة على مقترح قانون ينظم عمل الفنان والمهنة الفنية، وذلك بعد عقد عدة جلسات استماع بخصوصه إلى جهة المبادرة وصورة الإشراف وهيكل المهنة الفنية وخبراء في التشريعات الثقافية. ويتكون المقترح من 45 فصلا تم تعديل بعضها على ضوء النقاشات في اللجنة، وهو يقدم تعريفا للفنان ولمختلف المهن الفنية، ويحدد صفة الفنان المحترف الذي يعمل بغاية ربحية والفنان غير المحترف وحدود علاقته بالمهنة. ويفوض مقترح القانون إسناد بطاقة احتراف إلى وزارة الشؤون الثقافية بعد التشاور مع لجان مختصة من أهل القطاع، كما يشرع لتنظيم الجانب الاجتماعي للفنان باقتطاع نسبة 5% من مرابيحه لفائدة الضمان الاجتماعي، ويتعرض أيضا إلى دعم الإنتاج وينظم طريقة تنظيم العروض ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها. دوليا، المساعد السياسي لقائد بحرية الحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زاد يؤكد أن إيران وسعت نطاق مضيق هرمز بشكل ملحوظ ضمن خطة جديدة ليشمل المنطقة الممتدة من سواحل جاسك إلى ما بعد الجزر الكبرى، واصفا إياه بالمنطقة الاستراتيجية. الأنظار تتجه في فرنسا نحو سباق الرئاسيات لسنة 27 2000 الذي بدأ مبكرا وبإيقاع سياسي متسارع في مشهد يتسم بكثرة الترشحات وصعود اللافت لليمين المتطرف، ما ينذر بمنافسة غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الخامسة. وفي ظل هذه التطورات تترقب أوروبا مجريات هذا الاستحقاق باعتبار ثقل فرنسا السياسي والاقتصادي داخل التكتل الأوروبي وسط انقسام داخلي وتعدد في الخيارات المطروحة على الساحة السياسية. تقرير غفر العقل.
6: بدأت معركة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2027 مبكرا وسط مشهد سياسي غير مسبوق يتسم بكثرة المترشحين وتصاعد نفوذ أقصى اليمين في واحدة من أكثر المنافسات غموضا منذ سنوات. فبحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، أعلن أكثر من 10 سياسيين نيتهم الترشح لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم أن الحملة الرسمية لم تنطلق بعد، ويأتي ذلك في وقت ترقب تراقب فيه أوروبا مستقبل فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في ظل توترات دولية متزايدة. وتتصدر زعيمة أقصى اليمين مارين لوبين استطلاعات الرأي بحوالي 30% من نوايا التصويت، إلى جانب احتمال ترشح حليفها جوردن باردلا إذا منعت قضائيا من خوض السباق. ويخشى خصومها من أن يؤدي تشتت مرشحي الوسط واليمين إلى تمهيد الطريق أمام فوز تاريخي لأقصى اليمين بالرئاسة لأول مرة في الجمهورية الخامسة، خاصة مع الانقسامات التي يعيشها اليسار أيضا. ومن أبرز الأسماء المطروحة كذلك رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، الذي تشير استطلاعات إلى قدرته على منافسة لوبين في الدور الثاني، إضافة إلى جابرييل أتال أصغر رئيس حكومة سابق في فرنسا. ويرى محللون أن النظام الانتخابي الفرنسي القائم على جولتين قد يعيد سيناريو التصويت ضد المرشح الأخطر، حيث يصوت الفرنسيون في الدور الثاني غالبا بدافع منع وصول طرف معين إلى الحكم أكثر من دعمهم لبرنامج سياسي محدد.
5: نهاية هذه الجولة، والمشورة تواصل في أصبح الناس، ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس، أصبح الناس، أصبح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيل ميلاد.

0: التحديات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: يا مرحبا بكل مستمعينا لحداش و 12 دقيقة. أستو سانتي توتسويت. أستو سانتي ربي فضلكم صغيراتكم الكل منوع. أستو سانتي نهتموا بصحتكم الكل كبار على صغار. هو راهو نفس التساؤل يسألوه برشا سورتو اللي عندهم أول مولود، لأنه بعد تولي عنا مع الثاني تولي حاجة عادية، معناها تحسوا الثاني صغير وكانوا سامحوني يتربى وحده، معناها خاطر نوليو في الأول نعطيو ياسر لاتونسيون، وهذا اللي حصل في الكوبل الكل، أقل حاجة ندخلوا بعضنا كله في الثاني نبداو سيئة برك الله عنا الخبرة، تولي فوالا عنا الخبرة بما خص المشي والنطق. دونك باقي بعثونا يقولون ولدي مشي مخر التو ما مشي مقارنة بخوه مشيته نحسه توا معناها صغيرة ما نحس عنده اعوجاج شوية في ساقي. المشي مرتبط بالنطق ولا لا؟ دونك هذوما باش نجاوبنا عليهم دكتور منال بوسلاح، دكتورة مختصة طب أطفال. نورتي دكتور، شو أحوالك؟
2: عسلامة.
1: صباح عليك. صحيح حكايتي ولا لا؟ في الصغير ولاني انصفول اكثر هكا، واقل حاجه من ندخلوا بعضنا في الثاني واليوم متعوده سي
2: ديما كان البرومي بيبي ديجا حتى لي كونسلطاسيون بعد يولي يطبقوا في اللي على الاول عفاني يطبقوا في على الاول
1: الاول نجموا حتى اون بانيك على كريز نتاع غاز
2: حتى غاز اكثر حاجه
1: في الثاني تولي تفهم لا هذه غاز اعمل هكا هكا لا خلي تو عادي فوالا هذاك النطق والمشي. دكتور هوني مثلا في المشي فما عمر يقول لك لازم مثلا يمشي قبل 8 أشهر وإلا قبل حتى العام، يقول لك يظلي المشي متاعه مش مستوية وساقية حتى فما نحس كأنه كلي أعوجاج هكا مشين شوية علاق، فما عمر محدد اليوم؟ شو الحاجات اللي تحدد العمر متاع المشي؟
2: بالنسبة للمشي أي فما عمر اللي ليميت، معناتها لازم بعده يسيي لازم الصغير يمشي. هو ان جينيرال العبيد يستخيلوا العام، انا كي يجيوني حتى في كونسلطاسيون ديما ولدي عمره عام وما يمشيش نورمال ايه. وديما يقارنوا بالعائله الاخرى ويفجعوهم زاد العائله كيفاش ولدك ما يمشيش عيد ميلاد في عيد ميلاده كي ما يمشيش، هذيك سي اون كاتاستروف بالنسبه لي. الوغ كو لي عندنا حتى 18 شهر 18 موا حقه
1: عام ونص
2: عام ونص عام ونص حقه انه باش يمشي في العام ونص، معناتها ابري فات العام ونص وما مشيش لا اون كومونس ا سانكيتي، معناتها يفو كونسلتي نبداو نشوفوا وقتها شنو هو المشاكل علاش ما مشيش الصغير وان اكسبلور بعد العام، معناتها في العامين فريمون ما مشيش الصغير نبداو في لي اكسبلوراسيون. مي قبل ما نوصل لي اكسبلوراسيون معناتها لي غيم وغيره لازم فما حاجات مهمة قبل، معناتها ما نوصلوش لف 18 شهر وإحنا ما نعرفوا حد شيء. وجنرال فما دي سيني دالاخت، معناتها
1: كيما شنو
2: كيما لو ديفلوبمون موتور الكل متاع الصغير، وقتش شد راسه وقتش قعد وقتش، معناتها الصغير مازال مثلا في 3 شهور راسه ما هوش مجدود بالكدي زادا من وقتها اون كومونس ا سانكيتي و اون كونسولت.
1: دونك نورمالمون في 3 شهور اعطيني بشهر بشهر وين لازم الصغير مثلا
2: شنو يعمل
1: شنو يعمل في 3 شهور لازم راسه مستوي
2: لازم راسه مستوي
1: معناها كي جازو ما عادش
2: راسه يتيح اي لازم كمان يقعد في اللاكس معناتها هكا وتيح هكا وهكا هذيك
1: وقتاش وقتاش نقعدوا من غير مخادد دايرة بي على جنب
2: هو هذيك انا ديما نقول ما تقعدوش بالمخاد ما فماش خير من الموتريسيتي ليبر لازم وحده يشد روحه ريت كل ما يشد راسه وحده لي موسكل نتاع طرون نتاع سامحني لو كو يتكبسوا يعاونوا باش الصغير يقعد. دونك لي موسكل نتاع الظهر يتكبسوا وقتها يقعد الصغير بالكدا، خاطر كي نقعدوه بالمخادد ولا ما انت قاعده قبل وقتها
1: نبخلوا كاين نبخلوا
2: لي موسكل لي موسكل ما يبداوش مكبوسين. دونك حتى المشي يجينا مخر فهمت، لازم الظهر يبدا لي موسكل نتاعو مكبوسين ويقعد كوريكتومون.
1: وقتاش يقعد لازمه من غير مخدد كيما انت قلت لي يعمل على روحه في القاعده
2: في 3
1: شهور راسه اي قداش
2: نعطيوه نمشيو حتى الماكس 9 موا
1: 9 شهور
2: معناتها اون جينيرال احنا اللي نشوفوه العادي من 6 موا يبدا الصغير يقعد
1: من 6 موا نورمالمون
2: 6 7 موا يبدا يقعد
1: وسع بالك مع حتى 9 شهور
2: وسعوا حتى بالنا حتى ل 9 شهور في 9 شهور لا سي لازمه يقعد هذاك علاش معناتها ما نوصلوش ل 18 شهر نتاع المشي عندنا ديجا دي سيني نتاع الحاجات الاخرين
1: شنو ما اخر لي سيني اخرين نجموا هكا
2: يوقف زاد لازمه يعمل حتى كان ماهوش قاعد يمشي اما يمشي 4 بات بالكدا معناتها مثلا ريت مثلا في العام مثلا حتى كان ماهوش يمشي ما يحبو يحبوا
1: ايه. فما الناس اللي متحبش
2: فما ميحبوش هذيك المشكل تعالى بتحطش صغارها في القاع خاطر صغير لازم يتحط في القاع لازم ما بنسيش افرش له حتى في الشتاء افرش له كل شيء فما صغير ديما يا في باخك يا في الحضن
1: ايه.
2: كيفاش انت باش تخليه يعمل على روحه ويوقف
1: خليه حر طليق نقول
2: خليه حر طليق يدور
1: ايه. اعطيه حريته
2: حتى يولي يقف ايه. وحده ويعمل ساقيتك بس بالقدي وقت انت عديو لي مشكل نتاع الساقين ويتكبسوا بالقدي ويقف بالقدي وحده هو بيدو ياخذ كونفيونس في روحه وما يخافش خاطر كان يعمل لك الطيحه الاولانيه ساعه نوخروا بها اشهر هذيك يقعد خايف ديما لا يطيح دونك يوخر لنا في المشي نوليو نحكيو على غوتاغ alors que هو ماهوش غوتاغ
1: هو خوف
2: خوف سا غوتاغ سامبل معناتها ايزمو جوست من الاول هاني قلت لك يتسيبوا على راحته الصغير ياخذ ثقه في روحه في المشي في كل شيء نشجعوا الموتريسيتي ليبر حطوا صغاركم في القاع
1: حطوا صغاركم في القاع يمشيو والفورما نتاع الساقين هل تخوف
2: الفورما نتاع الساقين هذه راهو طنكو صغير بالكوش ما فيقوش بها على خاطر كان من الاول معناتها ديما متكي وقاعد وكل ايه. وقت يبدا الوقوف والمشي يفيقوا اللي اهم معوجين شويه الساقين ايه. فما كوش كمان ماهوش شويه معناها كبير شادد بلاصه كبيره دونك سي نورمال انه يعوج يعطيك لامبرسيون اللي الساق معوجه ما نجمو نحكموا على المشي كان بلاش كوش ديجا
1: باهي
2: معناتها كي نحي الكوش نحكيو على المشي
1: باهي نعرف انه المشي اللي احنا عندنا الدرجه هذيك ديما ماهيش كونسيي يقول لك معناها فهم شكون يقول لك خلي نحطه غادي تو يتعلم المشي والا كالانتروك كالفورسيك اللي نحطه نقول انا ونحب نمشي بالصيف معناها نبدا نوقف ونبدا يا اعمل لي برومي با هذوما خايبين
2: هذوما خايبين كيف كيف يدخلوا في اطار اللي ما خليناش الموتريسيتي اللي بتخدم وحدها في اطار اللي المشكل مازال ما تكبسش بالكدي واحنا خدمناه قبل وقته المشي خايب برشا في حاجتين دابور اللي هو باش يخليك يعطي الصغير لامبرسيون اللي هو يمشي وتلقاه يجري في الدار وكل شيء الوغ كو ساقيه ماهمش بيان مسكلي دونك حتى كي من بعد باش تنحيلو المشي باش يبدا يقعد برشا يمشي ويطايح
1: ايه؟
2: ما عندوش المشيه الباهيه الكونفيونت حاجه اخرى لي زاكسيدون تاع المشي فماش صغير ما مشاش بالمشي وقد ما تعسى عليه كان فما دروج باش يلطف نجم يطيح فيه نجم يتقلب به المشي معناتها المشي ما ينجمش يكون تعدى سونز اكسيدون حتى فما يقولوا لي ليه فما دي مارك باهين وستابل ودرا شنو كوميم خاطر كي يبدا الصغير يتحرك وفرحان بسويقاته ما تعرفش عليه شنو ينجم يعمل
1: فوالا او ابار هذا كل لي اكسيدون ماهيش باهيه معناتها انت في بالك باش تربح بها وقت انت لا
2: انت باش تخسر باش تخسر وقت تزيد ماشي المشي اللي حاشنا بها هذيك مشيت المشي
1: نشدوا دديش دديش وهكا خاطر ديما كل
2: يحبوا
1: نتاع اول خطوه واول كلمه نطق بها وهذيك يجيوك ساعات دي كوب اللي بدهو يتعاركوا
2: على بابا وماما
1: اي
2: هذيك سي كلاسيك لاخكو هما لي برومي سيلاب اللي يقولها من الصغير
1: انا هكاك
2: هما قلتهم نقول لكم حاجه راهي الماما ما عندهاش علاقه بماما
1: مينيش انا وقت ليه انا وقتها ليه
2: انتقها سي بون
1: انتق بابا دونت والتسع شهور قلت له انا قعدت عندي في كرشي قعدت وبديت با ليه والله بالحق يا رفيق دونت معناها يا راجل خلي ربي يهديك ليه غلط هو قال ما ام انت سمعت با ربي فضلا دوتريكا دونك معناها اني حتى نهزه هكا ونمشي غلط
2: خليه هو يعكز على حاجه ويمشي وحده
1: وقديش مهم زاد الصبات يكون مناسب زاد كيف كيف
2: ماذا بينا بلاش صبات
1: اي
2: نحبوا بلاش صبات خليه يعفس بالقدا على عرفت في القاعة وبلاش صبات شو يقولوا لي
1: اي اي اي
2: مي فريمون سي سكيل فو معناتها يبدا بلاش صبات كلاست ومعناتها قاعة مفروشة أي. احسن حاجة باش الحواس نتاعو الكل تمشي كوريكتومون ماذا بينا لي بال ولانين يبداو حافيين
1: هوني ودكتور فما شكون نشوفهم حتى يوليو يمشيو على الاطراف صوابعهم
2: اي
1: هذيك المشي هذيك باش تقعد بيهم ولا جوست مومونتاني ولا تقعد
2: فما اللي اول المشي يعمل هكاك ما زاد فما امراض مربوطه بالمشي هذيك ابري بور فير لا بار دي شوز فو ميو كونسولتي بور ساسوري كو تو فا بيان خاطر فما في اغلب الحالات هي عاديه جوست مشي نتاع الصغير اول ما يبدا يمشي
1: اما تتنحى تولي بعد بالوقت تتنحى كان شدت
2: فوالا مي كوميم يفو فيريفي كو يا با دو بروبليم دو موسكل ولا دو معناتها ولا حتى بسيكولوجيك
1: ولا حاجه
2: اي ولا دو نير ولا بسيكولوجيك زادا فما امراض مربوطه زادا بالمشي هذيك مي مش كي تبدا ايزولي معناتها الصغير اللي ما عنده حتى سيني انكيتون مي جوست عنده المشي هذيك اون جينيرال سافا
1: مشى بكري انتق مخر وانتق بكري معناها يمشي مخر. ديما هذي عنا هكا في عاداتنا ديما نفس الجمل تتعاود.
2: وقلتوها بالسنين زيدا طلع ايه السنين مشي مشي مخر مشي بكري مش طلع السنين.
1: ونبدأ نسميه أنواع الحوت وأكلوا ما نعرفش حوت هذية تو يتكلم البل والنازلي وذيك الكل دوك مربوطين بعضهم.
2: فما حالات يبدأ مربوط ببعضهم وقتها نبداو كي يبدا فما غوتاغ نولي هنا نحكيو على ان غوتاغ بسيكوموتور معناتها كي افكت لو مونتال اي لو موتور الزوز. وفما فما كي يبداو ديكا ايزولي معناتها كيما قلت لك هكا جوست غوتاغ سامبل دو لا مارش والا غوتاغ سامبل دو لونجاج يبدا كل وحده ماشيه في ثنيتها. ابخي في المارش زاده لازم تاكدوا اللي صغير ياخذ في الفيتامين دي نتاعو كوريكتومون معناتها مش قاعدين ننساو في الفيتامين دي كلي غوت هذوك ياخذوهم دي لا نيسونس. وفما زادة الغاديو متاع المخروقة هذيك زادة كيف كيف كي نعملها في 4 موا ونثبتوا اللي سافا ديجا حاجة نحيناها من مخنا معناها ما نقعدوش من بعد ما عملناهش لقدر الله كي ما يمشيش ولا يقعد دونك هذيك ديجا من الاول اليميني ومن بعد نقعدوا نتبعوا اي لو سويفي سي امبورطون معناتها فما دي كونسلتاسيون معينين مهمين باش نفيقوا بكل حاجة في وقتها مش نستنيو كل شيء مع بعضه معناها
1: فوالا
2: خاطر في محلات نجمو نلقفوهم على بكري
1: نجمو نلقفوهم على بكري داكور داكور. دكتور منال يعطيك الف صحه
2: هايشك.
1: دورتني دكتور منال بوسلايح دكتوره اختصاص طب الاطفال انا كان بيودي نزيد نتعمق معها في النطق لكن اليوم بحكم انه خلينا المشي لانه ان غران سوسي عند برشا عائلات وكسمعتوا يفو با لي فورسير وخليه صغيرك العام ونص مش تبدا وقت تنجم تتحير اما فما دي غران سيني كما قال الدكتور كان صاروا فوميو كونسلتي وانت تبدا كيكا ضميرك وبالك مرتاح ونعرفوا نبداو على صغارنا هكا نتري ومرة جاي نحكيو عن النطق
2: ان شاء الله في امبورطون النطق على خاطر باش نفيقوا به برشا حاجات
1: برشا امراض اخرى اكزاكتومون ونرجعوا كل العركه نتاع قال بابا قبل ولا ما قبل اجا في صفي اجا في صفي تربحني ميرسي بوكو دكتور نورتني كانت هذه استي سونتي
0: استي سونتي صباح الناس مع ليتر حالي.
3: الإدمان على المخدرات في تونس هل يصعب الحديث عن الموضوع هذا في مجتمعنا ويعتبر ملي تابو؟ هل هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس وإلا انتشرت ولتتمس شرائح المجتمع الكل؟ أين هي الفئة العمرية الأكثر تضرر وهل صحيح أن الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغر تمس الكهول ولكن زيادة الشباب المراهقين وحتى الأطفال وشن هي الأسباب لتفشي الظاهرة هذه؟ شنو تأثير الإدمان على المخدرات نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلات وهل تنجم تدمر وتقضي على حياة بعض الأشخاص وتمنعهم أنهم يعيشوا بصفة عادية وتتمحور حياتهم حول الإدمان؟ بين القنب الهندي الأقراص المهلوسة أدوية مهدئات ومواد أخرى كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه وكيفاش ممكن الوصول لها؟ هل ولات متوفرة ومنتشرة بكثرة وشكون المسؤول عن تفشي الظاهرة هذه؟ شنو هو دور الأسرة وهل اليأس والضغط النفسي غياب دور المدرسة والتوعية التطبيع مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني يساهموا في انتشارها؟ وشنو الحلول الممكنة للقضاء على الظاهرة هذه؟ وهل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بالعدد الكافي في تونس وهل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة وشنو المراحل اللي تتعدى بهم اون كور دو ديزاتوكسيكاسيون بحضور ديزاتيكتولوج ومختصين نحكي ونتناقشوا في موضوعنا في فورم
4: عاد المخدرات الموضوع ولا الى يتي بناليزي ولا الموضوع معناتها ما عادش يغزلوا له طريقه الاختيار هذا واحد يغزلها كحاجه كانوا يتباهى بها هاني نستهلك هاني جرب لكن السؤال اللي اسمه يطرح جديد كيف فيك الخيم كيفاش قاعده تدخل كيفاش توفرت فما مافيات موجودة تستغل في بنفسية الشباب متاعنا في قلة وعي كيف عالمية المخدرات
5: شبابنا مشيع شبابنا من 13 من تداشي ولا 12 حتى توصل لأكثر من 20 ولات حاجة إسبري بطحة ثم مخدرات يوصلهم فيها قدام المكاتب تخرج على الوعي بعاش يعرف أمه ومبوه صغير بعاش يعرف جميل وبعاش هك تشوف هك تسمع أنا نسمع في غرائب وعجائب راهي تخرب بيوت تخرب عائلات.
3: الإدمان على المخدرات في تونس موضوعنا في فرع من نهار 3.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجم

0: كل يوم معاكم حتى للنص نهار. قلت لكم موضوع يهمكم. اي نعم، فاسمعونا مليح لانه اكيد باش تخرجوا بالفايده لهنا. اللي تسمع فيها صاحب فكره مشروع وتحب تستثمر في مشروعك، تكبر عندك مشروع، أصحاب مؤسسات صغرى أو متوسطة تلوجوا على الدعم، مش كان الميديا كهوة قروض وامتيازات إذا باش نحكيو فيه مضمونين هذو ملالي. ما بعد بعثك للمشروع مهم جدا، هذيك المرحلة اللي أهم حتى ساعات من بعث المشروع. يتبعث مشروع سهل، أما أنه ما تكونش مؤطر ومدعوم وشكون يتبعك في الخطوات الجاية تنجم لطف عليك راهو طح كل شيء في الماء. فلهذا مهم باش تسمعونا. امتيازات وقروضات كبيرة زادة كيف كيف لبعض مشاريعكم. شكرا لقبولها دعوتنا، منورتنا الاستوديو مدام عايدة الزويري المنسقة الوطنية لبرنامج كاب امبلوا. نورتي مدام عايدة، شن حوالك؟
1: مرحبا وصباح الفل اللي يسمعوا فينا الكل، وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك انت، انا بديت لك بكويس مالي لانه نعرف انه اسئلتي باش تشيح شوية الريق، لانه مش اليوم موضوعكم موضوع ياسر مهم ونتصور انه برشا يحبوا ياخذوا عليه التفاصيل. البلاغ كان اهبط من وزارة التشغيل اليوم الصباح، فشكرا لي معناها المبادرة ما بيناتنا الاثنين، فقبلوا انه تكون ضيفتنا باش نحطوا النقاط ونفهموا به. اليوم اعلنتوا على فتح التسجيل في خط التمويل الجديد ضمن برنامج كاب امبلوا. دونك اليوم قبل كل شيء كبداية، شنو اهمية الخط هذا مدام عايدة للشباب واصحاب المشاريع؟
1: هو قبل ما نبدا هو للتوضيح، راهو قاعدين نواصلوا في التسجيل، خاطر عمليه التسجيل بدات من 2025 ونحب نوضح اللي راهو البرنامج هذا، خط التمويل هذا جاء في اطار تنفيذ سياسه الدوله وسياسه وزاره التشغيل والتكوين المهني في دعم الادماج الاقتصادي والادماج المالي. دونك وخط تمويل كابومبلوا يندرج تحت برنامج كابومبلوا اللي جاء في اطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتنمية. دونك بدينا البرنامج هذا بدأ من 2024 ويتواصل 2027. انطلقنا في التسجيل عام 2025 في جوان 2025 على الخط التمويل هذا. وصلنا اللي يخص البرنامج هذا هو مع البنك الافريقي للتنميه سياسه جديده. سياسه بازي على لي ريزولتا، الفينانسمون راهو بازي على النتائج. كي نوصلوا للنتائج يصير ديكاسمون تاع الفلوس، ما نوصلوش ما يصيرش ديكاسمون. دونك بدينا التسجيل على خط التمويل هذا في جوان 2025. الهدف في 2025 3500 قرض وصلنا لهم، سكرنا وقفنا وعملنا ايفالواسيون، وسلون ليفالواسيون هذيك وفي اطار زيادة رقمنة الخدمات نتاع الوزارة، قررنا باش يولي التسجيل على المنصة، اسهل لينا واسهل للشباب. دونك الناس الكل يحبوا على الرقمنة على تسهيل الـ خاصة لي بروسيدور ادمنستراتيف. دونك انطلقت اليوم باذن الله التسجيل على المنصة، اما راهو الخط تمويل راهو موجود من 2025.
0: قلت لي قداش من 3000 قداش من قرض 2025؟
1: 2025 3500 قرض، ومن هون
0: قيمة قداش المالية متاحهم لبعث مشاريعهم ذوما وتكبيرها وكل تقريبا؟
1: احنا باش نفسر لك في 2000 احنا من 2025 حتى 2027 نهدفوا الى اسناد 13000 قرض. اوكي، مقسمين على العوام هذوما. دونك 3500 في 2025، 4500 في 2026، و 5000 في 2027. والقرض هذا جيري من البنك التونسي للتضامن. وقت نقولوا جيري من البنك التونسي للتضامن، دونك البلافون باش نمشيو للبلافون اللي تعتمدوا يعتمدوا البنك، معناها 200 مليون لاصحاب الشهاده العليا و150 اللي باقي المستويات التعليميه.
0: به اليوم كما قلنا انطلقنا دونك التسجيل عبر الرابط الالكتروني. كيفاش تتم العمليه بالتفصيل اللي سمعوا فينا؟
1: به قبل نحب نقول راهو الخط التمويل هذا يشمل ثلاثة أنواع تاع قروض. القرض الأول هو قرض بعث مشروع بالنسبة للناس اللي يحبوا يحلوا بالمشاريع نتاعهم. القرض الثاني هو بالنسبة للعبيد قرض توسعة مشروع بالنسبة للعبيد اللي عندهم مشاريعهم يحبوا يكبروا. والقرض الثالث هو جديد زي ده واللي يميز الخط التمويل هذا هو قرض المال المتداول بالنسبة للناس اللي حاشهم بان فوند رولمون دونك ينجم يخدم مي حاشو ماهوش فريمون بقرض استثمار حاشته بفوند رولمون باش يدور به الدولاب دونك هذا ينجم دونك فما ثلاثة أنواع نتاع قروض والفئة المستهدفة هوني راهو البرنامج هذا جاي الدعم دونك سي ان ابوي بيدجيتير للاكتيفيتي اللي نعملو فيها معناها انواع المشاريع الكل ما فماش عندنا هذا اي هذا لي الفلاحه اي هالتيك الكل مي راهو اليوغا دي كريتير ديليجيبيليتي فما دي كريتير ديليجيبيليتي ومن بعد دي كريتير دو سيليكسيون ماهوش مفتوح صحيح للي دومين الكل مي راهو اليوغا فما اولويه
0: اللي فما عنده دراسه بعد للملفات نقول انا فوالا
1: عندك اول حاجه
0: اول كريتير
1: اي لي كريتير ديليجيبيليتي هذا اللي لا نقاش فيه يلزم اول حاجه يكون تونسيه الجنسيه ما اقلش من 20 سنه مسجل في مكاتب التشغيل والعمل المستقل يكون عنده بالحق شهاده علميه ولا كفاءه مهنيه ولا مؤهلات ينجم راه ما عنده حتى شهاده اما عندنا باغ اكزومبل فما شكون يعمل لك خياط ولا تعمل لك باتيسخي وستينست مي ما قراتش نجم تمشي تعدي إثبات كفاءة مهنية وتاخذ من بعد القرض متاحهم فما حتى مشكل دونك المهم عندك بروف اللي راك تكنيك ما تنجم تحل البروجي هذيك
0: فوالا
1: حاجة مهمة وهذه
0: نسطر عليها إذا كل اللي قلتوا مهمين
1: وحاجة هذه نزيد نسطر على خاطر ساعات عبيد ينسيوها اللي ما يكونش الشاب محظور من التعامل مع البنوك معناها أمور قليلة مع البنوك الكل كان عنده أي إشكاليات يكملهم يركح أموره
0: وبعد يقدم الدوسي نتاعو
1: به هذم لي كريتير الاولى نتاع ليليجيبيليتي
0: فما
1: بالنسبه للكريتير دو الكريتير دو سيليكسيون هذوما معناها اللي نقاش فيهم في الانسكريبسيون خاطر باش يدخلوا باش يعمل الانسكريبسيون يلزم تتوفر فيه المعايير هذوما معايير الاهلي فما معايير انتقاء هذا باش ندخلوا شويه
0: علاش المشروع هذا خذاه والاخر ما خذاش
1: انا قبل راهو نحب ننصح الشباب اي واحد يحب يحل المشروع نتاعو راهو اللي اهم التمويل اللي اهم التمويل هو دراسه المشروع نتاعك مخطط الاعمال نتاعك دونك الفاصل هوني في معايير الاختيار هو خط دراسه المشروع نتاعك يلزم بالرسمي مشروع مربح البنك ما هيش باش تعطيك فلوس على حاجه ماهيش مربحه
0: اكيد
1: وباش انت تعرف المشروع نتاعك مربح ولا لا يلزمك تعمل ليتود يلزمك البلان دافير وهوني ناكد على المرافقه واحنا مكاتب التشغيل الكل مستشارين بمكاتب التشغيل الكل ولا بفضائيات المبادره راهم ينجموا يعاونوكم يحضروا معاكم المخطط الاعمال نتاعكم على الاقل ما تصب الدوسي نتاعك الا ضامن الجدوى راك خادم اتيود صحيحه راهو ماهوش معقول واحد يمشي يطلب قرض وهو ماهوش عارف المارشي نتاعو راهو سيتري قبل ما تاخذ الفلوس ليك انت قبل البنك ليك انت يلزمك تفهم شكونهم كليوناتك شكونهم لي فورنيسور نتاعك شكونهم لي كونكورون نتاعك كيف
0: اليوم لازم نعرف في السوق وين باش تتحط
1: باش تعرف تربح تبدل راهو سي تري امبورطون تبدا على قد ما انت تبدا فيهم مشروعك ومع شكون باش تتعامل على قد ما تضمن الفينانسمون على قد ما تنجم تقنع البنكيجي وليتود زاده فينانسيير تكمل يكملوا معاك يأطروك في تحذير ويرافقوك في تحذير ليتود فينانسيير نتاعك خاطر يلزمك تعرف مصاريفك شنو باش تصرف شنو باش تدخل كيفاش راهو هذاك مش من بعد ما تحل مشروع
0: من الاول كل
1: من الاول حتى الستاتول يلزم يناسبك ليدي هذيك راهو تنجم عندك فكره انوفونت تنجم تكون حتى ستارت اب وانت ماكش فايق بروحك راهو ناكد على مرحله المرافقه قبل ما تصبوا الدوسيات دونك توا يدخلوا على البلاتفورم يسجلوا وقت اللي كملوا يسجلوا بيجيهم ميساج يمشيوا يصبوا الدوسي نتاعهم فيه لو بلان دافير وفي دوسي كامل للبي تي اس ومعاه الاستماره اللي باش يتيليشارجيها نتاع الانسكريبسيون نتاعو كيف يصب في البي تي اس شنو باش تعطيه باش يعطيه دي شارج اكواصل الايداع هذاك ما يضيعوهش ردوا بالكم هذوكم تخليوه وتعاودوا ترجعوا على البلاتفورم يتيليشارجيوه وقت اللي تيليشارجيو التريتمون نتاع الدوسي دونك فما لجنه تقنيه باش تثبت في البلان دافير باش تثبت زاده فما الكريتير الاخر راهو ما يلزمش واحد يحل بروجي وهو ما عندوش المؤهلات فما راهو اكل غولاسيون بين باعث المشروع وبين فكره المشروع يلزم زاده مش واحد مثلا نعرفش انا عامل فلاحه او يحب حاجه تخي تكنيك في التيك مثلا دونك يلزم هذوما متوفرين تكمل اللجنه ومن بعد تخرج الديسيزيون دونك الديسيزيون هي يا بالموافقه يا بالرفض في حاله ما بالموافقه ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل اذا فما رفض راهو اكيد فما سبب
0: يعطيو يحددوا لك الاسباب
1: شنو فوالا وقت اللي سبب هذيك ينجموا يعاودوا يرجعوا المكاتب التشغيل ولا فضائيه المبادره ونزيدوا نرافقوها باش نصلحوا ولا نعدلوا
0: الملف باش ينجم يعاودوا هكاك. هل فما اخر اجل للتسجيل؟
1: اي وهي تري سي ان بوين تري امبورطون بربي ما تزربوش راهو مازال البرنامج كيف ما قلنا متواصل 2027 اللي اهم حضروا معناها ملفاتكم خذوا وقتكم باش تكون راهو لي زيدي نتاعهم خاطر سانسيرمون هذه راهي فرصه لبرشا ناس راهي الدوله وزاره التشغيل والتكوين المهني برنامج هذا متميز عملناه باش نفعوا العباد اي مي الاكثر راهو فما بريوريتي للعباد سانسيرمون اللي عندهم افكار مشاريع انوفونت
0: فوالا
1: اللي عنده تشغيل
0: معناها دونك فما اولويه لمشاريع على حساب مشاريع اخرى
1: اي اللي باش يكون البلان دافير نتاع مقنع اكثر من ناحيه راهو اللي يجيب فكره هكا بلوز انوفونت راهو وقت نقول انوفونت راهو مش لازم في
0: برودوي جديده
1: لا نجم في في ان ديتاي سامبل في لومبالاج نجم تكون في الاستراتيجيه نتاع الكوميونيكاسيون نتاع التسويق نتاع التزويد معناها تنجم ان ديتاي شنو هي البصمه نتاعك بالكل الاخرين ديما عملتوش نتاعك والحاجه الاخرى زاده اللي عنده اولويه زاده اللي عنده قدره تشغيليه اكثر انا وقت اللي تجيني مثلا يجوني أربعة دوسيات في نفس الفترة ولا في نفس النهار هذا باش يشغل أكثر ولا هذا عنده إيدي بلوز أكيد هذاك باش يكون بريوريتي
0: باش الربح هو كمشروع والربح أنه باش يخدم وراه قديش
1: دونك هو باش ينفع روحه باش ينفع المجموع
0: هوني برشا نذكر معانا مدام عايدة الزويري المنسقة الوطنية لبرنامج كاب أمبلوا دونك إعادة فتح التسجيل لكم قاعدين تسمعوا معانا باش نجيوها باش نجيوها هالقروض هذه اللي باش تعطى وفسرت لنا مدام عايدة شكون اللي يستحق القروض هذه فيها تسهيلات فيها تعمل ياك يعني امتيازات كيفاش فيها برشا ايضا
1: فيها وشكر خاص للفريق اللي بالحق قاعدين يخدموا على في وزاره التشغيل والتكوين المهني على راسهم سيد الوزير ولا بالحق خاطر قاعدين نلقاو هذا الكل راهي افكار باش نعاونوا الشباب باش نشوفوا كيفاش نسهلوا الاكسي للتمويل نسهلوا الادماج المالي والاقتصادي اللي يميز البرنامج هذا هو ديما يقول لك باهي القرض اما وقتاش نرجع وكيفاش نرجع دونك الميزه الاولى اللي هو فما ثلاثه انواع نتاع قروض الميزه الثانيه هو في الكريدي هذا ماهوش الكل كريدي فما بارتي قرض نتاع البي تي اس وفما بارتي قرض شرف بري دونور من البنك الافريقي للتنميه وقت نقولوا قرض شرف معناها راهو زيرو انتيغي من غير غارانتي من غير ابور بروبر اكسيتيرا الحاجه الاخرى
0: سامحني اللجنه هي اللي تحدد هل انت تستحق القرض شرف
1: لا لا لا الكل اي واحد وفقوا له سي على للناس الكل دونك هذا parmi les conditions نتاع الخط تمويل هذا الحاجه الاخرى هما لي كونديسيون نتاع الخلاص نعرفوا
0: احنا انت
1: قبيله قلت حاجه مفيده راه المهم مش تحل مشروعك وما بعد وقت اللي نحلوا المشروع نتاعنا راهو نفكروا في كيفاش باش نوقفوا على ساقيه وكيفاش نكبروا كيفاش
0: نزيد
1: معايا باش نخلص الكريدي تتجهم علينا لافونتاج سي كو بالنسبه للقروض الاستثمار راهو تبقى مده الفتره من سبع سنين
0: سبع سنين دونك
1: بيريود دو غراس سبع سنين
0: سبع سنين ما تخلص حتى شيء
1: تركز في مشروعك تكبر مشروعك وتطور وتحلق
0: ما غير خلقه نتاع رجع على القروضات
1: اما ما يلزمك تركز في في الخدمه باش ترجع من بعد ومن بعد يخلص على 12 سنه معناها ريالمون يخلص بعد 19 سنة
0: فوالا عندك 7 سنين دو غراس.
1: هذا بالنسبه للكريدي، هذا بالنسبه للكريدي نتاع الكريدي نتاع يا الله الانفستيسمون الاستثمار. بالنسبه للفوند رولمون لي راهو بالنسبه للفوند رولمون يخلص دوري دو غراس 5 سنين ويخلص على من بعد بلوتو على 5 سنين يخلص وبيريود دو غراس 3 سنين. هذا بالنسبه للفوند رولمون.
0: فوند رولمون معناها تحب فلوس وقلنا مش تبدا تحرك بها الماكينه باش تبدا تخدم في مشروع
1: دور بها الدوله
0: الامتياز
1: الاخر اللي هو كيف ما تعرف ساعات المشروع يتعدى هكا
0: بفتره
1: كله دي ديفي ما نقولش اشكاليات اما دي ديفي هذاك هو لونتربرونور يحضر روحه وراه فما بهين الكفوف باش هكا يفيق ويقوى
0: قوي يدخل انت قوي ليش ساعات تحسب حسبه وتجي ظروف اخرى به
1: دونك تعرفوا احنا في البنوك دونك فما تو دو دانتيغي دو روتار هوني لانتيغي دو روتار راهو اقل من العادي 4% هكا هو اللي هو اقل من مش معناها باش ما تخلصوش تعملوا ريتارد وبالكم اما أي. اما فما ميزه في هذا كيف ما نقولوا غروسو مودو شنو هو اللي يميز الخط التمويل هذا
0: وانكور
1: اون فوا ما تزربوش رواحكم راهو مازالوا معناها غير ما تضغطوا على رواحكم توا راهو البرنامج متواصل 2027 ماذا بينا كان تاخذوا وقتكم الكل باش تكون افكاركم باهيه وراهو شبابنا عنده افكار ما شاء الله في لي دومين الكل بالحق في لي دومين الكل دونك ماذا بينا تجيبونا هكا افكار باهيه وافكار متميزه.
0: ميرسي بوكو نوفا معاك مدام عايده. دونك مهم ان نقولهم كي تاخذوا القروض ان شاء الله وتسم الموافقه كل راهو باش يكملوا معاكم في المرافقه هذه مهم المرافقه اللي تمتد الفتره انتم تحدوها ولا انتم كي تشوفوا وتحكموا على المشروع وقفوا على الفقيه.
1: احنا كيف ما قلت لك فما معناها عده مراحل راهو بعد المشروع ما قبل بعث المشروع وما بعد اللي قبل ما يبعثوا المشروع نتاعهم راهو مستشارين على ذمتهم باش يركحوا معاهم فكره المشروع باش يحضروا معاهم مخطط الاعمال باش يعملوا معاهم ليتود على ذمتهم اوكي وبعد ما يحلوا المشاريع نتاعهم زيد عندنا برشا عده برامج دونك اللي ناقص اي تكوين تكميلي في اي اختصاص راهو ينجم يمشي البيرو تشغيل ولا يمشي الفضاء المبادره يقول نحب نتكون تكوين تكميلي خاصة توا بالإيفوليسيون بالإنتيليجونس أرتيفيسيال في بليزيوغ دومين تكنيك فما إيفوليسيون كبيرة مي إي نا با لي مويان دوفخيغ هكا فورماسيون دونك ينجم يحط الدوموند نتاعو يعبر على شنو الحاجيات نتاعو في التكوين التكميلي ونتصلوا به ويقوموا بالتكوين نتاعو مجانا وعنده زادة فما بورس بعد ما يحلوا فما بورس نتاع 200,000 تعاونهم تنفسهم في حتى في خلاص القروض نتاعهم مي بون هو هذا يلزم ما يفوتش 3 سنين ما يفوتش 3 سنين عنده بورس نتاع 200 تعاونوا حتى في الكريك وفما دي فورماسيون اللي ما عندهمش لي كومبيتونس ولا المؤهلات الكبيره خاطر انت حليت مشروع مهما كان دومين نتاعك راهو يلزمك تفهم في الكونتابيليتي وتفهم في التسويق وتفهم جيستيون نتاع البيرسونيل نتاعك وجيستيون دو ستوك والكل دونك فما دي فورماسيون دون سي دومين باش انت تعرف كيفاش تتعامل مع السي ان اس تتعامل مع القباضه تتعامل مع الكونتابل نتاعك تفهم حساباتك دونك هذا الكل نجمو تلقاوه في هذوما برامج مرافقه ما بعد بعث المشاريع
0: ان شاء الله ان شاء الله يجيهم وتكون لهم الموافقه
1: ان شاء الله.
0: اعطيناكم فكره نورتني مدام عايده
1: يعيشك
0: ربي يخليك شكرا لك مدام عايده ازميلي شكرا لك نورتني المنسقه الوطنيه لبرنامج كاب امبلوا.
1: صباح الناس

هي اللي في كل مداخلة تبدأ تصبح علينا بسامي التمور الكل. زميلتنا ومراسلتنا هناك الروس، كل عام وانتي حية بألف ألف خير. ديديكاز زادة تخي سبيسيال من عند عشيرة، من عند أولادها إياد وأسيل وصحابها الكل، يقولوا الأمينة رحموني بطول العمر ليك. وانتو ما كلمتونا لشكون تتمناو اليوم؟ طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: اسلام موزايك، انا نجيت من المرسى، نحب نهني لوستي واختي وعشيرتي هدي بنت يوسف الهمامي بمناسبه عيد ميلادها، ونقلها كل عام وانت حي بالف الف خير يا روحي.
2: بربي اليوم عيد ميلاد امي، انا منال من برج دريا. عيد ميلاد امي ان شاء الله نحب نقولها ان شاء الله يكون عام تاعها بخير، وربي يخليك ليا والله لا يحرمني منك، وان شاء الله ربي يطول في عمرك وربي يقدرني رجعت شويه من تعبك. نحبك برشا يا امي الغالي.
3: شفت عيد ميلاد راجع حبيبي الصالح، انا نيله مرته نيله البيه، نهنيه وتهنيه بناته فاتن وياسمين بعيد ميلاده، ان شاء الله كل عام وهو حي بخير، وان شاء الله ربي يخليهولنا وان شاء الله ربي يحفظونا.
4: بليل حاب نهني مدام عايشة الزموري بعيد ميلادها اليوم، نقولها إن شاء الله كل عام تبحية بخير، إن شاء الله ربي يخليك وربي يحفظك إن شاء الله.
5: اليوم أحلى يوم في الدنيا يا ليا، اليوم عيد ميلاد ملكة بنتي بن حفايد، نحب نهني أغلى ما عندي في الدنيا، إن شاء الله ربي يحفظها لي وربي ينجحها في الفاق اللي هي ما تدوم تعطي في امتحانات ومشريتها. ملوك يا ملوك.
6: اليوم عيد ميلاد بنتي أنسلين بالشيخة، نقول لها كل عام وانت حياة خير يا بنتي الغالية، وربي يفضلك وربي يفضلك زوجو وربي يسعدك.
7: أنا صباح من الكبارية، هني بنتي شامة الحمروني من ست عيد ميلاد، ربي يفضلها وربي يخليها لوليداتها.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
8: اللي تتبع فينا توا لايف، شكون هذا اللي وراك؟ عبد الناصر. اقوى ديجيتال. لا عاد عبد الناصر وبدا يشطحنا في اللايف. لا عاد هذاك هو هذاك اللي مازلنا حتى احنا توا في اخر صباح الناس. شكرا كبير لكل مستمعينا. مواطن اتصل بينا وقال خذيت تاكسي وهبط في سكرة ونسى فوس التاكسي اوراق شخصيه ومهمه، قالوا بلا مرة ولا انه هذه مش امره نعرفوه، ما احنا اصحاب التاكسيتيه الكل يبداو يسمعوا في موزايك اف ام، قال بلا مرة قاعد يسمع فيكم فطلب منا انه نوصلوا صوته، كان تسمع فينا تجب تجيبوا الاوراق لنا الموزايك وتو يتصل بنا. شكر كبير ليكم، ميرسي بوكو، نتقابلوا احنا غدوه على موزايك اف ام. ميرسي الكريمه كانت معنا في ستاندار، ميرسي فاطمه اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي لبنى كوتي ديجيتال ورفيق كوتي تكنيك، ليكم اللي تابعتونا شاي طيبه في لمن. باي باي.
9: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح، انا مش عم جو

0: بس
1: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
2: تي هاك زي وعمل جو
3: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهرية
2: صحة صحة ترى وريني قدش وليت
3: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي للا وصلي عني بي
2: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك أوفر فالابل جسكو 10 جوان أوبتيلاب دلل عينيك
5: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية بالرسمي مل عرض تنجم تعيشو من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس تونيزي بوكينج عيش العرض منك ليه وتفرهد وهذا الكل بتسهيلات في الدفع صيف السنة مل عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج تنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
6: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
7: اهلا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. ديوان التونسي بالخارج يضع على ذمة العائلات محدودة الدخل المتكونة من 4 أفراد فأكثر والراغبة في العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الصيفة تذكر سفر مدعوم على متن الخطوط التونسية وباخرتي قرطاج والتانيت وفق القنصلية العامة لتونس في باريس. والقنصلية تدعو العائلات إلى الإسراع بإيداع مطالبها للانتفاع ببرنامج التذاكر المدعومة مبينة أن أجل حجوزات الرحلات الجوية على متن الخطوط التونسية انطلقت أمس الاثنين وتتواصل إلى غاية 20 مايو الجاري فيما يمتد أجل حجوزات النقل البحري إلى غاية 15 جوان القادم. هيئة الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف بتونس تشرع اليوم الثلاثاء في محاكمة الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي. ويجدر التذكير بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بالسجن مدة 3.5 عام في حق كل من بسيس وزغيدي من أجل تهم ذات صبغة مالية. قصر المعارض بالكرم يشهد في الفترة من 19 إلى 24 مايو تنظيم النسخة 17 لصالون البناء والتشييد التي تنتظم كل سنتين وتشكل فرصة لتسليط الأضواء على أحدث الابتكارات في مجال البناء والتشييد وتقديم جميع المهن المتعلقة بالقطاع. في أبرز أخبار الشأن الدولية القناة 7 الإسرائيلية تكشف أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير عقد نقاشا أمنيا طارئا في محاولة لإيجاد رد على القدرات المتزايدة لحزب الله اللبناني في مجال المحلقات المفخخة وفي ظل الإخفاق في إيجاد حل لتهديد المحلقات. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تنقل عن مصادر مطلعة ادعاءها بأن الإمارات نفذت سرا هجوما عسكريا مباشرا على مصفات نفط إيرانية في شهر أبريل الماضي. والمصادر تفيد بأن الإمارات استهدفت مصفات نفط تقع في جزيرة لاون الإيرانية في مياه الخليج ما تسبب في حريق كبير أدى إلى تعطيل جزء كبير من قدرتها التشغيلية. في أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم البحر مضطرب فقليل الاضطراب الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 23 و 29 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 30 و 35 درجة في بقية الجهات وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. نهاية هذه الجولة والموعد اليوم يتجدد الآن مع نوفل وكامل فريق ميدي ماج ابقوا معنا.
6: الأولى في تونس.

0: ماج كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين ماج مع نوفل ورداني.
1: يا مرحبا مرحبا لسهلا بكم، شكرا على حسن المتابعة. هذه ميدي ماج من اثنين الجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين، حاولوا لخصولكم وفصلكم كل آخر الأخبار، نعطيكم التحاليل اللازمة. شكرا على حسن المتابعة معنا كالعادة سي ناجي زعيني. مرحبا بك سي ناجي.
2: أهلا وسهلا نوفل، مرحبا بك.
1: منورنا سي خليل رقيق، شنحوالك؟
3: أهلا وسهلا سي نوفل.
1: سي سلاح سكوحي، شنحوالك؟
4: مرحبا بك نوفل، مرحبا بك بالكل. زاد نسلموا على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
1: شكرا لكم، تحية نهد ندوبي، إن شاء الله غدوة يرجع معنا. سي سليم سمعي في الإخراج، مرحبا بك سي عبد الناصر في الإخراج الرقمي، أهلا وسهلا بكم. اليوم باش نرجعوا في الفن، باش نرجعوا المهرجان كان اللي ينطلق اليوم، المشاركة التونسية. شنو حكاية المشاركة التونسية؟ هل هي مهمة ولا ديما نشاركوا على الهامش؟ اليوم باش نحكيوا زادة على الحكم بسجن متسولة في تونس 6 سنوات، تظاهر بالتسول، تستعمل عمل أطفالها، حكم على متسولة واحدة في حين كل واحد على كرهبته يرى عشرات المتسولين. وقتاش القانون يطبق على ناس وما يطبقش على ناس؟ هل فما حملات وغيرهم؟ باش نحكيه في أكثر التفاصيل. في موزايك 24، رئيس الجمهورية يهتم بالاستعداد للامتحانات الوطنية ومتابعة ملفات إصلاح قطاع التربية والتعليم. باش نرجعوا بكل التفاصيل والحكايات على هذا الموضوع. باش نحكيه على الاستثمار المباشر، استثمار الأجنبي المباشر، تطور في أي اتجاه؟ في الصميم اليوم قمة فرنسية إفريقية، هل تكون الواقعية الاستثمارية بديلا على السياسة الاستعلائية؟ باش نرجعوا للموضوع اللي حكيناه في دقيقة نيوز. بعد شوية باش ناخذوا آخر وأهم الأخبار في الجرائد. إصابة تونسي في حادث إطلاق نار في نيس، باش نرجعوا لأكثر التفاصيل. منتحل صفة موظف سامي بعد عملية أمنية دقيقة تم القبض عليه به. والضحايا ديما، وباش نطرحوا السؤال، هما ضحايا ولكن مذنبون، هم يعني هما ضحايا لأنهم حبوا على مسؤول يقضي لهم قضية بالسرقة فوقعوا في فخ المتحايل، يعني ضحايا ما نتعاطفوش معهم برشا، فلا نتعاطفوا معهم شوية أما مش برشا. يلا نعملوا طلع ونبدأوا بدقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز.
4: الوكيل العام لدى محكمة استئناف في تونس استأنف إجراء انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 مايو 2026، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة، وفق ما أفاد به اليوم الاثنين البارح الاثنين مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا الأنبي. ويستند الطعن وفق المصدر ذاته شكرا إلى أحكام الفصل 74 من المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، اللي نص على جواز الطعن بالاستئناف في قرارات الجلسة العامة للمحامين وإجراء انعقادها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة من الوكيل العام المختص وغيرهم ممن لهم مصلحة تبقى أحكام الفصل 75 من المرسوم، كما يستند أصلا إلى أحكام الفصل 54 من المرسوم للمحاماة الذي يشترط لصحة الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين حضور ثلث المحامين الذين لهم الحق التصويت تبقى أحكام الفصل 53 من المرسوم. وفي صورة عذر حصول هذه الأغلبية يكتفي بأغلبية الحاضرين، وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادها في أجل لا يقل عن 15 يوما ولا يتجاوز الشهر. ندخل رسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية. وليد الشطبي يفيد أن النيابة العمومية فتحت بحث تحقيقي ذات 3 أشخاص وهم زوجين وابنتهما من أجل شبهة القتل العمد مع سابقية القصد، إلى جانب تكوين وفاق للتنقيب عن الأثار. وحول تفاصيل الموضوع أوضح الشطبي في تصريح لموزيك أن الأبحاث انطلقت إثر إشعار تلقته الوحدات الأمنية من أهالي إحدى مناطق ولاية المهدية يفيد بوجود جثة داخل حفرة، ليتبين أن الحادثة جرت في حظيرة بناء، حيث يرجح أنه أثار حفر الأساسات تم اكتشاف حفرة قبل أن يواصل المظنون فيهم الحفر بهدف التنقيب عن الآثار. وأضاف الشطبري أنه تم العثور على بقايا جرة وقطعة نقدية داخل مستودع على ملك صاحب الأرض وهو الزوج، لافتا إلى أنه تقرر الاحتفاظ بالأطراف الثلاثة مع إدراج شخص رابع بالتفتيش. الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بقفصة تتمكن من القبض على شخص كان يعمل بأحد الشركات المختصة في توزيع الأموال وتعمد الاستيلاء على مبالغ مالية باستغلال صفته السابقة بالشركة واحتفاظه ببعض الأختام. وقد تفطن زملاء السابقين لتحايله قبل تسلمه لـ20,000 دينار من مؤسسة عمومية، وتحصل المظنون فيه بالفرار إلى أن تم القبض عليه بمدينة قفصة وتم فتح بحث عدلي في الحادثة في انتظار تقديمه للقضاء. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 6 سنوات مع خطية مالية قدرها 20,000 دينار في حق متسولة في شارع الحبيب بورقيبة وعدة أنهج بالعاصمة من أجل تهمة الاتجار بالأشخاص، وهذا على خلفية تورطها في استغلال أطفالها القصر في عملية التسول. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة 12 سنة في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية الفنية تونيسير تكنيكس، وبالسجن لمدة 10 سنوات في حق مسؤول سابق عن صيانة الطائرات مع خطايا مالية في حقهما، وهذا في قضية جدت خلال سنة 2019 تعلقت بالاستيلاء على محركات طائرات وقطاع غيار تابع للطائرات وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. وللتذكير فقط، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 12 عام في حق مدير عام سابق لشركة الخطوط التونسية الفنية مع خطية مالية قدرها 19 مليون دينار. كما قضت هيئة الدائرة بالسجن مدة 10 أعوام مع خطية مالية قدرها 11 مليون دينار في حق المسؤول عن صيانة الطائرات بالشركة المذكورة، وذلك على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على محركات طائرات وقطاع غيار تابع لطائرات تقوم الشركة بإصلاحها، وذلك لفائدة شركات أجنبية، مما تسبب في خسائر مالية بالملايين وتعطيل عديد الرحلات التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية. وانطلقت الأبحاث في القضية هذه منذ أواخر 2019، وتعهد بها آنذاك القطب القضايا المالي، وشملت الأبحاث عديد الإطارات والفنيين التابعين لشركة الخطوط التونسية الفنية، وتم اللجوء إلى اختبارات فنية حددت خسائر الشركة.
0: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز.
1: يعطيك صحة ناهد، في كلمتين سيناجي قطاع غيار ومحركات طائرات، هذه قضية شهيرة متاع فسادة، ما كناش قاعدين طلعنا على التفاصيل اللي حكينا عليها برشا مرات، ما كناش نتوقع أنه الفساد ينجم يخلط أنهم يسرقوا موتور طيارة
3: ويبيعوها
1: أي بيكون كيلو.
2: هذه قضية
1: يعني مهما خيالك هرب ما تتوقعش، لو تمت مزالت قضية، لو تمت انه واحد قطاع غيار وموتور طيارة يهزو من طيارة طيارة، معناتها ما نعرفش في أسوأ حالات خيالي النجم نقول نجز مثلا كامل طاش، اما القضية هذه ما بصراحة معناتها ستر الله.
2: هي القضية ذي روى اللي ترجع الى سنة 2019 وتم البحث فيها وقتها، وفما حتى اوديت تعملت صارت القضية ما خذتش مجراها القانوني القضائي الطبيعي إلا بعد مدة، لأنه صار فما برشا حديث وكذا، وإحنا سمعنا وتبعناها القضية بتتعلق
1: بمعناها
2: صيانة محركات، وقال وقت المحركات تم تبعثوا إلى الخارج، وفما قطع غيار والقطع الغيار بعد ما جاتش، وتبين بعد أنه المحركات ما نعرفش جزء منها اختفى وجزء منها ما تصلحش، حسيله خبيلة نوفل. هذه واحدة من بعض القضايا اللي صارت في تونسير، وهذه اللي كانت تقريبا واحدة من الأسباب، ما هيش هي السبب الرئيسي في الوضعية المالية والمهنية اللي وصلت لها تونسير، لكنها كانت واحدة من أهم العوامل اللي خلت معنى مش تونسير فقط، معنى العديد من المؤسسات العمومية اللي ضربها الفساد والاستيلاء على الأموال العمومية، وحتى والبعض منها كان عن قصد، معناها للتفليس
1: لتبريك الشركة. أما خليل، هذا في كلمتين يدل على التسيب، معناتها كان يعني اسرق ما يفيق بك حد،
3: اسرق ما يفيق بك حد، وسرق يغلب الياس، والحكايه هذه خاطر توا هي النفس الاماره بالسوء موجوده في الكائنات اللي خلقها ربي الكل. اما بالحق كي نسمع هكا نتصدموا بالحق، لانه اول حاجه حتى الناس في وظائف كيما هذه ائتمان على تجهيزات عموميه وعلى قطاع حساس وقطاع ماذا بينا، معناتها كيفاش نحسن
1: يعني تو مثلا في المترو ولا في الترينوات مستهترين، مش باش يسرقوا موتور ترام
3: في حياتك اللي يسرقوا الكراب ويفركوهم ويبيعوهم، هذا يبيعوا للاجانب ويبيعوا، معناها برا تداخل بين
1: وخاصه
3: الاجرامي وبين معناها الاضرار بالامن القومي وبين الاضرار بالمجموعه الوطنيه،
1: على خاطر فلوس تبيع بلادك. أيوه. فوالا، لو تمت تم تأكيد نعاود نقولوا راي قضيه، معناتها ما لازال حتى شيء لا تم تأكيده.
2: شفت الخطايا الماليه، معناها القيمه نتاعها 19 مليار و11 مليار 19 مليار
1: ما تصوروا تصوروا
2: لا لازمك تتخيل الحجم الخسائر الماليه اللي تكبدتها الشركه من جراء هل
1: احنا فما برشا حاجات قلنا ديما باش نذكروا بهم. باش نسال سؤال هكا على الطاير ومن بعد نزيد نسالكم. والخبز وش بيه؟ ما عاد حتى حد يحكي على الخبز. وش بيه؟ حتى حد ما عاد يحكي. فجاه سكتوا الناس كل، ما عاد حتى حد يحكي على الباجيت. وقريبا كذا تطلعوش يبردوا باش يصير عامين ونص كيما اللي صاروا مع سيناجي ويسكتوا، واللي يسخايد روحهم اقوى من الدوله باش يسكتوا حكايه الخبز. انا نوجهه لثلاثه وزارات، رانا نحسوا فما لبدان، رانا نحسوا فما ناس يحبوا يطيحوا مرة أخرى حكاية الخبز لأنهم سمسارة ويلعبوا بالمليارات. يا دولة، السادة الوزراء الثلاثة راي هبطت في الرايد الرسمي، راو مسؤولية كبرى، راو فما برشا ناس يحبوا، هانا يقال فما برشا ناس يحبوا يعودوا يرقدوا حكاية الخبز ما غير حتى تعليق. هنا كل نهارين ثلاثة تنعودوا نذكركم بها لين به. والقضية قبل ما نخرجوا فاصل، معناتها قضية قتل الواحد ومرته وولده
3: وكنوز وقله
1: وكنوز وقتله، شكون سينيجي شنو معناتها؟ كان فيلم
2: هي هي قضية واحدة
1: وهم يلوجوا على كنز قتله شكون ولا قتلوه خاطر يلوجوا ولا ما
3: ولا تعاركوش على الكنز ولا مفهمش كنز الجملة
1: ليه ليه القاو معناتها ما تلقاو حاجات في البلايس
3: ايه القاو جرى فيها قطاع النقدية وكذا رو نجم يكون أكل كله خدمة معناه
1: اي اما راجل وبنته ولا راجل ولده
2: راجل وزوجته وبنته
1: وابنتهم اي يتورطوا في قتله
2: ايه عادي. قداش من جريمة قتل صارت في معناها البحث على الكنوز هذه وكذا
1: شنو تقولها بنتك؟
2: لا لا أي ما قتلوش عادي
1: لا كيفاش يفسر البنته يا معلم على الفلوس كل شيء ممكن
2: اخي قداش راهي صارت جريمة قتل من نوع هذا راهو خاطر شوف الجريمة ذي متاع البحث على الكنوز راهي مرتبطة بأشخاص يقدموا في أنفسهم على أساس أنهم مختصين في
3: كشافين متاع كنوز
2: كشافين في مختصين في التنجيم ومختصين في معناها يقولوا أنهم عارفين أو ينجموا يستكشفوا ويحدوا مواقع وأماكن الكنوز القديمة. دونك صارت معناها يعني اللي يقول لك يقال أن الحقيقة ما أنه العملية فما بعض عمليات ما تنجح إلا ما يكون فما ضحية.
1: ستر الله به ستر الله. يلا فاصل وبعد نمشي للجرائد. فما عملية اطلاق نار في نيس وفما وفي تونس. يلا نرجع شوي اخر.
6: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
7: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخي وبالويفي مكونكتي.
8: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
9: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكل عادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
10: صيف السماء يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي ما اللي عرض نجمة عيشو صيف السماء عليك. تدخل من توا اترزرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السماء ما اللي عرض مع تونيزي بوكينج. رزرفي على بكري وتفرهد. اتنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.

0: نوفلور تاني.
1: يا مرحبا مرحبا، نعملوا طلع على الجرايد.
0: في الجرايد في الجرايد
1: نعتذر، مش وفاة، إصابة تونسي في حادثة اطلاق النار في نيس اليوم، توفوا فيها شكون، ولكن إصابة تونسي أو جاي نحكيت عليها في صباح الناس. نعملوا طلع،
2: ولدنا لاباس، زوز كارتوشات ديبال بيردو، كان يشرب قهوة، جاءوا طايشين الحمد لله. أنا في حتى معنا في اتصال البارح مع والده، أكد لي وأنه ما فماش خطر على حياته والحمد لله لباس. يستنى في وليداته باش يخرجوا من ليكول الأربع ونص نطلع شيء، حب يقصر الوقت شوية، مشى قعد يعني في قهوة ونفاق. يا أخي جاء في الوقت في الزمان يزموش يكون فيه، حاسب شهود العيان شاب على التروتينات، جاء في اتجاه الاليمنتاسيون، والحي ذي في 99% معناها توانسة معروف، معناها تقول نيس تقول مساكن برشا مساكنية يسكنوا فميكا، معناها على التروتينات يطلق النار يقتل زوز أشخاص على عين المكان، واحد خليني نقول مغربي الجنسية والثاني أصول إفريقية، وسبعة جرحى. إلى حدود الآن فريق التحقيق قاعد يلوجوا لكاميرات سيرفيونس، يعاودوا شخصوا في العملية كيفاش كان، لأنه هذين بعد ما تلقى النار وماتوا زوز وجرحوا سبعة لوح التروتينات ومشى يجري في سيارة وهرب.
1: فوالا معناتها نعتذر، هو مع السبعة في مين تزوز، فما سبعة جرحوا، صدف كما قال، شكري تحية ليه مدير يعمل في روما غريب التونسي.
3: صدف والحمد لله عليه التونسي لاباس،
1: الحمد لله لاباس. الزمن حبوا يكون موجود غادي، معناتها سبحان الله
3: حبوا يكون موجود غادي. والممكن في القضية هذه خاطر ثم قضايا مماثلة تصير في الأوروب، المشكلة أنه الأبحاث التو ما حدت تحديدا أسباب الاعتداء والأسباب الاعتداء
4: طبيعة الجريمة.
3: إذا باش تمشي أنت للعنصرية مثلا، تجيك بلدية نيس تقول لك أنا أرجح أن تكون تصفية حسابات بين عصابات المخدرات، والأبحاث الأولية إلى حد الآن ماشية في الاتجاه ذاك، بمعنى لا نعرفوه عمل إرهابي، لا نعرفوه عمل عنصري، لا نعرفوه عمل إجرامي، هو شيء من أحداث قاعدة تقع في أوروبا، والضحايا متاعها ربما بغير صدفة زاد يكون أولادنا نحن وأولاد الأفارقة والمغاربة والجزيرية والمهاجرين بصفة عامة.
1: ستر الله ستر الله. معناتها في انتظار أكثر معلومات سينيجي، باش نقرأ لك أرتيكل آخر زادا. أن تونيزيان عمره 27 سنة تم القبض عليه لأنه يحضر لأتاك ممكن يكون فيه أسباب جهادية، دونك التونسي تم القبض عليه نهار 6 ماي، يحضر أن بروجي داكسيون فيولون دانسبيراسيون جهاديست، عنف لأهداف قد تكون جهادية، ويكون باش يعتدي هو ومجموعة على أماكن معينة. دونك لو بروجي داكسيون فيلونت هذايا في اللونكيت إلى حد الآن موزي متحف باريزي وأيضا أماكن تجمعات يهودية، وقالوا اللي التحقيق توا تعطى للناس المختصة في انتظار. معناتها قد يكون معناتها السيد هذا مرتبط بتنظيمات إرهابية في سوريا ولا في الموزمبيق حسب ما قالت الأخبار الجديدة اللي هبطت الفرنسي اللي هبطت الموضوع هذا.
4: هو في القضية الثانية كيفها الأمن الفرنسي على أنها قضية عندها طابع إرهابي،
1: وقالوا عنف قد يكون أسباب إرهابية،
4: وإحنا مزلنا معناها كي شهدت فرنسا حادثة الشهيرة اللي دوات في العالم الكل، سرقة متحف اللوفر وبرامان يذول يحكيوا على متحف اللوفر هنا في القضية هذه. دونك يعني فما ربما
1: تكون سرقة،
4: تنجم تكون سرقة كما تنجم تكون قضية عندها طابع إرهابي. لكن في القضية الأولى حبيت نحكي شوي على مدينة نيس، لأنه أشك فات ديما وين نشوف
3: عملية نيس انت حادث نيس
4: برشا حوادث أبار هذاك. نيس راهي تقريبا من أكثر المدن الفرنسية اللي تصير فيها عمليات من نوع هذا، عملية تصفية حسابات بين الشبكات وتجار المخدرات، صارت في المدة الأخيرة عمليات من هذا النوع، تصفية حسابات، جرائم قتل. تقريبا تذكرنا شوية بباليرمو في السنوات معنا السنوات الثمانينات وعلى الثمانينات التسعينات، وقت اللي كانت مافيا المخدرات معناها تتقاتل فيما بينها. التونسي راو كان موجود صدفة مع، لأن السيد اللي كان على تروتينات إلكتريك أطلق الرصاص يعني كما معناه بشكل عشوائي، شكون اللي كان مقصود؟ هل أن كانت عملية تصفية حسابات ولا لا؟ لأنه اللي يتقتلوا معناها
1: تصفية حسابات ما يقتلوش هكاك على بعضه، يقتلوا عبد معين
3: معناها في حد، لكن يضربوا عشوائيا باش
1: في المخدرات ما يضربوش عشوائيا، عادة يتريوا على الشخص المعني ويهربوا. اللهم معناتها في بلاصة مسكرة ولا حاجة.
4: إلى حد اليوم ما فهم حتى معتم معتاوش يعني ما كيفوش الجريمة هذه، لأنها جريمة إرهابية والجريمة تدخل في سياق الجرائم اللي يرتكبوها تجار المخدرات.
1: مخدرات جعلة روتينات،
4: لا هو جعلة
3: روتينات وبعد
4: هو جعلة روتينات، لكن بعد ما كمل تلقى الرصاص ثم سيارة كانت تستنى فيه، دونك تلعب في السيارة ولاذا بالفرار. دونك العملية غريبة من زين
3: يعني حتى الجانب العنصري لو نجم يكون حاضر في
4: نجم يكون
3: المتذرين فارقة
4: نجم يكون
1: سينجي روتينات معناتها لكاميرا ودنيا يتصور بسهولة. ذيش نقصد أنا معناتها وجهه بشي معناتها لكاميرا والدنيا بوجهه بشي تكشف بسهولة.
4: هو إلى حد اليوم ما عطاوش الحقيقة معلومة واضحة ودقيقة.
3: مو تعرف كيف الشبكات المنظمة يعطوا الكاميرا ويعملوا كل شيء. إذا كان عمل منظم تاع عصابة وشبكة راهو ينجم
4: كما كان السيد يتحدث المنطقة هذيك بالذات راهو منطقة معناها يسكنوها برشا توانسة ومغاربة وجزيرية وأفارقة. دونك
1: أنت كي قلت لي جيتش نقول من معناتها فيها برشا مهاجرين. نيس وزونا ذيكا فيها بارشة مهاجرين من كل من كل مناطق العالم. ترى في ساعة أعوان فرقة شرطة العدلية منطقة الأمن الوطني سينيجي باش تعلقنا على الموضوع هذا في العمران، تحية ليهم. البارح انقبضوا على منتحل صفة موظف سامي بعد عملية أمنية دقيقة، دونك تحركاته تمرزها، تم نصب كمين محكم ليه بجهة باب سعدون. هو على متن سيارة فاخرة كان يستغلها للتمويه، وبإخضاع سيارته للتفتيش القوا بطاقة مهنية مدلسة تحمل صفة موظف سامي بمؤسسة عمومية وبطاقة علاج مجانية تبين لاحقا أنها مفتعلة، وزي نظامي كان مخبأ بالصندوق الخلفي للسيارة. الرجل ستركتوري منظم وفق المعطيات. المتهم يترصد عائلة الموقوفين موهما إياهم بقدرته على التدخل لذويهم تغيير وضعياتهم القانونية مقابل الحصول على مبالغ مالية هامة، دونك صفته يطمن بها العباد، دونك تم القبض عليه. لهنا دونك انت تعرف حكايات، ولكن حتى الضحايا مذنبون نوعا ما، معناتها يدخل لي مسؤول باش يخرج لي شكون ولا يبدل لي شكون، معناتها ولكن هما يعاملون كضحايا رغم اللي كانوا ناويين على مخالفة القانون.
4: شوف نوفل، انا ملومش على الضحايا،
1: لومه شوي
4: باه، لانه شوف
3: واحد محروق على ولده،
4: الغريق يتعلق حتى في قش،
1: قلت لومه شوي
3: لومه.
4: اما راو السيد راو كان تلما يعني بروفيسيونيل محترف وكان عنده
1: كرهبه مضخمه
4: وكذا، القاو عنده زي نظامي على ما يبدو يظهر لي كان معناه ينتحل صفه اطار في السجون في هيئه السجون على ما يبدو، يظهر لي مانيش مثبت الحقيقه من المعلومه. لكن وقت اللي تم تفتيش سيارته ومدهامه حتى المنزل نتاعو وقعدوا يتبعوا فيه مده لانه كان

0: معناها بطاقات مهنية معناها
1: فبركة
0: ما تجيب ليش خبرة معناها هو لولا للمتابعة الدقيقة اللي عملوها القوة الأمن وقعدوا يتبعوا فيه معناها
2: شدوه متلبس الأمن في العمران شكرا
0: لهم وكي يفتشوا وعملوا عملية تفتيش دقيقة للسيارة متاعوا المعناها القاو حتى زي نظام
2: القانون
1: القاو مخسم
2: هو هي الكرهبة بيلو عملها هي الكرهبة
0: وكانت عنده سيارة فاخرة مش أي سيارة معناها هذا كل باش يوحي لعائلات الموقفين وعائلات المساجين اللي هما محروقين مساكن على ابنائهم راهو شوف كي تشوف عائله معناها متعذبه وتعبه وراء معناها في جرب
2: مع تستير يقول لهم هاو جاي العيد باش يعلنوا على صراح شرطي تو لصق لكم ولدكم في صراح شرطي تلقى هكاك
0: اي مقابل مقابل مبالغ ماليه معناها كان يتقضاها من عندهم
1: قول لهم تو نسلك هلو هكا مو هكا وهذوما موجود منهم برشا في حياتنا في حياتنا اللي عايش في حومه يعرف اللي فما ناس كيما هكا والناس يلزمها ترد بالها والناس يلزمها اذا كان باش تعمل حاجه تعملها بالقانون واذا كان باش تحاول تعاون ولدك حاول تعاون بوسائل قانونيه
2: هو كلام
1: برشا فلوس راهي مشات في الحكايه يا صديقي
2: دونك نختموا تذكرك الفيزاويت قداش من مره قبل ما جيت ليس ناس فلست ودفعت فلوس وناس يلمدوا فلوس ولكن حتى كان نقولوا كلام المستمع ما يقتنعش به برشا ولكن حاولوا ما تخالفوش القانون لانه حتى انت معشنا وهو علاش يخالف القانون ما ينجموش يشكيوا خاطر هما مخالفين القانون معناتها
1: ما ينجمش يشكي بيه
2: باش نقولوا اجا باش ندبر لك تو نعطيها رشوه باش يمشي يشكي يقول راه عطيته حق رشوه معناتها الورطه هنا معناتها فما راه شكون يحل بيرو بعد شهر يسكروا يلمدك المية 200 مليون ويسكر بيرو ما عندك ما تعمل يلا نمشيو بعد شوية نحكيو على التعليم فاصل وبعد نمشيو الموزيك 24
3: منير انا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء
4: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
5: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لوسعه والمتانه والكارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن سهلها تسهيل
6: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور
7: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي
8: أريدو طور عالمك
9: ميديماك كل يوم نجمع من الصناعي من الساعتين
2: يلا نمشي ونعملوا طلع على موزيك 24 تقديم مصلحة
10: نحكيه على الاستعدادات للامتحانات الوطنية ومتابعة ملفات إصلاح قطاع التربية والتعليم هذا أبرز من يقش رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه بقصر قرطاج بوزراء التربية التعليم العالي والتشغيل وتكنولوجية الاتصال نحكيه لهنا زادة تحكي على امتحانات تحكي زادة على المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالطبيعة هذه الكل ناخذ تفاصيله بصوت زميلتنا غفران العكرمي
11: الاستعداد للامتحانات الوطنية ومتابعة ملفات إصلاح قطاع التربية والتعليم هو أبرز ما ناقشه رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه بقصر قرطاج بوزراء التربية والتعليم العالي والتشغيل وتكنولوجية الاتصال حيث أكد ضرورة الإعداد الجيد للامتحانات في مختلف مراحلها مشددا على أهمية ضمان نظام تربية وتعليم وطني متاح للجميع على قدم المساواة على مستوى التشريع والتطبيق الفعلي ورئيس الدولة يعتبر أن قطاع التربية والتعليم يمثل أحد مكونات الأمن القومي مبرزا أن العمل متواصل من أجل انطلاق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أقرب الأجل بهدف تنفيذ إصلاحات تشمل مختلف مراحل التعليم
2: واضح خليل موضوع حكينا فيه برشا
1: موضوع حكينا فيه برشا ما خلنا نحكيه في الموضوع الراهني الآن هو الاستعداد للامتحانات الوطنية وفي الحقيقة معناها من بالنسبة للعائلات وبالنسبة لمؤسسات الدولة والوزارات عندنا تاريخ في أنه الامتحانات الوطنية تأخذ حقها الامتحانات الوطنية يقع الأعداد لها مسبقا في الجانب التقني في الجانب المضمون وعندها وهرة ولكن الامتحانات الوطنية كيف أي فورميل في العالم اليوم أصبح هناك شيء جديد ربما لتأمينها، بمعنى ما عادش فقط نأمن الامتحانات من حيث نصوص الامتحانات، لا نأمن الامتحانات

0: امتحانات من خلال حماية الامتحانات ونعرفوا. وهذا اللي يلزم توا نركزوا عليه. ثم برشا طرق واساليب كما الاساليب اللي كنا نشوفوا فيهم في الاحتيال، اساليب في الاحتيال البيداغوجي، اساليب في تسريب الامتحانات، اساليب في انه مسؤول يلزم يكون اللي يعرف امتحانات يلزم يكون معناها يحفظ السر المهني، اساليب في انه الامور التكنولوجيه بدات قاعده تفوت والحيال قاعده تكثر، فيلزمك انت تكون عندك الكونتر بوان تاعها وتعرف كيفاش تحمي امتحاناتك وما توصلش التلميذ لحاله انه يتشد متلبس بالغش، لأنه مش هذا الغرض. الغرض أنه إحباط عملية الغش قبل وقوعها. عشنا برشا سنوات في البكالوريا كتلامذة، وعشنا فيها أنا كمراقب في البكالوريا وشفنا العجب، لكن العجب اللي قاعد يصير في السنوات الأخيرة عمرنا مريناه. بمعنى فما ضمائر ميتة ساعة بالنسبة للتسريب وبالنسبة للامتحان تلقاه قبل بدرج في تليفون من التليفونات، وهذا يلزم، هذا يلزمنا نعسوا عليه. وبخلاف هكا ثم الحكاية التكيت والكيت، وأنه فما مقاولين متاع امتحانات ياخذ النص ويبدأ يمل وعملوا بهم فلوس وعملوا بهم مقاولات، وطبقة طفيلية جديدة طلعت لنا بمناسبة. هذا اللي يلزم يا نوفل ردوا بنا منه، ويلزم نحميه امتحاناتنا على قدر الإمكان باش نأمنوا لها مصداقيتها الدولية ومصداقيتها الوطنية.
1: بالله نحب نشكر وزارة التربية قبل ما نعطيك، سمعت بها الباك بلون كيفاش هربوا محلاها معناتها في الباك بلون في أريانا دونك الإعلامية. شنو صار؟ أنه فما ناس باعت الإكزامان، باعت معناتها بخمسين ستين دينار يبيعوه لشوية تلامذة، تلامذة حضروا أمورهم. ووصلت المعلومة، هذه اللي عجبتني، وصلت المعلومة لوزارة التربية. ش عملت وزارة التربية؟ نحكي لكم كواليس. عيطوا لسيدة من العشرة متعليل تعملوا الإكزامان جديد، حضر الإكزامان وتفرق على تلامذة، وفوجئ من اشترى الدفوار انه دفوار جديد. عجبتني انا ليه، معناتها بغض النظر على التحقيق واش علينا واغزر، التجاوزات موجوده بارتو معناتها، والاساتذه 99% منهم من احسن ما فما طبعا، ولكن عجبتني رده الفعل. ايج هنا اكزاما جديد، اوبس تفرق الاكزاما كانه واحد، معناتها الرياكسيون بيان سور.
0: وتعرف انه سامحني اللي نحكي عليهم اساتذه غير مباشرين، تعرف شو معنى اساتذه غير مباشرين؟ معناتها واحد يحل مقاوله نتاع ريفيزيون، يريفز للتلميذ بالفلوس. لا لا انا نقول ونهار الباك ينصب حانوت مثلا في امتحان الفيزيك، ينصب الحانوت وعنده الناس يوجه لهم ياخذ يدبر التسريب نتاع الامتحان وقد ما عملوا.
1: لا لا التسريب واضح من شكون خليني كتلميذ، التسريب هو
2: التلميذ عشتها التلميذ السابق.
1: أي التسريب يقوم به التلميذ اللي متأكد أنه بشي دوبل ياخو الإكزاما، دونك فما نص ساعة مش يخرج. لا قبل التليفونات
0: نحكي وقتيا يعني. ما يدخلهمش بالكل.
1: لا لا
0: راو غريبة راو يا نوفل
1: يسي خلي نسمع تخلي كمل لك ياخو الإكزاما، مو عندك نص ساعة ولا ساعة غير أربعة وبعد نجم تخرج ويخرج ويمد ويطبعوه ويمشي الاستاذ يحلوا بعد يرجعوا معناتها
0: اي نوفل توه في الدرج الاول اي لا عادي نوفل انت اللي تحكي عليه ذيك وقت التلميذ خرج ومازال شويه وقت
1: المبدا ليه مش شويه وقت يخرج يقعد ساعتين
0: توه 8 ودقيقه يبدا عند المقاول والمقاول يخدم روحه لا عاد كيما والتليفونات راه ممنوعين التلميذ
1: راه يجي راه خليل ولا عنده استهتار سي خليل شنو المقاول يقصد فيه استاذ راه
0: اي سيدي ماش نقول لك انا
2: هو رجل
0: انا تو العامين
1: التوالي جيت من خليل
0: مقاوله ونساء نعرف كل شيء
2: خليل يوصفه هكا علاش هو يمكنش يقول لك لا يستحق صفه
0: لا مش استاذ لا مش استاذ يحل اقوان بهذا
1: كيما الاستاذ اللي ياخذ الجماعة ويبيعه معناتها ما نقصين نزاهه رغم اللي اغلبيه الاساتذه راهو معناتها عندهم نزاهه هامه ولكن فما شوية مقاولين وفيها برشا مصوار.
3: أنا نوفل عندي سؤال الحقيقة محيري ما لقيت له جواب.
1: دي مسألتك تخوف تفضل سيدي.
3: علاش قبل ما كانش فما تسريب؟ قبل نحكي معناه بكالوريا السبعينات والثمانينات.
0: وقت اليدوي.
1: التسعينات.
3: وقتها لا كان ثم لا بورتابل ولا كيت ولا حد شيء. ما كانش فما تسريب، ما أنا ما نتذكرش اللي فما عام صار
1: مرة برك تسريب الباك أي. مرة برك الباك تعاودت تعاود بعد الجمعة ولا جمعتين
3: احنا توا ولينا كل عام نحكيه على تسريب به. قبل لا كان فما لا كيت لا حمصة لا تليفون لا
1: أي كانت فوسكا كلاسيكية.
3: علاش؟ على خاطر المقاولين اللي يحكي عليهم خليل ما كانوش موجودين قبل، الناس كانت تخدم
1: كانت مقدسة أكثر،
3: كانت مقدسة. شوف كانت مقدسة وكانت الناس تخدم بضمير، خليني نقول أنا متحمل فيها مسؤوليتي، الناس كانت تخدم بضمير. توا خويا راي سوق مفتوحة، سوق نتاع معناها يعني كما ثم في الـ في الـ في الاقتصاد وثم الباراليل معناها السوق الموازية في التعليم ثم الموازي الموازي اليوم راو في كل مكان راو شوف ولات عين عينك ولا تخرج من المعهد من الليسي تمشي خطوات بعض أمتار تلقى فما حوينتا محلولة غادي ولا
0: حنوت نتاع تلفزيون
3: حنوت تلفزيون هو كم ذخم شوية هو مش اسمه دكان ولا محل ولا حنوت مركز للمساعدة على درشنوة لكذا ودرشنوة
1: مشكلتنا مش انه حنوت ريفيزيون من حقه اما تسريب الامتحانات هو اللي قلقنا معناته انه ريفيزيون ويستغلوا خطر المعلمين ولا
0: سيدة نقول لك انت
1: ريفيزيون انت من حقك حتى كان
0: انت نحكي لك ناس غير مباشر لا البرنامج البكالوريا ولا للوظيفة التعليمية نفسها عنده ملكات معينة يجي يقول لك اسمع نقريك فيزيك قريك ماثي نجي قري أربع ماتيرات ثم متحيلين ما خل الناس تسمعنا وتحمي صغارها وتحمي قدرتها الشرائية وما تمشيش هي للضرر بيديها وكهو
3: شوف شفت العملية هذه متاع الغش وتسريب الامتحان وتلمو كل عام ولينا نحكيه عليها راهي كادت ما نقولش ضربة الصورة أو ضربة سمعة الشهيد الوطنية أما كادت أن تضرب سمعة الشهيد الوطنية وهمش نكون صريح لأن يمكن أن إنسان مخضرم معناه نتبع في نكتب على التربية والتعليم
1: مش نجي ضدك في حاجة ونسأل سؤال سمعة معناتها القيمة العلمية للبكالوريا التونسية طاحت في السنوات الأخيرة
3: طب هذا
1: ما عادش كلاسي
3: هذا جيت مش نحكي في الكلام هذا جيت مش نقول لك مش نعطيك معناها مثال بسيط
1: ترتيب جامعات العالم ما عادش
3: خليك من الترتيب البكالوريا التونسية في السبعينات والثمانينات وإلى حدود التسعينات كان حامل بكالوريا يمشي لأي جامعة في العالم
1: صحيح.
3: يعمل انسكريبسيون يعمل يسجل في أي جامعة البكالوريا التونسية كانت عبارة على دولار
0: كيفاش كانت تعطى البكالوريا
3: كيما الدولار كانت عبارة على يعني كيما تشوف الدولار أو تشوف الـ معناها الذهب كقيمة
1: من إصلاح التسعينات
3: اليوم للأسف الشديد اليوم حتى التلميذ الحامل البكالوريا ولا يلقى صعوبة ما نقولش البيبان مسكرة مازالت فما ثقة أو في سمعة التعليم التونسي أما ولا يلقى صعوبة نتيجة مش هذا برك راو مش حكاية تسريب وكذا فقط راو معناها فما ثم
1: تراجع حتى
0: المحتوى المعرفي والسيليكسيون والأسئلة أنا باش نحكي لك على أشهر
3: اللغات أيضا يا
0: أشهر بكالوريا في تونس أنا عام تعديت بكالوريا 86 هذه ما عمرها ما صارت بكالوريا متاع تونس 86 النتائج خرجت ناجحين ما همش قد البلايس المحلولة في الجامعة التونسية اللي هي البلايس أبا حسابة زعيم بورقيبة الله يرحمه عمل دورة سبتمبر 86 دورة سبتمبر باش النصاب متاع البلايس في الفاكولتي كانت غالية البلايس في الفاكولتي باش تاخو الباك يزمك تتعب توا برشا عناصر تخليك ما تتعب
1: خنمشي باش نسأل إصلاح سؤال بعد خليك تحكي اليوم عملنا ريبورتاج نذكر عم ناول نسألوا التلميذ انت باش تعمل كيتو كذا ستان بيجي متاع 500 دينار معناتها فما تلميذ جاوب قال اي نقول دارنا راني باش نكايد باش ننجح كذا ودارنا وافق وعطاوني معناتها ساعات الاولياء ينجي وهذا الخطر يبداو في بالهم حتى انو تلمذتهم باش يترفقوا في الامتحان
2: كيما نسمعوا ساعات فما اولياء يوفروا الفلوس باش ولده يعمل هجره غير نظاميه يوفر له عائله
0: خاطر
2: هذاك سمى مشروع عائلي باش يمنع عائله كامله هما يخموا حتى بالنسبه لحكيه التعليم والكل فما يمكنش ساعات زادة لو نحكيه على البكالوريا اللي هو الحقيقة منذ سنوات فما ضغط كبير راه يكون على التلاميذ نوعا ما يسوق ويتصور للناس الكل انه البلاش بكالوريا انه ما عندكش مستقبل في البلاد تدخل بعضك ثم ناس لازم ياخذ الباك هي عندها قيمه مش ليه اما ماهيش القيمه الوحيده راه الناس مختلفين حتى كي قبل حكينا فما ناس عندها الباركور اكاديميك اللي ياخذ الباك يمشي الفاكولتي يقدم بالكدي بالكدي فما ناس ما تنجمش تقدم غاديك لكن الضغط يسلط على الناس الكل اليوم كي تلقى انت عائله تشجع في خاطر احنا انا سامحني باش خرجها شويه من التعليم اما تحسها ولات الناس تفيس معناه أنا ولدي يا بشني بشي يجي يسألوني ونعمل له حفلة الباك وكذا معناه أيه. فما نوع من الضغط هذا كيفاش أنا ولدي في حومة كاملة كذا آه ولد خالتك جيب كذا هذا
0: راهو معيار اجتماعي
2: ما لازمكش تاخذها ما لازمكش تاخذها من قيمة تعليمية فقط خاطر الباك مهم للناس الكل ومهم التعليم أما زاد لازمك تاخذها من قيمة المجتمع أيه. راهو التلميذ عمره 18 سنة يعديها عام كامل بين أنت هاو تليفون أيه. كيفاش توا ولدي باش يولي محامي ولدي باش يولي طبيب ولدي باش يولي كذا فما عملية متاع ضغط مم حتى الناس تلقاه نابغة فما ناس ونعرف ناس قراوا معايا واكيد انتم ما تعرف راهو نابغة عام كامل يجي في الباك يعاود علاش خاطر مش خاطر هو ما قراش مش خاطر ما ريفز خاطر فما ضغط
1: انت توصل تلقى عائله موجود من قبل
2: لا لا خاطر انت تحكي على هو الى الباك في تونس توا عنده سنوات قليله هذه تم تهويله بطريقه راهو ساعات تحس درس صاير راهو نذكروا راهو تلامذه راهم صغار راهو جيل توا مش جيل اللي انت حكيت عليه عام 86 ما هو جيل 90 راهو الجيل اللي توا نحكيوا اللي عديوا في الباك عام 2026 بانواعه الفرنسي ولا التونسي راهو ما عادش يتحمل نفس الضغط انا نسمع في صغيرات كيفاش راهو عايشين في ريتم من حتى الاولويات تلقاها راهو بالحق معناه فما برشا ضغط
1: واضح واضح
2: هذه مساله بالحق مهمه لازم يتحكي
1: واضح نجي في نص دقيقه
3: تحكي على حالات الحاله الاستثنائيه لكن كي تحكي بشكل عام كي تاخذ الصوره كما هي صوره التعليم المنظومه التعليميه في تونس والامتحانات الوطنيه كي يقول امتحانات الوطنيه يقول الشهيد هي الباسورد متاع أي متاع التلميذ التونسي سواء للجامعات هنا في تونس وإلا للجامعات برا في أي مكان في العالم راهو التلميذ اليوم تلميذ البكالوريا صحيح تقول لي راهو على خاطر معناها كثافة المادة وعلى خاطر زيادة فما مشكل آخر ولا التلميذ ما عادش يعول برشا على ما يتلقاه في القسم وهذا موش ذنب التلميذ تحس كأنه ثم منهج ثم اتفاق على أنه التلميذ يأخذ 30 ولا 40% في القسم 60 ولا 50% يأخذه من برا راهو خليني نقول لك راهو اليوم ثم حصص متاع دروس خصوصية في مواد أساسية في البكالوريا نحكي على الرياضيات نحكي على الفيزياء نحكي على الفلسفة راي الحصة راي توصل ب 120 و150 دينار
1: والتلميذ يقول ما فهمتش تو نفهم في الاتيود
0: أنا أتذكر مرة خرج منشور صعيب منشور صعيب يوصل حتى الحالات العزل وقت برشا وليا متقلقين هاي سيبونا صغارنا تقرأ لأنه في مخه يزمو ينجح كو ما عندوش حتى
1: لا ينجم يكون متقلق خمسة كرم متقلق يقول لك خسايب لي صغاري تقرأ خاطر يعرف القسم ما يقراش مليح يقول لك نحبوا يفهم اي
0: ما هو ما زلمانو بعدنا
1: علاش
3: علاش
1: الباك نتاعي نتاعكم تاع خليل كنت دروس واحده اللي هو ايتاتيك ما كانش فما بريفي
3: علاش على خاطر مش مش مش متكلت منهج راهو ولا مشكله البرنامج
1: كل شيء برنامج والأداء
3: على خاطر على خاطر الأستاذ وهنا مانيش قاعد نعمم ما نعممش لأنه فما أساتذة أفاضل مربين أفاضل قاعدين يخدموا بضمير وعاملين مجهود كبير أما راهو فما أساتذة فما مدرسين راهو يدخل يشدك الورقة عنده ورقة مل يعملك الحصة الملة نسميها الحصة الملة ولا يمشي يطلع للسبورة يقعد يكتب يكتب يكتب يكتب ولا يطلع تلميذ ويقول له اكتب يمل عليه ويكتب أوكا ينقلوا تلامذة يكتبوا بعد تكمل الحصة ضرب جرس الخروج انتهى الأمر سي شكون فهم عملوش تحليل هل تأكد الأستاذ اللي يأكل 26 ولا 28 ولا 30 تلميذ اللي عنده في القسم فهموا هذوكم خرجوا فهمين استوعبوا الدرس صار نقاش طرحت الأسئلة
0: هذوما قلة من مجموعة الناس اللي خاضع للتفقد والإرشاد البيداغوجي والناس اللي عندها ضمير واللي يقري مليح ويقري لك درس وكومي الفوق وثم قناعة عند التلميذ والولي أنه يلزم نزيد
1: صحيح.
0: عن طريق هذا خاطر راهو زاد عندنا نخبة من الأساتذة خاصة في المواد هذه اللي تقرأ في البكالوريا هي لين برشا يكفيه التلميذ هذا لكن ثم إحساس أن يلزمني نزيد نقرأ باش نزيد فرص
1: النجاح فاصل بعد باش نمشيو لموضوع اخر
3: فصل ميمي
1: نرجعوا موضوع الاتيود مازال جاي الباك وكذا باش نحكيو برشا على التعليم يلا فاصل ونعود
4: يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك واللي يقول دار يقول عزيزة
5: ايش جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا

0: ساعتين نوفل ورتاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، نقعدوا معكم حتى الماضي ساعتين، نمشي في الصميم
0: في الصميم.
1: قمة فرنسية إفريقية، هل تكون الواقعية الاستثمارية بديلا عن السياسة الاستعلائية؟ خليل،
2: والله يعني اختيار العنوان هذا ما هوش الصدفة، لأني تقريبا المدة الأخيرة نشوف في فرنسا واحدة أخرى عن طريق رئيس، ما نقولش رئيس واحد آخر لأنه معروف بدبلوماسيته ومعروف بالمعناها بشوية عقلانية في التعامل، ولكن ثم تقريبا فرنسا الأخرى اللي في إفريقيا اللي ما هنش مستنسين به. يعني باش نحكي على قمة الفرنسية الإفريقية في نيروبي، راهو باش نحكي على أول قمة تعقدها فرنسا في بلاد غير ناطقة بالفرنسية في إفريقيا، وفي بلاد لا تنتمي إلى مستعمراتها السابقة، وفي بلاد ناطقة بالإنجليزية. يعني قمة ماشية فيها فرنسا بفكرة أخرى، وفكرة هذه لم ينفيها إيمانويل ماكرون حين تحدث عن نهاية عهد ما يسمى بالنفوذ الفرنسي. قالوا احنا من 2017 انتهى الموضوع، لكن نجم نقولوا بشكل دقيق وموضوعي وعلمي انه في الفترة ما بين 2020 و 2023 خرجت فرنسا عسكريا ثم بعد اقتصاديا من اهم معاقل نفوذها في غرب افريقيا. ما فرنسا تعرضت لضربة كبيرة جيوستراتيجية علمتها برشا دروس، ومنها القمة هذه أو لغة القمة هذه. والضربة اللي خلاتها فرنسا كانت مش فقط بتحولات سياسية صارت في النيجر وبوركينا فاسو ومالي وسينيغال وغيره، لا، كانت بطلب شعبي لوقف النفوذ الفرنسي، لإحساس من جزء كبير من إفريقيا بأن فرنسا تأتي لتأخذ الخامات متاعهم والطاقة متاعهم وثرواتهم، ولا تقدم بالمقابل أي شيء يرجع بمفعول إيجابي على بنيتهم الأساسية، على حياتهم، على مشاريعهم، على مستقبل ولادهم، وبالتالي تحولوا إلى بلدان مصدرة للمهاجرين بدل أن تكون بلدان مصدرة للثروات. هذا نقولوه لماذا؟ لأني نشوف في فرنسا الأخرى، فرنسا في نيروبي اشتعمل في كينيا بالضبط. وكينيا شكون؟ كينيا هي من أكبر الشركاء الاستراتيجيين للصين في المنطقة الأفريقية، وكينيا استفادت وقت اللي فرنسا والانقلاب هذا والمشاكل السياسية، الصين تلهت تبني في القناطر وفي الكياسات ومدت السكك الحديدية من كينيا إلى أثيوبيا، وخدمت في منطقة القرن الأفريقي ومنطقة الشرق الأفريقي، وعندها قاعدة عسكرية في جيبوتي. وإذا فرنسا ماشية اليوم ماشي فرنسا الأخرى، ماشي فرنسا متاع قبل، فرنسا ماشية اليوم، وهذا شيء مهم وإيجابي ويسجل الإيجابية، لأنه زاد فرنسا طرف مهم في أوروبا، وفرنسا طرف مهم في الاتحاد الأوروبي وفي تعاملاتنا نحن مع كتوانسة وكأفارقة مع الاتحاد الأوروبي. الشيء الإيجابي أنه في عوض مونافريك اللي تحكي عليها فرنسا، يحبوا بلاصة في الأفريق. بلاصة في الأفريق وين؟ وين التنافس الاقتصادي المهم والمتنامي الآن حول التجارة الدولية؟ وين مستقبل العالم؟ وين اليورانيوم؟ وين البلاتين؟ وين النفط؟ وين الثروات؟ فرنسا الآن في افريقيا من اجل، وهذا كلام ماكرون اللي ما هوش كلامي انا، من اجل مكان استثماري يرفع المعاملات مع افريقيا الى مستوى الشراكه، ويحاول ان يحذف، وقد حذف ذلك في خطابه، انساو القديم. ولو انه صعب جدا انه القديم يتنسى، وصعب جدا انه فرنسا تلاقي مكان كبير في افريقيا الا بتغليب البعد الاستثماري على البعد الاستعلائي اللي حكينا عليه. ثم تخصيص استثمارات ضخمة من طرف فرنسا في القمة الأفريقية هذه، ولكن هل ستصمد المنافسة الفرنسية مستقبلا أمام أفريقيا سحبت أجزاء منها بشكل كامل من طرف المنافسين الاقتصاديين؟ هذا مهم، ولكن أعتقد أننا في القمة هذه نشوفه في فرنسا جديدة، نشوفه في ماكرون اللي يعمل مشهدية كاملة من الإسكندرية والطابع الشعبي والطابع الدبلوماسي، وربما فتح صفحة جديدة مع الأفارقة وصولا إلى كينيا ثم بعد إلى أثيوبيا، وزيارة الاتحاد الأفريقي ومحادثات مع الأثيوبيون بحضور غوتريش أمين العام أمم المتحدة. بمعنى تقريبا ثم استخلاص لدرس من الحقبة الكولونيالية التي خسرت فرنسا برشا حاجات في إفريقيا.
1: واضح، معناتها أنت قلت عملت قطار الترينو فاتو نتاع الصين هما لهين يتحاربوا كذا، والصين لهي تبني وتعمل في الترينوات وتعمل الصين السيلونسيوز الكليماتيزور بتاعها، حاجة مرعبة، ولكن أوروبا فاقت شوية. سينيجي،
3: هي الصين روى من اللي عملت النسخة الثانية من طريق الحرير، يعني عملت النسخة أخرى سميتها الطريق أو النسخة
2: مبادرة الحزام والطريق.
3: مبادرة الحزام والطريق، وحاولت الصين ونجحت في هذا إلى حد كبير برشا أنها تستوعب إفريقيا. إفريقيا بالنسبة للصين وكذلك بالنسبة لتركيا وبالنسبة لروسيا، هذه القوى اللي تتصارع اليوم في الصين وتتسابق للاستحواذ على الثروات الطبيعية في إفريقيا. هذه يعني حاولت أنها تعمل عملية تقسيم وتتعايش فيما بينها. اليوم كنشوف أنا المساحات اللي موجودة فيها الصين والموجودة فيها روسيا وكذلك تركيا، ما ننساوش تركيا راو دخلت من بوابة المقاولات ومن بوابة الاستثمار ومن بوابة التبادل التجاري. هالقوى هذه خلت فرنسا تتراجع، يعني نفوذها العسكري والسياسي تراجع بشكل كبير. ما ننساوش أيضا الدول الإفريقية اللي صارت فيها انقلابات، والانقلابات أدت إلى طرد ما تبقى من القوات العسكرية الفرنسية، بوركينا فاسو
2: منعت حتى تصدير الذهب لفرنسا،
3: وحتى الدول الإفريقية اللي صارت فيها انقلابات قررت القيادات العسكرية الجديدة أنها تقطع مش طرد القوات الفرنسية فقط، لكن فما بعض الدول قطعت مع الإرث الاستعماري الفرنسي بتغيير اللغة الثانية من الفرنسية إلى الإنجليزية. واليوم تعرف اللي الصين وروسيا وكذلك تركيا داخلة من البوابة هذه.
1: بيكمل خذ 10 ثواني مازال دقيقة باش نسألك سؤال.
3: دونك عودة
1: كمل في 10 ثواني
3: عودة فرنسا بقوة في القمة هذه. صحيح القمة يعني اليوم إلى حد ساعة جمعت تقريبا ما قيمته 23 مليار يورو، يعني ما قيمته تقريبا ما يعادل 27 مليار دولار من القيمة الجملية للاستثمارات
2: قطاع عام وخاص ومستثمرين
3: يعني أثر. بشكل عام فرنسا تحاول تثبت وجودها اليوم في أفريقيا، وتحاول افتكاك ربما ما تم الاستيلاء عليه من قبل الصين أو روسيا.
1: هل صحيح أنه طريق الحرير فشلت في تونس وفشلوا أنهم يردوا الإنجليزية لغة ثانية، ورغم اللي فما توانسة حاولوا ولكن مساندي اللغة الفرنسية كانوا أكبر من طريق الحرير وفشلوا؟
3: شوف
1: جاوبني طول ما زلتنا 30 ثانية.
3: العوامل والأحداث والتغيرات الجيوسياسية اللي صارت وقاعدة تصير في منطقة الشرق الأوسط، لأنه راو الطريق الحزام راهو مش خاص بإفريقيا فقط، راهو بلدان آسيا الشرق الأوسط الخليج
2: وأفريقيا.
3: العوامل اللي صارت والتغيرات حتى العسكرية والسياسية وهذا الكل خلى مش مبادرة الحزام والطريق تفشل، خلاها تتعطل. اللي قاعد يصير اليوم الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية عطلت مرة أخرى
1: على تونس
3: لا ما تعطلش في تونس المشروع المبادر ما فشلتش، لكن
2: تونس مازالت منطقة أولوية في الاستراتيجية الصينية للحزام والطريق.
3: تونس موجودة في البايبلاين الصيني، موجودة في البرمجة الاستثمارية الاقتصادية الصينية. يبقى أن الصين اليوم رأي قاعدة تمشي بشكل حذر،
1: وفما تغيرات كبيرة واضح. سينيش يعطيك الصحة سينيش خليل، شكرا لكم. الأخبار باش تجيكم شوية خير، نرجع لكم في ساعة ثانية.
4: مع ليتر حالي. الإدمان على المخدرات في تونس، هل يصعب الحديث على الموضوع هذا في مجتمعنا ويعتبر ملي تابو؟ هل هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس وإلا انتشرت ولتتمس شرائح المجتمع الكل؟ أنه الفئة العمرية الأكثر تضرر، وهل صحيح أنه الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغر تمس الكهول ولكن زيادة الشباب المراهقين وحتى الأطفال؟ وشنية الأسباب ولا تفشي الظاهرة هذه؟ شنو تأثير الإدمان على المخدرات نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلات؟ المجالات، وهل تنجم تدمر وتقضي على حياة بعض الأشخاص وتمنعهم أنهم يعيشوا بصفة عادية وتتمحور حياتهم حول الإدمان. بين القنب الهندي، الأقراص المهلوسة، أدوية، مهدئات ومواد أخرى، كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه وكيفاش ممكن الوصول لها؟ هل ولات متوفرة ومنتشرة بكثرة؟ وشكون المسؤول عن تفشي ظاهرة هذه؟ شنو دور الأسرة؟ وهل اليأس والضغط النفسي، غياب دور المدرسة والتوعية، التطبيع مع ظاهرة هذه في بعض الأغاني يساهموا في انتشارها؟ وشنو الحلول الممكنة للقضاء على ظاهرة هذه؟ وهل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بالعدد الكافي في تونس؟ وهل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة؟ وشنو المراحل اللي تتعدى بهم؟ اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون. بحضور ديزاديكتولوج ومختصين نحكي ونتناقشوا في موضوعنا في فورم.
5: عادي المخدرات الموضوع ولا الى يدي بناليزي ولا الموضوع معناتها ما عادش يغزلوا طريقته الاختيار. هذا واحد يغزلها كحاجه كانوا يتباهى بها، هاني نستهلك هاني جربت. لكن السؤال اللي اسمه يتطرح فديق اكيد خوفيت لوخيم، كيفاش قاعده تدخل، كيفاش توفرت؟ فما مافيات موجوده تستغل في نفسيه الشباب نتاعنا في قله وعي عالميه المخدرات.
6: شبابنا مشاع، شبابنا من 13 وانت ماشي من 12 حتى توصل لاكثر من 20 ولات حاجه اسبري بطحه. فما مخدرات يوصلهم فيها قدام المكاتب تخرج على الوعي، ما عادش يعرف امه وابوه صغير، ما عادش يعرف زميله، ما عادش هكا تشوف هكا تسمع. انا نسمع في غرايب وعجائب راهي تخرب بيوت تخرب عائلات.
4: الادمان على المخدرات في تونس موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
0: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للاربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
7: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19-24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
8: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج. إديسيون إكسيبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة. Pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20-30 VTT 55 و 70 كيلومتر. صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
9: The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
10: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pa, hey, tout le monde marche sur nos têtes. Je vois que le biche tout l'air. Comment je peux te comprendre comme ma chapelle pour comprendre là. Moi c'est Mamadou, écoute-moi Mimidou. Je suis comme un profiler, profiler.
9: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
11: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علمية سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علمية في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علمية عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
9: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
12: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
13: اهلا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. المركز الوطني للجلود والأحذية يتحصل على شهادة اعتماد لمخابر التحاليل والتجارب، وذلك وفقا للمواصفة الوطنية ميم تا 210 نسخة 2017 والمواصفة الدولية 1725 زو اي او سي نسخة 17 2000، ولمقاييس الاعتماد المضبوطة من قبل المجلس الوطني للاعتماد من الفترة الممتدة من ماي 26 2000 إلى أبريل 31 2000. والمركز الوطني للجلود والأحذية يفيد في بلاغ بأن هذا التتويج يجسد مستوى الكفاءة والالتزام بمعايير الجودة والتمييز ويعكس روح العمل الجماعي والإصرار على تطوير الأداء والارتقاء بخدمات المركز. الإعلان في العاصمة اليوم عن اتفاق شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بهدف تعزيز التعاون في مجالات التشغيل وتطوير الكفاءات ودعم ملائمة منظومة التكوين مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية على أن يتم الإمضاء لاحقا. وفي هذا الإطار المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان يقول في تصريح لمبعوثتنا نهيم الخميري إن الاتفاق يأتي في إطار دعم التعاون وانفتاح وزارة التشغيل والتكوين المهني على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
14: يأتي هذا اليوم في إطار دعم التعاون وانفتاح الوزارة على المحيط الاقتصادي والمحيط الاجتماعي متاحة. حبينا اليوم نعمل اليوم هذا للتفكير في كيفية دعم مؤسسة الغد بالكفاءات وبالبرامج النشيطة للتشغيل باش ندعم المؤسسة التونسية وانفتاحها زاد على المحيط الاقتصادي. واليوم نعرفوا تغير التكنولوجية والسوسيولوجية وتضع المؤسسة في رهان كونه نوفر الكفاءات اللازمة. الوزارة عندها العديد من البرامج اللي تضعها على ذمة المؤسسات وتضعها في إطار جملة من الاتفاقيات باش نحاولوا اليوم نخدموا على التنافسية نتاع المؤسسة ونخدموا بطبيعة على توفير الكفاءات اللازمة وتقريب الشباب نتاعنا الأكثر ما يمكن من المؤسسة ودعم التشغيلية نتاعنا.
13: ومن جهتها المديرة العامة للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة رجاء طويل تؤكد حرص الغرفة على انتداب الكفاءات والمهارات التونسية في السوق الفرنسية ضمن أطر قانونية منظمة.
15: ما هي حاجيات مؤسسة الغد؟ وما نجموش نحكيو على حاجيات مؤسسة الغد من غير ما نحكيو على العنصر البشري، على خاطر هي المؤسسة توا عندها برشا تحديات وباش نجم تواكب التحديات هذيا لازم العنصر البشري وتكوين العنصر البشري يكون يتماشى مع التحديات هذيا. شبابنا يعني كي يخرج برا نحبوه يخرج في إطار منظم باش يكون غادي يكون عنده اندماج يعني نجح في البلاد ويكتسب خبرة باهية واللي هي تنجم ترجع لنا للبلاد مشاريع جديدة وبخبرات وبكفاءات يعني تكون فتحة على حاجيات التوا متاع المؤسسة. قطاع الميكانيكية والإلكترونية هو أكثر قطاع توا في تعاون ما بين تونس وفرنسا. حاليا في تونس تحتوي على أكثر من 1600 شركة فرنسية في تونس وتشغل أكثر من 170 ألف موطن شغل.
13: وفي سياق متصل سفيرة فرنسا بتونس آن جيجان تقول أن فرنسا منحت خلال العام المقضي أكثر من 8000 تأشيرة مهنية للتونسيين في عديد الاختصاصات مؤكدة أهمية التكوين المهني في سوق الشغل واستمرارية تطوير المهارات خاصة في زمن الذكاء الاصطناعي.
16: النقطة الأساسية هي التكوين المهني في البداية لنضمن أن الطلبة اللي يخرجوا من التعليم العالي أو المعاهد التكوين المهني يلقوا فرص عمل في اقتصاد قاعد يكبر يتطور بالذات في عهد الذكاء الاصطناعي. لازم نركز في تكوين مهني طول الحياة. عدد التأشيرات المهنية السنة اللي فاتت وصلت إلى أكثر من 8000 تأشيرة.
13: بالشأن الدولي وفي اليوم 74 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران والهجوم الصهيوني على لبنان، الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يقول أن الحزب لن يترك الميدان وسيواصل قتال الاحتلال الصهيوني. الساحة الإيرانية تشهد تصعيدا في اللهجة العسكرية عقب رفض الولايات المتحدة المقترح الإيراني المكون من 14 بندا لتهدئة الأوضاع في المنطقة. وطهران تؤكد على لسان رئيس برلمانها محمد باقر قليباف أنه لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح والتي شملت انهاء الحرب ورفع الحصار البحري مقابل إعادة فتح مضيق هرمز وأن أي نهج آخر سيكون بلا جدوى. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في ميدي ماج، ابقوا معنا.
17: الأولى في تونس.

0: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية إسمامات فود 2026، عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية. إسمامات فود من 13-17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
1: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصنهاية من الساعتين نو فلور تاني.
2: يا مرحبا يا مرحبا، يلا نمشي مع بعضنا حل الدوسية. حل دوسي باش نعطيو الخبر. الخبر يقول انه تم القبض على متسولة والحكم عليها بالسجن 6 سنوات سجن. معناتها الخبر يبدو غريب نوعا ما، خاطر مشي في بين المتسولين برشا ولا يتم القبض عليهم، خاصة لانه اتهموها بالمتاجرة بالاشخاص. المتسولين في تونس عددهم كبيرة وكبيرة برشا. باش نعطي شوية أرقام تقريبية، لأنه تعرفوا التسول القطاع مش منظم، معناتها ما فماش بلاصة. بعض التقديرات مثلا تتحدث عن أكثر من 5000 متسول في كامل البلاد في تونس، وبرشا مصادر أخرى يقولوا يوصلوا في المناسبات الكبيرة كما العياد وصلاة الجمعة ورمضان إلى 50000. في تونس الكبرى وحدها يمكن 4000 متسول للتمركز قدام الجوامع والأسواق والإشارات الضوئية، هذه بلاصتهم. استعمال الأطفال أو الرضع لاستعطاف الناس، وفما شكون يستعمل أطفال وفما شكون يكري، وكراء الأطفال راهو من 40-60 دينار في النهار. معناتها فما شكون عنده ولده يعطيه المتسول يمشي يطلب به ويرجعه، لأنه كي تبدا عندك طفل المداخيل متاعك في التسول تزيد تقريبا 30-40%. ادعاء المرض، التسول الموسمي في رمضان والأعياد، ادعاء الظروف الصعبة. حسب تصريحات متداولة لي رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال 60% المتسولين نساء، ربع اللي يتسولوا شباب. نسبة المحتاجين في المتسولين لا تتجاوز 15%، معناتها يستحقوا الفلوس. وبعض التقديرات المتسول ينجم في المعدل يعمل 150 دينار يوميا، في المناسبات الكبرى ينجم يخلط حتى 200 دينار، وهذا رقم مرعب. معناتها كي نحسبوا نلقاه متسول ينجم يصور بين 4-6 ملايين في الشهر باعتبار ايام الراحه. دونك رقم رهيب ورهيب جدا، والقانون التونسي يعاقب. خنزيدو نعرفوا اكثر تفاصيل. القانون التونسي يعاقب، تم القبض على متسوله تخطئتها ب 20000 دينار لانها استعملت ولدها في التسول. معنا الاستاذه نرجس بوسمينة. مرحبا بك استاذه.
3: مرحبا بك نوفل، ومرحبا بكامل مستمعينا.
2: واضح دونك القضية جلبت اهتمامنا، لأنه بين قضية وبين واقع نحب نعرفه التناقض به. عطينا القانون التونسي والقضية اللي انت اكيد سمعت بها، عادي معناتها العقاب نتاعها عادي، احكي لنا شوية كواليس واعطينا القانون التونسي شي يقول. اي
3: هو نوفل نحكيه على ظاهرة التسول اللي هي ظاهرة وليت مستفحلة يوم بعد يوم وقلقت برشة توانسة تقريبا، ولينا معناها بصفة يومية نشوفه متسولين. لكن لازم نفهمه اللي موضوع معاش مجرد شخص يطلب مساعدة في الشارع ولا لا، للفعل هذا هو جريمة يعاقب عليها القانون. يعني وليت فما ظاهرة معقدة فيها أبعاد اقتصادية واجتماعية وإجرامية، لأنه أصبحنا نشوفوا شبكات وأشخاص حاولوا التسول الوسيلة للربح والاستغلال. التسول يا نوفل هو جريمة. أول قانون جرمه هو الأمر الصادر في 3 أبريل، جرم التسول في الطرقات والأماكن العامة واعتبره جنحة يعاقب عليها القانون، ويعاقب عليها بالسجن والخطية المالية وحتى مصادرة الأموال. وبعد ذلك نلقاه المجلة الجزائية تقول لك اللي هو جريمة التكفف، ما يقولوش تسول، يقولوا جريمة التكفف. شنو هو جريمة التكفف؟ هو الإنسان الذي يوهم بنفسه سقوطا بدنيا أو قروحا بقصد الحصول على الصدقة. شو معناها؟ معنى الشخص اللي يتحايل على الناس ويهمهم بأنه هو مريض ولا عنده عجز ولا بإعاقة باش يتحصل على الصدقة. هذا التسول أو التكفف الفردي يتعاقب عليه مدة 6 أشهر حسب الفصل 171 مجلة جزائية. يرفع العقاب إلى عام إذا كان يستخدم في التسول متاعه طفلا أقل عمره من 18 سنة، فإنه يرفع العقاب إلى ضعفه، معناها أكثر من عام. وهنا نوفل نحكي أنه كي شخص يستغل طفل أو شخص يستغل شخص في وضعية إعاقة أو أي إنسان ضعيف ويبعثه باش يتسول باش يجيب فلوس، راهو معاش جريمة تسول في إطار جنحة، بل أصبح جريمة خطيرة. وهنا ندخل في القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص.
2: أي اللي يعتبر المرأة هذه حكم عليها 6 سنين لأنها فرقت ولادها على برشا بلايس
3: بالضبط،
2: أي ما سبحان الله، معناتها بالله قلبك ما يوجعكش، معناتها مرأة تفرق في ولادها على فروج باش يطلبوا الفلوس، معناتها بالنسبه ليها ولادها ما يسويوا حتى شيء، معناتها شوف وليد انت انا والله معناتها والكلنا مع كي تشوف راجل يطلب وليد بيبي ولا يرضع فيه ولا كذا تقول سبحان الله كيفاش من اجل المال مستعدين لاي حاجه. دونك تفسر لنا انه المراه هذه ما حكموش عليها عام، حكموا عليها 6 سنين لانه الاتجار بالاشخاص
3: هو جريمه. الاتجار بالاشخاص كيما يقول لك هو استغلال الاشخاص وهم في حاله استضعاف. اش معنى حاله استضعاف؟ يعني مثلا في صغار السن حاله استضعاف، كبار السن مثلا حاله استضعاف، اللي عندهم اعاقه والعجز هذيك حاله استضعاف. دونك يدخل اي واحد يستغل شخص في حاله استضعاف يدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وهي جريمه خطيره برشا يعني، وتوصل عقوبتها ل 15 سنه، راهو معناها 6 سنوات بناء اللي هي العقوبه الاشد 15 سنه. وهذا اللي صار على المرأة، هي تعاقد 6 سنوات سجن وخطية مالية 20,000 دينار بعد ثبوت استغلالها لأطفالها القصر يعني في التسول، تبعثهم إلى أماكن معينة. يعني تصور أنت طفل صغير نوفل من عرش أعمارهم معناته تتراوح بين 5 سنوات وفما فوق وتبعثهم لبلايس، يعني ما تعرف شنو يصير مع الطفل هذاك، شنو الاستغلال اللي يوقع تعرض لي، شنو يتعرضوا. وبالتالي نحكيه على جريمة اتجار بالأشخاص، أنت تستغل في أطفالك مش تدخل مداخيل مالية لك أنت، وبالتالي احنا طائلت نحن تحت طائلة جريمة الاتجار بالبشر.
2: واضح هذا هو سبب انه اكثر من 6 سنوات. ما نعرفش كان عندك مع سيبون فسرتنا قانوني، باش نسالك توا يعني التكفف او انه واحد يطلب في الشارع تتسمى جريمه، ولكنها شنو نسميها الجريمه المعمول بها المسكوت عنها؟ لانه الكلنا معناتها ما فماش واحد يجي يخدم ما يعرضوش واحد 2 3 يطلب، دونك لماذا مسكوت عنها؟ وفما شكون يقول حتى كان يتشدوا يتسيبوا، معناتها معناتها كي نشوف انا القضيه نتاع المراه هذه لو يتم تطبيق القانون فانه باش يوليوا عشرات ومئات القضايا، معناتها تطبق لا تطبق شنو الاشكال هو شنو قانونيا حتى شي تسمى الاشكال هذا؟
3: هو الاشكال هذا يا نوفل انه السياسه الجزائيه اللي تقوم عليها الدوله، اولا نحكيه على وقايه من الجريمه قبل الردع. هو احنا مع الردع الجريمه هذه، يعني احنا نحاولوا انه نقصوا ونقصوا ونحدوا من الاسباب اللي توصل للجريمه هذه. لكن اذا كانت تقوم كان على الردع والعقاب فانه باش تبقى تستسهل راهو، وشنو هو لازمنا نتوقعوا من الجريمة قبل وقوعها. كيفاش نتوقعوا منها؟ مثلا الأشخاص هذوما اللي هم عادة يكونوا في وضعية هشة، يعني معناها في وضعية يا إما فقر يا إما بطالة يا إما تفكك أسر يا إما انقطاع مدرسي يا إما غياب إحاطة، وبالتالي هم يمشيوا للقمة الباردة يعني اللي هي تسول. لهنا هو شنو الحل؟ الحل يا إما دولة تعتمد السياسة الوقائية باش تعمل برامج اجتماعية تحمي العائلات الهشة، متابعة الأطفال المهددين بالانقطاع التعليم، دعم اقتصادي للفئات الضعيفة هذه. هذا نحكيه على الفئات الهشة، مانيش نحكيه على الأشخاص المتحايلين. راوية نوفل الأشخاص المتحايلين هذوكم
2: كمالي تنجبك، دونك نعاونوهم مش
3: فوالا احنا نعاونوهم باش نتوقعوا من جريمة التسول، وإلا نعملوا دورات أمنية اللي راو يعاين حالة التسول ولا أنه جاي شخص طلب منه فلوس بالوقت، يما يكلم مركز يعلم عن الجريمة هذه، وإلا الأمن بروحه يشدهم في حال تلبس. طيب بشوية تحد الجريمة هذه، لكن طالما هي مسكوت عنها وطالما الشعب التونسي يعطيهم وطالما الأمن معناه يغض البصر عن هذه الجريمة والنيابة العمومية لا تتحرك، فإنه ما نجموش احنا نحدوا منها، بالعكس قاعدة تستفحل. هاو ما يشدونيش، طيب نمشي نتسول ونستعطف وناخو فلوس وما يشدونيش. ليه؟ لازمنا احنا نكونوا متشددين معها الجريمه هذه باش نجم تحد، وفي نفس الوقت نتوقعوا منها، يعني نعتمدوا سياسه الوقايه اللي هي سياسه جزائيه الحديثه للدوله، يعني قبل ما تصير الجريمه احنا نتوقعوا منها، ما نقولوش انه باش يتسول هو شنية الوضعية اللي خلته هو بشي مد يده يعني.
2: واضح بالأرقام والإحصائيات، ونعود نقول تقعد أرقام وإحصائيات غير صحيحة 100%. يقولوا أنه جمعية المختصة أنه 15% فقط من اللي يتسولوا يستحقوا فلوس. ما هو خاطر هذم أستاذة وقت اللي احنا نحاولوا باش نتلهوا بيهم، هو يصور في الملايين، هو معدل بين 150 دينار في النهار، معناته هو يصور 3000 4000 5000 دينار. مش تجي تقول له ما تسولش يخليكم من غدو يمشي يتسول، لأنه يصور في الفلوس. المرأة هذه معناتها لهنا ما عادش احنا نقولوا العنايه بهم وكذا معقول للناس اللي مستحقه، اما احنا نعرفوا استاذ اللي اغلبيه الناس المستحقه ما تطلبش. هذه امراه تبعث ولادها، هذه امراه لا كرامه لها ولا لاولادها، وهذه امراه قاعده تقضي على جيل الجاي. دونك هذه الاشكال معناتها اللي يتسولوا يصوروا في برشا فلوس، ولانهم يصوروا في برشا فلوس يمشيوا اكثر للتسول. الاجانب ولا زاد يتسولوا بالولاد الصغار وغيره، معناتها هل بد من أن ندعو لصرامة أكثر؟ أستاذة احنا نعرفوا فما متسولين عندهم بلايس، عندهم التروتوار متاعهم. قلت كلمة التروتوار لأنه كلمة تقنية، هذا الاسباس متاعي
3: يكريو هالبلاسة.
2: معتنتي كي تبدأ متسول جديد وتمشي يطردوك يقولك ما تدورش هنا، هي هذا التروتوار متاع إكس ويجريك. معتها هل نطلب من الدولة أنها تتعامل بصرامة أكثر مع الناس هذم؟
3: أنا كيما القضية
2: كيما القضية هذه لو يصيروا عشرات كيما طلبنا منهم اللي يتاجروا في المخ...

0: طفل من اس او اس جمرت وطالب بالتبني. جاب الملف نتاعو كامل وملفه الاجتماعي، ما تعرف التبني لازم يثبتوا في الملف الاجتماعي نتاعو. الملف الاجتماعي عنده املاك بالحق ما شاء الله تبارك الله، بالحق املاك يعني تكفي وتوفي لمئات السنين. بعد في اطار نظر في قضيه التبني تصير القضيه باقيه تصير، شدوه في حال تسول. والله شدوه في حال تسول، كي شافته الرئيسه هو اللي مقدم هو زوجته مطلب التبني وتعرف شنو عنده أملاك، لقاته في جريمة قدامها في التسول، طبته هو يتسول وطلع هو يمتهنها، يشدوه أعوان الأمن وبعد يسامحوا يعاودوا يشدوه مرة أخرى يعاودوا يسامحوا من المركز، يعني تتسكر الحكاية لين وصلت صحيح، معناها قدموا به شكاية ووصلت أنا مقاضي الناحية، معناها قاضي الناحية اللي ينظر في التبني يلقى روحه ينظر في قضية التسول.
1: وما تقوليش يحب ياخذ طفل يمكن باش يخدم معاه في التسول،
0: وهكاك ما نعرفوش بالضبط. ما والله وارد برشا، انا ساعات نحسه مرض، ولكن فما ناس متحايلة يعني ما تكتفيش باللي عندها وتتوهمك اللي هي في حالة عجز وفقر ومدقع يعني، وساعات معناها تشد لك بيبي صغير باش تسخفك بيه، والمجتمع التونسي راهو يعطف
1: وكانوا يشجعهم، وحتى الناس اللي سامحوهم وكذا يعطفوا، لانه واحد يتساول ديما نغزروا له بعين الرحمه صحيح. رغم اللي نجم يكون اثر منه وعنه املاك اضعاف اللي عندك انت استاذه، معناتها يصور اكثر منك برشا غريب وغريب جدا. دونك لابد من التشدد اكثر باش نقضيوا على الظاهره هذه اللي ولات تقلق وتقلق برشا. استاذه شكرا ليك الاستاذه نرجس مسمين، يعطيك صحه على كل معطيات اللي قدمتهم لنا، شكرا ليك شكرا ليك. دونك بديناها من الخبر، الحكم 6 سنوات، علاش 6 سنوات؟ التسول 6 أشهر، التسول مع طفل صغير عام حبس، ولكن كي تولي شبكة أنه المرأة هذه الحكم عليها 6 سنين و20,000 دينار خطية، أولادها تفرق فيهم على البلايس وتتسول سلاح، معناتها شو وين وصلنا؟ كل ليلة تبعثوا البلاصة وتجي معناتها أبنائها فلذات أكبادها.
2: ما لا حاجات اللي تصير ساعات من لمجرد أنه الناس تحب على فلوس وتحب تدخل فلوس، معناها حاجات غريبة برشا. يمكن كما كان تحكي تو الأستاذة وكل التصدي الحاجات كيف كي راهي مهمة برشا، واللي حاجة اللي تغيظ زادة انه راهم يسيرش كان فيقوا شوية خطرة، فما روم بوانات، فما ديفو، فما شوارع معروفين وظاهرين شكون فيهم، وظهر طفل صغير الناس حفظته، وظهر المرأة الناس حفظته، وظهر الراجل الناس حفظته، فمعنى المظاهرين هما وين
1: يشدهم سايبهم عاودوا يرجعوا. اللهم لابد من التشدد أكثر، ما تعرف ديما الناس
2: يغزلوا لهم الحبس الكبار والصغار لازمهم إيحاتة ولازمهم بالحق معنى إعادة تأهيل معنى بشي نجم يكونوا لباس.
1: يعطيك صحة سلاح، يلا فاصل نكمل معكم، هذه ميدي معك
3: فرعون مع ليتر حالي.
4: الإدمان على المخدرات في تونس، هل يصعب الحديث على الموضوع هذا في مجتمعنا ويعتبر ملي تابو؟ هل هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس، وإلا انتشرت ولات تمس شرائح المجتمع الكل؟ أنه هي الفئة العمرية الأكثر تضرر، وهل صحيح أن الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغر تمس الكهول، ولكن زاد الشباب المراهقين وحتى الأطفال؟ وشنية الأسباب ولا تفشي الظاهرة هذه؟ شنو تأثير الإدمان على المخدرات نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلة؟ وهل تنجم تدمر وتقضي على حياة بعض الأشخاص وتمنعهم أنهم يعيشوا بصفة عادية وتتمحور حياتهم حول الإدمان؟ بين القنب الهندي، الأقراص المهلوسة، أدوية، مهدئات ومواد أخرى، كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه وكيفاش ممكن الوصول لها؟ هل ولات متوفرة ومنتشرة بكثرة؟ وشكون المسؤول عن تفشي الظاهرة هذه؟ شنو دور الأسرة؟ وهل اليأس والضغط النفسي، غياب دور المدرسة والتوعية، التطبيع مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني يساهموا في انتشارها؟ وشنو الحلول الممكنة للقضاء على الظاهرة هذه؟ وهل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بالعدد الكافي في تونس؟ وهل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة؟ وشنو المراحل اللي تتعدى بهم؟ اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون، بحضور ديزاديكتولوج ومختصين نحكي ونتناقشوا في موضوعنا في فورم.
5: معاك المخدرات الموضوع ولا الى ايتي بناليزي ولا الموضوع معناتها ما عادش يغزلوا له طريقته الاختيار، هذا واحد يغزلها كحاجة كانوا يتباهى بها، هاني نستهلك هاني جرب، لكن السؤال اللي اسمه يطرح فديق اكيد خفيت لخيم، كيفاش قاعدة تدخل، كيفاش توفر، فما ما في موجودة تستخل في نفسية الشباب متاعنا في قلة وعي عالمية المخدرات.
6: شبابنا مشيع، شبابنا من 13 وانت ماشي ومن 12 حتى توصل لأكثر من 20، ولات حاجة إسبري بطحة، ثم مخدرات يوصلهم فيها قدام المكاتب تخرج على الوعي، بعاش يعرف أمه مبوه غير بعاش يعرف زميله، بعاش هك تشوف هك تسمع، أنا نسمع في غرائب وعجائب راهي تخرب بيوت تخرب عائلات.
4: الإدمان على المخدرات في تونس موضوعنا في فورم نهار 3.

عليك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 0013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس ميدي ماغ.

0: خلاص.
1: ميدي ماك كل يوم في نجمة من الصنهاي من ساعتين نو فلور تاني.
2: اللي عجبك في سليم مخرجنا مغروم بنانسي عجر معديها الاخر ايه؟ انا والله في الكليب في بالي قلت 3 مرات ايه مع سليم قلت 5 ايه.
3: ما جاش عندنا تو ريبريك لو كمل واصل يعمل كوكتيل بنانسي عجر
2: ايه ايه ايه ويدخل محمد فؤاد
3: الحاجه بين المخرجين في مزيكا نسلم عليهم الكل. كل واحد لو عنده فنان او فنانه مفضله
2: والله
3: دونك سليم فقنا بيه.
2: صلاح شنو صالح شنو فنانه المفضل؟
3: صالح والله نسيت شو اسمه موري كانتي تقريبا.
2: اي
3: تقريبا
2: صالح يحبك الاغاني ما يفهمهم حد. يلا نمشي وتولى الاخبار فقره اخبار تونس والعالم. ما فاتك شيء
1: ما فاتك شيء
3: تحكيه بتبيع على ماكرون متغشش في كينيا علاش وقال اللي هذه قلة احترام شنو اللي صار بالضبط. زاد باش نحكيه على خابي ليم اللي هو معروف في التيك توك اللي ديما يعمل فيديوهات وهو ساكت اما ابارامون موجود في قضية متاع هاكم متاع نوعا ما فيسا فيسا ربحوا فلوس واختفوا شنو الحكاية. لكن قبل نحكيه على الشكوى الجماعية في التيك توك واتهامات باستغلال المراهقين. هل التطبيق يحول المراهقين الضحايا؟ اليوم باش نحكيه على قضية هزت فرنسا والعالم الرقمي الكل. 16 عائلة في فرنسيات قرر أنها تعمل شكوى جماعية ضد تطبيق تيك توك واتهموه بحاجة خطيرة برشا اللي هي استغلال ضعف القصر والترويج
2: لمحتوى. الكل لازم يسمعونا صلاح
3: خاطر حاجة تخوف برشا لين وصلت أنه فما مراهقين أنهوا حياتهم. هذه التفاصيل ونرجعوا نحكيه.
4: تيك توك ايتي لو moyen son moyen elle de passer à l'acte de se suicider.
5: En mars 2024, Pénélope, 18 ans, se donne la mort. Un suicide que son père impute en grande partie à une application.
4: Elle était plutôt très mal. Elle s'enfermait, elle se renfermait sur elle-même. On savait qu'elle était un peu sur les réseaux sociaux, mais on n'avait aucune idée de ce qu'était TikTok, à quel point c'était noir.
5: Comme Arnaud, 16 familles constituées en collectif portent aujourd'hui plainte contre TikTok.
4: À partir du moment où il détecte une faille chez vous, d'ordre notamment psychologique, il va s'engouffrer dans cette faille pour vous envoyer des vidéos qui sont de plus en plus nocives. TikTok a été son moyen de passer à l'acte de se suicider.
5: Les familles plaignantes dénoncent des suicides, mais aussi des pensées d'anorexie et de dépression dont souffrent leurs adolescents.
3: دونك نحكيو لهنا على اتهامات اختيرا برشا. القضيه ترفعت 11 مايو 2026 قدام محكمه باريس. العائله قالت لي اولادهم وبناتهم تبدلت حياتهم بسبب الالغوريتم نتاع تيك توك, يعني الفيديوهات ونوعيه المحتوى اللي يبعثوا معناها للاطفال. باش نفسرها اكثر, مثلا انسان معناها طفل او مراهق يسرغط في فيديوهات مثلا فيهم شويه ديبرسيون والكل, تيك توك يولي يكثر منهم الفيديوهات هذوكم. هذا مثال.
2: انت اي حاجه تتفرج فيها معناتها انت امراه مثلا, راجل قدامك يحط في التيك توك فهم برشا نساء مزيانين تعداو, راهو راجلك بسرق عليك يتفرج في نساء المزيانين. برشا كوره راهو يتفرج في برشا كوره. اصلا ساعات حاجه تقولها في ديسكوسيون انت وصاحبك يحطها الانستغرام والتيك توك معناتها يكابتي. دونك اذا انت حطيت طفله ديبرسيون ولا صارت لها حاجه ولا اكسيدون فانه وكي تبدا طفله صغيره دونك سلاح غير قادره على التحكم وتدخل بتاتر فك الدائره السوداء.
3: بالضبط تمام. نزيدوا نفسروا اكثر. مثلا ناخذ مثال, اذا مراهقه تشوف فيديو واحد على الرجيم التطبيق يبدا يبعث لها في فيديو ثاني وثالث وعاشر على النحافه المفرطه, خساره الوزن, الجسم المثالي, وحتى فيديوهات تشجع بطريقه غير مباشره على التجويع. ثم المحاميه نتاع العائلات وصفت تيك توك وقالت لي التطبيق هذا يبني سجون نفسيه للمراهقين. وحتى واحد من الاولياء اللي سمعناهم قال اللي بنته انغلقت على روحها وبشوي بشوي من بعد فقنا اللي تيك توك كان زيد في الديبريسيون بتاعها وزيد في القلق بتاعها.
2: أما اتهامهم تيك توك وراء انتحار طفلة 18 سنة النجم يكون يعني فعلا ما نجموش نعرفوا سببه, ولكن هو ما فهم
3: سببه. ما ينجم يقول لك انه تيك توك لهنا بطبيعة موجودة تحقيقات من قبل. حسب الأرقام اللي تجي من فرنسا, أكثر من 70% من مستخدمي تيك توك في فرنسا أعمارهم أقل من 24 سنة. يعني لهنا يوصف بأنه جمهور هش نفسيا وعاطفيا, وهذا بطبيعة خطر بالنسبة لهم هما ويقعد ديما الشركات حتى كيما قبل ميتا مثلا رفعت عليه قضايا وعملت حاجات باش صلحت شويه في الانستغرام وفي
2: صحيح صحيح. وبرانسيب التيك توك السرعه والسرعه هي تصنع هشاشه فكريه وعدم معناتها عدم قدره على التركيز, يعني قدرتك على التركيز بالوقت تمشي وتنقص, وهذه دراسات علميه معناتها انهم حتى تلامذه ولا انت معناتها بالانتليجنس ارتيفيسيال اللي تكتب لك ولا التيك توك تولي ما عادش نجم تركز كيما قبل, يعني بالثواني وبالدقائق تنقص الحكايه.
3: باش نكملوا في تيك توك نوفل باش نحكيوا على اشهر صانع محتوى على تيك توك اللي هو خبي دايما الايطالي في جانفي 2026 العالم الكل
2: يدوخ نجاح رهيب تو نشوفوا تصويته حاجه
3: كسر الدنيا. يصور فيديوهات صامته في دارهم ولا اشهر شخص على تيك توك, ومن بعد خرج خبر يقول اللي هو عمل صفقه ب 975 مليون دولار, رقم خيالي قريب للمليار. الاعلام العالم يحتفل والناس قالت خبي ولا ملياردير, لكن بعد اسابيع فقط الامور بدات تولي غريبه شويه. شنو اللي صار؟ هاي التفاصيل.
0: En janvier 2026, la star la plus suivie de TikTok est sur le toit du monde. Il vient d'annoncer un deal colossal et les médias sont unanimes, il est devenu milliardaire. Mais très vite, les red flags s'accumulent. Le cours de bourse de la société avec laquelle il a signé s'est effondré de 96% depuis l'annonce. La plupart des plateformes de trading ont bloqué l'accès à l'action. Le TikToker a retiré toute mention du deal sur ses réseaux sociaux. Avec une question qui revient, est-ce que tout ça, c'était qu'un scam? Parce que ça y ressemble étrangement. Premier problème, la société. Rich Sparkle Holdings est basée à Hong Kong, pourtant elle est immatriculée dans les îles Vierges britanniques. Elle s'introduit en bourse quelques mois seulement avant le deal. Personne ne comprend vraiment ce qu'elle fait ni ce qu'elle vend. Et surtout, elle ne revendique que 6 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ce qui nous amène au deuxième problème, le deal. Pas d'argent sur la table, mais 75 millions d'actions en échange de l'accès au double digital de Kaby pendant 3 ans. Rich Sparkle estime alors les retombées commerciales à 4 milliards de dollars, des chiffres qui paraissent délirants. Sauf qu'en bourse, le marketing fait effet. L'action dépasse les 150 dollars et la valorisation de la boîte s'approche des 2 milliards avant que tout ne s'effondre. Les experts sont unanimes, ça ressemble fortement à un pump and dump, une vieille pratique boursière où on répand de fausses informations sur une action pour la faire gonfler artificiellement avant de prendre ses gains. Et ce n'est pas un cas isolé.
3: Pump and dump. Pump and dump اللي هي عملية تصير في البورصة بتبقى ثمرة ولا ثرية اللي يجيبوا فلوسهم
2: على البامب ما تتكبرها والدامب تتفشل
3: نحكيه لهنا أنه خابي أمضى عقد مع شركة اسمها ريتش سباركل هولدينجز وهي شركة صغيرة مقرها هونغ كونغ. صفقة معناها نحكيه اللي هي ما حتى فلوس دخلت للبنك متاع خابي, لكن العملية كانت عبارة على أسهم في البورصة, يعني شركة عطته أسهم قالت اللي هي تساوي 975 مليون دولار حسب سعر السهم وقتها. أما بعد الضجة الإعلامية السهم طاح بطريقة كارثية, بعد تقريبا قلت لي قيمة السهم هبطت بأكثر من 90 وحتى 96%. ونحكي لهنا أنه خابي أحذف أي ذكر للصفقة من حساباته وسكت تماما, وهو بتبيعته ساكت لما حالة. أما زيد عاود سكت مرة أخرى, وهنا الناس بدأت تسأل هالكلمة
2: يعني سكت تماما كلمة
3: غلطة ياسف وكان تكلم إلى ذكر أخبار حتى عاد ما يعرف صوته إلى حد الآن. ولأن الناس بدأت تسأل هل كانت فعلا صفقة تاريخية ولا مجرد فقاعة بورصة. لهنا كما سمعتوا قال اللي هي pump and dump يعني تضخيم قيمة سهم عبر الضجة ومن بعد ينهار, خطر لهنا بعض الأسهم لذلك عديد الشركات مش عديد كل الشركات في العالم موجودة راهي معلومة نجم تحسن السهم متاع الشركة وإلا تنجم تحطه في مشكلة كبيرة. نعطي مثال, مثلا ينجم يكون إنسان يملك شركة أبل يتكر اسمه في إشاعة مثلا متاع فضيحة, قلوا نحن إبستين, عادي جدا أنه سهم الشركة يطيح.
2: معناتها وفما ناس تفلس عبر التاريخ.
3: اي بالضبط
2: هكا
3: معناها نحكيو لهنا افلاس برشا ناس تنجم تدخل في مشاكل كبيره, لكن فما برشا ناس وراء الحاجات هذه وراء المعلومات هذه ينجموا بطريقه او باخرى يربحوا برشا فلوس في ايامات قليله. يعني هذا كل معناه يخلقوا من العدم.
2: اسمه الفيلم اللي تعمل على البورصه
3: اللي ناردو اللي هو ذا وولف اوف وول ستريت.
2: هذاك
3: يحكي يوسف بكذا بكذا على
2: معناتها كي تشوف الفيلم تشوف واحد رمي روحه تحت المترو, تشوف واحد كذا معناتها رو مثلا يكون عندك مليون غدوة يولي 600 مليون بعد غدوة صفر. معناتها راهو الطلعات والهبطات الفيلم والله علاش ديكابريو عمل برشا افلام فهمونا برشا حكايات معناتها محليهم ممثلين اللي يفسر لك ويفهمك الحكايه. معناتها راهو البورصه طلوع ولا هبوط هذو ينجموا يكونوا استنفعوا به 20% وفما برشا ضروا به, خاطر عليه كي تطلع فما ناس ترمي فلوسها, انت مزدت كرميت فلوس كوبس تكون حطيت مليار أوبس يولي لك 10,000 معناتها باش هو يصور شوية فلوس فما ناس تدمر. القانون يعاقب عليها هذه لأنه تبع يعني قانونية
3: لا قانونية
2: تحيل القانوني
3: عادي جدا النجم هو يطلع شركة يطلع لها اسمها وانت والإنسان اللي يستثمر معناها ما نعرفش حتى القانون بالضبط يمنع ثم حاجات أكيد فما ديريغلومون والكل أما هذه لا معناها ما نجمش يقول لك النجم نعاقبك خاطر السهم طاح ماهيش حاجة مربوطة به
2: حتى كان أنت طيحت واضح
3: نحكيوا على ماكرون متغشش في كينيا يحكي على نحكي هنا على لقطة غريبة صارت في قمة فرنسية أفريقية في كينيا وقت اللي كان فما قادة أفارقة شخصيات دولية في العاصمة نيروبي ماكرون فجأة وقف وقف الكلمة اللي كانت موجودة مشي مباشرة للمنصة وهو متغشش والسبب فما برشا حس وتشويش في القاعة
6: excuse me everybody hey I'm sorry guys but it's impossible to speak about culture to have people like that super inspired coming here making a speech with such a noise so this is a total lack of respect so I suggest if you want to have bilaterals or speak about somebody else something else you have bilateral rooms or you go outside if you want to stay here we listen to the people and we play in the same game okay thank you
2: يعني حاجات قالهم لنا أستاذ العربية عام سان كيماني سكوندير اللي حب يشوش يخرج البر بلا يفسر لي يعني يبرف عليهم الحكاية طيب هذه حكاية
3: ما تنسيش اللي زوجته أستاذ
2: لا
3: دونك متعلم منها شوية
2: هذه حكاية فيها ارتجال متفقين مش مبرمجة خاطر احنا نعرفوا البارح الفوتين قرديناها مبرمج هذه حكاية ارتجال 100%
3: إيه مرتجالة ما بتجمش تقنعني إنه ماكرون في اللي حضروا الكل حياته الكل عمره ما صار حس وأنا فهم عليش خاطرين بواحد كيما ماكرون
2: أنت ما تصدقش
3: ليه يعتني برشا بالكوميونيكاسيون تياغ
2: إيه ما يماش خيبر وأنا نحكي وانتو ما تشوش وعطيتي ماش خيبر روحي كرئيس معتا كلامي مش مهتم بيه أنت
3: أما ليش حكي بالانجلي خاطرهم السينس بالفرنسي ونحكي على قمة فرنسية إفريقية في كينيا
2: كيني اللي هي لغتها الإنجليزية
3: مش هو الفرنسية لا إيه عم برشا
2: إيه هو مشى كنا حكينا في ساعة الأولى هو مشى البلاد لغتها الأولى الإنجليزية
3: مش نحكي على كينيا نعرف أما نحكي ولهنا هو بيده في اختياراته كيني نجم حتى يحكي معناها معناها ديما هو عنده يبجل نوعا ما اللغات الأخرى بيجي يحكي بالإنجليزية وكل شيء عكس برشا روزي عمرك ما تسمع ترامب يحكي بالفرنسية إردوغان عمرك ما تسمع يحكي كان باللغة التركية بوتين يحكي كان بالروسي الرئيس الصيني معناه نشك كان ذم عندهم كان لغة واحدة يمكنش كان ترامب يعرف كان يحكي كان أنجلية أما الأخرين أكيد ما طلعين واحد كيما بوتين اللي هو كان أجان سابق أكيد عنده معلومات وعنده معرفة كبيرة
2: بوتين
3: كي
2: أدهم صبري يعرف على الأقل 7 لغات ما أدهم صبري بنصير بطل سلسلة رجل مستحيل أما معتد تعتقد أنها معمولة لسبب معينة ما نعرفش
3: هو لهنا ما نعرفش هو حب يقدم صورة جيدة لفرنسا ولكن هو نوعا ما برشا قالوا حتى في المحلين معناها الفكرة هذه أنه حب يفرض الانضباط حتى خارج فرنسا معناها هذه الناس اللي شافته فما ناس اعتبرته اللي هو تصرف عادي لكن فما ناس اللي اعتبروه نوع من التعادي
2: فوالا كل واحد كيفاش يغزر له به فما مهرجان فرض صورة مزيانة على فرنسا اللي هو مهرجان كان مانيش باش نحكيو على الحضور التونسي نحكيو عليه غدوة خاطر ما عادش عندنا برشا وقت ولكن نعملو طالة في أصل الحكاية
1: أصل الحكاية
2: اليوم يبدأ المهرجان يصلح
3: مهرجان كان كي تسمع الاسم أول حاجة تجي لبالك السجادة الأحمر النجوم الكاميرات الفساتين والعدسات اللي تستنى في لقطة واحدة بتهز العالم الكل أما الحقيقة فيستيفال دو كان ماهوش مجرد حفلة متاع مشاهير هذا تاريخ كامل متاع سينما سياسة حرب فضائح وثورات فكرية وحتى معارك ضد الفاشية واليوم هو الافتتاح وتقريبا من أشهر الطرق اللي تم افتتاح بها المهرجان الكلمة مرة متاع كوينتين تارانتينو
7: It is my honor to declare the 78th Festival of Dukhan to be officially open!
3: اليوم المهرجان كان يعتبر أقوى مهرجان في السينما في العالم أي مخرج يحلم أنه يكون فيلم تاعه موجود غاديك أي ممثل يتمنى يطلع الدروج الأحمر متاع باليدي فيستيفال حتى الأوسكار أحيانا يبدأ من كان لأنه برشا فيلم كبيرة كما بارازيت بالب فيكشن لا دولتشي فيتا بدأوا من هنا مسؤول حقيقي كيفاش مدينة صغيرة على البحر في جنوب فرنسا ولات عاصمة السينما العالمية القصة تبدأ من عام 1938 وقتها كان أشهر مهرجان سينما في العالم ومهرجان البندقية في إيطاليا أما وقت أوروبا كانت تحت تأثير هتلر وموسوليني وحتى الفن ما نجاهمش
8: Il est créé sous l'impulsion du ministre des Beaux-Arts Jean Zay, en réaction à la Mostra de Venise, dont la programmation est alors clairement teintée par l'axe fasciste Rome-Berlin. Mais la guerre éclate, et la première édition du festival n'aura donc lieu qu'à l'automne 1946.
3: في نصف 1938 من مهرجان البندقية حسب الوثائق الرسمية دخلت الأنظمة الفاشية باش تغير الجوائز في آخر لحظة وتعطيها لأفلام دعائية نازية لحكاية صدمت برشا ناس في الوسط الثقافي الأوروبي من غاديكا دبلوماسي ومؤرخ فرنسي اسمه فيليب إغلونجي قال لازم نعملوا مهرجان حر سينما فيه لا تخضع للسياسة الفكرة عجبت وزير التعليم والثقافة الفرنسي وقتها جونزي وبدأت فرنسا تلوج على مدينة باش تحتضن المهرجان الجديد نحكيوا لهنا علاش اختاروا كان بالتحديد في البداية المنافسة كانت مع برشا مدن فرنسية منها بياريتس ونحكيوا انه مدينة كان وعدت انها تساهم اكثر بالفلوس والبنية التحتية وزيد عندها البحر الفخامة الفنادق والشمس يعني المكان المثالي باش يجمع الفن والنجومية وفي 31 ماي 1939 تم توقيع رسميا شهادة ميلاد مهرجان كان السينمائي وكان المفروض انه اول دورة تبدأ نهار 1 سبتمبر 1939 39 وشنو صار يا نوف في النهار هذاك 1 سبتمبر 1939 بداية الحرب العالمية الأولى بدأت وقتها في سبتمبر الثانية اللي وقتها ألمانيا دخلت على بولندا وبدأت الحرب يمكن تتخيل هنا النجوم جايين لاحتفالات حاضرة حتى اللي زافيش موجودين وفجأة العالم يدخل في حرب ومش أي حرب المهرجان توقف قبل ما يبدأ تقريبا صارت فقط عروض محدودة جدا قبل الإلغاء الكامل وبعد الحرب فرنسا رجعت الفكرة من جديد وفي 1946 صارت أول نسخة رسمية حقيقية لمهرجان كان.
8: Le festival de Cannes, c'est d'abord la compétition officielle. Une vingtaine de films sont sélectionnés et présentés par le délégué général et le président du festival. Dans les années 60, deux sélections indépendantes voient le jour. La Semaine de la Critique en 1962, créée par le Syndicat français de la critique de cinéma, la Semaine pour les habitués.
3: النسخة بتاع 46 كانت رمزية برشا لأن العالم كان خرج من الدمار وسينما وقتها كان تاريخ باش البشر يرجعوا يحلموا من جديد ومن وقتها مهرجان كان بدأ يكبر عام بعد عام في الخمسينات النجوم الأمريكان والأوروبيين بدأوا يمشيوا الكان في الستينات ولا فضاء للسينما الجريئة والثورية حتى في ماي 68 وقت الاحتجاجات الطلابية في فرنسا برشا مخرجين كبار وقفوا المهرجان احتجاجا للوضع السياسي وتوقفت الدورة قبل نهايتها في واحدة من أشهر اللحظات بتاريخ السينما ومن بعد ولا المهرجان أكثر استقلالية قبل ولا هي اللي تختار الافلام المشاركه اما بدايه من 1972 لجنه مستقله ولا تختار الافلام باش ما يبقاش القرار سياسي او دبلوماسي اليوم المهرجان عنده بروتوكولات صار ما برشا مثلا السجل الاحمر وحده عنده قوانين اللي بس لازم يكون رسمي ما حتى للفوتوغراف نوف لازم يكون عندهم لباس رسمي الامن مشدد دعوات محدوده وحتى التصفيق داخل القاعات راه محسوب فما حاجات مهمه برشا مش اي فيلم ينجم يدخل للمسابقه الرسميه الفيلم لازم غالبا يكون اول عرض عالمي ليه يعني ما تعرضش قبل في مهرجانات اخرى كبيره وزيد اللجنه تختار عدد محدود جدا من بين الأفلام بالعالم الكل وبتبيع الجائزة الأشهر غاديكا هي البالم دور وهي من أقوى الجوائز السينمائية في العالم نحكيه لهنا أنه رغم وجود مهرجانات كبيرة يبقى كان عنده هيبة خاصة والجانب الاقتصادي الحقيقة جانب كبير وكبير برشا لأنه كان كمدينة تتحول تماما في المهرجان.
8: Pour une ville qui compte 73 000 habitants en période creuse, c'est beaucoup, mais il faut dire que la population cannoise triple pendant le festival. En 2015, 36 000 festivaliers et journalistes ont été accrédités. À eux s'ajoutent 3 000 saisonniers, et puis les curieux, chasseurs d'autographes ou les visiteurs venus profiter de l'ambiance glamour qui règne dans la ville, ils seraient 90 000 chaque année. Pour nourrir tout ce monde, les 500 restaurants et cafés de la ville servent autour de 670 000 repas. Pour les hôteliers, ces 10 jours de mai représentent 15% de leur chiffre d'affaires annuel.
3: Waouh! Donc 15% de les chiffres d'affaires, c'est un peu plus
2: important. Et les assaires, c'est un peu plus important. Les assaires, c'est un peu plus important. Nous avons fait le fatra d'Ika. تو نرجعوا اكيد باش نحكيوا عليه وتو نحكيوا على المشاركات التونسيه شكرا لك سلاح شكرا سليم شكرا عبد الناصر بعد شويه الاخبار سبور اكسبريس ثم جينا ليندا في فورم نتقابلوا غدوه شيء طيبه في لامين
1: ميدي ماغ Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai, au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai, au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
9: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انتي.
10: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية إسمامات فود 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية إسمامات فود من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
11: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
12: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. العجز التجاري لتونس يرتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية ليبلغ 7528 مليون دينار نتيجة تطور الصادرات بنسبة 9.5% مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 7.9% وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. والصادرات في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية ترتفع بنسبة 12%، وقطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 24.3% نتيجة الارتفاع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون. أما قطاع الطاقة فارتفعت الصادرات بنسبة 13% نتيجة ارتفاع صادرات المواد المكررة. وبالنسبة للواردات فتشهد ارتفاعا في جميع المواد لا سيما المواد الغذائية بنسبة 18% ومواد التجهيز بنسبة 8.9% ومواد الطاقة بنسبة 13.7% والمواد الاستهلاكية بنسبة 7.7% والمواد الأولية والنصف المصنعة ارتفعت بنسبة 2.2%. النائب بديس بالحاج علي ممثل الجهة المبادرة بمقترح قانون الفنان والمهن الفنية يؤكد أن هذه المهن عاشت لعقود طويلة حالة من التهميش، ومقترح القانون حظي بتوافق واسع مع ممثلي القطاع الفني خلال النقاشات صلب اللجنة. وبالحاج علي يصف في تصريح لمبعوثاتنا إلى البرلمان سيد الهمامي هذه المبادرة يصفها بالتاريخية، مشيرا إلى أن البرلمان سيصادق على المقترح ويتابع مدى تطبيقه على أرض الواقع، مضيفا أن المشرع يبقى مستعدا لإدخال التعديلات اللازمة في حال تسجيل أي إخلالات أو نقائص عند التنفيذ.
13: مسار مقترح القانون هذا الحقيقة انطلق منذ 2014-2015 من الوزارة، وكان موضوع نقاش كل الهيئات والنقابات وممثلي الفنانين والمبدعين في تونس، كانوا حوله العديد من الاختلافات، عديد الجلسات عقدت في شأنه، تم معتها النقاش في كل تفاصيله، ونجم نقول اليوم اللي تم تجاوز هذه الخلافات والمقترح النسخة المعروضة اليوم على مجلس نواب الشعب تمثل توافق طيف كبير من الفنانين والمبدعين يضمن حقوق الفنانين والمبدعين التوانسة. وشفنا العديد الحقيقة من الحالات المؤسفة اللي معناتها قالوا إليها عديد مبدعين وفنانين وأسامي كبار في البلاد اللي معناتها في آخر المشوار يلقوا رواحهم في وضعية هشة واجتماعية طبعا صعبة جدا. إذن أهم مكاسب اللي بشيء بها إن شاء الله القانون هذا اليوم هو التغطية الاجتماعية للفنان، تنظيم العقود والتعاملات المهنية، باش يضمن كذلك مساحة في معناتها بث المنتوج الفني التونسي في المؤسسات الإذاعية والتلفزية الوطنية.
12: في الشأن الدولي، مستشفى هولندي يفرض الحجر الصحي على 12 من العاملين فيه احترازيا بعد تعاملهم مع عينات لحالة مصابة بفيروس هانتا دون الالتزام بالبروتوكولات الصارمة. شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال إنرجي تقول إنها وقطر للطاقة وكونوكو فيليبس وقعت اتفاقية مع الشركة السورية للبترول لبدء مراجعة فنية في منطقة بحرية تقع بالقرب من مدينة اللاذقية السورية. انفجار هائل وقع اليوم في سوق مزدحمة بشمال غرب باكستان أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم جديد تشهده المنطقة وينذر بتجدد القتال مع أفغانستان المجاورة. نهاية الموجز قدمت لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبار إكسبرس.
11: الأولى في تونس.
14: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
15: أريدو، طور عالمك.
16: مرحبا بكم في سبور إكسبرس، باش نحكيو على أول مقابلة الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لكن قبل البداية مع النادي الإفريقي ومساعي كبيرة من الهيئة المديرة للترفيع في عدد التذاكر المباراة الجولة الختامية ضد الأولمبي لبيجي، مباراة تسليم لقب البطولة للنادي الإفريقي والاحتفال بالتتويج. تم الاتفاق على إضافة 3200 تذكرة، والمساعي موجودة وكبيرة لإضافة 7000 تذكرة أخرى، 7000 تذكرة إضافية في انتظار القرار في الساعات القادمة. الأربعة متاع العشية تلعب أول مقابلة الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في زويتن. شبيبة العمران تواجه مستقبل المرسى، حكم المقابلة هو بديس بن صالح، وفي الفار درصاف القنواتي. بالنسبة لمقابلة الدفعة الثانية غدوة الأربعة متاع العشية، نادي البنزرتي ترجي جرجيس، الحكم سيف الورتيني، في الفار أمين الفقير، ومستقبل جبس الملعب التونسي بإدارة الحكم عبد السلم ماني، وفي الفار محمد علي قروية. مقابلة الدفعة الأخيرة نهار الخميس الأربعاء متاع العشية، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، كما قلنا مباراة تسليم لقب البطولة للكلوب في بنجانات الاتحاد المناسيري مستقبل سيمان، في المهيري النادي صفاقسي نجم رياضي الساحلي، في المتلاوي نجم المتلاوي شبيبة القيروان، وفي بنجردان اتحاد بنجردان الترجي الرياضي التونسي. الرهان كما نعرفوا يخص المرتبة الثانية ما بين الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي، وكذلك النزول ما بين الشبيبة القيروانية والأولمبي البيجي. في النجم الرياضي الساحلي استقالة جديدة في الهيئة المديرة، ونائب الرئيس أحمد القفصي تقدم رسميا باستقالته للكتابة العامة. في النادي الصفاقسي مباراة النجم الساحلي باش تشهد عودة كل من هشام بكار، عمر بن علي، وفراس السكوحي مقابل غياب حسن مدوب بسبب عقوبة الإنذارات. في الرابطة المحترفة الثانية بعد صعود أمل حمام سوسة لبير على المجموعة الأولى، اليوم نعرف الفريق اللي باش يصعد مباشرة على المجموعة الثانية. المقابلات الأربعة متاع العشية، المتصدر تقدم ساقيت الدير يواجه هلال الرديف، مقابلة بإدارة الحكم حسني النيلي، تقدم ساقيت الدير متصدر ب 53 نقطة، نسر جلمة يواجه الملعب الجيبسي، الحكم وحمزة جعيد، الملعب جيبسي ثاني ب 52 نقطة. بقيت المقابلات القلعة الرياضية جندوبة الرياضية، الحكم مالك معاشة، سبورتينج المكنين جمعية تريان، الحكم محمد علي الإمام، مستقبل القصرين اتحاد قصور السيف، الحكم سمير العونلي، أمل بوشمة ضد النادي القربي أمير الحرشيني، وقواف القفصة ضد أولمبيك سيدي بوزيد بإدارة الحكم معتز الخليفي. نحكيو على دورة تونس المفتوحة للتنس، تونس أوبن دور الـ 16، اسكندر منصوري خسر ضد المصنف 186 عالميا الأرجنتيني غوميز 6-4 و7-6. عزيز واكا خسر ضد الأسترالي برنار توميتش 2-2 مجموعات مقابل 0، تفاصيلها 6-3 و6-2. البلجيكي جيل بيلي ضربح الفرنسي هارود مايو 2-2 مجموعات مقابل 1، الفرنسي لوكولي ربح سيماكين 2 مجموعات مقابل 1، ومعز الشرقي المصنف 140 عالميا يلعب بعد شوية ضد البريطاني جاي كلارك المصنف 207 عالميا. بقيت المقابلات اليوم، البلجيكي كوبيانز ضد الليتواني بوتفيلاس، الصيني زو ضد الامريكي دالي بلانش، الاسباني مارتين تيفون ضد البريطاني شارل بروم، وفي الزوجي الثنائي التونسي اسكندر النصيري ومحمد شتوين ضد الثنائي التشيكي بارتون وفيربنسكي. أهم المقابلات اليوم خارج تونس، في البطولة السعودية 17 قمة حاسمة في التتويج، النصر يواجه الهلال، في أنجلترا نصف نهائي برج الصعود الإياب 8 متاع الليل ساوثامبتون ضد ميدلزبرو ذهاب 0-0، المترشح منهم يواجه هال سيتي، وفي إسبانيا 8:30 متاع الليل أوساسونا ضد أتليتيكو مدريد. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات، نخليكم مع ليندا في فرون.
14: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
15: أريدو، طور عالمك.
1: فا
17: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة العشية ليندر حالي.
18: مرحبا بكم فورام على موزايك اف ام. تحية لكل مستمعينا في حلقة جديدة اليوم فورام 3/12/2026. تشاركوا معنا كالعادة على 71113000. موضوع اليوم موضوع حساس شوية ولكن فرحانة لي برشا ناس تفاعلوا مع الموضوع يحبوا يشاركوا كسوسوا باش يحكيوا على تجربتهم الخاصة والشخصية ولا الأفراد والناس قرب منهم وإلا زيدا باش يعطيوا رأيهم في الموضوع والهدف أنه نقدموا وخاصة الناس تاخوا العبرة من بطبيعة اللي نجموا يكونوا عاشوه ناس أخرين. اليوم نحكيه على الإدمان على المخدرات في تونس. هل يصعب الحديث على الموضوع هذا في مجتمعنا ويعتبر ملي تابو؟ هل هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس وإلا انتشرت ولا تتمس شرائح المجتمع الكل؟ إن هي الفئة العمرية الأكثر تضرر وهل صحيح إنه الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغار؟ اليوم نتمس الكهول شباب مراهقين وحتى أطفال وشني الأسباب وراء شيء الظاهرة هذية؟ شنو تأثير الظاهرة هذية كيف كيف نفسانيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلات؟ هل تنجم تكون عائق وتقضي ساعات على حياة بعض الأشخاص وتمنحهم أنهم يعيشوا بصفة عادية وتولي حياتهم الكل تتمحور حول الإدمان بين القنب الهندي الأقراص المهلوسة أدوية مهدئات وبرشا مواد أخرى؟ كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه؟ كيفاش ممكن الوصول لها؟ هل ولات متوفرة ومنتشرة بكثرة؟ شكون المسؤول عن تفشي الظاهرة هذه؟ شنو دور الأسرة؟ هل اليأس الضغط النفسي غياب المدرسة دورها والتوعية في الإطار هذا؟ ساعات التطبيع مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني وغيرها من الأسباب ربما نحاول نفهم اليوم. زيدا شنو الحلول الممكن القضاء على الظاهرة هذه؟ هل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بالعدد الكافي في تونس؟ هل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة؟ وفي شنو تتمثل مراحل اللي تتعدى بهم اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون؟ دونك هذا كل شنو نحكيو فيه اليوم بحضوركم ومشاركتكم ولكن زيدا بحضور ديزاديكتولوج مختصين نحكي ونتناقشوا في موضوع حساس كيما هذا اليوم في فورام. مرحبا بكم على 71113000. في الحقيقة فما دي تيمونياج وتجارب أليمة كيما أب مش يدخل معنا بعد شوية فقد ولده في إطار هذية للأسف الشديد أو تلقى ساعات أكثر من فرد في العائلة. هذا كنت نحكيه عليه اليوم في فورام ونشوفه شنو التبعات وأكيد على الأفراد على الأسرة على المجتمع. 71113000 للمشاركة معنا. تحية ليك صالح شرقي معنا في الإخراج, أشواق الميجري في الإخراج الرقمي, تحية كيف كيف غسين عادي في التنسيق والعمل الصحفي, أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة, وكذلك ضيوف يكونوا حاضرين معنا اليوم في البلاتو في فورام. معنا سامي عبدالله مختص في علم الاجتماع ولكن تحضر معنا زيت كيف كيف دكتورة فيتندريس طبيبة مختصة في علاج الإدمان والإقلاع عن التدخين في مستشفى الرازي والكاتبة العامة المساعدة للجمعية التونسية لطب الإدمان. يحضر معنا زيت ساعة ثانية أنس العويني اللي هو بسيكولوج كلينيسيان ومختص زيت كيف كيف الأديكتولوجي, بعد شوية مع معناها بسيكياتر وبسيكولوج زوز اختصاصات مختلفة اللي يكملوا بعضهم في الإطار هذية. أتونا نحكيو أكثر على الموضوع باش نمشيو مع فضل شاكر ومن بعد نرجع مع ريبوندور موزايك اف ام وتليفوناتكم. موسيقى

0: سكندر حالي.
1: مرحبا بكم فغم على موزايكا فام في موضوع حساس اليوم تنجموا تشاركوا فيه معنا على 71 113 ألف. نحكيه على الإدمان على المخدرات في تونس. هل يصعب الحديث على الموضوع هذا في مجتمعنا يعتبر من التابو، ولا هي مجرد ظاهرة معزولة تخص فئة قليلة من الناس، ولا انتشرت ولا تمس شرائح المجتمع الكل؟ أنا الفئة العمرية الأكثر تضرر، وهل صحيح أنه الأعمار المعنية بالظاهرة هذه ماشية وتصغار نلقى الكهول، ولكن زاد الشباب مراهقين وحتى أطفال؟ شنو هو الأسباب ولا تفشي ظاهرة هذية، وشنو هو تأثيرها نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلات؟ وهل تنجم حتى تقضي ساعات على حياة بعض الأشخاص اللي تولي حياتهم تتمحور حول الإدمان وما نجموش يعيشوا بصفة عادية؟ بين القنب الهندي، الأقراص المهلوسة، أدوية، مهدئات ومواد أخرى كثيرة، كيفاش ممكن تتوفر المواد هذه؟ كيفاش ممكن الوصول لها؟ هل ولات متوفرة ومنتشرة بكثرة؟ وشكون المسؤول على تفشي ظاهرة هذه؟ شنو دور الأسرة؟ هل اليأس والضغط النفسي كذلك غياب دور ساعات المدرسة والتوعية تطبيع مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني وغيره نجموا يساهموا في انتشارها؟ كيف شنو الحلول الممكنة للقضاء على الظاهرة هذه؟ وهل مراكز العلاج من الإدمان متوفرة بالعدد الكافي في تونس؟ وهل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة؟ وزاد شنو المراحل اللي تتعدى بهم اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون؟ هذا كله نحكيوا فيه اليوم بحضور ديزاديكتولوج مختصين، نحكي ونتناقشوا في موضوعنا في فورام. وكالعادة رافقني سامي عبد الله مختص في علم الاجتماع، وتكون بحضرنا ساعة الأولى دكتورة فاتن دريس طبيبة مختصة في علاج الإدمان والإقلاع عن التدخين في مستشفى الرازي والكاتبة العامة المساعدة للجمعية التونسية لطب الإدمان. ساعة ثانية يحضر معنا زاد أنس العويني بسيكولوج كلينيسيان وأديكتولوج، دونك الكوتي بتاع البسيكاتري والبسيكولوجي زوز يكونوا حاضرين اليوم باش نحكيوا في الموضوع. وأكيد جدا تجربكم رأيكم في الموضوع زاد مهم برشا باش نجموا نحكيو على الظاهرة المجتمعية هذية. قبل ما نبدأ مع التليفونات ونبدأ مع الضيوف نسمعوا ريبوندور موزايكا فام والميساج اللي سجلتوهم.
2: فرام تيمونياج.
3: سلام، يعطيكم الصحة على الموضوع. أنا كنت مستهلك مدة 20 سنة وعمري 40، عندي عامين مني بطلت والحقيقة تحت على الأخر معناها، أما بدوا وبسيكياتر ونجمش ديريكت معناها مبطل. اللي بشي بطل يلزمه من الأول ساعة يستعرف اللي هو مريض معناها، اللي هو مدمن، اللي هو مريض. حتى فهم عبيت تتخايل اللي هو ماهوش إدمان معناها، من الأول يجرب ويبدأ حتى يستهلك فيها الحاجة ويقولك ليه أنا وقت اللي نحب مبطل صحيح معناها. ويزم بوه مش نعذروه معناها، أنا ما نشجعش، أما راو برسمي مش سهل زادا اللي بشي حبي بط. أنا تعبت على الأخر مش بطل.
4: أهلا بنتي ليندا، اليوم البرنامج صراحة خرق العادة، وإن شاء الله إن شاء الله تتحل المشكلة هذه في أقرب وقت، خاطر قاعدة تفاقم قاعدة تكثر بصفة غريبة. صغيرات أحنا في حومتنا هنا في سويسا صدقني عايشين في رعب، يوصلوا يتضاربوا بالأماس، المروجين في بعضهم يتعاركوا ويتضاربوا بالأماس، وكيف وما يمشيوش للسبيطار خاطر باش ما يسألهم شي داوي في البريفي حاسيلو اسمعني، ويجي الحاكم ولو يعرفوهم واحد واحد معناها، هما المروجين يعرفوا الحاكم من بعيد ويقولوا لبعضهم ويهربوا وراوهم هالنهارين برك. والله والله والله ديجا اني بدي كلمتوا الحاكم عمل هكا الاقراص، يرى الحاكم رميهم في دارنا في الدروج نتاعنا. راتو مرت خويا قالت له شبيك شبيك لوح غبيك يقرا الحاكم، ايه قالت له نعمل لك الحاكم تمنى روحك طلعت نحنا. قالها كلمه كبيره كلمه زايده وعمل هكا يجري هزوا وهرب. وكلمت تاني الحاكم وعلمته وحطيتهم حتى اسمعني صراحه تعرف الحقيقه باش باش يداوي هذايا باش لاو باش يداوي بالسبيطار، ممكن هذاك اللي يحب يداوي روحه ممكن، اما قاعده تتكاثر وكثر المروجين. احنا في حومتنا توجي 6 ولا 7 في ود نوار كيف كيف عنا هذه سويس الكل بالنسبه للسوسه راهي مليانه ما فهمتش كيفاش يدخل الحل الوحيد يعني حسب رايي وما نعرفش معناها السلطات هي اللي على معناها تعرف شنو تعمل خير مني. يعملوا شرطه بوليسيه سريه بوليسيه سيفيل ينتشروا في الاحياء وحتى المناطق ما يزميش يكونوا عصومين داخليه مكانهم، هذه هي الطريقه الوحيده. احنا وصلوا اكبر مروج دحموا عليه للدار وهزوه بيته هيله منه وطن خرجوه مانيش فاهم عليه.
5: ولا هذا الشيء في موضوع فرق على موضوع ايه في خاز الشيء في تونس بالنسبه للمخدرات شيء غريب كثره برشا وشبابنا ضايع فيها برشا. هذا الشيء في الموضوع هذا بارك الله.
0: سامع يا مزيك. نحب نحكي على موضوع فروم اليوم مخدرات، معناتها ناس معانا في تعليق وكل شيء. انا كمواطن تونسي نتمنى نعرف منين تدخل المخدرات، منين جاي المخدرات هذه لتونس، خاطر انتشرت بطريقه كبيره وغريبه، طريقه غير عاديه، معناتها مست مختلف المجتمعات في تونس صراحه. كيفاش المهم مصيبه ذي اللي هلت علينا، يعني حاجه خطيره برشا، حاجه خطيره برشا برشا. المشكله فينا احنا في تونس ماناش عاطين اهميه كبيره برشا الحكايه دي، خاصه في المقاومه نتاعها، خاصه المقاومه داخل التعليم ولا المجتمع ولا العائله التونسيه. يعني معش انا بصراحه نبدا من التعليم، نبدا من التعليم اول حاجه. الكرتابه اللي معبيه بالكتب وبالكراس او القرايه او القرايه او القرايه، وكل صغير هذاك اللي تربيه من الصغرى تاخذه للمكتب والروضه والحضان ولا حكايه اخرى، صور ريزرويني بربي في الحياه نتاعنا. كنت تقول له معناتها توريه تعلمه المخدرات معناتها حاجه خطيره، صغار يعرفوا يقراوا لكن ما يعرفوش يشقوا كيس، ما يعرفوش يحطوا البوباله في بلاصتها، ما يعرفوش يتصرفوا، ما يعرفوش يسوقوا بسكليت، يكبروا شويه يركب على كهرباء عادي يحترم دوله لا حتى شيء. نرجع الموضوع المخدرات افاديه اللي ولات معناتها خطيره برشا، وقاعده معناتها تعمل في كوارث، قاعده تعمل في جرائم كبيره، جرائم غير عاديه معناتها. المصيبه في الوالدين بعد كيفوت الفوت ويتغلبوا على امر ولي اوبليجي عليهم معناتها يدبروا لهم حتى فلوس باش يشيلوا المخدرات، وهذه المصيبه الاكبر، ويخبيوا عليهم في امور مش مريقله بكل بكل في تونس بكل بكل.
6: بربي انا نحب نشارك فروم نتاع مخدرات اليوم، من اسباب تفشي الظاهره هذه هو كونهم يحاول عقوبات سجنيه اللي كان معناتها تردع شويه الشباب وتردع برشا اطراف معناتها، واللي هما توك تسيبت في النطاق المدرسي ونطاق الجامعات، والتي تباهوا اللي هما يستهلكوا في المخدرات ومشات وقف نهار ولا نهارين وروح على روح. هذا شنو نحب نضيف؟
7: والله فيما يخص المخدرات والظاهره بتفشي برشا، وللأسف أكثر بلاصة معناتها فيها ظهر هذه هي المعاهد والمدارس بكل صراحة. معناتها أطفال في سن 13 و14 سنة معناتها يتعاطوا في المخدرات معناتها بصراحة نقطة استفهام كبيرة برشا. المسؤولية مشتركة، المدرسة تتحمل مسؤولية والأولياء زادة يتحملوا مسؤولية، ماذا بهم زادة يرقبوا أبنائهم بما معناتها يكونوا خراب من أبنائهم، حتى معناتها ما تصيرش معناتها برشا انفلاتات ومعناتها نصلوا إلى ما لا يحمد عقباه.
8: الو، معاكم مشارك من توز. سمعتك الموضوع نتاع فروم نتاع هالحشيش وهالمقنب الهند وهالوحش، راهي الشباب الدم راهو شيء واقع شيء غريب. ما كانش عندنا هذا هالقنب ما حكيته وهالغبره ما اللي جت ذي والدنيا تتقرقع، باقي كان قنب هندي كان كان واحد الله يهدي وبس.
9: سلام، انا نحب نشارك الفروم. الله الفروم هذين نستناش، خاطر انا قاعد نشوف في عبيد نعرفهم صحابي يقربوا لي قاعد تحطم من الاف هذايا، قوي الاف هذه قاعدة تشمل الكبير والصغير، باش نقولوا للصغار بركة لالي حبيت كبار. انا عمري 40 سنة، صحابي اكبر مني في عمري واللي هو مدمنين. انا اللي غايبني علاش حكيت، انا عندي صاحبي موظف مترسم معرض تحطم، خرج من خدمته ووقف تو بعيد على صغاره في الحبس. الحكاية هذه يا اخي ولات فيه. انا شوف خويا العزيز، راني انا انسان جميل نحط روحي فاهم، يبدا قاعد لاباس عليه معاك يجدوا الموضوع يهب، راهم يقوموا الصباح ما عندهمش فلوس. راهي وصلنا لحالة لازم الدولة من رئيس الجمهورية هو اللي ياخذ قرارات حاسمة. أراه الشيء آفة آفة آفة آفة آفة كبيرة، يعني اللي أقسم بالله عائلات تحطمت، عبيد خسر خدمها، عبيد تاخذ في قروض، عبيد شو أقول لك سلف مشاكل كثير. درنير مو عركة عركة هبتتها باج الزهروني خويا، يعلو طرود عندها 3 أيام في الليل تزح وامي تعاركوا في جرة إنه هذاك بياع وذاك بياع، تعاركوا لموا العبيد ويجيبوا في العبيد وتعاركوا وكسروا في الكياسات الكراب. يا أخي كان ريد مشكلة، كان ريد زهري متقتل بذهل. راو شيء راو اللطف. انا نعرف عبيت تبدلت علي، انا عندي صاحبي تبدل انسان كان محترم ولا قلاب ولا كذاب ولا سارق ولا متحيل باش يوفر حكايه هذه. يا بجاه ربي فيقو ورانا ماشيين. اللي ولا توا انا وش اقول، اللي ولا يتعاطى في الزطله انظف من نتاع يتعدى في المخدرات. يا اخي شنو سهريته مليون ونص ويتعاطى في جراب 250 دينار زي. نمشي جيبه يا ولدي، لو الفقر والهم والفرعنه جاه ربي يشوفوا حل.
10: عسلامة مزيك كفاء. الله، حبيت ندخل في فوروم خاطر أنا عندي ولدي توفى جذر الدل هذه الزطلة والواحد، حبيت ندخل معك ونشرح الموضوع من كثرة الزطلة والغبرة والشي يسموها هذه، كان فيها حشاك ماشي فيما لا يحمل عقبة.
11: ألو صباح الخير، أنا عماد من تونس. بالنسبة لموضوع اليوم الإدمان على المخدرات، المخدرات هي من أخيب الحاجات صحيا ونفسانيا، وهي إهانة للذات البشرية، لأن المخدرات ما تخليكش واعي، ما تلهاش بروحك. لازم شبابنا نوعيوه، حتى في المدارس في الليسيات اللي عندها أضرار سلبية ألف مرة أكثر من ما نفعها. لازم نعرف العباد اللي راه المخدرات ما عندها وين توصل. الناس توعي وتدم العائلة، تدم المدرسة، حتى لازم كل مرة نوعيوهم ووريوهم بالإشهار، حتى في الصحافة في التلفزة، اللي هذه المادة راهي تذهب العقل ونجم يرتكب جرائم وهو ما عندوش وعي.

0: يتبقى منين دخلوا، احنا ما نشوفوش اللي يروجوا واللي يبيعوا وشكون دخلهم. معناتها باش نحكيوا على الدروغ وكيفاش وعلاش الخيط اللي بيه الفايده ما تشدش، نقعدوا نحكيوها ودخلوها وجماعه دروغي وماتوا وداخلوها وضيعوا مستقبلهم. منين داخله الدروغ؟ منين؟
1: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013، سجل رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
2: هذو ما ميساجاتكم في ريبوندور موزايك اف ام في تفاعل مع موضوعنا اليوم اللي نحكيو فيه على الادمان على المخدرات في تونس. موضوع حساس، موضوع ساعات يصعب الحديث فيه ولكن ظاهره مجتمعيه موجوده لازم نحكيو فيها من الجوانب الكل، ونحكيو على تاثيراتها، نحكيو كيف كيف على الطرق اللي بها ربما البعض نجم يتخطى هالمرحله هذه، وكي يبدا بعيد على الفتره ربما فما ناس نجم تعطي تيمونياج نتاعها وتشارك معنا 71 113 ألف، وحتى البعض اللي مازال في وسط المحنة كما قلوا بالتونسي ويحاول أنه يخرج منها. وهذا أكيد باش نسمعوا في التيمونياج في حلقتنا لليوم. بعد شوية تكون معنا ريم موظفة في مداخلة باش تحكي على اللي قاعدة تمر به منذ 8 سنوات تستهلك، وما فماش نهار تقول ما نستهلكش فيه مخدرات، واليوم تقول كانت سبب المخدرات في تلاقي وحتى ولدها للأسف زاد ولا يستهلك. فما حلقة مفرغة ربما دخلت فيها، وفما ممكن من خلال المكالمة متاحة اليوم نداء استغاثة. علاش ليه؟ بعد شوي باش نحكيو على الليسونتر اللي فيهم ممكن الإقلاع عن التدخين، فما العمومي فما في الخاص، وعلاش ليه زاد تكون اليوم حلقة باش تعاون بعض الناس انهم يتخطاوا المرحلة هذية. خلينا ناخذ معنا ريم، خلينا نرجع لسنيم في مداخلة أولى قبل ما نبداو مع تليفونات. سنيم، كي نحكيو على الإدمان على المخدرات هي ظاهرة مجتمعية ما نجموش نغطيو عين شمس مغربي، الموجودة اليوم صحيح يصعب الحديث فيها، وهذا هو الأول سؤال، علاش معناها يقعد تابو شوية، يقعد موضوع حساس، يقعد صعيب الحديث فيه، ولو أنه من دورنا احنا كوسائل إعلام أنه نثيروا المواضيع هذه كظاهرة مجتمعية باش نجموا نقدموا نلقاو الحلول، علاش سي تابو؟
3: وفما الرفض الاجتماعي بالرغم من انتشار هذه الظاهرة في كل بلد العالم تقريبا، واليوم نحكيه على أنه هي ظاهرة تخترق الحدود ولا عندها حضور في الكثير من البلدان، ونرجع بعض الأسباب اللي تجعل هذا الانتشار المتزايد لترويج المخدرات واستهلاك المخدرات، وأيضا نتيجة المنع القانوني. فالرفض الاجتماعي على الأقل في الخطاب في عديد من الأوساط، والمنع القانوني يخلي الاستهلاك يصبح موضوع نوعا ما مسكوت عنه، وبالإضافة لأنه المستهلك يبش يكون أيضا هناك وصم تجاه هذا المستهلك، وبش نقدموه على مخترق للقانون أكثر منه ضحية، خاطر الصعوبة هو بين أنه الهشاشة والضحية، وبش نرجع للتفاصيل، وبين أنه الشخص هذا ربما محتاج إلى تعهد، وبالتالي باش نحن أكثر نركزوا على إتيان أفعال مخالفة للقوانين من خلال الاستهلاك على حساب جانب الضحية.
2: بالضبط، وإحنا اليوم في الحلقة معناش حتى جوجمون معناها وأحكام مسبقة على الأشخاص والأفراد، كل إنسان أكيد فما ظروف هو مش نحكيه يعني تبرير، ولكن زاد تفسير للشيء اللي نجم يصير لبعض الناس، ما نجمش نحكم عليهم، ما نجمش حط روحنا في بلاصتهم. فما برشا عوامل يمكن تدخل في أنه الإنسان يلقى روحه بخيو بياج خليني نقول بسبب الإدمان. أول مداخلة معنا أيمن من تونس. مهم برشا تيمونياج متاع أيمن، على خاطر كان يستهلك المخدرات ويقول متوفرة وموجودة للأسف في كل بلاصة، يمكن هذيك اللي سهل لكسي، ويقول زوجتي الثانية عاونتني على العلاج من الإدمان. أيمن مرحبا بك وشكرا على المداخلة، تحية لك أيمن.
4: السلام مدام ليندا،
2: مرحبا
4: بك. على الموضوع هذا النهام اللي حكيته اليوم،
2: عايشك يا
4: انا عايشك بارك الله فيك. انا من جهتي حاب نحكي على التجربه نتاعي اللي بدات مع 2018. بدات في استهلاك صغير في بياج في تير مع صاحبي. انت جربت البطله وإدي بوي ما تا جيت بشوية بشوية

0: نكون سامي في الضبلة
1: والريتم بدا يطلع
0: براتيكمون ما تبش نخبيش عليك ما تبش جربت كل شيء اللي تتصور في ذلك كوكايين الضبلة الاكستا جربته اللطف
1: حلت لك الباب باش جربت حاجات اخرى معناها
0: اي فكينا على خلينا نقول لك السبب الاول معناتها والرئيسي اللي ترقاها في كل بلاصه كل شيء تنجم ترقاه في كل مكان
1: متوفر
0: وفي كل زمان في كل مكان وكل زمان الشيء عندك الفلوس تمشي تجري معك حتى مشكل ومش واحد مش اثنين مش ثلاثه فتح
1: هذايا يسهل ايمن لوفيت اللي هي متوفره في كل زمان ومكان
0: افكتيفمون مش عارف ما نعرف اللي قلت الان يقوموا بواجبهم وكل شيء مي بارتو موجوده موجوده بارتو. ليه مش هكا تقدر تختار ثانيه في العلبيه لا هذاك لا هذاك عنده خايب هذاك عنده خير هذاك تبدأ بالنسبة تعرفهم شكون عنده سرعة البارية معناتها فهمت شو
1: أنت هذي من 2018 حتى كشل وقتيش وقتيش قررت تبطل معناها قدش عندك تقريب
0: حتى 2024 تراتيك ما وين تدهورت الحالة نتاعي معناتها الإدمان على المخدرات تعلمك النسوة طولي تنسى في خدمتك تتعب في حاجاتي حاجاتك تتعب انا نوصل روح بكهرباء نخلي مفتاح الكهرباء ونطلع
1: معناها تنحي لك التركيز تنحي لك
0: تخلي مفتاح وتطلع تخرج مكتب ما دير من فوق بالحق
1: اي وقتاش حسيت ايمن اللي معناها صار لك الديكليك باش فما سيغتينمون نقطه تحول اللي خليتك تقول يزي ستوب باستا
0: وقت اللي صار لي مشاكل في العيله وطلقت وتعبت وخرجت من الخدمه ووقتها براتيكمون وين نعمل ان ريكول ما تفهمت بديت نعمل في ريكول في حياتي وشفت السيتواسيون اللي وصلت لها معناتها براتيكمون معناتها السنية طاحت السنية كل طاحت بالحق لو نحكي معك معناتها فمي طاح بشرتي تحالت حاجات غريبة راهو
1: معناها أعراض جسدية وزيد معناها قلت أنت حتى تركيز والنسوة وحاجات كيما هكا
0: تنسى كل شيء معناتها كي تكون الصباح ما ذكرش البارح شو عملت صدقني أقسم بالله العظيم معناتها تقوم الصباح ما تعرفش روحك كيفاش ما تعرفش روحك حتى من كيفاش روحك
1: وكيفاش الفريكونس ايمن معناها انت قلت من الاول جربت قهوه ومن بعد كيفاش الشخص ينجم يدخل في التوربيون هذا ويتولي
0: الحكايه كل يوم الحكايه تكتيكمو كل يوم معناتها اذا كان باللطف تحط ما بين 50 100 الف كل يوم
1: يومين هذه أقل
0: يومين أقل شيء
1: كيفاش تأثير أيمن كان على العائلة أنت قلت طلقت كان معناها لعبت الحكاية هذه دور في طلاقك
0: أفكتيف ما أهم سبب في طلاقي هو المخدرات هذه معناتها وليت نرفوزي وليت نعيط ونصيح وليت نضرب نكسر على أي حكاية فهمت ما توصلت خرجت من الدار معناتها وبدات خرجت في الطالع كي خرجت من الدار معناتها خذيت لو ريكول باش نجمت نعاود من الاول جديد معناتها فهمت
1: نعاود من الاول من بعد ايمن المهم برشا التيمونياج نتاعك لطف عليك ايمن لاباس ميسالش خاطر تذكرت فتره خايبه في حياتك ولكن انت شجاع انك تعديتها وانك هزيت التليفون اليوم وكلمت خاطر من خلال مداخلتك برشا ناس ايمن مازالوا في الفتره اللي انت عديت بها اللي هي كنت تحكي فيها خايبه جسديا نفسيا وغيره كيفاش نجمت تتخطى بعد عملت الركول وقمت مراجعات يعني بديت منك انت ديجا قررت باش تبطل تعديت بكور تعديت بمختص كيفاش عملت
0: لا الحقيقه لا تعديت بكور لا بمختص وفات الفلوس
1: اي
0: داكوردو
1: الفلوس وفات
0: ويرحم والديك ويرحم والديها رقيت طفله اللي وقفت معايا كذا من الدين من الولوجيد ووقفت معايا وقفه معناتها صحيحه ما تستبدلتني من ما تم ما تسيبنيش بكل ما كان شو
1: اي
0: وكبست عليا الحقيقه مش تود اكون نحيت ما كبش عليك ما
1: شوي بشوي
0: تكيد. بشوية بشوية ونستهلك بسرقة بعد ساعات ومن أوفان تكون كلي بشوية بشوية تتخيل عاونتني ما تعاونت ما
1: تعاونت
0: أول حاجة سابقة في الانفيرونمون اللي كنت عايش فيه
1: الانفيرونمون يلعب دور كبير
0: البلاسة أكتيب البلاسة والصحبة والمعارف والتليفونات تبدل النوم أول حاجة فهمت دونك إذا تبدل الانفيرونمون اللي تكون عايش فيه
1: تقطع مع الناس اللي
0: تقطع عنين باش
1: تخرج كومبليتمون اليوم 100% ايمن بعد
0: 100% مدام بعد 100%
1: كيفاش حياتك قبل وبعد ايمن كيفاش ترى فيها تو
0: حياتي تو ورد والله العظيم الحمد لله يا ربي هذا كله فضل من عند ربي وورد ما تبى الحق ما تبى راحة نفسية نرقد مرتاح أنا قبل كي نرقد تضربني الرعشة كل ليلة وأنا نبيت مرعوش
1: أنت أيمن شو تقول للناس اللي تسمع فيك وتتمنى أنها تتخطى وتخلط للاستاد اللي أنت خلطت فيه خاطر كي قلت وحياتي ورد معناها برشا ناس قولك صحة لي اليوم خرج منها ويغزر لها الفترة هذيك معناها فيك دو ركول من بعيد شنو تقول لهم أيمن
0: حاجة ساعة سنبرونتين منك خطر سنبرونتين تنجم تعمل حد شيء داكوردو
1: تبدأ مشخص
0: يعطيك صحة وأول حاجة ثاني حاجة ما تيزم تبدل الانفيرمون كما قلت لك اللي كنت عايش فيه وحمد لله ربي الرفيق لازم ترقى رفيق اللي يقف معك بالحق معك الرفيق اللي ينتهك واللي يقف معك واللي يبعدك على شيء خاطر طوك ما ترقاش رفيق اللي نجم يبعدك السالك الهدية ما له غزمه ما تنجمش تهرب منه
1: تولي حلقة معنى
0: ياسيخ الفيسيو تنجم تهرب منه
1: بالضبط
0: يزمك تبعد كومبليتمون ما تفهمت ولا تمشي السانتر ما تذكي النجم يبعدك
1: اي بولا اللي ما ينجمش وحده ينجم معنى يستعين بمختصين اي من شكر كبير ليك
0: انا بالله نقول ما تفهمت اهم السبب هو توفر المادة هدية في كل وقت في كل مكان في كل معناتها بالحق معناتها الامن ننصحوا ابار روسك في فما روس كبار تخدم في الشيء هذا حتى كالصغار هذوكم زاد كيتشدوا 50 و60 واحد كلهم يتشد زاد الناس تتربى تعرف
1: تنجم يعني القضاء على الماده في ما عادش تكون اكسيسيبل وموجوده بسهوله. مهم برشا الكلام اللي قلته يا ايمن نشكرك برشا لهذا التليفون اللي عملت تيمونياج واللي من خلالك برشا ناس في وضعيه كانوا فيها كيف كنتي او مازالوا ينجموا ياخذوا الانسبيراسيون من التجربه نتاعك. دونك زوز نقاط مهمين نحكي عليهم. ايمن قالك توفر الماده بكثره في كل زمان ومكان وكذلك لونتوراج والانفيرونمون هما زوز اسباب رئيسيه اللي ما يخليكش نجم فاسيلمون تبعد على الموضوع ذي. من أيمن باش نمشيو لسي عبد الرزاق قبل خلينا نرجعوا البلاتو مع ضيفتنا في مداخلة أولى وبعد ناخذ معنا سي عبد الرزاق من بن عروس دكتورة فاتن ندريس طبيبة مختصة في علاج الإدمان والإقلاع عن تدخين في المستشفى الرازي وكاتبة عامة مساعدة للجمعية التونسية لطب الإدمان. مرحبا دكتورة نورتنا.
2: يعيشك شكرا على الاستضافة ونحيي جميع المستمعين.
1: يفضلك يا لله تحية كبيرة ليك وشكرا على الحضور. دونك دكتورة كي نحكيو على الإدمان على المخدرات في تونس أعطينا فكرة على الأقل كان عندك فيما يتعلق بالظاهرة هذه كيفاش نجم نوصفها في المجتمع. هل هي معزولة؟ هل هي انتشرت أكثر؟ هل تمس شرائح كل الأعمار اللي كونسيرني بالظاهرة هذه؟
2: أكيد هي ظاهرة استفحلت في السنوات الأخيرة ونأكد لك من يوم إلى يوم
1: أي.
2: المعطيات قاعدة تتبدل على الميدان خاطر أنا بحكم مباشرتي للمرضى يوميا في عيادتي فما الحالات اللي نباشرها وفما اللي يحكيه لي المرضى متاعي المعلومات اللي نستقيها راهو الطبيب نفسه يتعلم من المريض متاعه يتعلم شنو موجود في التيران يتعلم زادا كيفاش هو باش يلهم مرضى أخرين المعطيات توا نقص الخطر اللي لازمنا ندقوه اليوم على خاطر نرجع لحكاية المادة، المواد الكل اللي موجودة في العالم موجودة في تونس
1: بكل أنواعها،
2: بكل أنواع.
1: من أقل خطورة لأكثر خطورة. إدمان وخطورة.
2: وتعليقا على أقل وأكثر، لازمنا ديما ما ننسيوش اللي الإدمان اللي هو مرض عقلي يمس من الدماغ، انطلاقا من سلوك وإلا استهلاك لمادة مؤثرة عقليا، يبدأ بالتدخين وبالكحول اللي هما زوز مواد ذوما اللي مش ممنوعين بالقانون، منسيين مطبعين معاهم احنا اكثر من الاخرين، وننسيو اللي هما في الصدارة واللي هما الادمان متاعهم عميق وتأثيره على الصحة خطير وخطير جدا. مش بالضرورة المواد المخدرة الاخرى راهي هي اللي اخطر منهم
1: صحيا، تحكي مش صحيا. في الديبندانس
2: لا حتى في الديبندانس حتى في الديبندانس انت كنت دور من حولك وتسأل انسان مدخن تو يقول لك من اصعب ما فما الاقلاع عن التدخين، بطبيعه ما وش مستحيل، ما فما حتى ادمان نخف قدامه عاجزين، هذه ديما نعطي اون نوت ديسبوار. ثم المواد المخدره الاخرى اللي هي موجوده في بقيه انحاء العالم موجوده عندنا، الافيونيات بكل انواعها، والافيونيات ديما نذكر اللي راهي مش كان الهيروين والسوبيتكس اللي هو قريب برشا للهيروين، زيدا راهو فما ادويه تصنف مع الافيونيات، واللي اليوم نحب نوعي الناس بخطوره استعمالها خاطر نستعملوها بكثره، هي مضادات للالم
1: انتي دولور
2: انتي دي ليزونتال دي دو باليي 2 بالضبط، هي نوع من الافيونيات واللي احنا نصفوها في الوصفه الطبيه ونجموا نعانيوا من اللي نستحقوا باش نستعملوها، لكن وقت اللي ندخلوا في خانه الاستهلاك الخاطئ يعني ونبداو نتعودوا وندخلوا في خانه الادمان باش تعطينا عوارض ادمان كما المدمن على الهيروين بالضبط، نفس الخطوره ونفس معناها الانعكاسات.
1: وهذا معناها اذا كانها بالبريسكريبشن معناها بالاوردونانس الوصفه الطبيه فما سوق موازيه، فما ادويه مهربه، فما ولا مقلده ولا كيفاش،
2: فما اللي شفت ثلاثة اللي سميتهم ونزيدك عليهم. السوق الموازية تبيع المواد اللي يستهلك فيهم المدمن الكل، الأدوية هذية تتباع، فما أدوية أخرى مضادة للقلق زيدة تتباع في السوق الموازية، تتبيع حتى عند الحماس والعطار هو مش كان عند لو ترافيكون دو دروغ المروج الكلاسيكي. ثم عندنا تقليد تجينا من بلدان ما نحبش نسميها، تجينا من بلدان معروفة في أشكال أخرى مقلدة، وأكثر أكثر دويتا ويجينا مقلد هو لابخي جابالين اللي هي معروفة بالنون كوميرسيال متاعها عند المرضى ليريكا، واللي هي تجينا أنواع وأشكال من الصين من بلدان أخرى عديدة ومتعدة، وبالطبيعة ما فماش مراقبة أثناء التصنيع متاعها. دونك بخلاف خطر الإدمان فما خطورة التسمم بحاجة احنا ما نعرفوش لا مصدرها
1: ولا بشنو مصنوعة
2: واصلا الدويات هذوما وغيرهم اللي يسميهم التونسي دويات عصاب اللي بسيكوتروب يتحلوا ويتفتفتوا ويتخلطوا مع المخدرات الأخرى. معناها المشكلة توا المخدرات الكلاسيكية تلقاها كوبي مخلطة بحويج أخرى، ساعات نعرفوها
1: تزيد في خطورتها،
2: تزيد في خطورتها وتعمق الإدمان ويصعب العلاج، ولو أنه هو معناها من الناحية العملية شنو صاير في بلادنا المدمن التونسي ولا نادرا ما يستهلك مادة واحدة، تلقاه ديجا تعدى العديد المواد.
1: كما حكى أيمن قالك جربت برشا حاجات
2: بالضبط، هو البوابة هي السيجارة، ومن بعد نبداو كل مرة نحبو نجربو السيجارة واللي ديما ترافقها مادة الزطلة، ثم نبداو بشوية بشوية ننوعو، علاش خاطر المدمن بعد مدة الجسم كي يتعود ما عادش تعملو حتى نتيجة إيجابية، يولي قوي باش يحس بنفس المفعول في الكمية اللي يستهلكها وفي الوتيرة،
1: ويقعد الوتيرة ديما تطلع كل مرة بمادة أخرى
2: ثم الشرائح العمرية كلها معنية اليوم، وهوني زيدا نقوز الخطر الثاني اللي ندقه، اللي بخليف كما قلت المخدرات الكل موجودة، وهوني بربي ذكرت ملاحظة هامة تعقيبا على كلام السيد أيمن قال النوعية الباهية، هو المقصود بالنوعية الباهية اللي يقول التونسي مش مضروبة مش مقلدة ولا مش مخلطة، احنا ماذا بينا هو في التمثل متاعه للمادة اللي يستهلك فيها يفسخ من مخه بيهية، خطر يقول بيهية كأنه يشجع في روحه ولا دونك هو الكل خايب. ما عندك كما يقولوا في الهمة تخطأ. دونك الشرائح العمرية هوني الشباب مستهدفين رقم واحد، هما الفريسة السهلة اللي وليت لهم.
1: نمشيو لأنا حد عمر دكتورة
2: في المدرسة،
1: نهبتو كاريمون للمدرسة. معاش نحكيو على الليسي وعلى الشباب.
2: معدل الاستهلاك بين 12 و14 سنة في تونس، وعندنا حالات 8 سنين 7
1: معدل سنين. استهلاك معناها لا موين داج،
2: معدل بداية الاستهلاك.
1: معدل بداية الاستهلاك،
2: الاستهلاك في ال... في ال... في الشريحة هذيك نحكي، مش في ال... عند عامة التوينسة. نحكي بالنسبة للمراهقين معناها
1: والأطفال، ولينا نحكيو على
2: الأطفال. الشريحة العمرية هذية معدل الاستهلاك فيها هو بين 12 و14 سنة. 13 سنة خرجت لنا في آخر مسح، معناها وآخر أرقام رسمية لونكيد ميتسبام تاع 2021 تعملت على بردين حوضي البحر المتوسط، وتوا نستنيو قريبا باش تخرج الأرقام تاع 2025
1: وإن شاء الله ما تزيدش. معناها
2: لا باش تزيد
1: أخيب من اللي
2: باش تزيد. احنا بالممارسة اليومية أنا ما نجمش نتقدم بأرقام جديدة، خاطر من موقع المسؤولية لازم نستنيو الأرقام الرسمية
1: تقريبا، ولكن باش تزيد
2: باش تزيد. العمر ماشي وينقص، ماشيين ويبداو يستهلكوا في عمر أكثر، ماشيين ويمشيوا المواد أخرى. في 2021 ديجا هي لونكيت تعاملت على مراهقين بين 16 و18 سنة متمدرسين، الغير متمدرسين باش يكونوا أكثر خاطر الانقطاع الدراسي هو نتيجة للإدمان، وكذلك هو عامل اختطار يؤدي إلى الاستهلاك. ثم في الوقت ذيك لقينا هيروين وكوكايين
1: في العمر ذيك، ديجا
2: في العمر ذيك لقينا في 2021 فما بالك توا
1: به. يعني كلمة ناقوس الخطر كي عودتها مرتين وثلاثة وشوية، معناها خطر على حسب الأرقام، على حسب الأعمار، على حسب المواد اللي قلت موجودة في العالم الكل متوفرة. دونك يظهر لي ناقوس خطر كبير برشا، ما نجمو كان اليوم نعملو ذولي أكثر من حصة على الموضوع متاع اليوم، وحاجة توجع الحقيقة، خاصة كي نحكيو على صغيرات 12 و14 و13 و8 سنوات، معناها حاجة مخترة. خلينا نمشيو لسي عبد الرزاق في ان تيمونياج، وبعد نرجع للبلاتو معاك ومع سنيم باش نعلقوا، ناخذ معنا سي عبد الرزاق من بالعروس. سي عبد الرزاق ولده للأسف كان ضحية لمدمن مخدرات قتله، كان معناها قال بدلت لنا حياتنا، كارثة عليا على العائلة على الناس الكل. يعطينا أكثر سي عبد الرزاق تفاصيل شنو اللي صار. سي عبد الرزاق مرحبا بك.
3: مرحبا مدامين.
1: يعيشك يا سيدي، شكرا لك على المداخلة.
3: سنيم
1: مرحبا بك.
4: مرحبا
3: مرحبا عيش،
1: يفضلك سي عبد الرزاق. بيه دونك مدمن مخدرات، كان قتل ولدك في أنا إطار، شنو اللي صار بالضبط؟
3: ولدي خطي الخط هذاك قليل وين يمشي له ولدي كبير، ما كتبت عليك ولدته خذت له موتور، أنا ما حبيتش خذت له موتور أول مرة يمشي جاوب، كان يخدم ديبلاسمون بعيد، روح خرج بالموتور العشية مع المغرب كيك سبعة. ونعطيك حاجة وصحالك ونحلف لك ونقسم اللي ولدي ما يتعطاش المادة هذه الجملة، خاطر نعرف ولدي
1: أيوة
3: أنا راني حريص بقصة هذه خلاها الغادي كل شيء. ولدي ما تعدي على موتور، ولدي تركل مركز عليك نوارة بوغوز ما تعطيش 17 سنة فاقر ما شباب معنا ما كتبش عليك ولدي نوارة قطفوا لي فيه يخطفهم ربي تكعوا هاهي ولدي متعدي فما ما تعرف مشاكل تاع شباب عركه فهمني قدر هكا هو بالمصير قال شبيك تغسل قالوا شي حتى شي يدير عمل لك دي مره وبشي يخرج هو بحنا مواد تاع بناي في الطرز نتاع الزيت ضربوا بها على راسه مثلي صار له نزيف كل معناها نزيف داخل فهمت.
1: والشاب اللي ضربوا القاوه معناها متعاطي مخدرات
3: متعاطي شو هو قبل هذايا السيد شو نعطيك الاجرام كيفاش يستبحل الجراب على خاطر شوف خلينا من وقت بن علي وشوف أنا رغم أن كلمة الحق نقولها من نتفن فيها الحاكم القبل اللي يمشي ويروح في نهاره أنا نعرف كل شيء انا راني ود مدونة مانا في الدومان. انا كنت اختمتها بالعب خالص العباد اللي عندها من مليارات. انا نعرف شكور 5 سنين ولده حكموا عليه في عبارة محكمة بن عطوس اعطيه 50 مليون ولده روح.
1: اي معناها شنو هو الطفل هذا ما تشدش يعني اللي يضرب ولدك؟
3: لا تشد تشد تشد رجعت لك بالحديث قبلها بجمعتين ضرب واحد يفخذه بسكينه في قريبه فهم شنو هو مجرم من سنف من من من سنف واحد. انا نحكي لك على واحد برك مدانين ده انا الكاب وشدوه في حمد زايد هيك الداخلية تعرف كيف كل شيء حمد زايد هذه منطقة بعد مرناك الكاب متاع شوف كلمة حتى في ثانيم لو ما يرجعش الإعدام في تونس حتى لو بيت الكبار ما يرجعش الإعدام ما كمش تعملوا حد شيء ما كمش بيش تعملوا حد شيء
1: معنى تشديد العقوبات بالنسبة ليك سي عبد الرزاق للقضاء على الظاهرة وعلى الإجرام وعلى العنف هذية وهو باش نحكيه وجستما هل أنه المخدرات شنو تبعاتها على خاطر هي متفرعة منها برشا حاجات تأثيرات حكينا على انقطاع دراسي العنف التأثير على العائلة العلاقات الاجتماعية وكذلك على الجسد وعلى النفسية باهي سنيم قبل ما خلنا نطرح عليك أنت سؤال وبعد نتعدى للدكتورة باش نسألها شنو ما اللي ريبيركسيون على الجسدية نسمعنا مستمع قالك سنية طاحوا البشرة متاعي ولت عندي النسوة اتسيتيغا من ناحية الطبية ولكن سنية من ناحية المجتمعية اللي كان يحكي فيه معنا سي عبد الرزاق المخدرات معناها تفتح الباب لشنو بالضبط الإجرام سمعنا أيمن قالك وليت على عصابي في الدار صار طلاق معناها الأسرة تتفكك ساعات شنو الحاجات اللي تنجم تتأتى من خلال شخص يتعاطى مخدرات
4: وتحدث في الغالب اضطرابات في حياة الفرد باعتبار أنه الاستهلاك والبحث عن المادة يصبح هو المحور الأساسي في الحياة خاصة لما يكون الشخص متقدم في مرحلة الإدمان وبالتالي البحث عن هذه المادة عن كيفية الحصول عليها باش يصبح هو الدافع الأساسي في حياة الفرد باش يأثر على علاقات المحيط الاجتماعي إن كان داخل الأسرة أو خارجها على حياته الدراسية المهنية حياته اليومية ويمكن توصل بعض الحالات إلى أنه الشخص يقوم بأفعال مخالفة للقوانين السلب النهب إلى آخره يبيع اللي عنده ساعات العائلة معناها باش يحصل على المال
1: تقول أنت أو ساعات خطر الحالة متاعه تحت المخدر مثلا
4: هذا في المولى مازلنا في البحث استهلك نحن باش ندخلوا في خانة أخرى بتاع أنه تحت تأثير استهلاك المخدرات فما الكثير من المشاكل تجب تطرح منها السلوكيات العنيفة اتيان أفعال مخالفة للقوانين اتيان سلوكيات محفوظ بالمخاطر إمكانية أنه نمشي وزادة إلى استهلاك المخدرات بالحقن اللي هو داخل تحت استهلاك المخدرات واللي نجم يكون يترتب عليه انتقال فيروسات خطيرة مثل الفيروس المتسبب في السيدا والهيباتيت سي باعتبار أنه يتم الاشتراك في الحقن بين المستهلكين لأنه كما قال متدخل
1: معناها فما العديد من نرجع له من بعد احنا خاطر موعد اخبار ماضي تيثا والدكتوره بون جيت مخرجه اليوم حابين ناخذ من عندك اكثر حاجات حتى على طرق العلاج لي سونتر اللي فيهم نجموا باش نعطيو شوي امل للناس زاد اللي تقول لك انت قلت قبيله فماش حاجه مستحيله قبل ما نحكيوا على هذا دكتوره بسرعه في 3 دقائق شنو ما التاثيرات الجسديه والنفسيه للمخدرات على الافراد
2: تأثيرات ساعة أنا منحبش نحكي كان على الجسدية خاطر المختص عندما يعتني بالمدمن المقاربة هي طبية نفسية واجتماعية أي
1: باش نبدأ بيهم الكل
2: باش نختصرهم الكل نعطي النقاط المهمة يعني من الناحية الطبية ديما نركزوا على العقل الدماغ هو أول بلاصة تتمس دونك اي حاجه تجينا من الفونكسيونمون تاع الدماغ باش تتمس اضطراب السلوك اضطراب المزاج ما عادش باش يميز بين الصحيح والغلط ما عادش باش يتحكم في انفعالاته وفي مراحل متقدمه عميل باش يصعب عليه التحكم هذا هو اللي باش يخليه يولي شخص عنيف وهذا اللي تنجر عليه المشاكل الاجتماعيه يبدا من الاول يعارك في الدار ينجم يكسر شباك ينجم يكون قاعد يضرب يده في حيط ينجم يشد حاجه يضرب بها روح وهو زيدة وهو أي وهو في تو تيب دو باساج لاكت مع روحه ولا مع الغير المفيد هو يكون كما توقلنا خطره تحت تأثير استهلاك المادة. لكن الناس اللي لازم تفهمه هي حتى وقت اللي المادة تخرج من دمه معناها تعدي وسويع ولا حتى أيامات، الإدمان فيه مراحل. نوصل المرحلة وقت اللي الدماغ الظل دومانيخ إيريفيرسيبل ما عادش نجمو نرجعو بالتويلي، فما مظار حصلت وسيي صارت فما بلايس ما عادش تخدم بصفتها الطبيعية ولا ما عادش تخدم ولا ماتت كاريمون خلية في المخ. معناها ينجم هذي الكل يولي موجود في الشخص حتى هو مش مستهلك، حسي لما في الصدور.
1: أيوة.
2: يعني هو ولا إنسان عنيف ل 24 ساعة على 24 ساعة مش إلا ما زلك استهلك الدوزة متاع المادة المخدرة،
1: خارج حتى أوقات الاستهلاك.
2: وأخطر مادة من أخطر المواد مادة الزكلة، ديما ننبه خاطر قالوا للشباب ما تعمل شيء ونديما نعاود ونقول ما عادش نحكي ودغوك دوس ودغوك دوخ كلهم كيف كيف من حيث الخطورة على الدماغ، وراهو نوصلوا حتى الحالات متاع أمراض نفسية خطيرة
1: كيسو ديكلانش
2: سكيزوفريني
1: بيبولاريتي
2: كلهم موجودين. أما أكثر حاجة مرتبطة بالزكلة سي سكيزوفريني، معناها يوصل المريض حتى نهارة اللي بطل الاستهلاك إلى سكيزوفرين أفي سيئو بش يقعد عايش بالدواء، ما ينجمش يقعد نهار بليش الحرب وشمتعو. ثم الاضطرابات النفسية الأخرى، حالات الاكتئاب، حالات الخوف، القلق المفرط، يعني كل ما هي أمراض نفسية نشوفوها نجم تكون مرتبطة.
1: باش نرجع تقعد بحضينا شوية دكتورة، نشدوك الساعة ثانية كمان معنا ضيف آخر، ولكن تقعد معنا خاطر مهم باش نقدمه في برشا نقاط حتى اللي كنت انت تحكي فيه توا. ولكن آخر سؤال غابيدمون خاطر زميلتنا انت قلت فما حاجات إيريفيرسيبل في المخ، سكيزوفريني وذوك كل كونتيسي ديكلانش، ولكن كي تصير مذرة في الدماغ ويبطل الإنسان عام وعامين وثلاثة على طول النجم يرجع وإلا سايبة العملية
2: في مراحل اللي خلطنا فيهم بكري نجم يرجع وفما حالات اللي فما دويت باش نقعدوا نعطيوهم له يستعمل فيهم ديما.
1: بعد شوي نتعمقوا اكثر في التبعات المخدرات على الصحه الجسديه والنفسيه وعلى كذلك العلاقات المجتمعيه والاسريه، وكذلك باش نحكيوا على طرق الاقلاع عن التدخين ممكن اليوم، شنو هما الحلول وشنو هما سورتو المراحل اللي تعدى بهم تاع العلاج، لي سونتر دو ديزانتوكسيكاسيون اليوم في تونس بين العمومي الخاص ومراكز العلاج وغيره. إذا كل في ساعتنا الجاية مواصلين معكم في فورم نحكيه على الإدمان على المخدرات في تونس.
5: هذه معجزة المهدية نزل.
6: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
7: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
8: ميلو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسه كل يوم صباح.
9: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
10: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
11: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
12: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومو اللي نحس فيه أكثر صدق.
13: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء. تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
14: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
15: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع 10 لـ 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
16: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تظاهرة سوق الفلاح التونسي تتواصل إلى بعد الغد الخميس بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بحي الخضرة بمشاركة 25 فلاحا وفلاحة يعرضون مختلف المنتوجات الفلاحية الطازجة من المنتج إلى المستهلك وبأسعار معقولة حسب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة زهرة النفاف.
17: بمناسبة احتفالية بعيد الفلاحين كانت نسبة المشاركة ممتازة، 25 مشارك منهم المرأة ومتميزة لهنا في السوق، والفلاحة المباشرين اللي كما احنا عنا المنتوجات البطاطا والفول والخس وجاءوا عرفوا منتوج متاعهم في السوق الفلاح يعني من السوم الفلاح للمستهلك. فلاح بصفة عامة سيرتو في الخضروات يعانيوا معاناة أمرين اللي هي ظروف المناخية. طالبوا احنا باش تقفوا الأسعار حسب التكلفة للتوانسة اللي موجودين. احنا موجودين في مقر اتحاد الفلاح والصيد البحري بالحي الخضرة. مرحبا بكم. المنتوج هذا من الفلاح للمستهلك والأسواق مناسبة وعندك اليوم ونهار الأربعاء ونهار الخميس السوق محلول. مرحبا بكل المستهلكين مرحبا بهم.
18: تضاعف العدد الجملي للمستفيدين من برامج الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS وعدد المستفيدين من برنامج دعم الأسرة بفضل اتفاقية الشراكة التي تم إمضاؤها بين الجمعية ووزارة الشؤون الدينية في شهر فيفري من العام الماضي. ورئيس جمعية قرى الأطفال SOS محمد مقديش يؤكد ارتفاع العدد الجملي للمستفيدين من برامج الجمعية من 5350 مستفيدين بتاريخ 31 مارس 2025 إلى 10,300 مستفيد إلى حدود 31 مارس من العام الحالي، مضيفا أن مداخيل الجمعية ارتفعت من حوالي 20 مليون دينار في سنة 2024 إلى حوالي 32 مليون دينار في سنة 2025، فيما بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 أكثر من 12 مليون دينار. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل محاكمة أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي والناشط بالحركة مصعب الغريبي إلى موعد لاحق، وذلك في قضية ذات طابع إرهابي. مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون يقول إن تكلفة الحرب الأمريكية في إيران بلغت 29 مليار دولار حتى الآن، بزيادة قدرها 4 مليارات عن تقدير قدم في أواخر الشهر الماضي. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تقول إن 70 طفلا قتلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة باستثناء قطاع غزة منذ مطلع عام 2025، أي طفل واحد كل أسبوع تقريبا، في حين أصيب أكثر من 800 آخرين. ومنظمة يونيسف تضيف أن معظم القتلى والمصابين في الضفة الغربية والقدس الشرقية أطلقت عليهم ذخيرة حية، بينما تعرض الباقون للطعن أو الضرب أو إطلاق الغاز المسيل للدموع. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرام.
19: الأولى في تونس ثغام ثغام من الاثنين للجمعة من الماليزاتين للأربعة عشية ليندا رحالي.

0: Forum. Témoignage.
1: سلام، يعطيكم الصحة على الموضوع. أنا كنت مستهلك مدة 20 سنة وعمري 40، عندي عميل من اللي بطلت والحقيقة تحت على الأخر، معناها لما بدو وبسيكياتر ونجمش ديريك معناها مبطل. اللي باش يبطل يلزمه من الأول ساعة يستعرف اللي هو مريض، معناها اللي هو مدمن، اللي هو مريض. حتى فما بيت تتخايل اللي هو ماهوش إدمان، معناها من الأول يجرب ويبدأ حتى يستهلك فيها الحاجة ويقول لك ليه أنا وقت اللي نحب نبطل نبطل، هو مش صحيح معناها. ويزم بو مش نعذروه، معناها انا ما نشجعش، اما راهو برسمي مش ساهل هذا اللي بشي حبيبه. انا تعبت على الاخر مش بطل.
2: اهلا بنتي ليندا، اليوم البرنامج صراحه خرق العاده، وان شاء الله ان شاء الله تتحل المشكله هذه في اقرب وقت، خاطر قاعده الساقم قاعده تكثر بصفه غريبه صغيره. احنا في حومتنا هنا في سويسا صدقني عايشين في رعب، يوصلوا يتضاربوا بالماس، المروجين في بعضهم يتعاركوا يتضاربوا بالماس، وكيف وما يمشيوا في السبيطار خاطر باش ما يسألهمش يداوي في البريفي. حاسيلو اسمعني، ويجي الحاكم ولو يعرفوهم واحد واحد، معناها هما المروجين يعرفوا الحاكم من البعيد ويقولوا لبعضهم ويهربوا وراوهم مهنهارين برك. والله والله والله ديجا اني بدي كلمتوا الحاكم، عمل هكا القرار في ذا الحاكم رميهم في دارنا في الدروج متاعنا. راتو من تخويا قتلوا شبيك شبيك لوح غبيك يقرى الحاكم، ايه قتلوا ايش نعمل لك الحاكم، تمنى روحه قتلتنا احنا. قلها كلمة كبيرة، كلمة زايدة، وعمل هكا يجري هزو وهرب. وكلمت تاني الحاكم وعلمت وعطيتهم حتى اسمعني صراحة تعرف الحقيقة باش باش يداوي هذايا، باش لا باش يداوي بالسبيطار، ممكن هذاك اللي يحب يداوي روحه ممكن، أما قاعدة تتكاثر وكثر المروجين. احنا في حومتنا توجي 6 ولا 7 في واد نوار كيف كيف، عنا هذه سويس الكل بالنسبة للسوسة راهي مليانة، ما فهمتش كيفاش يدخل. الحل الوحيد يعني حسب رأيي، وما نعرفش معناها السلطات هي اللي على معناها تعرف شنو تعمل خير مني، يعملوا شرطة بوليسية سرية بوليسية سيفيل ينتشروا في الأحياء وحتى المناطق ما يزميش يكونوا عارفين داخلية مكانهم. هذه هي الطريقة الوحيدة. احنا وصلوا أكبر مروج دحموا عليه للدار وهزوا بيته إلى منه وطن خرجوا، مانيش فاهم عليه.
3: ولا هم الشيء في موضوع فرق على موضوع إيه في هذا الشيء في تونس بالنسبة للمخدرات شيء غريب، كثرة برشا وشبابنا ضايع فيها برشا، هم الشيء في الموضوع هذا. بارك الله.
4: سامي يا مزيك، نحب نحكي على موضوع فروم اليوم مخدرات، معناتها ناس معانا في تعليق وكل شيء. انا كمواطن تونسي نتمنى نعرف منين تدخل المخدرات، منين تجي المخدرات هذه لتونس، خاطر انتشرت بطريقه كبيره وغريبه، طريقه غير عاديه، معناتها مست مختلف المجتمعات في تونس صراحه. كيفاش المهم المصيبه هذه اللي هلت علينا، يعني حاجه خطيره برشا، حاجه خطيره برشا برشا. المشكله فينا احنا في تونس ماناش عاطين اهميه كبيره برشا الحكاية دي، خاصة في المقاومة متاعها، خاصة المقاومة داخل التعليم ولا المجتمع ولا العائلة التونسية. يعني معاش أنا بصراحة نبدأ من التعليم، نبدأ من التعليم أول حاجة. الكرتابة المعبية بالكتب وبالكرارس أو القراية أو القراية أو القراية، وكل صغيرة ذاك اللي تربيه من الصغرى دخلوا للمكتب والروضة والحضانة ولا حكاية أخرى، سواء ريزرويني بربي في الحياة متاعنا، كنت تقول له معناتها توريه تعلمه المخدرات معناتها حاجة خطيرة، غادي يعرف قراو لكن ما يعرفوش يشقوا كيس، ما يعرفوش يحطوا البوباله في بلاصتها، ما يعرفوش يتصرفوا، ما يعرفوش يسوقوا بسكليت، يكبروا شويه يركب على كهرباء العادي يحترم مضوله لا حتى شيء. نرجع الموضوع المخدرات افاديه اللي ولات معناتها خطيره برشا، وقاعده معناتها تعمل في كوارث، قاعده تعمل في جرائم كبيره، جرائم غير عاديه معناتها. والمصيبه في الوالدين بعد كيف يفوت الفوت ويتغلب على امر ولي اوبليجي عليهم معناتها يدبروا لهم حتى فلوس باش يشيلوا المخدرات، وهذه المصيبه الاكبر، ويخبيوا عليهم في امور مش مريق بكل بكل في تونس بكل بكل.
5: ربي انا نحب نشارك فروم نتاع مخدرات اليوم، من اسباب تفشي الظاهره هذه هو كونهم نحاول عقوبات سجنيه اللي كان معناتها تردع شويه الشباب وتردع برشا اطراف معناتها، واللي هما توك تسيبت في النطاق المدرسي ونطاق الجامعات ولات يتباهوا اللي هما يستهلكوا في المخدرات، ومشيت وقف نهار ولا نهارين وروح على روح. هذا شنو نحب نضيف؟
6: والله فيما يخص المخدرات والتهرب متفشية برشا، وللأسف أكثر بلاصة معناتها فيها ظاهرة هذه هي المعاهد والمدارس. بكل صراحة معناتها أطفال في سن 13 و 14 سنة معناتها يتعطاوا في المخدرات معناتها بصراحة نقطة استفهام كبيرة برشا. المسؤولية مشتركة، المدرسة تتحمل مسؤولية والأولياء زادة يتحملوا مسؤولية، ماذا بهم زادة يرغبوا أبنائهم ديما معناتها يكونوا خراب من أبنائهم، حتى معناتها ما تصيرش معناتها برشا انفلاتات ومعناتها نصلوا إلى ما لا يحمد عقبه.
7: ألو، معاكم مشارك من توزو. سمعتك الموضوع نتاع فرام نتاع هالحشيش وهالمقنب الهندي وهالواحد، راهي الشباب الدم راهو شيء واقع شيء غريب. ما كانش عندنا هذا هالقنب ما حكيتها وهالغبره ما اللي جت ذي والدنيا تقرقعت، باقي كان قنب هندي كان كان واحد الله يهدي وبس.
8: سلام، انا نحب نشارك الفورم. والله الفورم هذين تستناش خاطر انا قاعد نشوف في عبيد نعرفهم اصحابي يقربوا لي قاعد تحطم من الاف هذا. يقول الاف هذه قاعده تشمل الكبير والصغير، باش نقولوا للصغار بركه لالي عبيد كبار. انا عمري 40 سنه، اصحابي اكبر مني في عمري ولاو مدمنين. انا اللي غايبني علاش حكيت، انا عندي صاحبي موظف مترسم معرض تحطم، خرج من خدمته ووقف تو بعيد على صغاره في الحبس. الحكايه هذه يا اخي ولات فيه. هنا شوف خويا العزيز، راني انا انسان جميل حط روحي فيه، يبدا قاعد لبس عليه معاك يجدوا الموضوع يهبر، راهم يقوموا الصبح ما عندهمش فلوس. راهي وصلنا لحاله لازم الدوله من رئيس الجمهوريه هو اللي ياخذ قرارات حاسمه. راهو الشيء اف كبيره، يعني اللي اقسم بالله عائلات تحطمت، عبيد خاسر خدمها، عبيد تاخذ قروض، عبيد شو نقول لك سلف مشاكل تصير. درنيير مو عركه هبطتها باج الزهروني خويا، يعلو طرود عندنا 3 ايام في الليل جزح وامي تعاركوا في جرت انه هذاك بياع وهذاك بياع، تعاركوا لموا العبيد ويجيبوا بالعبيد وتعاركوا كسروا بالكياسات بالكراب. يا اخي كان ريت مشكله، كان ريت زريمه قتل وسط بذهل. راهو شيء راهو اللطف. انا نعرف عبيد تبدلت علي، انا عندي صاحبي تبدل انسان كان محترم ولا قلاب ولا كذاب ولا سارق ولا متحيل باش يوفر الحكايه هذه. يا بجاه ربي فيقوا رانا ماشيين. اللي ولا توا انا وش نقول، اللي ولا يتعدى في الزطله انظف من نتاع يتعدى في المخدرات. يا اخي سنين سهريته مليون ونص ويتعدى في جراب 250 دينار زي. نمشي جيفة يا ولدي، لولا الفقر والهم والفرعنة جاه ربي يشوفوا حل.
9: عسلامة مزيك كفا. والله حبيت ندخل في فوروم خاطر انا عندي ولدي توفى جرد هذه الزطلة والواحد، حبيت ندخل معكم نشرح الموضوع من كثرة الزطلة والغبرة والشي يسموها هذية تنبيه حشك ماشي بما لا يحمل عقبة.
10: ألو، صباح الخير، أنا عماد من تونس. بالنسبة لموضوع اليوم إدمان على المخدرات، المخدرات هي من أخيب الحاجات صحيا ونفسانيا، وهي إهانة للذات البشرية، لأن المخدرات ما تخليكش واعي، ما تلهاش بروحك. لازم شبابنا نوعيوه حتى في المدارس، في الليسيات اللي عندها أضرار سلبية ألف مرة أكثر من منفعها. لازم نعرف العباد اللي راه المخدرات ما عندها وين توصل. الناس توعي وتدم العائلة، تدم المدرسة، حتى لازم كل مرة نوعيوهم ووريوهم بالإشهار حتى في الصحافة في التلفزة اللي هذه المادة راهي تذهب العقل ونجم يرتكب جرائم هو ما عندوش وعي. لكن احنا شبابنا راوتكي مش قري روحك، امرك باش تهين روحك. والسلام.
11: عسلامة مزيك. بربي الموضوع تاع المخدرات في تونس يا ليندا، برك الله عليك ساعينا نموت على برامجك، وشوختو تحط مواضيع ما شاء الله عليك تختارهم فريمون بدقة. المخدرات، نرجع للمخدرات، المخدرات يا ليندرا كيفاش دخلوا لتونس، بالأخص هالعوام هذوما دخول رهيب لتونس على حسب ما نسمعه في الإعلام نشوفه نواكب الأخبار وكل في تونس. بسم الله الرحمن الرحيم، دخلوا دخلة قوية. تبقى منين دخلوا؟ احنا ما نشوفوش اللي روجوا واللي بيعوا، شكون دخلهم؟ معناتها باش نحكيه على الدراغ وكيفاش وعلاش الخيط اللي بيه الفايدة ما تشدش، نقعدوا نحكيه وهو دخلوا هاو جماعة دراغي وهو ماتوا هاو داخلوا هاو ضيعوا مستقبلهم. منين داخلة الدراغ؟ منين؟
0: تتفاعلوا معنا في فوروم، كلمونا تصفيز على 71 113 013. سيشن رايك، نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فوروم باي موزيك فم. فوروم ليندا الرحالي.
12: رجعنا معكم في فوروم جديد، مرحبا بكم. 71 113 013 باش تشاركوا معنا موضوع اليوم، موضوع حساس شويه نحكيوا فيه على الادمان على المخدرات في تونس. الحديث فيه علاش البعض يعتبره تابو، هل هو مجرد ظاهره معزوله تخص في قليله من الناس ولا تمس شرائح المجتمع مع الكل؟ وجاوبنا على النقطة هذه مع ضيفتنا دكتورة فاتن إدريس في الساعة الأولى، هي طبيبة مختصة في علاج الإدمان والإقلاع عن التدخين. في مستشفى الرازي والكاتبة العامة المساعدة للجمعية التونسية لطب الإدمان. كيف كيف بالنسبة للفئة العمرية الحقيقة واحد قلبه يوجعه كي نسمعوا أنه الفئات العمرية الكل كونسيرنين مشيوا حتى الأطفال معناها 8 10 13 14 سنة مراهقين وشباب وكهول. شنو تأثير الظاهرة هذه نفسيا ومجتمعيا على الأفراد والعائلات؟ هل تنجم أنها تكون عائق للناس باش تعيش بصفة طبيعية وتولي حياتهم تتمحور حول الإدمان والإمباكت اللي نجم يرجع؟ وكيف كيف حكينا على التأثير على الصحة على الجسد على الدماغ على العلاقات الأسرية وغيره؟ كيفاش بالطبيعة بين القنب الهندي الأقراص المهلوسة أدوية مهدئات ومواد أخرى؟ الدكتورة كانت عطاتنا الساعة الأولى أنه فما برشا مواد أخرى وللأسف الشديد تقول أنه اللي موجود في العالم الكل تقريبا اليوم موجود في تونس. فما واحد من المدخلين زاد قال أنه للأسف فما أكسي كبير برشا بما أنه المواد هذه متوفرة قال في كل زمان ومكان وهذاك اللي صعب عليه أنه يبطل المخدرات. ولكن تبارك الله عليه أيمن عنده عامين من اللي تخطى المرحلة هذه بدأ صفحة جديدة في حياته وكان التيمونياج متاعه مهم برشا. ساعتنا الأولى تعودوا تسمعوها على الباج متاعنا على الفيسبوك. شكون مسؤول على تفشي الظاهرة هذه؟ شنو دور الأسرة؟ شنو دور الضغط النفسي؟ دور المدرسة والتوعية؟ التطبيع ساعات مع الظاهرة هذه في بعض الأغاني وغيرها؟ الحلول الممكنة وساعة ثانية باش نركزوا على الحلول للقضاء على الظاهرة هذه. مراكز العلاج من الإدمان هل متوفرة بالعدد الكافي في تونس ولا لا؟ هل ممكن الإقلاع عن الإدمان بسهولة؟ وشنو المراحل اللي تتعدى بهم؟ اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون. هذا الكل نحكيوا فيه كما قلت بحضور ضيوفنا. دونك معنا دكتورة فاتن إدريس ولكن زادة يلتحق بنا أنس العويني بسيكولو كلينيسيان وزادة كيف كيف عنده الاختصاص في الأديكتولوجي يلتحق بنا في الساعة الثانية. سليم عبدالله مختص في علم اجتماعي رافقنا زادة تيول الحصة في فغام. دونك بل مرجع معك سليم ومع دكتورة خلنا نعطيو الكلمة لأنس يلتحق بنا توا وبعد ناخذ أحلام بالتليفون. أنس مرحبا بيك.
13: عسلامة مرحبا
12: بيك. يعيشك تحية ليك. دونك أنس كنت نجم تعطينا لمحة صغيرة على الاختصاص في الإطار هذا خاطر أنت تبارك الله متعدد الاختصاصات وزادة جاوبنا على سؤال مهم برشا كيفاش خاصة في الساعة هذه باش نركزوا على الحلول كيفاش دورك كبسيكولوج بالتعاون مع البسيكياتر على خاطر فما اون كومبليمونتاريتي يظهر لي ساعات في معناها في لي كور هذوما من ناحية أنت شنو الحاجات اللي تنجم تساهم بهم باش تعاون الناس على إقلاع التدخين على المخدرات؟
13: هي البريزون شارج في الإدمان ملتي ديسيبلينير يعني وفي الأساس يلزم بسيكوثيرابي علاج نفسي فردي ولا جماعي ولا عائلي ولا اللي هو الركور معناها للطب في العلاج يعني الركور للدواء بصفة خاصة هو في حاجات جزئية وكما كانت تحكي الدكتورة معناها في مواقف معينة يلزم بطبيعة الحال الإنسان ياخذ دواء اللي نجم يعاونه إذا كان ثم مرض نفسي معناها موجود إذا كان المواد اللي يدمن عليها الشخص تسبب له ألام كبيرة وتسبب له انعدام النوم وتسبب له مشاكل كبيرة وأرق وغيره فبطبيعة الحال يلزم الركور للطبيب في الحالة هذه. لكن أساسا العلاج هو يكون علاج نفسي وفي بعض الأحيان يكون حتى البريزون شارج موجودة بين الميدسان وبين البسيكولوج.
12: الهوني في الفوليم تاعك أنت أناس كبسيكولوج العلاج النفسي والبريزون شارج كيفاش تكون المراحل شنو هو البوان دو ديكلونشمون كيفاش يكون البريزون شارج الحديث مع المدمن هل مهم انه الفولونتي تجي منه هو والقناعه الاولى منه كيفاش المراحل الاولى في البريزون شارج؟
13: البريزون شارج كيف ما قلنا كلها يعني نفسيه بالاساس بطبيعه يلزم من الاول لونتروتيان موتيفاسيونيل يلزم انسان يكون عنده موتيفاسيون وعنده قناعه وعنده استعداد كبير وحتى كان مش موجوده برشا يلزم البسي هو اللي يقدر
12: يحفزه
13: يقدر انه يوصل لدرجه معينه من يعني من الاستعداد انه يخرج من المرض هذايا. بطبيعه البريزون شارج الحقيقه انا نخدم كما الاغلبيه وكما المنصوح به في العالم بالعلاج النفسي السلوكي المعرفي خدمه كبيره على الأشياء المحفزة.

0: قيمة كبيرة برشا.
1: باهي بناخذ أحلام وبعدنا نعطيك الكلمة دكتورة زادة برشا. نسألك في الإطار هذي على الإدمان، هل ممكن بسهولة نقلوا عليه ولا لا؟ كيف كيف شنو المراحل اللي ممكن اتباعها؟ وكما قال الناس ذولي تداخل برشا معناها دي ديسيبلين ومتدخلين باش نجموا نخلطوا النتيجة إيجابية. ناخذ أحلام على منوبة وبعدنا جمعك. أحلام تقول فما شكون في العائلة مدمن وتقول عذاب ليه وعذاب لينا، الحياة تولي صعيبة برشا برشا مع شخص مدمن. وهوني ذولي مهم ناخذ زيدا راي الانتوراج، راي العائلة، راي الناس اللي دايرة بالمدمن، زيدا هما يعيشوا السوفرانس اللي يمكن يعيشها هو. مرحبا يا أحلام، تحية ليك.
2: ألو يا عسلامة،
1: مرحبا بك أحلام، شكرا على المداخلة.
2: مرحبا بفضلك يا عايشة، كنتم ميرسي بيان على الموضوع، بالرسمي مهم على الأخر والله.
1: أكيد جدا، وإن شاء الله نقدموا به في السونس معناه الإيجابي من اليوم في الموضوع. به أحلام، المدمن ساعات كي يبدأ هو في سوفرانس ولا يعني من الإدمان مش وحده.
2: أكيد مش واحد، العائلة كل تعاني معه، معنى اللي يحسه هو تحسه العائلة أضعاف متاع اللي يحسه هو، معنى نعانيه معاه في نفس المشكلة متاعه، وخاصة كي يحب يقدم يحب ينحي بيعالج وما شيء ما نجمش.
1: بي كيفاش معنى كيفاش الحياة اليومية، كيفاش العبد حياته أهدافه في الحياة، اسكو يعيش بصفة عادية فما ناس ضيعت خدمتها عائلتها، كيفاش الامباكت يكون
2: عمومي؟ باهي نقولك هو حياته عبارة واقفة، ما نجمش يقدم على خاطر ما نجمش يخدم، ما نجمش النوم ما يرقدش، معناها النوم بصفة عادية كيفنا احنا ما نجمش يرقد، يعدي نهارين ثلاثة ايام غير ما يرقد، ما يكلش بالقدي، ديما على اعصاب، وخاصة وقت اللي يبدا مش يكونسوني يبدا على اعصاب ومتوتر، وكي توتر هو العائلة الكل معناها تبدا في نفس الحالة معاه.
1: اي دونك كاين الحياة وقفت بين قوسين، تتمحور حول الادمان.
2: ايه هو حياته وقفت، واحنا معناها عائلته الانتوراج نتاعو نعاني معناها نعرفوا وقت يبدا هو في حاله هكا مش عاديه، انت حد معناها معاك في العائله يبدا حالته مش طبيعيه، منرفز على الاعصاب وحده في بيته منعزل، ما يخرجش ما يكلم حد ما يحكي مع حتى حد، حياته واقفه كريمه، حياته واقفه.
1: اي انت قلت احلام خاصه الشخص يحاول وما ينجمش، شنو الموانع من انه الشخص اذا كان هو يحب ويحاول ما ينجمش يتخطى الادمان هذايا؟ المشكله نتاع شنو هو؟ امكانيات ما لقاش وين يمشي، ما عرفش وين يتوجه، شنو الاشكال؟
2: باش نقول لك هو حاول مرتين. احنا بالعائله معناها اجتهاد منا، شفنا تبيده نفسيه، هي مش مختصة معناها تبيده نفسانية، خاطر ما لقيناش بالرسمي حد اللي مختص.
1: فما برشا مختصين، فما ديزاديكتولوج موجودين أحلام، اي يقول ما لقيتوش.
2: انا بدي خاطر اليوم حكيت معناها معاكم، قلت ناخذ كونتاكت نتاع الدكتورة وموان نشوفوا معاها. زي احنا شوف معناها اجتهاد منا، شوف تبيده نفسانية مرتين نشيلها، المرة الأولى سي بون تفاعل وخذي ما عندها دواء معناها نتاع كلمة وسافا، بعد بيريود عاود رجع فقنا بيه اللي هو عاود رجع، عاودنا حاولنا معاه مرة أخرى مشايلها كيف كيف بريود صغيرة وعاود رجع. تويك هو مش قابل يقول لك بيه أوكي نمشي نعدي، أوكي بعد بجي تكلمه تقوله بيه نخلينا رانديفو هيا نمشي، يقول لك لي أنا باش وحدي بصفة معناها فردية نحاول وحدي نعالج روحي تو النجم تو نتغلب على روحي، يحاول
1: شيء. هوني أحلامه وبش نجيبوا احنا على النقطة هذية، كيفاش المراحل نسكلت نجم بنفس الطريقة بنفس النسق ولا ليه؟ هل انه ربما زادة طريقة للعلاج وقت الانسان يمشي المرة واثنين وفشل علاش ليه يعني نجم يعاود يكمل ديجا لفولونتي موجودة؟ او نسألوا مع بحثنا دكتورة على بقية المراحل والنقاط. نشكرك أحلام على التيمونياج بتاعك. دونك دكتورة، الناس اللي عندها الداخل فولونتي ويحبوا يقلوا على الادمان ولكن يلقاو روح، فما شكون يقدر يحضر ضايع ما يعرفش وين يمشي شكون يتوجه، وفما ناس ما تعرفش الطريقه المثلى تحاول وتفشل، فكيفاش البريزون شارج اذا كيف كيف تكون؟ ونفس اللي كنت راحته الانس، ولكن انت كدكتوره مختصه في المجال هذايا بالتعاون ربما مع مدخلين اخرين،

0: فيش بريز ان شارج تصير؟
1: هي البريز ان شارج تنطلق من هارة اللي المدمن ياخذ قراره. سيي هو قرر فيق اللي المادة اللي يستهلك فيها دمرت له حياته. وأحيانا كما قلت أحلام مش أحيانا هو غالبا العائلة كاملة تدمر مع المدمن. راهي قصة معاناة تمس العائلة كاملة ما تمسش كان الشخص اللي يستهلك. بش يبدأ هو من الأول دون لو ديني، ما هويش فيق اللي هو قاعد يدمر في روحه، مازال يحاول يقنع روحه بالمفعول الإيجابي متاع المادة.
0: وفم مستمع قال أنا نحكم توكي نحب نبطل نبطل يسخي أي
1: هذيك الاعتقاد. أكبر فكرة مغلوطة نحب نصلحها، اللي هو من الأول بش يبدأ يحكم في روحه، لكن الفخ كيفاش هو ما هو تعريف الإدمان، هو فقدان السيطرة. وحكيت فقدان السيطرة ديما هي كلاسيكمو يجيني يقول لي أنا نستهلك عدد مرات في الأسبوع ولا كمية معينة، حكاية فارغة، ما وليتش مدمن، توينا مدمن مش مدمن.
0: جو كونترول زعما.
1: نأكد اللي الإدمان ما هوش بالضرورة كمية ووتيرة. الإدمان راهو خاطر يمس دماغ متاع شخص في ظروف معيشية واجتماعية معينة، ما فميش زوز من الناس عايشين نفس الظروف وعندهم نفس تركيبة الدماغ. سي أوكا بخكا. دونك أي إنسان بدأ تجربته الأولى في الاستهلاك ما يعرش على روحه وقتاش يحصل ويتصير له فقدان السيطرة. نفسر لهم أنا باش نبسط لهم، تجيب الغدرة.
0: معناها جاية جاية ولكن سي كيستيون تاع غدرة. أي
1: واحد تجيه بعد شهر، واحد تجيه بعد عام، كل واحد كيفاش. ثم أبار اللي هي تجيب الغدرة فيها مراحل. معني حتى من وقت اللي أنت دخلت الخانة الإدمان وليت مدمن، راك قد ما تلقف روحك على بكري، احنا ماذا بينا بكري من اللي الاستهلاك الأول حتى ما زلت ما بديتش تولي مدمن، تجينا خلي نمنعوك. وحتى كي دخلت في الإدمان قد ما تمشي تداوي على بكري. دونك هذا لو ميساج كلي أمان يجيو في ساعة، ما تستنيوش لين تزيدوا تغرقوا ويولي إدمان عميق، خاطر فيه مراحل. خذيت قرارك وقررت، ساعات عملت محاولات وحدك تنجم تنجح. راهو مش مستحيل انه المدمن يبطل وحده كيما المدخل
0: الاولاني،
1: خاطر المفتاح هو العزيمه،
0: لا فولونتي،
1: العزيمه. دونك تنجم تنجح وحدك. حتى في الحالات اللي تنجح وحدك راهو ديما بالمختص خير، خاطر المختص يسهل هيلك في عوض. وانت تحاول ونجحت تقعد تتعذب بعلامات الانسحاب، القلق الجسدي ولا النفسي،
0: تكون اكومباني
1: ميديكالمون اي بسيكولوجيكمون. حتى لي سيونس ديكوت، مجرد انك تجي وتلقى شكون يسمعك ولو ميدسان ديكتولوج بيدو يعمل حصص العلاج النفسي بالتعاون افيك لي بسيكولوج والمدخلين الكل، معناها كي تلقى شكون يسمعك بارتاج المعاناة نتاعك بيان سور مع تقديم النصائح والحلول. ثم فكرة أخرى مهمة، يقول لك جربت برشا مرات وفقدت الأمل، بعد هذا الكل ما زلت باش ننجح. زيدا قد ما تحاول فرص النجاح تزيد مش تنقص. خاطر انت عبارة كيما ان سبورتيف، كل ما يترينا باش يحسن من أدائه الرياضي. دونك الدماغ كل ما انت حاولت باش تدربه على انه يشد روحه وما يستهلكش وتفخين نظام المكافأة هذيك في الدماغ، قد ما انت تتغبخوش دو بوت.
0: معناها سونس انفيرس، كيما دمنت بشوية تنجم تبطل بشوية حتى كان
1: الطريقة اللي لازمك تبطل دانكو لازم الناس الكل نحكموا عليه اون اوف. غلطة
0: ما تمشيش مع الناس الكل،
1: لا يزي ما تمشيش مع الناس الكل، ولا يزي أصعب. معناها دي ما عبدك تسيسو، معناها بدنو يستحمل خير بشوية بشوية. كونتون فخص لي شوز، معناها بش يشد روحو كلك جوغ والانتكاسة بش تجي في ساعة إذاك خكي. دونك نخدمو دوسمان اي لونتمان مي سيغمان بطريقة علمية صحيحة نوصلو للهدف خير. وهذه مساج نوجه فيه للعائلة، خاطر العائلة ساعات مزروبة، خاطر تعبت الانعكاسات، ما عادش فما جو عائلي هكا صغى، ما عادش نحكي وعاملين جو، تهرينا من الناحية المادية إلى إخي، ما عادش عايشين كيف الناس. الأسرة قاعدة تتفكك، الكوبل بشي طلق، تعبوا ماذا بهم يخرجوا من المعاناة هذه اليوم قبل الغدوة. لكن ساعات لازمنا نفهموا اللي يلفو دوني دو طون او طون
0: لازمها
1: شويه خدمه
0: شويه خدمه بعد شويه باش نحكيو زيد على البريزون شارج هل تكون عن طريق عيادات خارجيه دي رانديفو اكل فريكونس وزيد الناس اللي يقعدوا في وسط ان سنتر وهل انه اليوم العدد كافي وكنا حكينا على الموضوع عم ناول وعرفنا انه للاسف فما نقص بارابور اللي كنت تحكي فيه في السنوات الاخرى العدد اللي زاد واللي سنتر اللي اليوم متوفرين نرجع بالسؤال ليك انس وبعدنا نعطي كلمه لسنين معناها كل الناس في الدكتوره تقول انه فما اون بريز ان شارج تصير اكيد بالمرافقه على حسب كل حاله نشكون عن طريق الادويه بريز ان شارج السيرا فما من ناحيه النفسيه تخدموا على برشا حاجات ونقاط اليوم الكولابوراسيون هذيا والكومبليسيتي نجموا نلقاوها باش النتيجه تكون اوبتيميزي مخير كيفاش جوستمون معناها على حسب الفريكونس نتاع المريض كل جمعه يجي بحذاكم شنو النصايح اللي تعطيه له فك الوقت اللي مش في راك فيه أيه. للي يرجع لك خاطر فما خدمه كبيره نتاع عزيمه
2: اكزاكتومون جوابا على سؤالك ليندا وعلى السيده المدخله والناس اللي يسمعوا فينا الكل روح احنا في العاده العلاجيه عند الانسان لما يمشي للطبيب يعطيه دواء يروح لباس ان شاء الله روح في الادمان لا ما نغلطوش الغلطه هذه كيف ما سمعنا المثال نتاع السيده المدخله حستين عمل دو كونسلتاسيون الحصه الاولى روح فرحان ولقى نتيجه باهيه سختنمو فما بون ترافاي تخدم من عند الطبيبه وخذا ربما علاج وبدا في ثنية بالقدام بعد رجع مره برك ومن بعديك قال انا باش نكمل وحدي وباش نبدا نمشي وحدي لهنا صعيب برشا باش ينجم يلقى نتيجه باهيه برشا من المدمنين يغلطوا غلطه انه يمشي كان وقت الكريز وقت الغشوت يستنى يقعد لاباس يمشي في مرحله باهيه يراتي الرونديفو نتاعو عند الميدسان ولا عند البسيكوثيرابوت ما يمشيش ومن بعديك يقعد هكاك وحده يبدا بشويه بشويه يرجع يعمل الغشوت يضعف يعاود يستهلك الماده هذيك ويعاود يرجع للادمان الوقت هذاك يعاود يمشي ولهنا ما تصحش لازم الانسان وقت يبدا البريزون شارج نتاعو يحرص انه يكون موجود الاغلبيه باش يكون مره في الاسبوع كان مش حتى اكثر واللي ما نجمش يمشي للبريفي بالطبيعه لازم يمشي للصحه العموميه لانه ما يستناش انه لما باش يزور ميدسان ولا بسيكولوج ديكتولوج راهو باش في حس واحدة باش يبرى ولا حتى في اثنين ولا حتى في ثلاثة الحقيقة على مسائل يكون الشخص مدمن عنده سنوات ما نساوش اللي هو مرض مزمن ويطلب علاج ويطلب معناها برشا خدمة على مستوى الأفكار برشا خدمة على مستوى الاستراتيجيات جوابا على سؤال الكليندا بطبيعة الحال الخدمة في العلاج النفسي السلوكي المعرفي للإدمان ما هيش خدمة متاع 45 دقيقة ولا نصف ساعة اللي يبدأ موجود في الكونسولتاسيون الخدمة على الأفكار اللي موجودة وقتها ثم إعادة هيكلة للأفكار المرضية الموجودة اللي هي قاعدة تشبث في الشخص بالمرض وثم دي كوندويت أتونير وثم تنمية الاستراتيجيات الدفاعية اللي بيش يتوخاها الشخص وثم خدمة كبيرة على إعادة التوازن العاطفي للشخص والموتيفاسيون الطبيعية اللي تخلي الإنسان عايش وفرحان وسعيد وموتيفي في الحياة من غير ما يستهلك المادة هذيك خدمة تخدم غادي ثم استراتيجيات يصير الشخص يطبق فيهم مصبح لليل وفي كثير من الأحيان نعطيه تسجيلات يبدا بيناتنا واتساب استنى هذه الفكره باش نقولها لك نسجلوهم باش هو وحده من بعد يقعد يعاود الافكار هذيك ويتبناها في كل مره ثم من بعد نحبوا برشا انه الشخص ما يجيش في وهو رجع يجي وهو لباس وهو مبطل وهو سافا ونزيدوا نخدموا خدمه اخرى نواصلوا بها ونقدموا بها اكثر القدام للي يتعافى الانسان وما ننساش زيد نكرر اللي الادمان راهو مرض مزمن يقعد الانسان ديما خايف حتى بعد 5 سنين من اللي برا راهو يزم يكون ديما خايف على روحه ولا ينجم يرجع للادمان
0: داكور نمشي لسنيم وقبل ما ياخذ معنا محمد بالتليفون ونرجع للدكتوره دونك سنيم سمعنا المداخله نتاع ريم قالت لك المدمن يون سوفرانس معناها يعاني من الادمان نتاعو في سيركل فيسيو يحب يخرج وما ينجمش والى اخره ولكن حتى العائله زاده كيف كيف فما ان امباكت يرجع عليها سمعنا شكون خسر خدمته سمعنا شكون خسر عائلته صارت ليه صاروا برشا اشكاليات فالمعاناه السيركل يكبر على نطاق اوسع من الشخص وحده معناها مهما كان حاول خبى لازم تو تا باش يخرج الامباكت هذايا فكيفاش نجمو نحطو معناها موقف نتاع العائله والانتوراج كي يبدا عندهم شخص مدمن كيما كنت تحكي احلام
3: وفما تاثير على الفرد على المجموعه وعلى المجتمع هي الخسائر في مستويات عدة، حكينا برشا على الأضرار النفسية والجسدية والعقلية اللي تشمل الشخص المعني بالاستهلاك والإدمان، الأسرة أيضا باش تعيش معاناة هذا الشخص، وأيضا المجموعة الوطنية اللي هي معناتها عندها عنصر اللي هو في استهلاك وإدمانه، إنسان باش يكون يعاني من هشاشة وينجم يصبح مصدر خطر تجاه نفسه تجاه العائلة وتجاه المجتمع. ونظن الفكرة الأساسية هي في هذا الكل، هل أنه نحن كمجموعة وطنية خدمنا على الوقاية باش نحدوا أكثر ما يمكن، خطر مع الأسف وحكينا برشا على مسألة بداية الاستهلاك في سن
0: صغيرة برشا،
3: وهذا بدي تعرف كثير من البلدان، لأنه يعني أيضا استراتيجية شبكات الترويج العالمية واللي تخترق الحدود أنها تشمل أكثر فأكثر الفئات الصغيرة وتعويدها بالاستهلاك واستقطابها أيضا للترويج في مرحلة أخرى وتخليها في تبعية تجاه الشبكات، بالإضافة لأنه ساعات القوانين تكون أقل زجرية تجاه الترويج القصر. لكن في نفس الوقت ما نحن عمل وقائي كبير تنحكي عليه في نهاية الحصة اللي هل إن نحن قائمين به، إنك بقدر ما تعمل وقائي فما احتمال أن الناس تعرف المواد هذه، لأن يعني في وضعيات يتم تقديم المواد هذه اللي هي فيها المتعة وفيها تمجيد لهذه المواد عبر وسائط متعددة مختلفة، فما ناس لأنها في المراهقة حكينا عن مسألة الاختبار الاكسبيريمونتاسيون وتحصل من خلال هذا، في الغالب الأحيان الاستهلاك بداية الاستهلاك تكون في إطار المجموعة وبإني أنا خطر للبختاج
0: سوسيالمون كوريكت
3: يعني أنه حاجة تدخل في انيسياسيون وغيتوال وغيرها، وهذه أشياء أيضا فيها الخطر الكبير على المجموعة ككل. وعنا النقطة وظن ما تنهي بها هي المسألة الردعية في القوانين اللي ما تساعدش العمل الوقائي والتعهد بالمستهلك، لأنه في بلدان عدة فما مشكل بين أنه ترخص الاستهلاك وتقاوم برشا وتخدم على الوقاية، أو أنك اليوم الناس كعدد كبير من المستهلكين اللي
0: مش في كل شيء ترخص الاستهلاك،
3: لكن أيضا أنك أنت اليوم أنه المؤسسة السجنية هي نفسها ليس الفضاء الأمثل باش الشخص أنه يتم معالجته أو تعهد به، لأن نحن في ذهنك باش نحط الشخص في السجن كيني أنا حميت الفرد والمجموعة، لكن في أكثر الأحيان في السجن باش يتعلم أشياء أخرى باعتبار أنه هي بيئة غير ملائمة للمستهلك، وتنجم تكون هي السبب أنه هو يتعلم أشياء أخرى وتعدوا عند الخروج باش يولي مراوج أكبر.
0: بالضبط، يعطيك الصحة سنين. مش ناخذ معنا اسكندر بالتليفون بعد نرجع للبلاتو، خلنا نحكيه على نقطة لي سونتر دو ديزانتوكسيكاسيون ومراكز العلاج، وإلا العلاج يكون عن طريق عيادات خارجية وغيره. معنا اسكندر بن عروس. اسكندر مرحبا بيك، تحية ليك.
4: مرحبا اختي عسلام.
0: يعيشك اسكندر، شكرا على المداخلة. باش تحكي على تجربة ادمان واقلاع اللي انت عشتهم واللي يمكن نجموا يفيدوا البعض من الناس، واحنا في ساعتنا الثانية حبوا نقدموا في السنس بوزيتيف وفي الثنية الايجابية ان شاء الله نعاونوا ناس انها تنجم تتخطى هالاشكال هذية. مرحبا بك اسكندر، تفضل.
4: عايشك عايشك مدام. دونك حبيت نبارتاجي معكم الحق الاكسبيريونس نتاعي، وان فيت انا توجور على كوت نحب لي سوجي هذوما، لي سوجي خاصه لي دروغ، على خاطر اون فيت عندي اكسبيريونس نتاع ادمان و اكسبيريونس نتاع اقلاع، حبيت نبارطاجي مع الناس ما فينا. بي اون فيت تجربتي مع الادمان، كنت شخص رياضي معناها ما كنتش طالين لحد شيء المخدرات. كنت تربيت في عائلة زاد تحيطني بالقداء كلي ديما يصون تجور غيي بشي أنا ما نتيحش في الكام تاع الإدمان، مي مالوروزمو أنا كنت نعيش في حومة شعبية شوية. دونك الإكزيستانس تاع المخدرات
0: متوفرة
4: غادي منه متوفرة، وعلاش حبيت ديما أنا كي نسمع الانترفونسيون نحب إلينا الانترفونسيون بروبر متاعي، خاطر عندي فكرة كبيرة أنا شريت وتعاملت وشفت كيفاش تتبيع وكيفاش تتقص وين موجودة وعند شكون توت لي ديتاي الكل. اون فيت الي اكسيسيبل بارتو، معناها في كينس في الحومة اللي نسكن فيها انا اون فيت معناها
0: موجودة
4: في كيس واحد بركة تلقى خمسة ستة بأساميهم معروفين،
0: وهذا برشا قالوها اسكندر. اي توفر المادة مشكلة، اي
4: حاجة انورم. بيان فيت انا بديت اول مرة صارت لي ديسيبسيون، معناها كنت نستنى فيها ام بروجي وكل شيء ما سهلش ربي. دونك اول ما اول حاجة جربتها لقيت ان جروب من صحابي، دونك جربت معاهم. اون فيت من نهار الاولاني اللي جربت فيه قعدت ست سنين يعني 6 في 365 نهار وانا نكونسومي ونستعمل سونزاري
0: ست سنوات
4: ست سنوات. اون فيت من الاول ما كنتش عارف المشاكل اللي باش نتعديها، كنت عامل جو، كانت لاديكسيون مانيش لاق بها كومبليتمون، الامور الماديه متوفره، لونطوراج والوفره نتاع المخدرات كانت موجوده، يعني كنت غاطس في الخوفون نتاع المخدرات. بعد بسنين بديت نحس في حياتي ساقنيه واقفه، بديت نخسر في فلوسي. كنت ان سبورتيف نوزن في 80 كيلو، وليت نوزن في 60. السيركل نتاعي نتاع صحابي ونتاع لونطوراج نتاعي صغار تاع الاخر، وليت انسان متوحد، ديما نعيش وحدي، اعطيني يكون الماده المتوفره نتاع المخدرات وتكون عندي موجوده. وكي نحكي على المواد المخدره اختي نعرفش كي نجم نسميهم بالاسامي،
0: احنا سميت الدكتوره بالعكس، خلي الناس تعرف، خلي الاولياء يفهموا، خلي الناس توعى.
4: اي بديتها بالقنب الهندي، بعدهم بك الحبوب المهلوسة، معاهم الكوكايين، وبعد ولا أميلونج، يعني أنا ما نقعد نعمل جو ولا نخرج أكا
0: إلا ما الكل. هذا إيش قالت الدكتورة؟ قالت أغلبية اللي يجيوا للكونسلتاسيون تلقى أكثر من مادة. أي
4: واضح. دونك الحق نحب نجابوي سور لو بوان اللي كل مدمن مسكين راهو ماهوش العباد ديما يقولوا مثلا سامحني في الكلمه اكل كلوشارات اللي يستعملوا في المخدرات، اون فيت لي راهم عباد مرضى ان شاء الله ربي يشفيهم، عباد يسخفوا بالحق مدمنين، عباره واحد بريد بالسكر راهو معناها مدمن راهو. به ما نطولش عليك، الفتره نتاع الادمان عاشت معايا بالكدا، خسرت فيها اصحابي، صحتي، فلوسي، اتترا، معناها حاجه تجربه ما ننصحش بها الشباب كومبليتمون. حاولت بامل دو فوا اني نعمل اقلاع على المادات هذوما وما نجمتش، يعني كل يوم في الليل نبات بيون ديبريسيون، تلقاني بعد ما نستعمل ونتفرهد نسكر على روحي باب، تلقاني نبكي مخنوق، وش عملت في روحي، دخلت في بير نحب نخرج منه ما نجمتش نخرج. حتى نحن عائله محافظه والستاتيو نتاعي انا ما نجمش يعني نفضح روحي ونقول راني انا عملت هكا وهكا، بالعكس كل مره تجي تسكر على روحك ما فما حتى حد يرجعك لفيري. دونك الحق نتاع ربي حاولت برشا مرات ما نجمتش، الى يوما ما الحمد لله يا ربي نحس هدايه من عند ربي، خاطر قبل قلت لك حبيت برشا مرات نبطل ما نجمتش. نهار ربي سبحانه قمت عندي عزيمه انورم، ما حبيتش، قمت كما نقولوا نحن كرههم الحاجات هذوكم الكل. به يفو انا سي قررت، قعدت بوندون ان مو دو مو في بيري سي بون، معناها هذيك هي سوليسيون العزيمه. اون فيت لي اختي انا توا عندي بريسك عام ونص ملي بطلت. العام ونص هذوما جي كونسلتي ان سيكياتر، من الاول يصيروا لي دي كريز دو بانيك انغواز، نحس في الهرمونات نتاع بدني كل دخله بعضها. ما فهمتش لي انا لازمني نشوف سيكياتر، فهمت؟ دونك مشيت للجنراليست، مشيت نورولوج، مشيت ديما يشيني يشدني دقين في قلبي، مشيت للتخطيط تاع القلب، في بالي مشاكل نتاع القلب، اون فيت راهت كلها
0: العوار نتاع
4: صحيح عوامل نفسيه. في بالي انا بالكوراج بركه باش نحي، اون فيت لي طلع بعد فما هرمونات وفما دي نورون وحاجات ميكانيزم نتاع بدن كامل.
0: فسرهم لنا الدكتوره بالكدا، يعطيك الصحه اسكندر، حكيت على النقطه هذه.
4: ما ينجم يرجع الانسان ستابل في تخمام وفي الكومبورتمون نتاعو كل الا ما مشيت للبسيكاتر وناخذ في تريتمون تاع عنده 6 mois ou bien 8 mois نتاع دي ميديكامون يرجعوا سيروتونين، يرجعوا كل الكوميونيكاسيون انت لي نورون ايتترا
0: بشويه بشويه.
4: اي دونك التوا الحمد لله معناها فرحان برك،
0: برافو عليك،
4: عندي حياه جديده، ديما نقول برافو لي انا، معناها خرجت من الحاجه هذيا، كنت انا
0: ما زلت صغير اسكندر اون بلوس 29
4: عام عندي حياتي ودي زوبجيكتيف، دخلت فك المستنقع هذاك اختي، خسرت برشا حاجات وجو دونك الحمد لله تو فرحان برشا، وننصح خاطر عندي ريت انتوراجي اختي مي. انا تو عندي صحابي واخواتي اللي نقعد معاهم يوميا الكونسوم، ريت كي ننصحهم قولوا لي اسكندر ايزي، معناها ما نقولوا لها اونتر دو مو ما تفلمش علينا،
0: ما تلعبش بطل يعني.
4: نجموا نبطلوا والله لا تنجموا تبطلوا،
0: وما تخافش اسكندر. اليوم باش نسال سؤال للدكتوره، توفر الماده والانتوراج هما اكثر عوامل حكيوا عليهم حتى بعد المدخلين اللي يشجعوا على الاستهلاك، انك مازلت في كونتاكت مع اصحابك هذوما اسكندر؟
4: والله ريت معناها عباره واحد يستعمل بحذايا، عباره يقعد يكونيكتي يحكي في التليفون، ما عادش تعني لي حتى شيء، ما عادش تاثر علي شيء. علاش مدام خاطر انا قلت لك انا مش نتاع الحاجه هذيك، كي حصلت فيها
5: تربيت معناها ما عادش نعمل حكيت وما عادش
0: خاطر تعرف وين دخلت والنفق اللي خرجت منه. اسكندر برافو، لازمك تكون معناها فخور بروحك بالمرحلة هذه كيفاش تخطيت، وما زال الخدمة ديما تكون بتويل أكيد مهمة جدا. سؤال ليك دكتورة وليك زادة كيف أنس، خلطنا في النقطة نحكيو فيها على البريزون شارج تكون عن طريق عيادات خارجية دي كونسلتاسيون، أو فما ناس يدخلوا carrément في دي سنتر نتاع ديزانتوكسيكاسيون مراكز علاج. ما فماش يدخلوا بعد هذا كيف اليوم في تونس، هذه حقيقة نقولوها، فما شكون يمشي في البريفي في دي كلينيك وغيره، كومون سا سباس دكتورة فسرنا النقطة هذه.
1: احنا ساعة اول حاجة كيما في الامراض الكل العماد الصحة هي الصحة العمومية، دونك احنا لازمنا نكثفوا من العيادات اللي في متناول المواطن العادي اللي هي في المستشفيات العمومية في المستوصفات. وزارة الصحة قاعدة تخدم دومانيغ تخيز اكتيف باش تكثف من العيادات هذية في الاشهر هذية الاخيرة، قاعدين يحاولوا يركزوا في عيادات جديدة. هما اسونسيلمون كانت عنا العيادة اللي نعمل فيها في مستشفى الرازي، ثم عنا بالنسبة للمراكز هذية الكل ميهو سانتي بيبليك فقط جبل الوسط. جبل الوسط الإيوي راهو إعادة التأهيل الهدف منه، يعني مش لمساعدة المدمن أنه يتوقف عن الاستهلاك، يجي هو بعد ما توقف عن الاستهلاك نوجهه أحنا ولا يمشي من تلقاء نفسه طلبا للإيوي، خاصة كي تبدأ الظروف متاع المحيط الخارجي اللي هو موجود فيها ما تعاونوش، وإلا هو بيدو لي ريبيركسيون سوسيال اللي صاروا له في حياته تخليه يصعب انه باش يرجع يندمج وحده.
0: ولكن الاكثر عبيد تستحق، خاطر لي سنتر ما فماش برشا، ما يرفعوش برشا، دونك تعطيو للاكثر تقيموا انا واكثر شخص لازم الايواي، والباقي تكون عن طريق دي كونسلتاسيون.
1: هو اصلا السنتر ما هوش ضروره هذا، باش نحب العبيد ما تحسش بالياس خاطر ما عنيش اسي دو سنتر، راهو العلاج يكون اون امبولاتوار، معناها كي تمشي تعمل كونسلتاسيون وتروح راهو يكون كافي. معناها عند الانسان الكفء واللي هو متمكن من عند اهل الاختصاص راهو قادرين، كيما باش هو عطاه حاجه هيله قال مرض مزمن كيما السكر، بالضبط كيما المريض اللي عنده السكر ولا الدم يمشي لطبيبه يعدي، مع الاضافه انه هوني العلاج نفسي بالاساس. ثم اهم شيء فما ثلاثة حاجات مهمة، ما يكفيش انك تتبع بالقدي عند طبيبك تمشي للعيادة وتروح، واكد انس على اهمية معناها الالتزام بالدواء وبحصص العلاج، وما تغيبش وما تقولش تطمين تقول سيء انا خرجت منها الحكاية،
0: معناها لازم يكون انسان مواظب،
1: خاطر نخدمه على الوقاية من الانتكاسات فقط بسرعة شديدة.
0: بسرعة بسرعة تكلمة الانس ونختمه الحصة تعديت بسرعة كبيرة.
1: بسرعة شديدة انه لازم تتوفر ثلاثة عوامل مع العلاج، مع زيت مع العلاج التأثير والمرافقة متاع العائلة. معني إذا كان أنا كمعالج مختص نخدم الخدمة الكل صحيحة، ومن بعد العائلة اللي باسو تونانت مش واقفة معاه مش تدس فيه القديم، ولا العكس اللي تخو غيجيد وتعاقب وتفك له المصروف وتحصره في بيته. الحاجة الثانية ليجين دو في، لازم حياته كاملة تعود تتبرمج، يعمل رياضة، يعمل أنشطة، معناها يعبي وقته، عدو الإدمان هو الفراغ. ثم الحاجة الثالثة كما قال توفر المادة، راني أنا ما نجمش نبدأ نعمل في مجهود باش نبطل
0: وانا أبخوكسيميتي
1: وانا كل شيء نمد يدي نلقاه. وقال توا أنا نقعد مع العبيد ما تعني لي شيء، ما يتمينش 100%، هو في المرحلة الأولى ما ينجمش يغزر لها ويشد روحه، حاجة مستحيلة، دونك لازمو يبعد على المادة وعلى الناس اللي تستهلك،
0: مهم برشا.
1: ثم حتى نهارت اللي بطل ويحس روحه في مأمن وما تعني له شيء توا خاطره مستقر نفسيا، اما نهارت اللي يمر بحاله اكتئاب تصير له ازمه في حياته يطردوه من الخدمه، مرا يطلقها رجلها،
0: تصير انتكاسه،
1: تصير انتكاسه بالاخص كي يبدا عنده صاحبه يقابل فيه كل يوم وهو مازال يستهلك.
0: فوالا، دونك هذوما الحاجات نقاط مهمه برشا دكتوره، باش واحد يحمي روحه الون تيرم. وراكي تصير الانتكاسات ديما الكونتاكت مع الطبيب والبسيكياتر والبسيكولوج يكون مهم برشا قبل ما يعاود يطيح في انتكاسه. انس الاسباب الادمان متعدده هي فينالمون حكيت الدكتورة، ولكن الأفكار المبنية المثبتة للإدمان وكذلك كان عندك نصائح كما ذكرت الدكتورة اللي مش تفرضوهم ما تنصحوا بهم المدمن باش يبعد وما تصيرش انتكاسة.
2: بداية الإدمان هو حصلة، معناها يظهر في بال الإنسان اللي هو بشي يجرب تجربة، لكن عمرها ما كانت تجربة سهلة. وحتى كان شفت ناس جربت مرة وخرجت، مش معناها أنت باش تكون لاباس، حتى كان جربت مرة ما تمنش راك تنجم بعد عام كما قالت الدكتور ولا 5 سنين ولا 20 سنة تدخل في الإدمان. ديما تخاف رد بالك تحصل، خاطر كان وصلت مرضت راك دخلت في اللي نسميه مرض مزمن، وعمرك كل باش تقعد تعاني، حتى كي تبرى تقعد متهدد وتقعد في خطر. فرد بالك تجرب، ورد بالك تحط يدك، ورد بالك تقعد مع الناس هذوكم. الناس هذوما كيما الفئه الهشه من المراهقين والصغار، كيما فئه زعما قارين برشا وزعما غنيين برشا في طبقه ماديه زعما هكا مرتفعه برشا، واحنا ناس كلاس ويزمك تستهلك معانا الماده الفلانيه، يحصلوك ومن بعديك تشتري لك تشري وحدك، حتى كانت نجم تشري راك باش تقعد مريض وباش تتحطم حياتك، وحتى كان ما تنجمش تشري زاد كيف راك باش تتحطم حياتك. ما تسمعش الناس هذوكم، ما يلزمكش تجرب جمله، يلزمك تكون خواف. السيد اللي كان يتدخل يعني يلزمه ان نقولوا يلزمك ديما تقعد ديما خايف، رد بالك تقول انا شجاع قدام الماده الادمانيه. حتى واحد ما ينجم يغلب الماده الادمانيه، لا انا لا انت لا حتى واحد فينا. برشا افكار تخلينا عاجزين، نقول ميساج صغير للناس اللي يسمعوا فينا وواقعين في الادمان. الإدمان يتعالج بنسبة إن شاء الله 100%، مراكز إدمان موجودين، أطباء الإدمان موجودين، أخصائيين الإدمان موجودين. هو مرض صحيح مزمن لكنه يتعالج، ثم بريزون شارج باهية تعطي نتائج باهية. أي إنسان راهو قادر باش يتعالج من الإدمان، فقط يمشي في البروسيدور المنظمين العلميين الطبيين اللي نجموا يوصلوه للعلاج. ما يلزمش يفقد الأمل، ما يقولش أنا شخصيتي ضعيفة، راهو الشخصيات الكل قادرة باش تتعالج من الإدمان. يستحق الإنسان أنه يبرى. السيد المدمن والسيدة المدمنة راك تستحق حياة مزيانة، حياة ما فيهاش ديبوندونس من حتى مادة أخرى، راك حياتك باهية كيف وجهك المزيان، ويزمك تستقبل حياتك بخير وبرشة فرحة، وراك تستحق أنك تخرج من الإدمان هذا. وراك الشعور متاع يعني متاع الفطام هذاك راك قادر باش تتحمله، ما في حتى شيء، تحملوه ناس قبلك، حتى كان فيه وجيعة، حتى كان فيه تعب، راي مرحلة صغيرة وباش تتعديها انت وباش تتجاوزها. تزيدك كان قوة على المستوى النفسي، تزيدك كان فرحة بروحك وإقبال كبير على الحياة. ثم دوية نجم تعاونك انك ما يكونش الشعور هذاك صعيب برشا عليك، انك نجم ترقد،
0: ولكن مش على طول ترانزيسيون، معناها الادويه
2: في فتره صغيره،
0: فتره وبعد نتخليو عليهم دكتوره الادويه ترانزيسيون،
1: الا اذا حصلت اضطرابات نفسيه مزمنه اللي ما عادش تقدر نقعدوا حياتنا
0: فيها، ولا كيما حكينا قبيله ديكلونش سكيزوفرينيا ولا حاجه. فوالا انا 10 ثواني 5
2: الحاجه بركة يعني ان شاء الله العزيمه تبدا توا، توكلوا على ربي ونمشيو نعالجوا رواحنا.
1: ربي يشفيني يا ليندا. الوقايه
0: حكي عليها قبليك، احنا مع سنيم ومعك زيدا دكتوره، نوعدكم نعملوا حلقه اخرى غير بحق الموضوع، مستحق برشا الحديث فيه. حاولنا ماكسيموم نعطي ورا الناس الكل، ناخذ المختصين، نعتذر لزميلتي خوله الكعبي على دقيقه روتار، قالها مع موعد اخبار الاربعاء على موزايكا فام. شكرا دكتوره فاتن دريس، مختصه في علاج الادمان والاقلاع عن التدخين، كيف شكرا لك انس العويني بسيكولوج كلينيسيا وزيدا مختص في الادكتولوجي. سنيم كيف شكرا لك، وليكيب كل تاع فورم تلقاو غدوة من ساعتين لأربع حلقة جديدة من فورم. عاودوا تفرجوا في الحلقة ساعة الأولى والثانية، مهم اللي تقال اليوم في حلقتنا التونس والمخدرات.
6: هذه معجزة المهدية
7: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
8: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
9: ميلو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح، نجم تحسه كل يوم صباح.
10: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
11: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
12: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
13: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومو اللي نحس فيه أكثر صدق.
14: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
15: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
16: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
17: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
18: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري.
6: 71% من الصادرات التونسية تتجه نحو دول الاتحاد الأوروبي وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. والصادرات مع فرنسا ترتفع بنسبة 13.8% ومع إيطاليا بنسبة 5.2% ومع ألمانيا بنسبة 4.7%. في المقابل انخفضت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين، منها هولندا بنسبة 7.5% واليونان بنسبة 38.9%. وعلى المستوى العربي البيانات تبرز ارتفاع الصادرات مع مصر بنسبة 99.9% ومع المملكة العربية السعودية بنسبة 71.7% مقابل تراجع الصادرات مع المغرب بنسبة 40% ومع الجزائر بنسبة 20% ومع ليبيا بنسبة 19%. دراسة أنجزها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تظهر أن الإشكاليات التي تعاني منها مسالك التوزيع في تونس يمكن أن تكون متعلقة بالجانب القانوني أو الجبائي، وأيضا بالبنية التحتية واللوجستية وكثرة الوسطاء. ورئيس المعهد أمين بن عياد يؤكد أن تجارب المقارنة أظهرت أن عديد البلدان أصبحت تنظم عملية الجمع والتوزيع عبر مركزيات شراء عوضا عن الاعتماد فقط على الوسطاء.
18: أول حاجة شفنا أنه ما نجموش نقولوا كلمة مسالك التوزيع وحدها، على خاطر كي جينا نشوفوا نلقى المشكلة تكون قانونية تكون جبائية، معناها كي تشوف علاش برشا ما يدخلوش في السيركوي يمشيوا، معناها كل شيء ربع السلعة تتعدى على الأسواق الرسمية، لازم نسألوا علاش. دوك جينا فما قانون، فما جبائية، فما بنية تحتية، متدخلين من معناها الفلاح والتاجر. الفلاح مثلا ما نجمش كل صباح يهبط للسوق يهز سلعته اللي بالثانية نتاعه، والوكيل ما نجمش يسقفه يدور على 20 ثانية في 3 أيام باش ياخذ من عنده واحد طرف بطاطا الاخر طرف درشني ما تجيش. ولذا راهم الوسطاء حاجه ضروريه، لكن وسائل التوزيع ضروريه، لكن لازمها تكون واضحه. اول حاجه من اول المخرجات لازم اكثر شفافيه واكثر نعرف شكون هم المدخلين وشكون شنو يعمل وشنو دوره. دونك فما خدمه كبيره من الناحيه هذيك. وزاد احنا خدمنا برشا على التجارب المقارنه، ولاحظنا انه في العالم حكيت هالاسواق ماشيه وتوخر تنقص وقاعده تتعوض باللي سنترال داشا. لي سنترال داشا مش معناها ماشي الجراند ديستريبيوشن كهو، عنده دور تنظيمي كبير. اش معناه؟ كي الفلاح عنده برمجة، معناه يعرف كيف ينتج في الشهر هذاك وشنو ينتج شكون باش يشري عليه وكيفاش وكل شيء، تولي نبرمجو باللي سنترال داشا الفلاحة باش الطلب والعرض يقابلوا بعضه، مش انهار ينتجوا مرة ونص قد اللي يحب السوق ومرة اشطر اللي يحب السوق.
6: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تنظمها كلية الطب سوسة ستحل يوم السبت القادم بمنطقة حجب العيون من ولاية القيروان، وستتولى تأمين عيادات للتقصي المبكر عن سرطان الثدي بالمستشفى المحلي بحجب العيون، إلى جانب أنشطة للتثقيف الصحي حول سبل الوقاية وأهمية الكشف المبكر لفائدة النساء حسب بلاغ لديوان الأسرة والعمران البشري. استشهاد 2 من أفراد الدفاع المدني اللبناني في غارة إسرائيلية على بلدة نبطية جنوب البلاد خلال قيامهما بمهمة إنقاذ عقب هجوم سابق. رئيس فريق عمل تابع للأمم المتحدة يحذر من أن التقييد المستمر لمرور الأسمدة في مضيق هرمز ينذر بما وصفها أزمة إنسانية ضخمة خلال أسابيع. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أفاد في وقت سابق بأن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والأسمدة داعياً إلى إعادة فتح المضيق بالكامل. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
19: بدأت تداعيات التوتر المتصاعد في مضيق هرمز تتجاوز حدود الطاقة وأسواق النفط لتضرب قلب الأمن الغذائي العالمي، مع تحذيرات متزايدة من أن استمرار اضطراب حركة الملاحة قد يقود إلى موجة تضخم غذائي وأزمات جوع جديدة في عدد من الدول المستوردة للغذاء، خصوصا تلك التي تعتمد بشكل شبه كامل على واردات الأسمدة والطاقة القادمة عبر مضيق هرمز. خورخي موريرا دا سيلفا رئيس الفريق المعني بتأمين سلامة مرور الأسمدة التابع للأمم المتحدة قال في حوار صحفي إن أمام العالم أسابيع قليلة لتجنب أزمة إنسانية ضخمة يمكنها إجبار 45 مليون شخص إضافية على مواجهة المجاعة بسبب بقاء الأسمدة عالقة في مضيق هرمز. وأشير موريرا إلى أن المشكلة تكمن في أن موسم الزراعة لا ينتظر، موضحا أن المواعيد المحددة لبعض عمليات الزراعة تنتهي في غضون أسابيع قليلة في الدول الإفريقية، لافتا إلى أن السماح بمرور 5 سفن تحمل الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها يوميا من شأنه أن يمنع حدوث أزمة للمزارعين. ووفق بيانات قدمتها وكالة رويترز، يتدفق عبر مضيق هرمز نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية، لكن هذه الإمدادات تراجعت بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واستهداف منشآت الغاز بدول خليجية، الأمر الذي أدى إلى توقف أو تعطل مصانع الأسمدة بها.
6: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع كامل الفريق على كل لسان.
17: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم فيها على كل سنة على الأولى في تونس اليوم من نهار 3/12/2026. هذه على كل سنة جديدة بالأخبار بالموسيقى بالجود فايبز وبالربح على 71,113,000. سلام عليكم الناس كل عنا 800 دينار كاش من إهداء الأولى في تونس. 800 دينار يعاونوا يجيبوا تقريبا كانك صدقني ربي دوتيغ تاع علوش داكورد اشترى لي لي خويا تبذير من المستميه علوش تبذير خويا تاع مليون و200 فيه البركه بركات كي يفرحوا الصغيرات ولا وانه نعاود نذكر الحمد علوش في الفريق الاخر كيما قال زميلي
1: خاطر هو ما ياكلوش
0: انا ما ناكلوش
1: فهمت الفازه
0: انا ما ناكلوش
1: كي ما ياكلوش هو يولي مش باهي
2: اما علوش تاع مليون و200
1: دكتور عايده شحال لك دكتور لاباس
0: صافا انت امورك طيبه
1: والله الحمد لله سر عليك
0: الحمد لله
1: على بيان انا معنا دكتوره انت دكتور ومعنا دكتوره
0: هدي خلينا زملاء
1: باش نحكي معاكم انا توا ما نحكيش معاك
0: في زملاء خليك
1: اي فوالا هاني ايش قلت لك انا انا نحكيش معاك خويا تبدا دكتوره هنا نخليكم دكاتره في بعض
0: بارك الله فيك مدام
1: صافا
0: انا الحمد لله انت لاباس
1: والله الحمد لله
0: الحمد لله تحت اللطف
1: عسيمة جوزيف
0: عسلامة
1: دكتورة شو حويلك لاباس خلي له هو شرف التقديم شو حويلك هدهد شو حويلك في بعضكم مش ندخلش ما بيناتكم خلو ده شو حويلك عسلامة أميمة سلم على شاكر في ستوندار على كل مستمعات والمستمعين
0: رحب بيك سيون سهلة
3: مرحبا سيدي
0: صفا حمد الله طيبة
3: لاباس
0: رحبوا بالدكتورة بحذينا هكا ولا
1: اختطفناها
0: ضيفة أختنا ليندا هكا ولا بروفيسور دريس ديما بحذينا منورتنا للا أهلا وسهلا
3: حشمنا حاولنا
0: نخليك بحذينا كصديقة وكزميلة قال آخر كصديقة ونفرح برشا ونكون بحذينا لهنا وديما نستنسوا برايك العلمي وبالنصائح اي سورتو بالجود فايبز اللي تجيبهم لنا
4: الابتسامة ديما في الموعد
0: ديما في الموعد هذا نحبوا ديما الابتسامة تكون في الموعد رحبوا بالقبودين باش أخونا خالد قطات أهلا وسهلا قائد الرحلة أخوينا مرحبا سي خالد رحبوا بأختنا أميمة عليا كالعادة في البرودكسيون والعمل الصحفي تحية كبيرة لهادية في الإخراج الرقمي أخونا شكر بكل محبة يستقبل تليفوناتكم على 71-113-1000 يلا أخويا يعطينا جود فايبز من لول كور دو لو على موجات موزايك اف ام
1: ميرسي خلودة
0: كود كور لأختك عايدة يلا

0: العلوش انا نحبه برشا. تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي، ربي يفضلهم لي.
1: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
0: عيدكم مبروك.
2: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية.
3: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. ادخل الكونت انستغرام تاعنا موزيك فيم اوفيسيال، صوت الغنية لامبوتياج.
2: غنية لامبوتياج،
3: غنية لامبوتياج. اليوم اخترنا لكم بيد التسعينات، وين أصالة وسميرة سعيد كانوا في قمة النجومية متاعهم. واحدة من أحلى ما غنيت أصالة مصري في ولا تصدق. ليه وقت والكمان كان يسمعها ليه؟ جاوبها سميرة سعيد، واحدة من أغنيتها الحلوين زادة كيف كيف، كل دي إشاعات.
4: كل دي إشاعات وكلام ملهوش عندك إثبات، كل دي إشاعات.
3: مش قول عايدة شنو باش تصوت على خطر
5: ديكو فيخت
3: بالنسبة لي. ديكو فيخت بالنسبة لي كنتي ما عندكش مع العربي انت ذا.
5: لا لا ولا لا نعرفها العربي. مش كنت نسمع وردة وهني شاكر وعبد الحليم أم كلثوم
3: قديمة
5: شوية،
3: اللي ما تركل
5: قديمة شوية. اي في
3: انت خير كما تسمعش تو العربي خير، خاطر تسمع موت هي ذكرى تسمعها بنت عمرها
5: ذكرى
3: مسكينة ماتت
5: دور خليقها. امينة صديقي خير
3: خير وقد يصلي عني بيه خلطفنا رايت
5: صلي عني بيه عاد ذي مش فينا عاد عندكم شكون لهنا العرض ما نخاتيني تحب تلسقي لي ليا تو
3: توما توما
5: توم هذي عندكم العرض لهني في أسواركم خاتيني أنا
3: شفت كيفاش مرة سيدي ادخلوا كونت انستغرام
5: تاعنا انتي تعرف وانا نعرف وخالد يعرف هاكا بحك
3: اللهم صلي على النبي. خلينا نخدموا على روحنا. يلا اعطينا خويا قالوها اليوم.
2: قالوها اليوم.
3: يلا نحكيوا على الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج نهار السبت الجاي ان شاء الله 23 مايو 2026، بالشراكة مع جمعية One Day One Dream اللي باش يمكن من إعادة البصر لأكثر من 1000 مواطن تونسي. أي نعم، المبادرة هذه هي مبادرة وطنية تهدف إلى التكفل بقرابة 100,000 مريض يعانيوا من المياه البيضاء، وأيضا لهنا بالأولوية لفائدة المنتفعين بطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية بحسب بلاغ لوزارة الصحة. وباش يتم تنفيذ المبادرة هذه بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية، 20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير عدسات والأدوية مجانا وضمان متابعة طبية بعد العملية وتيسير أيضا النقل والإقامة عند الحاجة. وزير الصحة بروفيسور مصطفى فرجاني قال بأن المبادرة هذه تمثل خطوة عملية لإعادة البصر وتحسين جودة الحياة وتجسيد لحق كل مواطن في علاج آمن قريب وذي جودة. أكثر تفاصيل هات ناخذوها تتسويت من عند بروفيسور وليد زريبة اللي اليوم كان ضيف جهة الميلاد في صباح الناس. نذكروا البروفيسور زريبة هو رئيس قسم أمراض وجراحة العيون بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنبل.
6: هو كما يقولوا طب العيون فن الفنون، مع احترامات لكل الاختصاصات الاخرى. هو ما ننساوش اللي 90% من الانفورماسيون اللي يتلقاهم الانسان في يومه فضل هذا البصر تظاهره ولا الحمله باش تصير يوم 23 هي في نسختها الثانيه عملناها مع وزاره الصحه مع One Day One Dream. تلقات نجاح كبير وكان تفاعل كبير مع مختلف المناطق 24 ولايه عملنا وعملنا 700 عمليه خص خاصه المرضى اللي عندهم كرن أبيض. نقول وإحنا عندهم كرني أبيض وسناب هذه النسخة الثانية إن شاء الله وستكون في نفس الإطار في 24 ولاية في جميع الستريكتور يعني سانيتاري الموجودين في الولاية في كل جهة، واللي فيهم أجهزة مختصة لديها باش الحملة هذه هي جراحة الماء الأبيض. ونعرف أن الماء الأبيض هو اللي يتسبب في السيتي كيغابل يعني فقدان البصر الوقتي اللي نجم يداوى، وهو أكثر مرض شائع في العالم، أول واحد يتسبب في فقدان البصر، وتونس مع العالم يعني أول كوز دو سيتي في غادي نجم ندبيو. الوزارة باش تكفل بالانفراستركتور يعني بالسبيطارات بالطب اللي عندها، وبيان سور باش يكونوا معانا لا كوبيراسيون مع المصحات الخاصة، وإن شاء الله تكون ناجحة وبحول الله ناجحة.
3: إن شاء الله تكون ناجحة، وهذا هو المطلوب اليوم عايدة مثل هذه المبادرات نشوفوا فيها من أبليكاسيون كاملة من الجيش.
5: شوف أنت حكيت قبيلة وحكي البروفيسور زيادة على الشراكة بين 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة إلى جانب الشراكة مع جمعية One Day One Dream. أنا بالنسبة لي المفرح في الخبر هذية أدلاء كما يقول الدكتور متاع الدكاترة من انتفاع 1000 مواطن بالمبادرة هذية اللي باش ترجع لهم البصر وتحسن لهم جودة الحياة، هي إنها تتم بشراكة بين القطاع العام والخاص وأيضا مع جمعية One Day One Dream، وهذا المطلوب اليوم لتحسين بلادنا والنهوض بها في عديد القطاعات، إن نكثروا من الشراكات بين العام والخاص ونشاركوا جمعيات ذات الصلة في إنجاز إصلاحات ومشاريع فيها مصلحة للبلاد والمواطنين. هذا النموذج للتعاون يحسن بين الدولة والمستثمرين وإلا الشركات الخاصة لتنفيذ مشاريع أو تقديم خدمات عنده فوائد كبيرة على المجتمع، على البلاد، على الأفراد، منها الاقتصادية بيان سور لأنه تزيد اليوم في الاستثمار عبر توفير القطاع الخاص لرأس المال والخبرة، والدولة توفر الدعم القانوني، البنية التنظيمية واللوجستية، وهذا يسرع في تسريع في تنفيذ مشاريع من نوع هذايا، وزيد تخفف العبء على ميزانية الدولة من خلال تقاسم التكاليف والمخاطر مع القطاع الخاص. وفيما يخص خبر اليوم كان نعمله ترانسبوزيشن اللي كنا نحكيو فيه هذايا على الطب وعلى هالمبادرة هذه اللي باش ينتفع بها 1000 مواطن تونسي ولا 1000 باسيون، فما هدف يتحقق كان تتكرر المبادرة هذه في عديد المناسبات على مجال اليوم عملنا على العينين، غدوة بتتر نعمله في مجال لغريف بوكوا با، معناها ينتفعوا بها ناس. للي كي تبدأ شراكة يحسن وتبدأ تتحط فلوس منه ومن غادي
3: فيه عايدة ويلزم غريف
5: بروتوكول كبير. معناها نعرف البروتوكول نحكيه بصفة عامة في مجال الطب، معناها كي تكون مبادرات من نوع هذه ينجموا ينتفعوا بها ناس اللي ما عندهمش الإمكانيات باش يقوموا بعمليات من نوع هذا. أيضا هذه من شأنها أنها تقلل من الفوارق، معناها يا با دو ريزون، خاطر نعرف برشا ناس اللي مرضى بأمراض اللي مزمنة ولا أمراض وحشتهم بين بتيت انترفنسيون ما نجموش يقوموا بها ولا ياخذوا موعد ولا مش يقوموا بها، يزم يستنيوا ترى قديش بعد ساعات يموتوا ما ينتفعش بها. دونك اليوم مبادرات من نوع هذه مطلوبة
3: لتحسين
5: ترجع الأمل وتقلص الفوارق، تخلص الفوارق ريالما، ونزيدوا نأكدوا على هي وقت اللي تبدأ فما الشراكات مثالش كي اون امبليك الجمعيات تكون زادة كوميتمنت منهم هما والدولة تساهم لهم المأمورية، ونزيدوا نكثفوا أيضا من الشراكات بين القطاع العام والخاص في هكذا مشاريع وفي مشاريع أخرى في قطاعات أخرى. خلينا نحلوا شوية الأمور ونحسنوا، حكينا قديش من مرة باش ندخلوا هذا في هذا، لكن كل شيء مرتبط ببعضه. نحكيوا على المدارس وترميمها، نحكيوا على الطرقات، نحكيوا على كل الشراكات البي بي بي مطلوبة لشركات هذوما مطلوبة لتنفيذ مشاريع من جميع الأنواع في جميع القطاعات لتسهيل ولتحسين حياة المواطنين وتوفير معناها وتنمية البلاد من النواحي الكل الاقتصادية واجتماعية.
3: ويا حب ذاك تكون في الصحة يونس هكبر لي
7: وهي، لأنه الباب الأساسي لتحسين جودة الحياة يأتي من خلال الصحة. باهية الإشارة متاع عايدة كونه ثم شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، هذا معناها اعتبرها بادرة مهمة جدا، وخاصة كوني المتفعين الأساسيين والرئيسيين من المبادرة هذه هم أصحاب بطاقة العلاج بالتعريفة المجانية أو التعريفة المنخفضة، دونك البطاقة البيضاء كارين لابيض، اللي هما عادة موجودين منهم في المدن الكبرى أيضا في الدواخل. الجيد أيضا كونه ثم متابعة بعد العملية لضمان نجاحها بشكل كامل، ثم الأدوية زادة كيف لأنه
5: مجانية.
7: مجانية لأنه أعتقد كونه هو المرض موجود بيان سور نظرا للتقدم السن ثم مرض السكري تأثيراته حتى تدخل وغيره وغيره، فما ناس تأثر على نشاطاتهم اليومية اللي هما سواء الناس اللي تخدم في الأرض واللي تخدم حتى مش في الأرض، نساء كيف كيف لأنه في الدواخل نساء يخدموا حاجتهم بعينيهم كيما الناس كل بيان سور، أما النشاط اليومي اللي تأثر بالمرض بالعينين أعتقد مشكلة كبيرة بالنسبة للمولى. دونك جيد جدا بالنسبة للناس هذوما، مطالبين أيضا الناس هذوما أنهم يتلهوا بصحتهم، أنه يبعدوا شوية، أنه معناها حسن إدارة على الأقل مرض السكري لأنه شيخوخة الكبار في السن معنا ما نعملوه، لكن مهم جدا أن يبعدوا على الشمس خاصة الناس هذوما. بيان سور اللي عنده قدرة أنه يعمل عملية واحدة وهذا جيد جدا، لكن الناس هذوما بالحق معناها ألف مواطن
8: اللي هما من
7: إعادة بصر إعادة حياة،
5: وهذه نسخة ثانية معناها تنجم تتكرر وتنجم تتوسع، معناها اليوم ألف بتتغ عام الجاي في نسخة أخرى تنجم تزيد العدد يكون أكثر
8: قادرين
5: تبدي شراكات من نوع هذي
8: شوف راو عادة هو معناها من غير لنسميهم فما برشا وانا بوكو دو بروفيسور معناها
5: يرحم والديه نحكيه
8: على برشا الطبي متاعنا معناها كانوا يمشيوا لفريق غراتويتمون معناها يمشي معناها نحكيه على دكتور خالد بن عمر ولا نحكيه على دكتور سيد أحمد ترابلسي ولا على الله يرحمه دكتور كيف كيف كمون كيف كيف من الناس هذوما اللي كانوا يمشيوا للأفريق بجينا نروح والمئات معناها اللي كتغاكت يتعملوا ومع في أيامات داكورد دونك يزون سوفي ديجا لا في معناها متاع برشا من الناس اليوم نفرحوا برشا وقت اللي نشوفوا هالميساج ديسبوار هذا ان شاء الله باش يكون نهار 23
5: وبربي يحسن زيد جمعيه زيد تعمل جمعياتي مهم راهو مش ديما الجمعيات خايبين ومش ديما
8: قال خايبين
5: تيليم وفما تتعملت في فتره من الفترات فترات برشا حملات على الجمعيات
8: فراو
5: جمعيات زيد فيهم البي وزيد ما نقولوا محسني احسنت زيد البروفيسور الفرجاني السيد وزير الصحه اللي لحقيق نشاط كبير على مستوى وزارة الصحة في عديد المجالات وكلمة خاطر احنا ديما يلوم وقلاب ديما تنقدوا ديما لا راهو ننقدوا اللي لازم يتنقد ونقولوا احسن اللي لازم نقولوا له. وفي الفترة الأخيرة حكينا على برشا مشاريع في مجال الصحة، برشا تحركات، برشا الالتجاء الى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وادخالها والرقمنة ومعناه وبرشا اجتماعات وبرشا معناه مجهودات قاعدة تتعمل. وانا عندي ديزيكو من زملائك في عالم الطب اللي حقيقة معناها المجهودات المجهودات اللي قاعدة تتعمل على مستوى وزارة الصحة فريمون برافو إلى وزير الصحة الحالي
8: والكيب تاعو الكل
5: بيسير هو سي ليليمون موبيليزاتور وقت اللي يبدا وزير ناشط ويلم للناس وراه معناها فيديغاتور فوالا
8: سي لو مو
5: فيديغاتور
9: وترالي فما رؤيه وفما توجه
5: اكزاكتومون
8: هاو شاهد شاهد
5: ليزيكو
9: بالحق باسكو
5: سي تان دكتور
8: هي بروفيسور هي مش دكتوره
9: هو سي تان اوم دو سيونس ديجا معناها كي يبدا هو بيدو طبيب وان اوم دو سيونس ومتمكن سي اون ريفيرونس في مجال وفي مجال التخدير والانعاش مي اون بلوس كي يبدا عنده رؤيه شامله للمنظومه وتوجه الناس الكل لي كومبيتونس الاخرين اللي موجوده باش تخدم كل
5: حاجه.

0: أنا لا غالب مش نحكي عن تجربة شخصية. أنت فكرت عبد معني عينيها دمعتك. أنت فكرت أم اسمه الله يرحمه بروفيسور كامول.
1: كامول
0: يذكره بالخير، كانت بيبي وانا صغيرة وعمل لي عملية جراحية وكللت بالنجاح، عندها توا فوق عمري 20 سنة وقتها. ما نحبش نقول قداش
1: صار. انت توا مش 20 سنة عمرك؟
2: عامين التالي، عامين التالي،
0: عامين شهرين
1: حسيتهم.
0: دونك كانت عنده جملة شهيرة هاو باش نبعثوا له رحمة، كان كي يعمل عملية وكانوا يجيوه برشا الكبار في السن اللي عندهم دي كاتارات ولي مالادي لي وفييسمون، بعد ما تنجح العملية ويجي نحي الفاصمة للمريضة يقولها أيا هذي عين شكون؟ عاد هي تسمي اسمها، يقولها هذي وليت عين كمون، يلا الكمون عليك. حسيلو بالحق معناها ما فهميش، هي كل حاجة في بدلنا مهما كانت مدرسنا لسقينا مهمة، وما يحس بقيمتها العبد الصحة كان ما يفقدها. إن شاء الله ربي يمتعكم ويمتعنا كل بالصحة جيدة. زيدة انعكاس ديما الأمراض على الصحة النفسية. Aujourd'hui c'est une cataracte. ما تنسيش المريض اللي يفقد البصر ولا يولي بريسك ما يشوفش، راهي زيدة حالته النفسية بشدهور. يعني انت منعت له عينه اللي نظر حاجة مهمة ومهمة جدا. والاختصاص هذا اختصاص دقيق، سيد لا ميكروشيرجي، جراحة دقيقة ودقيقة جدا. ثم شوف انت الانسان كيفاش رجعت له بهجة الحياة، كيفاش رجع نفسيا
1: متوازن.
0: يعني ديما ما ننسيوش كل ما نديو حاجة في بدننا رانا تلهينا زيادة بصحتنا النفسية والعقلية.
1: لهنا حتى انا لبغت
3: تحية
1: ليك والله العظيم. فريمون هنا اصمت قليلا كيف ما يتقال، كانت هذه قالوها اليوم لليوم.
4: قالوها اليوم على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
1: نمشي وتتسويت لاشتاق يحكي.
4: هاشتاق يحكي.
1: تسمم غذائي جماعي شهدته مدينة نابل، وتم تسجيل إصابة أكثر من 100 شخص من رواد أحد المطاعم تم معناها تسجيل تسمم عندهم. بحسب مدير الجهوي للصحة سي سامي بودوارة، فإنه تم تسجيل أول حالات منذ نهار الجمعة اللي فات بعد تلقي إشعار بوجود 3 إصابات ظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي بعد تناول وجبات من نفس المطعم، مع تأكيد بأن الحالات الأولى ارتفع عدد المصابين تدريجيا لتجاوز 100 شخص في ظل تشابه الأعراض بين جميع المتضررين، ما رجح فرضية التسمم الغذائي الجماعي المرتبط بنفس المصدر. هنا تم إعلام الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية اللي تنقلت لعين المكان بالتنسيق مع السلطات الجهوية، وين تم إقرار الغلق الفوري للمطعم كإجراء احترازي لحد من انتشار الحالات. كما قامت الإدارة الجهوية للصحة بتعبئة كافة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة لضمان استقبال المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة في أفضل الظروف. من جهته كشف رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية دكتور محمد الربحي بأنه حالة التسمم هذه ترجع إلى تلوث غذائي تقاطعي نتيجة خلط أطمع منية مع أخرى جاهزة للأكل، ما أدى إلى تكاثر البكتيريا. بحسب المعلومات المعاينات الميدانية داخل المطعم تم كشف عن عدة خروقات لشروط السلامة الغذائية، من بينها سوء التبريد والتخزين وحفظ المواد الغذائية الطازجة كما اللحوم والبيض مع أطعمة طيبة، ما ساهم في ارتفاع خطر التلوث، بالإضافة إلى غياب احترام قواعد النظافة الأساسية داخل المطعم، خاصة عدم التزام العاملين بغسل الأيدي بانتظام وهو عامل أساسي في انتشار التلوث. وتم اتخاذ قرار غلق المحل بشكل فوري بهدف قطع سلسلة العدوى، إلى جانب فتح بحث جزائي للكشف عن مسؤوليات في هذا الحادث. لهنا نحكيه وإحنا على باب أبواب سيف يونس، ونعاودوا ديما نحكيه على يفو غسبكتي لشين دو فخوا، يلزمنا كيف وردوا بالنا. فما
2: بين لي برودوي سوي معناها بين الحاجات اللي مازالت ماهيش حاضره للطبخ يلزم فما عازل بيناتهم. دونك التلوث التقاطعي يجي من هذا، يجي انه تتوجد معناها اغذيه او معناها مواد غذائيه طايبه بتخلط بالنيه تتقدم، ثم ايضا معناها شروط السلامه الصحيه اللي لازمها تتوفر عند معناها عند كل العاملين بالمجالات هذه بيصير حادثه وتصيرها وتم اغلاق المطعم في إجراء احترازي، ولكن الأساس كونه المراقبة المستمرة والدائمة، خاصة ونحن على باب كما كنت تقول فصل الصيف دوك سخانة دوك سخانة. إن شاء الله الناس اللي ضروا من هالتسمم هذايا الغذائي يكونوا لاباس، وإن شاء الله ما نسمعوش
1: في الشفاء العاجل إن شاء الله.

0: كبيرة للإدارة الجهوية لصحة بنبل على العمل الكبير اللي قامت به خاصة الاحتواء أكثر من 100 حالة تسمم عادة.
1: والنقطة الإيجابية اليوم أنه ولا فما إجبارية وإلزامية التبليغ منذ رصد الحالات الأولى، لأنه هذا ساعة أول حاجة يمكن من أنه ما تنتشرش العدوى، يمكن من فتح تحقيق في الغرض، أخذ الإجراءات اللازمة، ثم إيجاد المصدر وتحديد المسؤوليات، اعتماد التدابير الملائمة، مساءلة المتسببين. شو قديش من حاجة تحلها وقت اللي تبلغ من الحالة الأولى؟ أنت ما يزمكش تستنى حتى تنشرت ولات وباء باش تمشي تبلغ. صارت حالتين يكهد في دون لو كاد سبيس، ثلاث حالات سي يبلغوا، صارت حالتين معناها تحس فما حكايه اللي خير عاديه. فوالا يرحم والديك. التبليغ اجباري في الحالات الاولى من اول حاله كان لزم ولا من حالتين، باش هكاك ما تقعدش من بعد تقاسي في عدوى تشمل عدد كبير من العباد، والله اعلم معناها تنجم تكون تروتار تخلف لهم ديزيفي اخرين. دونك التبليغ ثم التبليغ من الحالات الأولى.
0: أعطيكم ألف صحة الناس الكل على تفاعلاتكم، وقولوا لنا زدا كيف أنتم، هل في حومتكم زدا فما شكون هكا مطعم تسبب نار من نهارات في حالة تسمم؟ رأيكم وكومنتير على الباج متاعنا كنا ذي الهاشتاج يحكي.
2: هاشتاج يحكي على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
0: في على كل سنة رحبوا كالعادة بدركو
1: ذهبية ذهبية جيت
3: سباجكم بيه
0: طيبة
1: يوم ذهبوا الكل لبس ذهبوا الكل
3: اشتر
0: تقول مشان شنو مدندن اليوم تقول
1: يا ودي بالذهب بالذهب
0: ان شاء الله ديما بالذهب
1: شوشي براكيوك يا ولدي
3: ايه ليه وقلنا متن براكيوك
0: قد يكون مت براكيوك
4: متريني متريني
0: عنده كهربا كيما بتاع جيمس بوند
1: يزي
0: يلا 007
1: ويجي بيه والكل
0: ويجي بتلعب شو ما عندكش فكرة
3: ايه يركب معايا
1: صح اخويا صح
0: والله يا والله يا بنتي ما عندكش فكرة منهم مرة تعدى احنا قاعدين في قهوة او صيح دين سكوعي تعالي في رمضان قالوا تعدى تعدى راهو دراكو حسينا جود لوميير والدنيا وموزيك
1: في بالك راهو توجنيه ولا
4: لا مش كهرباء تو نو
1: تي وسيلة النقل قلت له كهرباء باش
0: شو
1: في بالك باش يجي تو ولا
0: جي
1: تركها الكهرباء
3: كل مرة
1: ترونتينيت
0: ترونتينيت جي
1: ولا ترونتينيت الكتريك عنده قال لك 20 مينوت اكون في الدار وفي الكهرباء نقعد نص ساعة
0: ونتينيت شعرك كذا وطالع هكا
3: كسكيت مقلوبة
0: لينا والهواء طاير طاير يلعب بها الضفاير
1: كسكيت مقلوبة وموزيكا في وذنه
3: بالضبط
0: بالحق
1: علاش
0: خطر انت على
3: انا خطر
0: خطر بيان سور
3: علاش مشيش في لوتوروت انا نمشي في السنيات العادية
4: نطلع عربي
0: فامينوت من هوني وين تسكن
3: فامينوت برشا امبوتياج راهو بالترتينات تتعدى عادي
0: تيك تاك تحط وميمة في بالها هكا مسؤول عليك هذا هو هذا هو برا خويا في ذمتي اعتربي خويا في ذمتي اعتربي
3: شكرا
0: يعني شو تسويت الجيم اوفر
3: ليتس جو

0: الزام مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالنوزانيه وباش نحكيو على بطوله لتسجيل لعبه اي اي سبورت اف سي 2026 اللي باش يكون اسمها ريد بول جيمنج جراوند، واحده من اروع ومن احسن ليزيفينمون باش يكونوا موجودين في الميدل ايست وخاصه في دبي. والليفينمون هذا باش يكون موجود في فيستيفال ياسر كبير اللي اسمه دبي اي سبورتس اند جيمز فيستيفال. ايفينمون ياسر مزيان يخلي الناس كل ينجموا يسجلوا في الديسكورد اللي عمرهم ابارتير من 16 عام ينجموا يتنافسوا في الكومبيتيسيون هذيا، وباش نجموا يعملوا زادا روندمون ياسر حلو. فما كاش برايس قيمته تقريبا 5000 درهم اماراتي، ولكن الكومبيتيسيون هذيا اذا كان تنجح عام سنافر بروبابل تولي موجوده في العالم العربي الكل، يعني ميدل ايست ونورث افريكا في نفس الوقت. يعني نحن حتى كنتويسا نجموا نشاركوا في الكومبيتيسيون هذيا. نحكيو على الكواليفايرز او التصفيات باش تكون اونلاين بتبيعه، ومن بعد لا غراند فينال خلينا نقولوا ولا الفاينل باش يكون موجود في دبي وفي الايفينمون الكبير هذا اللي اسمه دبي اي سبورت اند جيمز فيستيفال. الحق انت ربي دعوه لهنا العباد اللي تعمل ايفينمون في تونس الكل. ماذا بينا كان ترجعونا دي ايفينمون ياسر كبار كيما البطوله التونسيه قبل العاب الفيديو، والا كيما البنزا يوم ادراك البنزا اللي كان اجتماع فيه برشا من العباد اللي تعشق لي جو فيديو في نفس الوقت الكولتور جابونيز. خلينا نحكيو على شركة نينتندو، ولكن قبل هذا الكل البارح حكينا على تسريبات من لعبة فورزا هورايزن 6 اللي عبيت تستنى فيها عندها سنين، اللي هي سوبوسي تخرج 19 مايو 2026. خرجت الكوبي كاملة على وجه الخطأ خلينا نقوله على منصة ستيم. لعبت نجم تهبط الجيم وتنجم تلعبها بلاش، ولكن الشركة المصنعة اللعبة قالت رو إذا كانت هبطها وتلعبها بلاش بشي يصير لك بان بمعنتها طوله 10000 عام، معنتها سيبهم بيسي متاك
1: 10000 عام
0: فهم كيفو افيكوا ريت معناتها 10000 عام غير كو ما عادش نجم تلعب حتى لعبه من الشركه المطوره، وخاصه ما عادش تلعب حتى لعبه من فورزا هورايزن 6. ولكن باش نحكيو على شركه نينتندو وين مؤخرا عوده احياء لعبه قديمه على الاخر عمرها اكثر من 22 عام. ورينا الجيم هذه خرجت على الجيم بوي ادفانس دون لو تون، الجيم بوي ادفانس ولا ادفانس اس بي، واحده من اروع لي كونسول بورتابل. واللعبه هذه كانت بوكيمون فيرسيون روج فو وبوكيمون فيرسيون فير فوي هكا اسمهم، عملت تقريبا 80 مليون دولار نحكيه في رقم قياسي عالمي من جو عمرها 22 عام. نحكيه على سوكسي ياسر كبير، ونينتندو تقول انه الليكواسيون او وصفة النجاح في الجيمينج بصفة عامة هي النوستالجي. وقت اللي الجيمر تعطيه حاجة قديمة ويحن لها برشا غاديك وين ينجم يصرف برشا فلوس عليها. ذاك علاش ليكو سيستم تاع بوكيمون كامل كلكسو من بوكيمون جو ولا بوكيمون اللي موجودة على الجيم بوي الكلها تقريبا باش تولي متاحة على منصة نينتندو سويتش الوان والتو. يعني العباد اللي شيخوا بوكيمون القديمة بوكيمون روج وفير وجون، حتى انا واحد من الناس من اول لي جو اللي بديت نلعب فيهم بوكيمون فيرسيون روج على الجيم بوي كولور دون حاجه كانت ياسر مزيانه. فاينلي نجموا نراو فيرسيون اوفيسيال عن نينتندو سويتش مش وين الناس الكل نجم تلعب لعبه بوكيمون اونليني. وانت في لي كومونتير حط لنا انهي احسن لعبه بوكيمون عندك.

0: الجنسيه.
1: كراتي ميليا يعطيك الف صحه.
2: شكرا
1: لكم وعاد معك غدوه ان شاء الله. في على كل سنه
3: فيلم كل شيء
1: فيلم حتى بوكيمون بوكيمون كهو هو فما طال نعمله بقدره ربي ببيشامون
2: ببيشامون تنجح ابلكيشن موبيل
1: ابحث عن ببيشا وين تلقاه تلقاه كل مره وين
2: فهمتني والله فكره نتاع لعبه تدخل برشا فلوس
1: في جرده مجرد تلقى ببيشا
3: ولا يطبع في الفلوس
1: ليه ببيشا احنا ما قلناش حاجه اخرى ليه ذاك بعد سي نجيب هذيك حاجه اخرى طبعا شوفوه بش عمل سيريا حتقالك طبعا
3: بالله هذيك بش تحول
4: لسال
1: بش عمل سيريا في اخرها بش يطلع مكا جماعة الحاسيل
3: نخري
1: هذيك هاو هذاك هو باش يجيب يعمل تعزيز قالك في البارتي الثانيه باش يجيب برشا يمثلوا معاه زملاء وهذوك
3: انت عاد المره الجايه
1: لا خاتيني في جهه الزملاء
3: لا عاد ليك برشا وانت تطلع لحقي قدامي تحب تعمل دور
1: لا لا ما انا باش نعمل عندي مسلسل اخر باش تمثل فيه
4: مع اساس نجمني قول قول متعب باش نفهم اموري
1: لا لا لا مسلسل مسلسل واحد اخر تمثل فيه دور دور طاي يعجبك
3: طبيب عاد دور طبي لازمك
1: دور ربي
4: كاو كاو
1: هذا هو يلا سيدي خليكم تتفيت مع الجود فايبس جود فايبس عطينا أليكسيا في أولا لا لا بعد هي باش نحكي صحافة يلا

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. سعيد برشا اليوم باستقبال صديقتنا وزميلتنا الصحفية الحقيقة اللي عندها عمل متميز جدا, يسر البليلي. مرحبا بك, أهلا وسهلا.
2: نقول
1: لك مبروك عليك اليوم شبكة هنا. أنت اليوم جينا بالكاسكيت متاع الصحفية, وأيضا شبكة هنا انطلاق للنصمون كان نهار الخميس اللي فات بشراكة مع جي اتش ار وأيضا عدد آخر من المنظمات. شنية هنا؟
2: شبكة هنا للصحفيات المغربيات هي شبكة تجمع صحفيات من المغرب الكبير, تونس, المغرب, الجزائر, ليبيا, موريتانيا. الهدف منها هو خلق فضاء آمن بالنسبة للصحفيات, خاصة الصحفيات اللي يعيشوا في وضعيات معقدة شوية. ولهنا نحكي, وطبعا نحكي على ليبيا ونحكي على موريتانيا, إنه فما والجزائر زادة, إنه فما بعض الصحفيات يخدموا بأسماء مستعارة. وبالتالي هو قبل كل شيء هو فضاء آمن لهن, يخليهم إنهم ينجموا يشاركوا أعمالهم, يخليهم إنهم ينجموا يحكيوا على المشاكل اللي يتعرضوا لها والانتهاكات اللي يتعرضوا لها, علما وإنه الشبكة تعمل المرافقة القانونية والمرافقة النفسية بالنسبة للصحفيات اللي يستحقوا هذية. أيضا الشبكة هي مجال كيف ما قلت للتشبيك بين الصحفيات, يشبكوا مع منظمات باش يخدموا لخلق فرص, لخلق مثلا زمالات تكون مع تفما نفاذ بالنسبة للصحفيات, للفرص هذوما اللي هما احنا نحطوهم لهم طبعا على الصفحة على ذمتهم. وأيضا من دور الشبكة هو التكوين, انه نكونوا صحفيات في مجالات مختلفة ومتعددة في الصحافة, ذكاء الاصطناعي, داتا جورناليزم, صحافة نسوية, صحافة الاستقصائية, في كل معناها مجموعة من الصحفيات تستحق انها تطور مهاراتها في مجال معين, الشبكة توفر لها هذية على ذمتها عبر سلسلة من التكوينات. وهي سلسلة مع تسواء احنا اللي نعملوها, وإلا تكون بشراكة مع منظمات أخرى, وإلا مع وسائل إعلام أخرى تشتغل حتى هي على المغرب الكبير.
1: أيوة. مهم برشا اليوم نحكيه على أنه على إيفينمون هذية يسرى اللي صارت فيه, وين حكيتوا على لو لونسمون, وين عبرتوا على الامال نتاعكم زاد كيف من اجل انه اليوم يكون فما نتورك نتاع صحفيات اليوم يوصلوا زاد ايضا الى مواقع القرار, هكا ولا
2: هي الندوه كان عنوانها اللي هو عملنا بها لونسمون, هي وصول النساء الصحفيات الى مواقع القرار الاعلاميه. خاطر احنا في كل ما نجيو نحكيو على النساء ديما نحكيو على شنو اللي مش متاح لهم, انه النساء ما يوصلوش, انه النساء مش فعلت. ولهنا نحكي طبعا على المجال الصحفي, على صحفيات. وقايد زيادة انه باش نحكيو على الصحفيات اللي وصلوا لمواقع القرار وكانوا فعلت فيه. اذاك علاش كان الهدف من الندوة هذية انه نبينوا شنو عملوا الصحفيات اللي جاوا, اللي هما انصاف البغديري, حنان زبيس على مجلس الصحافة, انصاف البغديري بتبيع بتجربتها الكبيرة في رئاسة التحرير, سكينة عم تصمد بتجربتها النقابية وتجربتها في الهايكا, ونجوى الهمامي بتجربتها مع اذاعة السيدة وهي مديرة برمجة واللي هي تابعة المعهد العربي حقوق الإنسان, ومش سهل أنك تخدم في برمجة حول حقوق الإنسان. فوالا, دونك حابين نظهروا, لأنه زيادة من دور الشبكة هو أنه نوثقوا التجارب هذه, لأنه للأسف احنا نشوفوا في منطقتنا المغربية ما فهمش توثيق للتجارب المهمة. احنا كيجيو نسألوا حتى صحفيات بينت بعضنا, نقول صحفيات لأن هي شبكة موجهة للصحفيات,
3: ممنوع عرجيل,
2: ممنوع
1: عرجيل. أيوة, لباهي برشا ليه وكونتخيغ اليوم, وماذا بينا أنه يطلعوا أكثر صحفيات معناها في تونس وفي المغرب الكبير كما قلت أنت بموقع بالمواقع نتاعهم الريادية, لأنه
3: ما احناش بينا مسمعنيش بها الندوة كصحفيات.
1: هاك سمعتها اليوم على مزايك
3: لازم عليها المشاركة بوركوا با,
2: مادام
3: تخص الصحفيات.
2: كان اللونسمون مازال معناتها في الأول, أنت تعرف مازال مش معروفة ياسر, هذاك علاش قاعدين
1: نخليك بعد صحيح مادام عايدة باش تجي باش تنور المحافل الكبيرة.
3: لا لا بالحق, معناها كي تسمع يسرى تحكي سي انتريسون بالنسبه لينا كصحفيات, معناها سي ان سوبور انتريسون.
1: دونك اسالها سؤال,
3: مش ديما
1: اسالها سؤال,
3: مش ديما على حاجتنا
2: هي الفكره, ديما احنا نسمعوا على صحفيات المشارقه لانه هما يعرفوا يروجوا لصحفيته ويثقوا التجارب, وهذا يحسب لهن
1: لهن بيان سور.
2: فنحن زاد دورنا المغربيات انه زاد نوثقوا تجاربنا, نحب انا نعرف قصص نجاح في ليبيا وفي الجزائر وفي موريتانيا, نحب نعرف المغرب الكبير معناها شكون النساء اللي قدمت التجارب واللي دافعت, كيف في تونس زاد نحب نعرف, لانه حضروا معنا صحفيين وصحفيات صغار في العمر ما كانوش يعرفوا التجربه مثلا الكبيره نتاع سكينه عبد الصمد اللي هي اسم كبير في النقابيه, كانوش يعرفوا انصاف البغديري شنيه الحاجات اللي عملتهم وكيفاش وصلت صحفيين وصحفيات كيفاش علمتهم انهم يخدموا. فمهم بالنسبه لي انا زاد انه نوثقوا التجارب هذيا، مهم جدا خلينا نحترموا معناتها الناس اللي علمتنا بالحق المهنه.
1: Exactement. Oui, اليوم معناها c'est une mise en valeur justement نتاع نتاع لي كارير هذوما اللي عملوهم ولا نتاع المسيرات الملهمه حتى يكونوا عبره، وايضا اليوم حتى يكونوا نموذج بلتو عبره تستعمل في المنطق الخايب، حتى يكونوا نموذج اليوم يقتدى به. وثاني حاجه اليوم ماذا بينا انه تصير هالنتوركينج، وايضا اليوم نساء معناها الصحفيات نحكي لهنا عندهم الحق انه اليوم يوصلوا الى مواقع القرار، وهذه من الحاجات اللي أبسط معناها كما يقولوا فيها حقوق الإنسان تقتضي المساواة اليوم في الوصول إلى مواقع القرار.
3: نعرف هو هو هو حسن أنا بصفة عامة تعرف موقفي معناها بصفة عامة التفرقة إنه تكون معناها صحفية، وأنا ديما رأيي إنه معناها الصحافي ولا صحفية ما يفرق بيناتهم هي الكومبيتنس الكفاءة مش الانتماء الجنسي معناها لو سكس لو جونغ ما هوش لجونغ اللي بالنسبة لينا ولا دي ما كانت عندي فكرة هكية. لكن وقت اللي تشوف كمية الانتهاكات اللي صايرة على الصحفيات بصفة عامة، وأنا واحدة من الناس عشت تجارب من نوع هذية، صحفيات الرياضيات ممكن بصفة خاصة خاطر في مجال اللي هو يعطيك الصحة، دونك تقول اللي سافو لابين باش انك تكون في ستركتور من نوع هذية اللي هي كمان بتاعتي. اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي ولات الانتهاكات حتى عبر النت والكل، وحتى الأرقام عنا راو في نقابة الصحفيين على الاعتداءات اللي صارت والعنف اللي تمارس على الصحفيات بصفة عامة في أثناء ممارستهم لمهنتهم وإلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر التنمر أو إلى غير ذلك. وليكا سون نومبرو دونك معناها مهم وليت نأمن ان كيلكو سورت اللي مهم أنك الدافع على لو جونغ نتاعك في ممارسة مهنتك في دي ستركتور اللي با فورسيمون، ومانيش باش نعمم لهنا خاطر فما رجال اللي امنوا بالقضيه هذه واللي دافعوا على حقوق الصحفيات، لكن ماكش باش تلقى عموما ماكش باش تلقى نومبر كبير نتاع صحفيين اللي باش يدافعوا لك على الصحفيات. وانا نشوف هذا في مجالنا في الصحافه الرياضيه بصفه عامه، معناها بالعكس باش تلقى ناس اللي تحب تبعدك على المجال، وصارت في عديد المناسبات حتى عبر تصريحات وعلنا. دونك برافو معناها اليوم انه تتواجد ستركتور كيما هكايا باش نجم.
2: انا نحب جست نضيف على كلام مدام عايدة لانه طرحت النقطه هذه في الندوه، وجبنا مثلا صحفيات موجودات في الميدان بكثره، موجودات معناتها هما نسبتهم اكثر حتى من صحفيين رجال، ولكن كي جيو احنا نفرقوا البرامج الإذاعية والتلفزية وخاصة في المجالات التي تحظى باهتمام كبير تحب ولا تكره من الجمهور، هو المجال الرياضي، المجال السياسي والمجال الاقتصادي، ما تلقاش فرص للصحفيات يا أخي لها درجة. احنا في تونس ما عناش صحفيات يفهموا في المجال الرياضي، ولا ما عناش صحفيات يفهموا في المجال الاقتصادي ولا السياسي. طوى كي نجيو نجبدوا على المجال الرياضي فما زوز ثلاثة أسماء معروفة عايدة عرب لأنها معناها أثبتت نفسها، وزوز صحفيات أخرين
1: ثلاثة أربعة قول
2: فهمت،
1: ولكن فما رجاء ورستم
2: في السياسي
3: فما هذوما الكل تو معناها مثلا ما عادش ينشطوا في الصحافه الرياضيه في وسائل الاعلام، معناها فما ساميه فما سهام سهام العيادي اللي نشطت لمده سنوات، وفما الجروب نتاع الجروب نتاع اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه نجوتا العديد من الاسماء. لكن باقي يقعدوا يا حسن ما همش ظاهرين في الواجهة، يقعد مثلا ما همش موجود في البرامج، فما ذريا المجبري ما همش موجودين مثلا في البرامج الرياضية التلفزية، تقام أكثر ذوكم بنات الراديو ناسيونال مثلا وإذاعة شباب كارير متاحهم الكل عملوها غاديكا، معناها ما جاتهمش فرصة باش معناها يظهروا في مجالات اخرى معناها ولا في وسائل ميديا اخرين.
1: طيب واللي يظهر لي اخترت انتم شهر مي بما انه نحكي على حريه الصحافه وال
2: هو كان في مناسبه اليوم العالمي
1: اكزاكتومون. دونك اليوم كانه هالشبكه هذيه تولدت هذا نقوله كبيرة اليوم يسرى بأحلام كبيرة على الأقل من أجل لم شمل صحفيات اللي موجودات معناها في 5 دول مغاربية في المغرب الكبير. عندكم يظهر لي معناها بلان داكسيون كبير, أحلام كبيرة.
2: أقسم معنا اليوم شوية أحلام تقسم معنا على كل بلد عنا منسقة, وحضرت ديجا في الليفين مهدي منسقة ليبيا وفي كل بلد طرحين أنه نعمل,
1: قالت تشهد نهضة إعلامية كبيرة
2: ليبيا, وطرحين أنه في كل بلد نعملوا سوالي زيفينمو وإلا التكوينات والكل حسب ما يطلبه ما تطلبه الصحفيات غاديكا. معناتها أنا مثلا اليوم كنت في تونس على وصول صحفيات لمواقع القرار الإعلامية, نجم في ليبيا نخدم على تشجيع الصحفيات إنهم يخدموا أكثر, نجم في الجزائر نخدم حاجة أخرى. المهم حسب
3: البزوان غاديكا في البلاد وصير
2: في كل بلاد غاديكا, وبعد هذي الكل يصير فما نوع من التوليفة بيناته ونخرجوه احنا بعد.
1: وفما خدمة اليوم على النجمات ما بين ظفرين اللي يخدموا في وسائل الإعلام العربية اليوم معناها مغاربيات, معناها من المغرب, من تونس, من الجزائر, من درجة أقل يمكن من ليبيا وموريتانيا. معناها كنشوف أنت اليوم الجزيرة قداش فيها من مغربية وتونسية وجزائرية, كيف كيف فرانس 24 تغيرهم هكا ولا
2: هو فما أما يجي نقولك احنا الهدف انه نخدموا ساعه صحفيات
3: اللي موجودين في بلادهم,
2: اللي موجودين
3: مش اللي مشيت عند كارير برا,
2: واللي خلينا نقولوا ما عندهمش فرص, فهمت خاطر احنا نحبوا نقدموا الفرص للصحفيات. من بعد اللي عندهم فرص ويحبوا ينضموا لينا مرحبا بهم, احنا معناتها هو مفتوح
1: عندهم الاضافه نتاعهم على الاقل يحلوا لكم بيبان اخرى كيف ما يتقال هكا ولا
2: ليش بيبان
1: اي بيبان في التكوين في الى ما اخر ذلك يجيبوهم
2: ولا اكزاكتو احنا معناها مرحب بكل التجارب, اما نخدموا اكثر على الصحفيات اللي
1: موجودين
2: عندهمش فرص. نحب نقول حاجة أخرى إنه خلال الندوة تم تكريم الراحلة نجيبة الحمروني
1: يرحمها, نعم أيوة.
2: فقبل ما نبدأ الندوة حبينا إنه نفتتحوا بتكريم لها, هي تكريم لنضالتها ولتشجيعها زيادة للصحفيين والصحفيات, ونقول كانت فما نقيبة عندنا, نقيبة زيادة وصلت لمواقع القرار وكانت فاعلة في مجالها.
1: اكزاكتو الله يرحمها وينعمها نجيبة الحمروني, تقعد من هما تقريبا اللي وصلوا شدوا معنى قبل كانت الجمعية
2: فما رشيدة النايفر الوحيدة
1: اللي فما نايفر وفما مدائما سولا زوز كيف كيف, دونك تحية ليهم ربي يطول في عمارهم, هم كيف كيف مازالوا ما بيناتنا ويقضوا ديما أساتذتنا. نحب نشكرك برشا يسرى, نتمنى لك برشا نجاح ليك ولكنا هكا ليك ولهن الكل. نحب نخلي كلمة الختام لله,
2: كلمة الختام الاستمارة موجودة على صفحة هنا نتورك اللي الصحفيات اللي يحبوا ينضموا لنا مرحبا بهم, وأيضا المشاريع القادمة وإلى الندوات القادمة وكل شيء يكون موجودين على
1: مرحبا بيك, ترجع بحضرنا وقت تحب يسرى, مزيد من النجاحات, مزيد من الإبداع إن شاء الله يا ربي, بالتوفيق ليك ولكنا جميعا.
3: زميل ما قال حتى شيء,
1: زميل خليه
3: زميل نشبيك ما تكلمت
1: اليوم, زميل مش يهز مش يهز خميسة قايدها معهم, يلا سيد مش خليكم تتسويت مع المتميز سيف الدين المهري, مش عطينا آخر أخبار الطريق العالمية موجز الخامسة على الأولى في تونس, بعده هو عطينا الجو خويا هذا الجو تونس على موجات زي كفان
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
4: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض أوبرا ديدون إيني, يقدم العرض 120 فنان بمشاركة الأوركسترا التونسي وأصوات أوبرا تونس وبالي أوبرا تونس. الموعد يومي 14 و15 مايو 2026 على الساعة 7:30 مساء بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بمدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisiaopera.in.
5: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026, عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13 ل17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. معهد صالح عزيز ومركز جوستاف روسيا الفرنسي أحد أبرز المراكز العالمية المختصة في مكافحة السرطان يبرمان اليوم مذكرة الشراكة ممتدة من 2026 إلى غاية 2029 تهدف إلى تعزيز التعاون بين تونس والمركز الفرنسي في تشخيص وعلاج السرطانات النادرة والمعقدة وتكوين الفرق الطبية وتطوير البحث السريري ودعم استعمال التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج. من جانبه وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال إشرافه على إبرام المذكرة على أن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقية بل خطوة عملية ليستفيد المريض في تونس من خبرات وتقنيات متقدمة دون أن تكون الحاجة إلى السفر هي الخيار الوحيد أمام الحالات المعقدة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تؤكد أن قطاع الشركات الناشئة في تونس يشهد تطورا ملحوظا بفضل قدرته على استقطاب الكفاءات وتوفير مواطن الشغل، مبرزة أنه يتم العمل على تطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار ليتلائم مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة. جاء ذلك خلال لقائها على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية عددا من الباعثين الشبان التونسيين بالخارج أصحاب الشركات أو الشركات الناشئة والرائدة في عديد المجالات ذات القيمة المضافة العالية بمناسبة مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي الذي تحتضنه جامعة نيروبي وفق بلاغ رئاسة الحكومة. مجموعة ألمانية رائدة في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الكهربائية والإلكترونية والأسلاك وحلول تكنولوجيا التوصيل تفتتح اليوم مكتب دراسات هندسية للبحث والتطوير التكنولوجي بولاية سوسة بطاقة تشغيلية أولية تضم 25 مهندسا وتقنيا. ونائب رئيس المجموعة ومدير العمليات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بالمجمع الألماني سيف الله راشد يؤكد في تصريح لموزايكا أن هذا المشروع يمثل خطوة أولى نحو إطلاق مشاريع كبرى تعتزم المجموعة تنفيذها في تونس.
7: المشروع هذا هو نواة إن شاء الله المشاريع كبيرة في تونس، وهو مع مكتب دراسات هندسية عملناها في ولاية سوسة طاقة تشغيلية أولية 25 مهندس وتقني، والهدف أن نوصله في غضون سنة ونصف على الأقصر 120 مهندس وتقني في تونس. الهدف نقول المويان تيرم يعني في على المدى المتوسط هو نوصله 250-300 مهندس وتقني في مكتب الدراسات هذا في تونس في غضون 3-5 سنين إن شاء الله. إن شاء الله غدوة باش نقوموا بالكيزيسيون نتاع مشروع موجود هو في تونس، باش نقوموا بالشراء وتوسعته. الهدف أن ننتقلوا بالمشروع هذا للشركة الموجودة حاليا من 180 موطن شغل حتى 600 موطن شغل في مرحلة أولية في غضون سنة ونصف، والهدف كما قلت لك في المعينة ترى نوصل 3000 موطن شغل. المشروع باش يكون في ولاية نيب إن شاء الله.
6: في تطورات الشأن الدولي، وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا تنقل عن وزارة الداخلية قولها اليوم إنها ألقت القبض على 4 متسللين تابعين للحرس الثوري الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر. والوزارة تضيف أن أحد المنتسبين للقوات المسلحة الكويتية أصيب في اشتباكات مع من وصفتهم بالمتسللين. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة، مشيرا إلى أن لبنان عازم على مواصلة الاتصالات والتحركات الدبلوماسية لحماية سيادته وضمان أمن المواطنين. ختاما، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أن روسيا ستدخل صاروخها النووي الاستراتيجي الجديد سارمات إلى الخدمة في نهاية هذا العام، ويصفه بأنه الأقوى في العالم. وبوتين يقول في تعليقات بثها تلفزيون أن قوة الرأس الحربي للصاروخ تزيد بأكثر من 4 أمثال على أي نظير غربية، وأن مداه يتجاوز 35,000 كيلومتر، مضيفا أن لدى الصاروخ القدرة على اختراق جميع أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ القائمة والمستقبلية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: الله الله الله الله، ملا شيخة تونسية، ملا فن تونسي، وملا أصوات تونسية تعمل الكيف. نجاة الكبيرة وكيف كيف محرزية الكبيرة، زدزوز أصوات جميلة وجميلة جدا، رجعنا بها برشا هكا أجواء وبرشا ذكريات، وأكيد أنتم في كرهبكم عملتوا برشا جو مع الفن التونسي. تحية كبيرة للفنانة الكبيرة نجاة عطية، وتحية كبيرة زادة للمطربة المتميزة محرزية الطويل، ومستناي وديما جديد على موجات موزايك اف ام، إن شاء الله ديما زاهين. بعد الفاصل باش نلعبوا على قديش فني ميدي دركاش من هدي موزايك.
1: تيهاك زيه وعمل جو.
2: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
1: صحة صحة، ترى وريني قديش وليت.
2: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
1: تيهاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب،
3: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
4: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية،
0: وفي على كل لسان هذي روح تربح.
4: روح تربح.
0: نمشي والمقرين معانا سينابيل خالدي. محال على شرف المهنة، متقاعد. مرحبا سينابيل، أهلا وسهلا
5: بيك. مرحبا بيك في
0: حسن، لبس عليك أمور طيبة،
5: الحمد لله.
0: جو نبيه،
5: الحمد لله ربي فضل، ربي
0: يخليك. الحمد لله. هاي سيدي حاضر في فورمة سينابيل
5: إن شاء الله،
0: نحبك اليوم تتشكب برجولي
5: إن شاء الله.
0: أقل من 4-6 مانيش باش نرضى، راني باش نبداو واضحين
5: إن شاء الله.
0: نبداو نقولوا بسم الله توكلنا على الله. يلا توب، شنو هي عاصمة البحرين يا سينابيل؟
5: المنامة.
0: المنامة، شكون اللي قدم برنامج صباح الخير ويكاند كل سبت وحد من 6:30 نهار موجة موزايك اف ام؟
5: ميرا.
0: ميرا، ممتاز جدا. سؤالنا الجاي، اليوم 12 ماي، شنو صار في نهار كما اليوم من عام 1881؟
5: الحماية.
0: الحماية،
5: الوحدة، المعاهدة الحماية.
0: معاهدة الحماية، ممتاز جدا. آخر سؤال يا سيدي، شكون مؤلف ثلاثية بين القصرين، قصر الشوق وقصر السكري؟
5: نجيب محفوظ.
0: نجيب محفوظ، خمسة وخميس عليك، مبروك عليك. 500 دينار من إحدى موزايك اف ام، ما شاء الله. هما توينسا يا خويا نتاع الثقافة العامة ولا لوح، ما شاء الله عليك سينابيل، ملا ثقافة وملا بريزونس ديسبري، تبارك الله عليك. اي بي سا كول دو سورس، كي كملت معاك راك هزيت الكنيوت الكل، خليتني على الضحضاح. مو خويا اللي يشاركوا غدوة بعد غدوة، زيد نعطيهم
5: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: هاي سيدي نبيل، شكون تحب تسلم خويا عزيزي؟
5: والله نسلم على ولادي، على زوجتي، على اصحابي، على
0: واحنا نسلم عليك برشا، واحنا ظاهر فيك انسان محبوب سينابيل، من صوتك ظاهر بشوش. ربي يخليك يا سيدي، تصرفوا في الخير،
5: ربي يخليك،
0: بارك الله فيك، كل عام وانت حيبه الخير. تحياتنا ليك ولكل مستمعاتنا ومستمعينا في الضاحيه الجنوبيه لتونس العاصمه. شفتوا كيفاش الانسان كيبدا هكا واثق من روحه ومثقف يسمع موزايك، دونك ديما الامور واضحه والحمد لله. كده هي روح ترفع، خذ 500 دينار اخرى من هذه موزايك اف ام للربح ان شاء الله. في روح تربح،
4: روح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
0: سيدة أميمة، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا، سهلا. كيف الحال؟
6: الحمد لله.
0: نمور
6: سلام،
0: جوك بني، تتبني؟
6: الحمد لله لبس.
0: الحمد لله. المهم أنت تبدأ جوك مريقل، مش عامل الرقم اليوم على كل لسان، خاطر حاجة مهمة ومهمة جدا مش نحكيه على 12 مية. الرقم هذايا اللي هو رقم معناها في تاريخ تونس المعاصر، يشكل ايضا محطة مفصلية، على الاقل باش نحكيه على زوز تواريخ مهمة ومهمة جدا في رقمنا اللي على كل لسان. وتحية برشا لبرشا ناس قالوا لنا شبيه 12 يا خويا ما تحكيلناش عليه، وبرشا فلاح يقول لك نعتبروه اليوم يوم، لا احنا ما دمنا نحكيه وزاد كيف كيف على الجلاء الزراعي. دونك في المناسبة هذه نقول إن شاء الله كل عام وفلاحة تونس حيين بألف خير بمناسبة 12 مي، ذكرى اليوم الجلاء الزراعي، ذكرى العزيزة على قلوب التونسيات والتونسيين. رقم على كل لسان،
4: رقم على كل لسان.
6: يعتبر يوم 12 ماي في تاريخ تونس المعاصر محطة مفصلية تحمل دلالات متناقضة تختزل مسار طويل من النضال من أجل السيادة، وين يجمع بين ذكرى نكسة الحماية 1881 وذكرى انتصار الجلاء الزراعي 1964. كما اليوم 12 ماي من عام 1881 أجبر الصادق بيه على توقيع المعاهدة اللي فرضت الحماية الفرنسية على تونس لتحولت البلاد إلى محمية فرنسية وتفقد استقلالها، وجيت بعد دخول الجيش الفرنسي للحدود التونسية ومحاصرة قصر باردو تحت ذريعة تأمين الحدود الجزائرية والتدخل في شؤون البلاد المالية. كما اليوم زاد من 12 ماي من عام 1984 بعد 83 عام من توقيع معاهدة الحماية، اختار الرئيس لحبيب بورقيبة نفس القاعة والطاولة في قصر باردو ليوقع على قرار الجلاء الزراعي اللي تمكن من استرجاع الأراضي الفلاحية اللي كانت على ملك المعمرين الفرنسيين والأجانب، وتم تأميم أكثر من 700 ألف هكتار من الأراضي الخصبة وإدخالها في الإنتاج التونسي، الشيء اللي مثل استقلال اقتصادي وفلاحي فعلي. دلالات يوم 12 ماي في تاريخ تونس معناتها كما اليوم هذا عيد وطني للفلاحة، هو مناسبة للتعريف بمسار السيادة الوطنية وتكريم الفلاحين، ويؤكد التاريخ هذا على استمرارية النضال من أجل السيادة الوطنية الكاملة بمختلف أبعادها السياسية العسكرية والاقتصادية. 12 ماي هو يوم تم فيه القفز على التاريخ ليصبح رمز لتحويل الهزيمة إلى انتصار والاستعمار إلى تحرير.
0: أعطيك ألف صحة أميمة. دونك هذه تواريخ مهمة يونس نحكي فيها، لأنه بين 12 ماي 1881 و12 ماي 1964 عاشت تونس فترات عصيبة، فترات صعيبة، جاء الاستقلال، وكان تاريخ متاع 12 ماي بيغفلشي من زعيم الراحل حبيب بورقيبة، وهذه
7: في رمزية
0: فيها رمزية كبيرة، وهذه ذكرها سي طاهر بالخوجة ربي يعطيه صحة الأبدان في لي 3 دي سيني بورقيبة، كتابه كتاب مهم برشا، ولا بورقيبة تلك جلي كوني متاع سي عمر شادلي، بروفيسور عمر شادلي اللي حكاو فيه ويقول لك انه جاب نفس الطاولة
7: على نفس الطاولة في نفس اليوم هو امضاء او توقيع الوثيقة متاع الجلاء الزراعي
0: اللي صارت في القصر السعيد، معناها من اسماء الضيد يقول
7: عندها دلالة كبيرة. وايضا في التسمية الجلاء العسكري لانه صار عام قبل 63 ثم الجلاء الزراعي،
0: وقبله هو سبق
7: رمزية ايضا،
0: وقبله هو قبله هو الجلاء المالي،
7: الجلاء
0: اللي خرجنا من لازون فرون وعملنا الدينار التونسي.
7: اخر حركة لاستكمال السيادة الوطنية على كل شيء، والرمزية ايضا في كونه المساواة بين كانوا بين المعمر المزارع المعمر وبين الجندي كيف لانه زوز استغلوا البلاد. دونك هذه معناها بالنسبه لنا استكمال الاراده، معناها اداره الشان التونسي مع الكل
0: 100%
7: كيف عنا معناها تم تاميم اكثر من 100 الف هكتار اللي هي حاجه كبيره برشا بين اخذ الاراضي هذه الزراعيه من المعمرين الفرنسيين والايطاليين والمالتيين. ايضا كما حكينا على الرمزية، بعدها جاء قانون، بعدها بشوية جاء قانون اللي لا تسلم الأراضي صالحة للزراعة إلا لأصحاب الجنسية التونسية أو لشركات بين ظفرين التعاضدية اللي جات من بعد. دونك المسألة فيها دلالات رمزية كبيرة بين 63 وبين 64 وأيضا بين 1881 كيف كما كنا نحكيه على توقيع الوثيقة، توقيع الوثيقة اللي صار على نفس الطاولة. دونك تحل باب جديد للسيادة الوطنية كاملة لمؤسسات جديدة، ونعرفوا احنا في العوام هذيك 63 64 65 تأسست مش كان تأمت الأراضي الزراعية، تأسست شركات كبرى ما زالت إلى الآن معناها
0: قائمة
7: شركات كبرى اللي معناها خذت على عاتقها معناها تأسيس للدولة الحديثة، الدولة الوطنية الحديثة. دونك اعتبر انه كما مش كان الفلاحين حتى التوانسة كل معناها هو تاريخ نعتز به كثيرا، لانه فينالمون سيادتنا الكاملة على قراراتنا ايضا
8: انهاء النفوذ الاستعماري
7: بكل اشكاله
0: بكل اشكاله. واليوم يعتبر عيد ايضا هو عيد الفلاحة، معناها نهار كما اليوم 12 ماي 1964 برشا الناس برشا فلاحة يقول لك هذا عيدنا اليوم كفلاحين، عيدنا نحتفلوا بالارض والارض اللي
8: ارضي ولت ملكي
0: فلا
8: هي الدلاله والرمزيه اكثر من كل شيء. ونعرفوا في فترة هذيك في فترة استعمارية كانت الفلاحة عندها وزن كبير معناها في الاقتصاد التونسي أكثر برشا من وزنها اليوم، لكن على ملك المستعمر، وأنك المستعمر اللي تخلك في الدات هذيك بتعلة أو غطاء الحماية
7: المالية والعسكرية
8: تقوم في نفس الدات فما هذا الذكاء والفتنة متاع المرحوم
7: الزعيم
8: الحبيب بورقيبة اللي هو ربط الأحداث باش التاريخ هذاك ما يتنساش، لكن فما ردة فعل، فما الرمزية في ردة الفعل انه التاريخ اللي تعمل فيه الحماية صار فيه اتمام براتيكمون انهاء النفوذ الاستعماري في نفس التاريخ بهلا كأنه الفيروياج اللي نحكيوا عليه يا
7: حسن
8: الفيروياج
0: تاع
8: فوالا هذا الفيروياج اللي عمله الحبيب بورقيبة، وهذا بيان سور ناتج من دماغ السيرفو واحد يخمم ويخطط ويربط الاحداث ببعضها ويخرج الرمزيات ويعمل الدلالات ويكتب التاريخ. دونك فوالا كتابة التاريخ ماهيش سهلة، عندها مفاتيح، عندها ديكلي يلزم واحد يستعملهم اي اي تي كابابل دو سا كوم بيرسون
0: اكزاكتومون. دونك
7: كان زاد معناها وقت معناها تحقيق العدالة الاجتماعية بتمليك الفلاحين التوانسة الأراضي التونسية الخصبة من غادي معناها بدات معناها ما توا ما يمكن التعبير عنه أنه الفلاحة ما الفلاحة بدات وقتها، لأنه ما كان قبل ذلك كان بأيادي أجنبية.
0: اكزاكتومون. دونك اليوم من باب اولى واحرى انه نحكيو الحكايه هذه للشبيبه، نحكيوها للاجيال. ويا حبذا يوم يونس انه علاش ليه ما نعملوش اعمال اليوم تتحدث على انا بذبي عمل كبير يليق الحقيقه ببنيه الدوله الحديث. اما ما يسالش كيفاش طاحت معناها الدوله الحسينيه ومشينا

0: سيد علي بن غذاهم على أخوه عبد النبي، على علاقته بالبي، على علاقته بالبندحر اللي هو واحد من اللي كانوا مع علي بن غذاهم في الثورة هذه، واللي هو زاد مظلوم أكثر من علي بن غذاهم. دونك أعتقد كونه كتابة التاريخ بشكل جديد، بشكل نستضيء فيه متوى من خلال قراءاتنا التاريخية، وبعد هالمدة بعد الغكول المسافة الكبيرة نجم نعرف الصحيح من الغلط. فما تقاطعات بالنسبة للمؤرخين اللي كتبوا على ثورة العربين 1864. دونك حبذا لو كانت عملت كلكو معناها مجهودات، عملت أعمال وثائقية، لكن أعتقد كونه اللي يبقى عند الناس هو الأعمال السينمائية الكبرى والأعمال الدرامية الكبرى. إن شاء الله نكونوا، لأن مثلا تتطلب أيضا غير هذا الكل تتطلب برشا فلوس.
1: إيه بورتون هنا فرصة باش نحييه أيضا، عمل متميز، عمل وثائقي، هو معرفش كان ريتو دوكي فيكسيون، عمل على بي الشعب.
0: شكر بعجيله،
1: تحيه كبيره ليه، شكر بعجيله، عمل جميل وجميل جدا، تحيه ليه. اليوم ان شاء الله نشوفوا اعمال هكا درامي، خاطر الدراما ديما تقعد عندها
0: عندها تأثير
2: كبير
1: في النفوس. والله كان فما معني فما حاجات لازم يتحكيوا، فما العديد من
0: خاصة من المرحلة الأخيرة من حياته، المرحلة وقت اللي تسجن في سجن الكراكة، وعلاقته بالبي، وكيفاش صارت معناها العملية، كيفاش صارت القتل نتاعه. دونك مهم
1: جدا وتشوفهم بعد مستخز ندار وكذا كذا وهذاك الكل، حتى نوصلوا إلى
0: وعنا برشا من حكيوا على
1: برشا من حكيوا
0: خير الدين الفترة هذيك
1: المولى عين بيه التوانسة وما يعرفوش حقيقة خير الدين. دونك
0: هما احنا مولعون بالناس الكل،
1: مولعون احنا مولعون احنا عينيك
0: خير الدين المصلح،
1: خير الدين المصلح،
0: خير الدين المصلح اللي كان عنده نفيذة الكل، معنا
1: نفيذة الكل اللي بيع اللي بيع نشير نفيذة دخل بيه الاستعمار
0: بنك مالي
1: ولا يزم هذا يتقال ويتعرف
0: فترة هذي كان
1: فترة تخسر
0: الجاسة اللي سموها فترة الابورتينيزيان اللي هي حاجة مهمة جدا معناها في التاريخ.
1: هذا هو تيكال صحة سيونس، رأيكم يهمنا كان عادة أنكم مطير كان ذي رقم على كل لسان،
3: رقم على كل لسان. للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس، تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية،
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. وحبينا اليوم نقولوا ألف مبروك لحسني وشيمة قدوم صغرونا إسراء، إن شاء الله مظهرية صالحة، ربي يفضل إسراء لعلبوشي، وحمد لله على سلامتها وسلامة ميمتها، ونقولها إن شاء الله يا ربي يعطيك الوقت الطيب. وطنطو محمد رفيق زيدا كيف يتمنى لك زيدا طول العمر يا رب العالمين. وعنا زيدا كيف ديديكاس عايدة خيتنا بديو زيدا بعيد ميلاد سعيد الإلين اليوم الغرندي اللي تحتفل بعيد ميلادها الأول، بوها ماهر، أمها رجاء، عمها مهدي، يتمنولها عام سعيد وعمر مديد وصحة من حديد، وكل عام وانت حي بالف خير يا إلين يا مزيان.

0: هابي بيرثدي تو شكون عايداي؟
1: لا انا مش نقول على اعمارهم خاطر مش عامهم الاول، اما مش نقول عيد ميلاد سعيد لثلاثه اشخاص هما عزيز عليا برشا. نبدا بالاولى اللي هي سهير الرواني صديقتنا وصديقتك احسن زاده صديقه يونس صديقه الجميع. سهير الرواني صديقتي واختي الصغيره وعشيرتي، نقول لها كل عام وانت حيه بخير يا سهير، وان شاء الله ربي يعطيك كل ما تتمنى. وزاده صديقتنا لم يحتتال تحتفل اليوم عيد ميلادها،
2: كل
1: عام وحيا كل عام وانت حي بخير يا لامي. وعنا الدكتور اللي هو بخلاف اللي كان رئيس فرع متاعي في كرة السلة، الدكتور أنيس بالطيب، هو زيدا مستمع وفي جدا للميسيون متاعنا وديما يتفاعل معنا. قل له يا دكتور كل عام وانت حي بخير، ان شاء الله طول عمر والصحة والهناء.
0: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير دكتورنا الغالي، وكل عام وانتم حيين بخير. خير يجي مع بعضه، هابي بيرثدايز ده كيف كيف تمشي الباريز المرهذية العالية ثابت تعمل 7 سنين، بوها طه أمها أسمى.

0: بيتها يتمنى لها عيد ميلاد سعيد. وكيف كيف طونطون طارق وهز يقول لك ان شاء الله ربي يفضلك وربي يعطيك الوقت الطيب. واخي تمها مسك شوف برشلونه تخرب كيفاش كويسه تبارك الله بارتو وين الدومه المزيان يحتفل بعيد ميلاده اليوم. نقول له ان شاء الله كل عام وانت حيبه بخير ويعدي البكالوريا خلال ايام ان شاء الله بنجاح يا ادم. وان شاء الله حكايه تجينا انت يا خويا ماجور دو وحده خلي اخر تمجور على الاسبانيور وعلى الفرنسيس الموجودين في برشلونه. ديديكات خيط سبيسيال يجيه من عند سون بابا منصور سا مامون ريم ومن عند زيده كيف كيف اخواته اللي يحبوه برشا برشا رؤى ورامي والعائله الكل اللي يقولوا له ان شاء الله كل عام وانت حايبه الخير يا الدمى يا مزيان. Happy birthday. صوتوا واخترتوا على غنية لومبوتياج الغنية اللي نسمعوها بعد شوية وين مشيت الأصوات. كل دي إشاعات لسميرة سعيد ولا هي يجينا ويجيبنا الأخبار الصحيحة والصندية. ينعم هذا دالي سويسي في الموعد اليومي في هايتك
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: هايتك تحياتي لكم. هذا موعد جديد مع هايتك على موزايك فيم. مرحبا بكم الناس كل تيك توك على خطى شركة ميتا. تيك توك أعلن على إطلاق أبونمون بالفلوس للناس اللي يحبوا يستعملوا البلاتفورم هذا الريزو سوسيال متاع بايدانس من غير ما يكون عندهم حتى عرضة للببليسيتي وإلا للتجسس على معطياتهم الشخصية. بون هنا نحكيوا على التجسس لكن نقولوا أكثر الكوليكت متاع المعطيات الشخصية متاعهم باش يتباعوا للمستشارين. بالنسبة لتيك توك الخطوة هذه اللي حكي عليها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بداها في أوروبا في بريطانيا اللي خارج المفوضية الأوروبية. والهدف بالنسبة لتيك توك أنه يلانسي فقط في بريطانيا باش يجرب الأوفر هذه وزاد يبعد على إمكانيات أنه يتحصل على خطية. ذكروا أنه ميتا مشيت في النوع هذه متاع ليزابونمو وحبت في الاتحاد الأوروبي أنها تقترح أبونمو بالنسبة للناس ما يحبوش الببليسيتي على الريزو سوسيو متاعها أبرزهم بتبيع فيسبوك وانستغرام. لكن الخطوة هذه متاع شركة ميتا كلفتها خطية في أفريل 2025 خطية ب 200 مليون أورو ما خلى تيك توك يقرر أنه يركز على بريطانيا كتجربة أولى. 3.99 ليرة بالنسبة للابونمو هذه قرابة 4.6 أورو قرابة 11600 مليم بفلوسنا. خطوة من تيك توك. تيك توك ما غير فلوس والببليسيتي تكون غايبة على اللونجلي الرئيسية بالنسبة لاستعمال فور يو متاع تيك توك. الخطوة هذه يمكن يسر تقابقاتها في أسواق أخرى. المهم بالنسبة لتيك توك هو أنه يحاول أنه ينوع الأوفر متاعه أوفر مغير ببليسيتي وخاصة زادة أوفر تخلي تيك توك يظهر ك يعني ريسو سوسيال يحاول أنه يعطي شواء للمستعملين متاعه باش يبعدوا على الإشهار. تيك توك اللي يعتبر توكسيك ياسر بالنسبة للكونتوني متاعه ويلقى في انتقادات كبيرة ياسر في الاتحاد الأوروبي وحتى في بريطانيا هي بيدها. في الذكاء الاصطناعي اوبن اي اي اعلنت على داي بريك بلاتفورم اللي تعمل موبيليزاسيون للي موديل اي اكثر قوه منهم جي بي تي 5.5 ولا لاجون كودكس باش تعمل دي اناليز نتاع الاف لي لين نتاع الكود وديتكتي لي فاي نتاع سيكوريتي وزاد تعمل جينيراسيون نتاع لي كوريكتيف. بالنسبه للسيبر سيكوريتي الخطوه هذه تعتبر مهمه جدا بالنسبه لشركه اوبن اي اي بعد انثروبيك والبروجي نتاعها جلاس وينغ الستارت اب الام نتاع تشات جي بي تي قامت بالإعلان على داي بريك والبلاتفورم هذه باش تكون متاحة يعني كبلاتفورم للاستعمال للناس اللي يخدموا على دي لوجيسيال كونتر السيبر أتاك عن طريق المساعدة والتدخل متاع الذكاء الاصطناعي. وكيف قلت لكم نلقاو فيها تدخل كبير واستعمال كبير للبوتنسيال متاع لي موديل متاع شركة اوبن اي اي بما فيهم زاد الاجون كودكس الاجون متاع الكود متاع شركة اوبن اي اي. الخطوة بالنسبة بالنسبه لموديل يعتمد على الذكاء الاصطناعي ماشي جديده بالنسبه لاوبن اي اي. ديجا ما عادش برشا ملي بدات تحكي على جي بي تي 5.5 سايبر. وبالنسبه للخطوه هذه توري انه الهاجس اليوم بالنسبه لاستعمال الذكاء الاصطناعي كحل من الحلول لكشف الثغرات هي ولات واحده من الاولويات بتاع الشركات في الذكاء الاصطناعي. كلود ميثوس كان هو السباق اللي عملت به ضجه كبيره انثروبيك. اليوم اوبن اي اي تحاول هي بدا ان تكون عندها لي سيرفيس نتاعها اللي ينجموا يكونوا في نفس المستوى مع كلود ميثوس والبروجي جلاس وينغ نتاعها اللي ولا اليوم يعتبر من اكثر البروجي اللي تخدم عليهم شركات اخرى كما امازون ابل جوجل مايكروسوفت وانفيديا. رسميا تنجموا تعملوا الميزاجور بالنسبه للايفون نتاعكم تتعداو للاي او اس 26.5 الفيرسيون الاخرانيه اللي يجيب برشا حاجات جديده بالنسبه للاستعمال في الايفون. الشيفرومون بالنسبه للي ميساج ار سي اس. الار سي اس هو النورم نتاع شركه جوجل بالنسبه للاس ام اس ريتش كوميونيكيشن سيرفيس. يعتبر هو المعوض نتاع الاس ام اس بالنسبه لشركه جوجل. النوع هذا من اللي ميساج تم تبنيه من شركات اخرى. اليوم مثلا في تونس تليفونات كما سامسونج وغيرهم يستعملوا النوع هذا كمعوض للاس ام اس. على كل الريتش كوميونيكيشن سيرفيسز ولا لميساج ار سي اس هما اللي ميساج نتاع جوجل، لكن كانوا قبل ما عندهمش اكسي للميساجات نتاع شركه ابل. ومن بعد قضايا ومن بعد حرب قانونيه كبيره ابل حلت لميساج نتاعها اي مسج للار سي اس. واليوم رسميا بالميزاجور هذه ولات الامكانيه انه يصير تشفير للي كونيكسيون ما بين لي ميساج من لي سمارتفون اندرويد والايفون ولات حاجه متاحه، حاجه ما كانتش متاحه قبل. دونك الميساج وقت يبعثو شخص عنده تليفون اندرويد لشخص عنده ايفون في ساعه وقت يخرج من التليفون يولي انكريبتي ويتحلل الكريبتاج وقت يجي على الايفون. الخاصيه هذه تزادت بالميزاجور 26.5. كبار سا دي فون ديكرون جدد بالنسبه للاي او اس 26.5 بالنسبه للاستعمال. والميزاجور هذه اللي تعتبر من التحذيرات الإخرانية بالنسبة للفيرسيون بيتا أولى منتظرة من الاي او اس 27 منتظرة في الـ WWDC الكونفرنس نتاع لي ديفلوبور نتاع شركة أبل في شهر جوان. بعد شويه مع 6 باش ينطلق الموعد مع ذا اندرويد شو مع شركه جوجل ليفينمون التحضيري قبل جوجل ايو الجمعه الجايه نهار 19 و20 ماي. بالنسبه لليفينمون تاع ليله كيف حكينا لكم عليه البارح ايفينمون يحكي برشا على اندرويد الريكاب نتاعو تلقاو غدوه في موعد جديد مع هايتيك على موزايك اف ام. هايتيك اللي تعاودوا تسمعوا على السيت نتاعنا موزايك اف ام .net.
1: هايتيك مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
4: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
5: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
6: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن. تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والليكونومي دينيرجي لساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن سهلها تسهل.
7: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا الى 6 ونصف مساء.
8: اجيل انرجي توفر لك في الكام نتاعها اني اي سينت 0W20 pour moteur thermique et hybride. لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان ديسپونبل شي اجيل انرجي.
2: على كل سنه

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: صدق درجين على موجات موزايك فام، مرحبا بكم وين ما كنتوا. نحكي لكم عليها، هي اللي اسمها على كل لسان، عنده مديدة. نحكي لكم على ستوش اللي في التليفون شنو هو. مهوش خليقة، مهوش صناعة، هو حاجة تسهل لك حياتك. هي انداتو، نعم انداتو، نعاودو نذكركم انداتو اللي تقدم لك خدمات مالية 7 أيام على 7 أيام، من 8 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. تنجم مع انداتو تستقبل الأموال من الخارج، تخلص الفواتير متاعك وتحول الأموال داخل تونس، وتخلص هذا كيف كيف لقصات متاع قرض انداتمويل وبرشة خدمات أخرى. وأحنا على أبواب العيد الكبير، اي نعم، وين تحلى لمة العائلة، وين زادة كيف كيف نتفكر والعزيز علينا، وخاصة العبيد اللي اليوم موجودين خارج حدود هذا الوطن العزيز. الناس اللي تسمع فينا في الخليج، والناس تسمع فينا في كندا، ويسمع فينا في الأوروب، ويسمع فينا في الأفريك، ويسمع فينا في برشا بقايا في الدنيا، ويخموا اليوم في الأخوة وفي الميمة وفي البو وفي القريب اللي بتتخ في هالعيد هذية ما نجمش يعايد. هذيك علاش احنا من الخارج باش نخمو فيه، ونبعثوا له زادة مكتب باش ينجم يعايد زادة كيف كيف. هذيك علاش نقول لكم اليوم مع انداتو تنجموا تستقبلوا اموالكم الكل في تونس، وانتم اللي تسمعوا فينا لبرا تنجم تبعث فليساتك وتطمن عليهم، لانه بمناسبه العيد نذكركم بانه انداتو توفر لكم معناها الخدمات هذية اللي تعمل الكيف. قل لكم بأنه تنجم تجبدوا فلوسكم اللي تجيكم من الخارج عن طريق شركاء انداتو، كيف ما وستر نيون، كيف ما ماي ايزي، كيف ما ساندويف، كيف ما موني جرام، وكيف ما أيضا رايا ترانسفير وغيرهم. هذي الكل ينجم يصير في فروع انداتو اللي محلولين من الاثنين حتى للحد، من 8 متاع الصباح حتى الثمانية متاع الليل، وقرب ليكم وموجودين من بنقردين حتى البنزرت، من بنزرت لبنقردين، من بنقردين حتى البنزرت، وين توصل الخدمة نصباح وليل. دونك اليوم كنا تخمم باش تبعث فليسات باش تحب تفرح العائلة متاعك، واحنا على أبواب هالمناسبة الدينية هذية وهالشعيرة هذية العظيمة اللي الكلنا نبدأ نستنيه في العيد هذية الكبير، لأنه يلم العائلة، وهي فرصة أيضا اليوم للتراحم وللتأخي وللتوادد ما بيناتنا. فأنت اللي تسمع فيها خارج حدود هذا الوطن تنجم تبعث اليوم لعائلتك وتفرحهم بمناسبة العيد الكبير، تبعث الفلوس هذوما من بلد الإقامة متاعك، أتخافيغ وستيرن يونيون، مونيغرام، وألا ماي إيزي، ساندويف، وألا راية ترانسفير وغيرهم. هذا الكل بفضل اليوم الفروع متاع انداتو، فأنه الفليسات يجبدوا بالوقت في تونس في 24 ولاية، وما تخممش في الوقت على خاطر الوقت متاع انداتو كما قلت لكم من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل، و7 على 7. وما تنساوش زادة أنتم اللي تسمعوا فيا أن نزيد نحكي لكم أكثر كل مرة في الوقت هذية على الخدمات المزينة اللي توفرها لنا انداتو. انداتو هي عبارة على ستوش في التليفون، لأنه أتخافيغ انداتو نجمو نسهلو جميع خدماتنا المالية وإحنا قاعدين في بقعتنا، وكيف كيف نجمو نستقبلو خاصة الأموال من الخارج. انداتو كالعادة بالجينيروزيتي متاحة تحب تفرح زادة هي كيف كيف الناس اللي تسمع فينا كل نهار في على كل لسان، وعنا 300 دينار باش يتصبوا جوستومون في الوليت متاع انداتو لسعيدة ولا سعيد الحظ في كل نهار. نمشيو إلى سوسة عاصمة الساحل وجوهرة الساحل، معنا أختنا هني أستاذة عاصمة لهني. مرحبا عاصمة.
2: عاصمة شحسن
1: شحويلك، لبس عليك
2: الحمد لله ربي خليك. أيوة. الحمد لله.
1: أي قل لي انداتو حسب رأيك محلولة قديش من نهار في الجمعة؟ أنا قالوا لي 5 أيام في الجمعة وتخدم بتوقيت إداري، أنت شنو رأيك؟
2: لا كيفاش تخدم 7 على 7 من الاثنين للأحد، وزيدا ما غير ما تقعد لا تاخذ روبو لا تاخذ كونجي لا حتى شيء، باش تخلص فاتورتك محلولة 7 أيام على 7 أيام، وحاجة أخرى من 8 ل 8 برد القايلة وامشي في عقلك.
1: اللهم صل على النبي، ما شاء الله، معناها برافو يعني برافو مراجعة دروسك، يعطيك ألف صحة. وقل لك بأنه انت تو تعرف تخدم حتى في لي جور فيغي وتعرف مثلا لاجونس نتاع بنجردين براتيكمون تخدم 24 على 24 دونك وقاعدين نقربوا لكم في كل مره الجهه من جهات تونسنا العزيزه ونقول لك مبروك عليك انت اول رابحه اليوم ربحت 300 دينار في الوليد نتاع انت تو اللي بيسهل لك الحياه ودي سيرفيس يعملوا الكيف يا هنا وانت استاذه وتعرف الوقت من ذهب هكا ولا هنا
2: يعيشك صح فني وهو كذلك
1: ان شاء الله كل عام وانتم حابه
2: نحييكم انتوما وعائلتي وتلامذتي الكل ونقول لهم كوراج في الباك وان شاء الله ربي ينجحهم
1: ان شاء الله ربي ينجح الحمام
2: سوسه الكل يعيشك
1: كبيره ليك شكرا ليك هنا مبروك عليك استاذه اليوم انت ربحت معنا في الوليت نتاع انداتو ربحت معنا 300 دينار ما تنساوش انداتو تسهلكم معاملاتكم الماليه هي مؤسسه ماليه كما قلت لكم مرخص لها من البنك المركزي تسهل لنا حياتنا هي عبارة على ستوش في التليفون وخاصة اليوم نحب نذكر بأنه تنجموا أنتم اللي في الخارج تبعثوا الفلوس متاعكم إلى أهلكم في تونس وأتخذيغ فروعنا متاع انداتو ينجموا كيف كيف وشركاء انداتو كما مونيغرام وسترن يونيون وسندويف وماي إيزي وغيرهم ينجموا يستقبلوا الفلاسات هذوما 7 أيام على 7 أيام من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة في العشية
1: كنت معكم لفاند على كل سنة اليوم مرسي سيونس مرسي
3: العايدة
1: خليكم تتسويت مع المتميز صديقنا سيف الدين المهري آخر الأخبار الرياضية بعدها اسكندر إبراهيم آخر أخبار رياضية تكون شوي آخر مع اسكندر إبراهيم ولا هي آخر أخبار الوطنية العالمية مع سيف الدين المهري وما تنسيوش الموعد اليومي في ريكاب سبور مع حيدر شيرين قبل غدوة إن شاء الله في أمان الله
0: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaic FM.
4: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn

0: مولاندور يودك بشنوازر يا لكريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولاندور ودروحك وزيد
2: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قل لك كيما لا انت
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
4: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا
5: حتى الباتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علمي سي لا ميور ريكومونداسيون avec une expérience de 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى الانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون علمي في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل متمنين تظهر لك اغلى شويه مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي علمي عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود
6: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
7: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية SMAMED FOOD 2026 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية SMAMED FOOD من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس
8: راديو موزايكا FM تونس الأخبار
9: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن في بلاغ عن تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب يوم الخميس الموافق للرابع عشر من ماي الجاري بجزء من منطقة بومهل وبالمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها وذلك بداية من الساعة التاسعة ليلا. هذا وعللت الشركة في بلاغ لها الانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بتدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناق وبرمجة ربط الخزان الجديد بشالة سعة 2500 متر مكعب بقناة التوزيع قطر 600 مليمتر مرجحة استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة السابعة صباحا من يوم الجمعة الموافق للخامس عشر من مايو الجاري وذلك بعد استكمال أشغال الربط التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. مدير الانتاج الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغير يؤكد أن الفلاح يعمل طيلة أربعة أشهر على الأقل من موسم الانتاج ليحدد في الأخير 40% فقط من سعر المنتج الفلاحي بينما تحدد بقية الحلقات الوسيطة حوالي 60% من السعر النهائي الذي يصل به المنتوج إلى المستهلك في ظرف دقائق أو سويعات قليلة مرجعا ذلك أو مفسرا ذلك بأن أغلب المنتجين هم من صغار الفلاحين الذين لا يملكون الوسائل اللوجستية لنقل المنتوج إلى مواطن الاستهلاك. وصغير يشدد في تصريح لموزايك على هامش منتدى بالعاصمة انعقد اليوم على أهمية التقليص من الوسطاء وإعادة تأهيل مسالك التوزيع عن طريق تشجيع الفلاحين على الانتماء إلى الهياكل المهنية القاعدية واعتماد البطاقات المهنية لضبط الأسعار وقطع الطريق عن الوسطاء.
10: الفلاح وقت اللي ينتج يضرب 3 شهور 4 شهور وهو ينتج ويصرف فقط ليحدد 40% من السعر النهائي ليوصل للوكيل للمستهلك في حين أنه بقية الحلقات من الفلاح إلى المستهلك يحد 60% في دقائق أو سويعات لأنه نعرف أنه أغلبية الفلاحة هم من صغار الفلاحين هو الفلاح ينتج في البيعة متاعه ولكن ما عندوش الإمكانيات لا اللوجستية ولا المادية باش ينجم ينقل إنتاجه إلى مناطق الاستهلاك. أول الحلول هو كيفاش نقلصوا من الوسطاء من نحاولوا نقربوا نسموها محنا لسيركوي كور أو المسالك القصيرة اللي هي تربط أكثر ما يمكن ما بين الفلاح والمستهلك. هذا ما ينجم يكون كان بطريقة أنه نشجعوا للفلاحين على الانتماء إلى الهياكل المهنية القاعدية. النقطة الثانية ثم مشكلة كبيرة أيضا على مستوى الأسواق وخاصة أسواق الدواب. أسواق الدواب سامحوني رأوا الفلاح ما يمشي لهاش لخاطر إذا كان هز العلوش ولا النعجة ولا البقرة يتفكلوا الفلوس.
9: في تطورات الشأن الدولية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين بأشد العبارات تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان في الكويت وتخطيطها لتنفيذ ما وصفها بأعمال عدائية، مؤكدا تضامن دول المجلس الكامل مع الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. يشار إلى أن وزارة الداخلية الكويتية قالت في وقت سابق اليوم أنها ألقت القبض على 4 متسللين تابعين للحرس الثوري الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع أن تكون أسعار النفط الخام أعلى بمقدار 20 دولارا للبرميل إذا ظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر جوان القادم، مقارنة بالتوقعات الحالية التي تفترض فتحه في أواخر ماي الجاري. وفي الختام، وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريس تقول إنه ليس من المؤكد ما إذا كانت سلالة فيروس أنتا المرتبطة بتفشي المرض على متن سفينة الرحلات البحرية تحورت، لكن المسؤولين يشعرون بقدر من الإطمئنان. وريس تضيف أمام الجمعية الوطنية: هناك أمور لا نعرفها عن هذا الفيروس، ليس لدينا حتى الآن التسلسل الكامل للفيروس الذي يسمح لنا بالقول بثقة لليوم حتى لو كنا مطمئنين إلى حد ما حتى الآن إن هذا الفيروس لم يتحور بعد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: زيت فان
1: مع أريد الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما يريدوا، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريد طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيو على الاستقالة الجماعية لإدارة النجم ساحلي، نحكيو على قرارات الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة الصادرة اليوم، لكن البداية بالرابطة الثانية وسقيط الدائر تضمن الصعود. سقيط دائرة اللي الحقيقة في الجولات الأخيرة كان قريب جدا اليوم، يأكد بشكل رسمي بعد انتصاره على هلال الرديف بسكور كبير 5-0 وفات المقابلة. نقول ألف مبروك لسقيط دائرة، ورجعين بعد شوية إن شاء الله نواكبوا الأجواء أجواء الفرحة بتحقيق الصعود لهذا الفريق. بقيت النتائج الحاصلة اليوم 0-0 بين جلمة والملعب الجابسي، 3-1 جندوبة الرياضية مع القلعة الرياضية، 0-0 بين المكنين وجمعية تريانة، 1-0 لمستقبل القاسرين ضد اتحاد قصور السيف، 1-1 بين أمل بوشامة ونادي القربي، و 5-2 لقوافل قفصة ضد أولمبيك سيدي بوزيد. دونك الكلاسمون بعد مقابلة اليوم، سقيط الدائر في الصدارة 56 نقطة وضمن الصعود، والملعب الجابسي كمل ثاني ب 53 ومستقبل قاسرين ثالث ب 47 نقطة. سقيط الدائر يصعد والملعب الجابسي ومستقبل قاسرين يلعبوا البراجة. نجيو توا للنجم الساحلي، وأعلنت اليوم الكتابة العامة للنادي عن تلقيها الاستقالة جميع أعضاء الهيئة المديرة، وهما فؤاد قاسم وأحمد القفسي ونيس الحندوس. وقررت الكتابة العامة بناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 النظام الأساسي للنجم الساحلي دعوة منخرطية الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية، وذلك يوم السبت 30 مايو 2026. نرجع زيدا بعد شوية ركاب سبور بكامل تفاصيل هذا الخبر. نجيو تول قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم والبلاغ الصادر عن الرابطة، بدأ بجملة يتم الاعتماد على ورقات التحكيم وتقارير الرسميين عند اتخاذ القرارات التأديبية. دونك جايل شوات وتوقاي نعطيكم القرارات هذه: معاقبة شبيب القيروان توبيخ واختية مالية 2500 دينار، الملعب التونسي 5000 دينار، والكل على رمي الشماريخ ورمي المقذوفات. دونك الملعب التونسي كيف 5000 دينار، الأولمبي البيجي 5000 دينار، معاقبة المرافق الإداري الملعب التونسي صيف بن سالم زوز مقابلات واختية مالية 5 ملايين، معاقبة النجم الساحلي باختية مالية 10 ملايين بسبب العود للمرة الثالثة في رمي القوارير، معاقبة مستقبل مرسى بتوبيخ واختية مالية 4000 دينار بسبب العود الثاني، معاقبة الترجي التونسي بتوبيخ واختية مالية قدر 2500 دينار بعد استيفاء سلسلة العود الثالث بسبب رمي المقذوفات خلال مقابلة النادي الإفريقي نهار 10 مايو. دعوة لاعب الترجي التونسي محمد أمين توقاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافه عن النشاط الرياضي إلى حين مثوله أمام الرابطة، وكذلك دعوة لاعب النادي الإفريقي في رشوات للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة كيف مع إيقافه عن النشاط إلى حين مثوله أمام الرابطة. لعبت اليوم مقابلة من الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى جي سولا سام العمران والمرسى، مقابلة وفات بالتعادل 2-2. غدوة تتلعب الدفعة الثانية من مقابلات هذه الجولة. نعطيكم التعينات وتعينات الحكام كل تأكيد. دونك نادي البنزرتي ترجرجيس الحكام سيف الورتاني وأمين الفقاير في الفار، مستقبل جابس الملعب التونسي بإدارة عبد السلام ماني ومحمد علي قروية في الفار. دونك هذوما التعينات بالنسبة لمقابلة غدوة. نكملوا بالتنس وتونس أوبن. اليوم ما كانش الحظ محالف التوانسة الحقيقة، لأنه اسكندر المنصوري كان انهزم مع فيديريكو أوغستام الأرجنتين بنتيجة زوز أشواط مقابل صفر. كيف عزيز واكا انهزم مع برنار توميتش من أستراليا زوز أشواط مقابل صفر. كيف معز الشرقي خسر مع جاي كليرك زوز أشواط مقابل صفر. وفي مسابقة الزوجي ريان الهرماسي وآدم الناجودي كانوا انهزموا زادة مع السلوفاكي لوكاس بوكورني والتشيكي دافيد بولياك بنتيجة 3 زوز أشواط مقابل شوط واحد. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوان نت. بعد شوية ريكاب سبور وعودة على كل التطورات والأخبار في الـ 24 ساعة الأخيرة.
1: مع أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
2: أريد طور عالمك.

0: سعيد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. معادكم اليومي مع ريكاب سبور، عودة على آخر وأهم الأخبار والمستجدات الرياضية. استقالة جماعية في النجم الساحلي، وضع صعيب جدا. بعد شوية قراءة في كواليس ما يحدث الآن داخل أحباء ومسؤولي النجم الساحلي، وفي الكواليس ترجي ذي تونسي بومال خارج أسوار الحديقة، وإيهاب المباركي يعزز الإطار الفني. لكن هل تتوقف رياح التغيير عند هذا الحد؟ مطالب جماهير ترجي كبيرة الحقيقة في هذه المرحلة. رجعين كيف كيف بعد شوية على صعود سقيط الدائري للرابطة المحترفة الأولى، يكون معنا فتحي بوجناح ويكبو شوية الأجواء جواء الفرحة بعد الصعود هذا والانتصار الكبير اليوم. سكور 5-0 ضد هلال الردايف يكمل به ويأكد به الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، وعديد الأخبار والمواضيع الأخرى على امتداد خدش. قعدنا 47 دقيقة، أوكي 47 دقيقة رافقني فيها سمير السليمي في التحليل الفني. اهلا وسهلا سمير، مرحبا.
2: اهلا بك حيدر، تحيه ليك عمار لخيان وناس الكل، مرحبا.
1: اهلا بعمار جمال،
3: مرحبا. مرحبا بك حيدر سمير وكل، مرحبا مستمعي موزي كفم.
1: صالح اليوم رافقنا في الاخراج، اهلا وسهلا. عوده وسيم في الاخراج الرقمي، وفرحان على الاخر وسيم الفرحه اللي ما شفتهاش عام كامل حاضر فيها اليوم.
2: اهلا وسهلا، لابس مريول مخبي
1: عنده مسكت نعطيهم شويه كولي كولي سكيت بشامبيون وكذا. هو مبروك وسيم، ان شاء الله ديما فرحان. بعد شويه آخر مسار نواكبوا فيها فرحة سقيط الدائر بالصعود والأخبار المهمة الصادرة اليوم.
4: عيد العلوش أنا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
5: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
4: عيدكم مبروك.
6: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر، نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس، بمشاركة زاهر لايف باند، رانا زاروك، دي جي مارو وأنس غيزة، ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان، وموزايك اف ام.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
4: تيهاك زيه وعمل جو.
5: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
4: صحة ترى، وريني قدش وليت.
5: اهي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب،
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جسكو 10 جوان. اوبتيلاب.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: ألف مبروك لساقي تداير يحقق الصعود متاعه. تأكد اليوم بعد الانتصار ضد هلال الرديف 5-0. نعيش شوية الامبيانس متاع الفرحة مع جماهير ومسؤولين دي ساقي تداير. فتحي بوجناح في التغطية على وسهلا فتحي. مرحبا.
3: مرحبا بك. هيدا الرد كل اللي سمعوا بينا في موزايك. احنا ما زلنا هنا موجودين في استاد التقدم. فرحة كبيرة برشا في الضيحة فيها ناحية الساقس ساقي تداير اللي تحقق الصعود لأول مرة في تاريخها, وبطبيعة الحال تولي في الموسم القادم النادي الرياضي الساقسي وتقدم ساقي تداير يولي زود في رقم الرابطة الأولى لأول مرة, هذا من موسم 96-97 وإن كان النادي الرياضي الساقسي معهم يحيط قرطنة. احنا مباشرة مع المدرب
2: بالله فتحي قبل المدرب مساج خليه معانا. مبدئيا لعبة في طيب المهيري معناه بالنسبة لساقي تداير العام الجاي إن شاء الله.
3: المفروض في الطيب الميري بيانسير, لأنه بالنسبة هنا ملعب تقدم ساقي تداير ما نلزمش يحتضن المقابلات في الرابطة الأولى إلا إذا كان تحصل عليه تغييرات وكل شيء, لكن صعيب برشا أنه يحتضن مقابلات الرابطة الأولى.
2: كاو دونك هاك المشروع اللي عنده خداش 40 سنة وقايت يتحرك في صفاق صح تاع المدينة وقايت يتفكروا شوية معليه. بسير خلينا نمشي نمشي للمدرب.
3: يفكروا أما قاعد بنجد حل بالنسبة للسفاقتي وصوتي كبير وعود برشا على امتداد الوزراء على امتداد الحكومات وعلى امتداد العقود, وديما ما سمح هذا شيء لحد الآن. فقط ملعب طيب الميري اللي يلعب اللي هو ملعب تأسس 1934 كان اسمه أوريكو ديس. نقصد القوس هذايا المدرب يسري بن كحلة نقولوا لك مبروك صعود تقدم ساقي تداير.
4: بارك الله فيك فتحي. الحمد لله والحمد لله على الصعود, الحمد لله على الموسم. معناتها موسم البطولة كملناه على خير, معناتها الأهداف اللي حطيناها من أول موسم هو أن النجم نفسه من أول موسم ونكونوا فيه مع إحدى مراتب المؤهلة, معناتها كسوة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. وقت الموسم شفنا أن الفريق متاعنا معناتها قيمنا معناتها مستوانا واللاعبين وقيمنا الفريق الأخرى, قلنا أن قادرين ونكونوا في المرتبة الأولى. خلينا هذول اللي جاوا الخامسة السادسة حافظنا عليها لآخر الموسم. جات فترة عملنا فارق كبير معناتها نتاع 5-6-7 نقاط مع المنافسين متاعنا على الملعب, حافظنا عليهم والحمد لله. معناتها توج مجهود كبير اللي قاموا به اللاعبين, خاصة اللاعبين معناتها احنا الإطار الفني والإدارة والجماهير, ما احنا العوامل المساعدة والحمد لله. معناتها حققنا اللي كان حلم, هو كان حلم معناتها الأهلي الساقي كان حلم معناتها في مدينة فاقد انه يرجع بعد 30 سنة آخر في البطولة.
3: وقت انت كنت لاعب في محيط قرح؟
4: انا آخر موسم كان فريق ثاني محيط قرح نور الوي, كنت موجود وقت في نادي محيط قرح. يعني قدرت الدوري ممتاز وانا لاعب الحمد لله, نرجع له معناتها وانا مدرب وان شاء الله بقيت نوادي معناتها في سويس ينزلوا على منوال ساقي تداير ولما لا نعاودوا نشوفوا وحيد قرقنا وكوكب عقارب والرلوي وغيرهم ملعب ساقي في البطوله المحترفه الاولى ان شاء الله.
3: يسري الارقام تؤكد تفوق ساقي تداير 17 انتصار, افضل خط هجوم افضل خط دفاع
4: صحيح. الحمد لله الحمد لله معناتها حتى من ناحيه المردود الناس متابعه معناتها شافوا تقدم ساقي تداير يقوم بلعب هجومي معناتها الناس كل استمتعت. فما ناس ولات تتبع من برا مش فيها تتبع معناتها وتفرج واستمتع ساقي تداير هجوميا معناتها حققنا معناتها عدد كبير من الاهداف نقاطيا كيف كيف عدد انتصارات كيف كيف الحمد لله. هذا اللي خلى الفريق معناتها يتوج ويكون افضل والناس كل معناتها فرحانه بالانجاز اللي قمنا به معناتها في البطوله. نعاود نقول في البطوله لانه باقي سباق الكاس ومصرين نمشي لبعيد ان شاء الله.
3: اذا هذا هو الاستحقاق نتاعو ومعايا اكيد تعبت الهيئه المديره الخدمه نتاع مواسم كي محمد دمر كمان الخدمه.
5: نعم احنا الحمد لله ربي مبروك للساقيه مبروك للمنطقه مبروك للجهه. احنا اليوم التقدم هذا ساقي تداير كانت مش تكون هي الفريق الخامس من جهه الساقس اللي تكتب اسمها في الرابطه الوطنيه الاولى. الحمد لله التعب هذايا جاء مع التتويج هذايا جاء نتيجه لبرنامج خلينا من 2019 دينا نخدموا على رواحنا, خدمنا على المستوى الاداري خدمنا على المستوى الفني خدمنا على المستوى المالي. على المستوى المالي على المستوى المالي
3: أمين مال.
5: وأنا أمين مال خرجنا من منطقة عين الجمعين ومشينا المبدأ جانيون جانيون والحمد لله برشا وخيان تفاعلوا معانا تفاعلوا مع المبدأ وربي وفقنا. هذا المهم وما زال الأهم هو البقاء في الرابطة الوطنية الأولى إن شاء الله وبارك الله فيكم.
3: إذن هذا هو محمد دمك أمين مال تقدم ساقي تداير.
2: مازال بحذاك سيد رئيس
3: موجود معي موجود
2: معي والله ماذا بينا نعرف قديش تكلفت السيزون على ساقي تداير باش نشوفه موسم هكا خاصة قديش ميزانية ساقي تداير
3: قديش حيدر جميلة حيدر
5: محبا بيه
3: قديش ميزانية تقدير وقديش تكلف الأكتفاء.
5: والله اسمع في مريمة تيري باش نعطيك إجابة لا لا صحيح باش نعطيك إجابة دقيقة. اليوم عنا إلي وراء جلسة عامة وإلي وراء تقرير مالي مفصل بإذن الله وان تو ترانسبارنس
2: وانا ريها كثير هذا هو فمشي حاجة فمشي بريمات يا فتحي فمشي بريمات فمشي حاجة
3: فمش بريمات
2: ولا الفلوس ما نحكيوش خليصة تربية
3: فما بريمات مخصة وإن شاء الله في أول فرصة نعبية اللي تدلوا الجوز متاعهم وما قصروش إلي وراء إن ريكومبونس سرتان ما
5: قبل ماتش الكوب
3: بإذن الله بإذن الله
5: قبل سامكتو ماتش الكوب وين مشيت لعب هنا
3: ماتش الكوب مش تلعب في ساقية الدير كما تفهمنا وكما وعدنا الجماهير متاعنا
5: والبار
3: بالبار بيان سور باش نحطوا الانفراستركتور اللازمة باش يبدا البار موجود بإذن الله. صح ميرسي موزيك ميرسي صحيح
2: شكرا شكرا فتحي يعطيك صحة العشرة اللي كان عندك ما تضيفيه تفضل ايه
3: برسة برسة الحقيقة يا هالي انساء اطفال اولاد كبار حتى ذوي الاحتياجات خصوصية الكل هم موجودين هنا مازالوا على ارضية ميدان فرحانين برشا فرحة مشروعة لفريق حافظ على المرتبة الأولى من انطلاق الموسم وأيضا لأول مرة يحقق الصعود إلى الرابطة الأولى مازالوا موجودين الكل يحتفلوا بالاكسسيون هذه حيدر.
2: هذا هو شكرا لك فتحي يعطيك صحة على هذه التغطية جد التهاني لساقية الدير بهذا الصعود المستحق. دونك بالنسبة للفرق اللي باش تلعب البراج ولو انه قبل ما نجي التنظيم وكذا ما نعرفش اذا كان فما الفكرة متاع الفار ولا لا لانه البارح حمام لنف الحقيقة حمام سوسة فريق ممتاز ويستاهل معناها الصعود متاعه كذلك. حمام لنف البارح كان ينجم ياخذ ضربة جزاء بلقطة ثارت برشا جدل مع عشرة يكون فيها سامير مع عشرة كريتها اللقطة أيه. فما ماذا بين البراج يكون بالفار باش ما نعودوش نفس المشاكل تعربت الأولى
6: أنا الحقيقة استغربت علاش لغياب الفار في ماتش يحدد شكون الفريق اللي مش يلتحق بالرابطة المحترفة الأولى
2: ماتش مهم جدا
6: ماتش على أهمية قصوى ماتش هو خاتمة بطولة طويلة عريضة مباريات مصاريف تحضيرات وكل شيء نادي رياضي حمام نرف وأمل حمام سوسة اللي نهنيوه بالمناسبة هو يستحق التأهل متاعه عن جدارة واستحقاق لكن كان يمكن أنه يكون فما فار باش نعطيه لكل ذي حق حقه في مباراة مهمة كما هذه
2: عمار
7: شوف توني كنا نتكلم ديما تو انت تلعب في على ميدانك امام جمهورك جاتك اقل شيء خدمتي هايدر الريد دوب ما دخلت لقيتني نتفرج في المقابل اقل شيء فما الحمام لهم في ظلي 9 فرص فيهم 5 اهداف محق ما سجلت توجه على بيلانتي في الاخر
2: حق يعطيني بيلانتي متاعي
7: مش حقها
2: يعطيني متاعي
7: شوف انت تقول بيلانتي هذا صالح يقول بيلانتي اني نقول
2: لي هو ما يفضها كان قرار حكم
7: يفضها كان الفار ولكن كان كل واحد هي ولادك اني شفتها ماهيش بيلانتي سمير نجم يراها بيلانتي من المفروض انه يكون فما فار
2: انت شفتها مش بيلانتي
7: لا ماهيش بيلانتي حمام سوسة سمحني البارح على العب مقابلة كبيرة وعلى طيلة الموسم عمل مقابلات وجاب انتصار من تطاوين اللي ما نجمتش معني حتى فريق يجيبه من تطاوين
2: لا لا ذاك استحقاق
7: لا لا استحقاق لا شك ولا اختلاف
6: حتى حد ما يشكك بيسير لا احنا قلنا عمر ماتش
7: البارح سمير حمام لنف جاتها 9 فرص اني ماذا بيه تكون حمام لنف موجودة في الليك خاطر تحب تار تحب ولا تكره حمام لنف جمعية
6: احنا مش تكون موجودة ما نحكيوش على استحقاق يا عمار ما نحكيوش على استحقاق حمام نلف ولا محمد سوسة لا مش هذا
7: هو البارح
6: نحكيو على ماتش مهم ماتش كيما هذا
7: لازم يكون فيه الفار
6: لازم يكون فيه الفار
7: ولكن ما اذا ما فماش فار ما نجموش نحكيو
6: على تصور انت حمام سوسة ضيعت 9 فرص باش نتكلموا نفس الكلام
7: صحيح.
6: حمام سوسة جاتها ضربة جزاء باش نتكلموا نفس صحيح. الكلام
7: ولكن اني البارح ريت حمام سوسة الحقيقة عملت مقابلة كبيرة حمام لنف عملت زادة كيف
6: احنا ما تخلناش التقييم الفني يا عمار ما تخلناش في التقييم الفني نحن ما تخلناش في التقييم الفني وما تخلناش في شكون يستحق
7: الفار سامحني عاد سامحني كان الجامعة سامحني
6: ايوه
7: في سوبات
8: هذا انا ايش دخلني انا حمام نوز... حمام سوسه تقول لك انا ايش دخلني وحمام لنفه تقول لك انا ايش دخلني
6: احكي لي البار صحيح
8: ولكن
6: احنا خلني. ما حكيناش يا عمار شكون يستحق شكون ما يستحقش ما حكيناش على حمام سوسه اللي هو عدى موسم استثنائي ويستحق التاهل على الجدار حتى حد ما يقول لك لا مذايا حتى حد لكن احنا قلنا ماتش مهم كيما ذايا لابد من اعطاء ضمانات كبيره من تحكيم وفار هذا اللي قلناه لا اكثر ولا اقل وبربي كلمه لتقدم ساقيه الدايه لازم نعطيوها حقها شويه
2: صحيح
6: والله عمار معناها الكره ما فيهاش سر اخدم طلق هذا فريق موسم كامل يعمل في صمت تقدم ساقيه الدايه
2: عنده زاد سمير الفلوس
6: بذكاء كلمه قالت مفتاح مفتاح في التسيير ما عادش بربي رجالات النادي ويجاو عاونوا قال لك غانيون غانيون دخلنا بمبدا غانيون غانيون وذيك كره القدم تو كانت راه عمار في العشر سنوات الاخيره الفرق اللي نجحت اداريا نحكيوا على هلال الشابه ونحكيوا على الرجيش ونحكيوا على عمران تو ونحكيوا على مستقبل المرسى اللي عرف استقرار اداري الادارات كي تكون فما اداره ممتازه تتحكم في ميزانياتها بطريقه علميه ومدروسه وانتدابات تكون ذكيه فانه الفريق قادم انه يحقق الاهداف الرياضيه نتاعو
8: على كلام سمير شنكو العمران علاش ينجح
6: اداره بيان سور
8: واضح الامور
2: ليه استراتيجي واضح عندي 10 ملايين راني باش نصرفهم على موسم كامل
8: واضح العمليه فما اخويا خذ مليون ونص راس الشهر تاخذ
6: فما حاجه اخرى زاد مهمه الأمور. بالنسبه لتقدم ساقيه الدير مهمه برشا من الجوله الخامسه هو متصدر الى ان الملعب الجيبسي يربح الدو ريزيرف نتاعو ويتقدم عليه هذيك معنويا راي معنويا تطيح معناها الفريق ولكن رغم هذا فانه الفريق كان متماسك ذهنيا ومعنويا ويمشي الجيبس وما يخسرش يعمل التعادل ثم معناها ينتصر ويحقق الصعود نتاعو معناها نتكلم عن المستوى المعنوي كيفاش انا متصدر وبعيد 5 نقاط على جابس تربح ترجع عليك هذه كلها معطيات مهمة جدا بالنسبة لفريق أمتع صراحة بالضبط. تقدم ساقيه الدير أمتع الموسم هذا
2: دونك حمام سوسة وساقيه الدير يضمنوا الصعود وبعد الثاني والثالث من كل مجموعة يلعبوا دومي فينال ثم فينال في تيران محايد وبلاصة واحدة تقعد بعد صعود كما قلنا حمام سوسة ساقيه الدير
6: والله
2: تيما نقول لك نعطي شانس اكثر
8: تيما شانس وانا محمد صالح تيما يلعب كوره اخويا العزيز وتفك علينا عادي تيما شكشوكه العب وناس كذا ناس قادوا ناس مصيفه وناس تلعب
2: لحظه انت بتغش على الجامعه مش على
8: انا مش انا اللي عملت ما فهمتش انا بلي الناس اللي طالعه بها هذه ما نشوفها في حتى العب دومي فينال وشكشوكه من هنا وزت يلعب اخويا العزيز حط اللي يطلعوا ثلاثه يهبطوا ثلاثه والسلام عليكم ولا يطلعوا زوز ويتيحوا زوز ولو والثاو وهذا الثالث ولا والثالث من هنا يلعبوا برج على روحهم تشنو يلعب دومي فينال في جيمس ومن هنا وفوضى بربي بدلوا شويه الاستراتيجيه نتاع الخدمه احنا اللوم وطوع على الادارات بدلوا شويه اخويا الجامعه لازم تبدل القوانين ولازم كل عام تطور الفيفا تطور والناس كل تطور احنا قاعدين هو نلعبوا ثلاثه جمعيات وكذا وباش يكونوا يلعبوا في ملعب محايد والله اني لا فهمت واحد يلعب في ملعب جيمس والاخر في حمام لنف شكشوك اخويا العزيز نظموا شنو الامور ناس مصيفه اعطيهم اخويا العزيز فما مقابله تصير اعطيهم كيما المانيا المانيا يلعبوا كيك
2: لونجلتي يلعبوا في كل شيء

0: واضحة، وتكون الفرق المشاركة على المستوى الافريقي والمنتخب الوطني كل شيء يكون واضح. 16 فريق راهو برشا على رابطة محترفة أولى لكرة القدم.
1: راك شفت سمير حتى
2: كيس
1: تونس نكملوا فيه بالسيف بالسيف
2: المؤكد المعلومة تجيني تاو المؤكد أنه الفينال ما سميته أنت شكشوكة معنى
1: شكشوكة.
2: الفينال متاع هذاك بش يكون بالفار معنى مؤكد معنى أما المقابلة الأخرى موش دومي فينال
1: ماتش الأخرى لم واحد من الأول
2: لا لا انا اخويا باش عمل الكفار في ماتش واحد تظلمت من لول
1: اللي
2: غالب هذاك اش كتب لك معناه في الاخر الكل هذا هو دونك الف مبروك مره اخرى لسقيت الدائر حظ موفق لبقيه الانديه اللي تراهن من اجل الصعود. بعد شويه نحكيوا على الترجي هذه تونسي والاخبار الصادره اليوم وموقف الجماهير على الاقل اغلبيه الجماهير شي تفكيرها شو بطالبها في هذه المرحله.
3: اجيل انرجي قدمت لكم آخر مسار.
4: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: المستجدات في ترجي رياضي تونسي، وإدارة النادي تقرر التخلي عن المدرب الفرنسي باتريس بوميل. الحقيقة بيلون ضعيف جدا على الأقل قياسا ما هو متوفر في ترجي تونسي، 6 انتصارات 5 تعادلات 3 هزائم. ما هوش هذا البيلون اللي ينجم يعملوا الترجي تونسي، والأرقام الأخرين اللي تعرفوهم الكل واللي داوناهم على امتداد أيام وأسابيع في خصوص سلسلة المقابلات دون انتصار وغيرها، بالإضافة للخيارات الفنية وكذا. دونك بوميل خارج أسوار الحديقة، براكوني هو اللي بشي كامل الموسم. وتم زادة التعزيز بإيهاب لمباركي حتى يكون مدرب مساعد مع براكوني. إيهاب لمباركي يراني في الليجون في الدرجة دي تونسي، وعنده كيف كيف الكاف سايو بش يكون في الستاف تكنيك. تعليق على هذا سمير وعمار، قرار كان في محله من إدارة الترجي تخلي على بومال اليوم فنيا، وقراءتك بطبيعة بعيد ما نعرفش إذا كان أنت تقيم بنفس البيلون، لأنه عندك رؤيتك الفنية سمير.
1: مش في محله، مش هذا ما عادش نجم يكمل. تكلموا قد بوميل ما عادش نجم يكمل في الاسبيرانس، ما عادش. الأجواء العامة بصفة عامة، الجو بصفة عامة، هو بيدو من مصلحته أنه يبعد، من مصلحته أنه
0: لا. هاوين نقول لك حاجة أخرى، نجم هنا الراف في خدمتك حاجة باهية، أما ما مشيتش الكورة عندك ديزابسونس كذا، نجم نحميك برشا رؤساء عملوا هكا مع مدربين. شوفنا حتى البدايات صعيبة نتاع محمد الكوكي، لكن تمت حمايته. محمد الكوكي اليوم يلعب من أجل بلاصة في الشامبيونز ليج. هذا اللي موجود عندك ولا ما عندكش بالنسبة لباتريس بوميل؟ هذا سؤالي.
1: وقت اللي جاء بوميل الإسبيرانس وضعية الترجي خير من توا ولا لا؟
0: أفضل بكثير
1: ولا
0: بكثير.
1: المردود كي كان مع ماهر الكنزاري بنفس اللاعبين ونفس أدوات النجاح والفشل بنفس الجروب مع ماهر الكنزاري، الترجي كانت خير. ما هيش مقنعة برشا، فما غضب، فما كذا، فما عدم اقناع، فما درشنو، هذا كله متفاهمين فيه. لكن مع ماهر الكنزاري الترجي كان أفضل وخير. إذن التقييم في المباريات اللي تعد عليها بوميلي لحد الآن هو تقييم سلبي. أكثر من هذا فما تراجع كبير جميل.

0: جماعي وتراجع فردي. إذا كان نتكلموا على المردود الفردي للاعبين متاع الاسبيرانس تحت قيادة بوميل في الأشهر هذو من الأخرانين، فما تراجع رهيب وتراجع كبير. إذا كان نتكلموا على المردود الجماعي، كل فريق يجي للاسبيرانس ويعمل بلوك ويسكر الترجي، مين جامش يفك شفرة البلوك هذا ويسجل الأهداف، وهذا من ساندونز إلى اليوم كل المباراة عدى بها الاسبيرانس كانت فيها مشاكل هجومية، هذا لاحظناه وشفناه. إذن
1: إلا مقابلة الأهلي المصري،
0: لا قلتك بعد أنا كاردوزي قلتك
1: لا من اللي جاه هو من اللي جاه إلا مقابلة الأهلي المصري.
0: علاش أنا استثنيت الأهلي المصري؟ لأنه الأهلي المصري هجم الترجي في رادس وهجم الترجي في القاهرة، والترجي قال مساحات ولعب على ترانزيسيون ونجح، لكن بعدها في الدومي فينال يلقى فريق مسكر، وبعدها في البطولة التونسية يلقى سيابي مسكرة ويلقى العمران مسكرة ويلقى السياسات أنا في رادس مسكرة، وأخيرا يلقى نادي الفريق مسكرة.
1: ما قاش حتى حل.
0: إذن فما مشكل على مستوى تسيير المباريات، هذا واضح. وقت اللي فريق، ربما الكلمة دي رزينة شوية ولكن هي حقيقة، وقت اللي الفريق يفقد الهوية متاعه، ترجي التونسي مع ماهر الكنزاري كان كمام عنده هوية، مع بوميل فقد الهوية متاع ترجي التونسي.
2: مع ماهر هاز تريبلي؟
0: لا نحكي لك عسنة السنة بلوز وموا فما انتقادات الماهر، ولكن كمام الترجي كان واقف على ساقيه. مع بوميل فقد الفريق الهوية متاعه، وهذا الخطير. إذن أنا أعتبر أنه إقالة بوميل مش جات متأخرة، جات متأخرة، وبربي يزيونا من كاردوزو طردته الاسبيرانس مشى هكا يلعب في الفينال، ريجي كام طردته الاسبيرانس الشعار يا ولدي. كل فريق والحقائق متاعه، كل فريق والظروف متاعه،
2: مش في بالهم هما كي انت طرد وينجح في بلاصة اخرى معناها انت مش
0: قاعد حتى عليك. توا بوميل السنه كان يتنحى السنه يمشي العام الجاي لاي فريق جزائري ولا مغربي ولا جنوب افريقي،
2: ينجم ينجح وينجم يزيد يفشل،
0: ينجم ينجح وينجم يفشل، ماهوش مقياس. لانه طلعت وقت اللي كاردوزو وصل للفينال ولا شنو وربحوا الترجي، هذا اللي نحيتوه وكذا،
2: ايوه سانتوس نتاع
0: السياسات، مش هكا يكون التقييم. تقييمي يتم عن طريق العمل،
2: تقييم فيسبوك هذاك مش تقييم فيسبوك.
0: وبالتالي التقييم حاليا بالنسبه للترجي التونسي، طبعا نحكي على الوضعيه، التقييم انه بوميل لابد عليه انه ينسحب او يقيل او يستقال وكل شيء، مصلحه لهو ومصلحه للترجي التونسي اللي عنده تو اهداف ولات مهدده.
2: صحيح. دوزيام بلاس و معني هذاك هو الاوبجيكتيف بالنسبه للترجي،
1: خليته حتى دوزيام بلاس كثير لكبه تخلتش عليه. اولا الجو العام، ثانيا تعرف انت الكوره، هو سميه يعرف ثقه مال، كلها ثقه وكلها يعني كان خليته بشي، حتى دوزيام بلاس ما تخلتش عليها. ثانيا المشكله نتاع الترجي به ناحية بوميل، الخطوة اللي بعد لازمك تقييم شامل، تشمل التقييم لازم يشمل حتى الإدارة، حتى الإدارة. لو نحي يشوف اني راني حمد المد موش نسيبي لاني مناسبه ولا نعرفه، وأقسمه بالإله العلي العظيم وراس أمي العزيزة وطلب لها الشفاء من اللي بطل الكرة لاريتو أبار في التلفزة، من اللي بطلت الكرة آخر مرة ريتو في وقتين نلعب، شوف وقتاش في ملعب سوس من وقتها ما ريتوش. حمدي المدب لازمو للترجي الرياضي التونسي، إذا نحكي تو للجمهور، خاطر أني ماذا بيا الترجي تقعد قوية، النادي الإفريقي يقعد قوي، النادي الصفاقسي يقعد قوي، يخلط النجم الساحلي مع الملعب التونسي مع كذا باش تولي البطوله فيها متعه كيما السنه ماهيش خايبه الحقيقه، ولكن كي يبدو الفرق ذو يتنافسوا تولي متعه اخرى. لذا اني نحكي توا في الموجود، الترجي ماكش تلقى ولو تدور السند والهند ماكش تلقى رئيس كيما حمدي المد، جمهور الافريقي ما يساعدوش حمدي المد بيقعد غادي، كيما جمهور الترجي ما يساعدوش فرجي يقعد غادي، كيما الجماهير الزوز
2: يعني واضح
1: ما يساعدهمش النجم الساحلي يلقاو كي واحد كيما فرجو كيما حمد المدب. كيف اسفق جماعه كل ما تحبش بعضها. ثاني كي نحكي معناها نحكي لك انه الراجل دافع، او سيدي نعطيك الراجل دافع 250 مالح، ماني قلت لك 200، اليوم زدتك 50
2: رجعت الحسابات
1: رجعت الحساب زدتك 50 الناس حمدي المدد
0: تصوره قالت
1: لي راني خنعتيك
2: بلاي خلص لك سؤال. انت البارح قلت الموقف هذا واليوم عاودته مشيش يقولوا مثلا عنده مصلحة
1: لا
2: قالوا ولا بالك رابط قالوا لي البارح ولا مش تعطي يعبيوا لك الكهرباء بعد ولا حاجة مثلا
1: في الحليب بزيد والريب بزيد
2: ما نحبوش تيحوا للنيفو ذاك
1: ديما كيك ديما نفس السرعة خاطر كلها وريت حتى الكومنتير نجي ندخل نلقى حد نتاع الكليوب نجي ندخل من هنا نعمل طلع ولا لقيت واحد يقول نحكي لحمدي ولا لقيت واحد تاع الترشي كلها تاع الترشي يوريك انه فما مش مشكل اني ديجا منك العام نسيهم باه يقعد حمدي المدة برئيس الجمعية ولكن فما أمور في الإدارة لازمها
2: تتغير
1: به الكرة ما تمشيش لازمك تتغير
2: به خلينا نبدأ بالاسم عندك مضيف على هذا
0: نضيف على هذا حاجة بركة لقطة هدف متاع النادي الإفريقي الديربي تلعب وما زالت لحظات تعادل الإفريقي والترجي يخلي للترجي إمكانية ولو قليلة في الجولة الأخيرة هكا ولا
2: حسابيا
0: خليلك 10% من البطولة
2: منطقيا صعيب ياسر
0: منطقيا لكن الكلوب تلعب مع باجة إذا كان عملت ماتش نول الكلوب تلعب مع باجة وانت تلعب مع بلغريدا تربح ماتشوك وتسرى تعثر
2: أو في أسوأ الحالات يسهل لك مهمة آخر ماتش والمرتبة الثانية
0: هذا الأساس يا عم يا عم خليني كمل
1: وياك في البلاتو هوني ومعنا حايدر
0: فكرة بقى
1: نجم ولكن اللاعبين
0: فكرة أمان
1: اللاعبين مش يتكيوش
0: عمار بربي فكرة برك يشتكي وما يتكيوش هذيك موضوع آخر أنت اليوم كي قبلت الهدف هذا تلعب مع بنجردين مع حتمية الانتصار مش بتنزل البطولة على المرتبة الثانية باش تمشي الشامبيونز ليج كي تلعب مع بنجردين كامل الصفوف وتجهد نفسك في مرتبة صعيب بعد ثلاثة أيام تلعب كاس إذا كان ما قبلتش الهدف تنجم تلعب براحة والتعادل في بنجردين يخليك في المرتبة الثانية من الشامبيونز ليج هنا هاني جيت الملاحظة في عمار هنا دور المدرب شنو معناه 10 ملاعبين مقدمين القدام شنو معناه وانت مدرب ايش قاعد تعمل
1: سمير
0: هكا ولا خلي شكون للتغطيه باش ما تقبلش هدف في اخر المباراه شنو معناه
1: ساعات اللاعبين وين ينقولها في اخر الوقت
2: يتصرفوا وحدهم في اخر ما عادش يسمع
0: وقتها مباشره نحي المدرب
1: نحي
0: المدرب وقت اللي انا حتى كان مدرب
1: سمير
0: انت باش اللاعبين تتصرف كما تحبيه مش معقول
1: عادي طبيعي اني سمعني تهزني الحماس ومهيش اني كنت نلعب يزني الحماس الله غالب
0: انت يزني الحماس ملعبية اخرين ومدربك
1: مدرب ما نجموش يسمعوه باش يزني الحماس عم المركيني من بعد نقبل هدف هذيك حاجة اخرى
2: فما زوز وجهات نظر بالنسبة لسمير دور مدرب
0: مدرب ملعبية شنو يزني الحماس ماشي القدام وخلي الديفونس كما كيكم وش معقول
1: خاطر هو في مخه البارتي هذيك واللاعبين احنا فراجيل معنا في المخ فراجيل احنا في مخاخنا انه هذيك المقابلة متاع الموسم
2: اي لا الزوز صحاح الزوز صحاح فما منطق في اللي
1: لازم نفوز بهذيك ما يمنيش من بعد
2: خليني نقدمه شوية اليوم بومال اصبح من الماضي بالنسبة لترجي رياضي تونسي ويزيد منصوري ينجم زادة يكون على قريب من الماضي في الترجي الرياضي التونسي انه يزيد المنصوري فما شكون معناه يعتبر انه اختيار المدرب والاصرار عليه وهذا مش تخمين هذا خبر مؤكد انه حتى الاداره كان فما اسم اخر تفضلوا لكن في الاخر قالوا اوكي فما ديريكتور سبورتيف ياخذ مسؤولياته ثم يحاسب على اختياراته اليوم يزيد منصوري نجم في تقديرك انت لانه هو مبدئيا باش يكمل السيزون ولا يواصل مع الترجي الرياضي التونسي هذا في انتظار دار التأكيد نجم تتبدل مع كلام آخر نجم يزيد منصور يعطي رؤية أخرى نجم أما الآن نحكي اليوم هذه الفكرة أنه يزيد منصور يمشي يكمل السيزون يمشي على روحه معناها فكرة أنك تحاسب ديركتور سبورتيف على الاختيار متاعه وأنت عانت وأصريت على رأيك لأنه كان فما اسم آخر الإدارة فكرت فيه وكذا يتحمل مسؤولية يزيد منصور في هذا الاختيار زادة بما أنه هو اللي اختار
0: بيانسور المسؤولية رقم واحد الفنية بالنسبة للسبيرانس المدرب ومن اختار المدرب بيان سور المسؤوليه الاولى هو يزيد منصوري عنده عام تو يخدم في الاسبيرانس من الصيف نتاع عام ناول
2: تقريبا
0: شنو خاطر ديما نعمل شنو الانتدابات اللي عملها وانتدابات ناجحه ولا وقداش سوق من الملاعب ما مشروع رياضي هو لا بيع وشراء تاخذ ملاعبيه وملاعبيه اللي عندك ماكش في حاجه لهم تسوقهم
1: ما تبيعش ترش
0: لا لا مش حكايه تبيع مش حكايه تبيع حكايه كيفاش تعمل المعادله هذيك هذا المشروع الرياضي بالنسبه لنا بالنسبه للعالم الكل يزيد منصوري في الشتاء في الصيف شنو اللي شرى براتيكمون كل انتداباته كانت غير موفقة باش بقولش غير
2: ناجحة. بوعالي ودانوموش يزيد منصور يا زكيهم الاختيارات فقط باختار شو حمزة رفيعة حاجة علي هذوم الكل كانوا وهو
0: دراجر هذوما في دراجر هذوما في الشتاء
2: والمدرب
0: انتدابات الشتاء هكا ولا اعطيني انتداب عطات إضافة لسبيرانس انتدابات الشتاء باش تعدل بها الافكتيف نتاعها باش تمشي بها للشامبيونز ليغ هذاك الهدف مش الهدف نتاعها بطولة تونس الهدف نتاعها الشامبيونز ليغ باش تقوي الافكتيف نتاعها اذا فما والريكروتمون اللي عملته في الشتاء الكل ما نجح حتى واحد براتيكمون
2: الا حمزه الا المليو تيران
0: حمزه رفيعة
2: حمزه رفيعة في اخر
3: الموسم
2: في اخر الموسم
3: انا ما نجيب لك تمره
0: باهي لو حسب غرض ما انه رفيعة وقتاش شد روحه رفيعة
2: في اخر الموسم
0: زوز ماتشات
3: وسيل ابو علي
0: دون فما فشل زاد على مستوى اختيار المدرب واختيار اللاعبين الاخطر من هذا انا ربما رايي هذايا والمكشخين احرار يعرفوا ما الاخطر من هذا انه الترجي الرياضي التونسي حاليا في فتره انتقاليه وهذا الاختيار في حاجة إلى تجديد الفريق متاعه لأنه كان أعطيك الأسامي متاع اللاعبين اللي يستحقوا يقعدوا في الإسبرانس حاليا عدد قليل وقليل جدا في كل المراكز وبالتالي الترجي حاليا في فترة انتقالية وإعادة البناء وإعادة البناء لابد من رؤية وخاصة عدم الأخطاء في اختيار اللاعبين اللي صار عمناول
2: بالضبط نفس تقييم عمار مع سمير نفس الفكرة فيما يخص يزيد منصوري وتقييم هذه الكل
3: يعني نجيب واحد حمله المسؤولية
2: لا هو خذير أو خذير الفيفير بشي يختار وكذا
3: اخترت المدرب تحمل مسؤوليتك شكون باش تحملها فسرونا معنا الناس والجماهير خاصة شنو تحبوا طيب نجيب يعني سمحني واحد باش يختار هو المدرب ويجيب اللاعبين ومن بعدين ينقز على واحد من غادي ما نجمش ونحاسب لازم يصير التقييم يصير للناس كل صحيح هاني مش نقول هيك بموضوع سهل فما حاجات في الإدارة الترجي لازم تتبدل عادي طبيعي هذيك الكورة فماش واحد يقعد فماش
2: معني أنا اللي فهمته اللي قاعد في منك إنه فما ثابت واحد اللي هو رئيس النادي الباقي لكل متغيرات
3: فما رئيس النادي مدلك في الفلوس وتو تذكر نهار كلامي الرئيس اللي مدلك في الفلوس هو اللي لازمك تستحفظ عليه باش تقعدني طو نحكيوني لست من أحباء الترجي الرياضي التونسي ولكن في مصلحة الترجي يعني أنه يقعد رئيس النادي لست مدلك في الفلوس أنا اللوجو طبعا نجيو نحكيو على التوالت وتشوف أنا اللوجو معناه والنادي الافريقي من مصلحته أنه زاد كيف يقعد فرجي خلت قوى البطولة
2: يا اخي فرقي عنده بار كبير ياسر هو اللي معناها فضل اشكاليه هو اللي يخرج الفريق من الازمه لا لا لا, لا لا لا ما نجمش حتى واحد يحكي لك
3: هكا فرجي جاء خلص كذا نادي الفريق
2: وما تنجمش تقنع الناس والكره معناها زعما اون في وكذا فلوس ثم
3: ما جاء رئيس يعني النادي الافريقي اللي هو السيد محسن طرابلسي اللي نعرفه وخدمت معه في النادي الافريقي انسان نظيف برشا ويديه نظيفه ياسر ما عرف اش يعمل مع الحكمه كذا عمو جمعيه ممتازه
0: مع الحكمه فلوس وحدها
3: عملوا جمعيه
0: الفلوس وحدها يا عمار الفلوس وحدها تنجم تهز الهاويه
3: تهز الهاويه
0: فلوس مع الحكمه وحسن التسيير
3: في النادي الافريقي كيف الترجي الرياضي التونسي تخلي رئيس الجمعيه نتاعك اللي يعطي فيك في الفلوس اللي هو في 19 عام وصلك 250 مليار وانت تحب تتحاسبك العام جاو كيف النجم الزالي قالوا جا نتحاسب ويجي نتحاسب ويجيب لك اكثر
2: ذكرها في جلسة
3: العامة الراجل معناها عطيك كذا نخلي الرجع من بعد الكلها تتبدل
2: قال له انطق التوى لازمك تقول لي انت ما لكش تقعد في النجم الساحل
3: قالوا تحبوا نتحاسب ويجي نتحاسب كلها هربت خويا تخلي رئيس الجمعية فما عباد من الإدارة أوكي تتبدل كذا تعمل هيكلة أخرى طبيعي تبدل دوركتور سبورتيفي تبدل الناس اللي تمد في الفلوس الترجي ولا غير الترجي ما تسلموش فيهم الترجي سفاقس الناس كل سفاقس عندها كيف المنصف السل ما تسلمش فيهم الناس ما تسلم فما ناس ما تسلمش فيهم تعطي فيك في الفلوس وانت واحد وكذا لو يخرج لك رئيس بتقعد وما يجيك حتى حد

0: الترجي يخلص في الشهر تعرف قديش ولا؟ في المليار ومليار وخمسة
1: مليار. انا اللي عملتهم على فكره بالله خاطر كل مره قاعد نسمع
0: مليار وخمسة مليار بالله حيدر
1: الله مسالش عمار بربي انا عندي مدى نحب نقول وليت نسمع فيها ديما انا ذي مسا لريال وبسا لريال معناها لهنا روعتينا الشهير من الاول للاخر وشكون اكثر وشكون اعلى وكذا وحقوق تاليف بالله
0: كمل يا بالله يخلص في مليار وخمسة مليار كل شهر الترجي كل شهر مليار وخمسة مية كان مش أكثر
1: أكثر أكثر ما أكثر في حدود يعني زوج مليارات وشوية
0: يعني عندي في زوج مليارات تمني تحت المليار وخمسة مية إشكون بش يجيك يودي فهموا
2: عمار يحكي على كرة. وضعية كرة القدم التونسية حاليا
1: أي
0: في انتظار
2: معك الشخص أنا مالوروزمو الفرق التونسية بكبيرها بصغيرة مرتبطة بالأشخاص اللي يعطي وكذا هكا ولا
0: بالضبط
2: احنا في انتظار انه تتغير العقليه هذه وندخل بقوانين جديده وبأطر جديده انه الترجي التونسي والافريقي والساحلي وغيره والصفاقسي وكل الفرق التونسيه تكون عندها مواردها القاره وبالتالي تولي الشخص انا تنعدم وتنصهر في مجموعه ومجلس اداره
0: سمعت كلام
1: خلينا شوي وقت نجم الساحلي عاد ما تنساش
0: جمعيه تصرف على روحها
1: ما تنجمش
2: كذبة
1: كبيرة ما فما حتى جمعية في تونس
2: حاليا
1: إذا كان بالله ما سالش عمار خلينا نقولوا جملة للناس تفهمها راهو يا ولادي راكم معناها راهي الناس تتكلم ما تعرفش الحسابات نتاع النوادي
2: صحيح
1: راهو وقت اللي باش تطلع في لي زوبجيكتيف نتاعك وتحب تمشي تلعب المسابقات الإفريقية وكذا راك باش تجيب كاليتي أخرى معناها تفرج انت النوادي اللي تلعب وتراهن فيش قاعده تجيب راك بتجيب كاليتي اخرى الكاليتي الاخرى راك ما تنجمش تصرف على روحك راهو السبونسور نتاعك راهو يضحك وسامحوني في الكلمه كي تقارن مثلا بالمسار ولا حتى بالمغاربه ولا حتى بالجزيريه راهو ما فماش فلوس راهو ما تنجمش ما فما حتى نادي تونسي نجم يصرف على روحه باش يخرج ديما مودان خاصه كي نحكيو على شركه كبيره كيبدا عندك دي زوبجيكتيف كبار به خلينا فقط نخليو شويه وقت للنجم الساحلي استقاله جماعيه اليوم نكمل برساله من برشا من جماهير ترجي التونسي. فما في الأندية التونسية الكل دون استثناء مهما كان الاسم والأهداف والتاريخ والقسم اللي هو ينشط فيه فما ظاهرة اسمها كالناس اللي موجودين وما عندهم حتى تاش تلقاهم لاسقين في رئيس النادي موجودين في التدريبات موجودين في السفريات في كذا اليوم بالنسبة لحبية الترجي التونسي يقول لك وقت باش تنتهي الأمور هذه خرج التسجيلات وكذا ما نحبش نسمي الأسامي لأنه أنا ما عنديش معطيات الحقيقة حقيقية لكن اليوم يظهر لي جاء الوقت أنه لازم تنتهي شوية من الترجي الرياضي التونسي الأمور هذه فمش علاش ناس ما تعمل في حتى شيء موجودة فما ناس معناها أقرب ياسر وأهم ياسر وأذكى ياسر وكاليفية باش يعاونوا الترجي التونسي يكونوا هما اللي موجودين مش ناس موجودة ما عندها حتى حاجة أهلها باش تكون موجودة في المحيط القريب للترجي الرياضي التونسي ويظهر لي المساج واضح معناها والجماهير الكل تعرف أنه نوعية ذي من الناس موجودة ريح تغيير تشمل ناس أخرين في الإدارة ولا نتبعوا ونشوفوا حتى الآن ما فماش أخبار كبيرة في خصوص هذا خلينا نكملوا 7 دقائق اللي مازالوا في ركاب سبور مع النجم الساحلي استقالة جماعية كانت منتظرة الحقيقة تفاصيل بعد شوية مع نجيب المجريسي

0: بلا حاجة أخرى مسير شراء ولا سمير سليمي لابس مريول نادي الفريق ولا عمار جمال لابس مريول النجم الساحلي راه ونحن عملنا كونسيبسيون من اللول جبنا ناس تعرف تتكلم كورة عندها فيكو شوفوا انتم تذكر شكون معنا اللي موجودين تتلقاو معنا حتى محلل لاعب درج ولا ما عندوش كاريير ولا كذا ما نجموش نخدموا ناس هكا ما نجمش واحد يحكي على الكورة ما عندوش هيستوريك في الكورة هذيك الكونسيبسيون اللي خلتنا نبنيو نحن فريق من المحللين راه ما جبنا ومش راه قاعدين يفرضوا علينا وعليكم في فكرة جديدة نجيب واحد من الكلوب واحد من الاسبيرانس عارك وكذا يا ولادي نفيقوا شوية يهديكم ربي رو ما فما حتى حد لابس مريولو لهنا واللي يقول فيه سمير موضوعي واللي يقول فيه عمار موضوعي هي في الاخر أرى ما فما حتى حد عنده الحقيقة اقبل بعقلك ما تقبلش بالتعصب اللي فيك نكملوا مع نجم الساحلي نجيب أهلا وسهلا مرحبا
1: مرحبا بك حيدر تحية ليك وتحية لسمير وعمار شوف حيدر ديما عمار نكلاشي أما راو عمار معناه أني كيفاش نقول كلمة
0: فيه عمار خاطر يهمك الكلام هذا يحط الكاس
1: بالحق بالحق معناه تنجم تلوم عمار في برشا أراء تختلف معاه أما عمار راو مدافع تاريخي في الإيطوال أكثر مدافع هز تيترويت
0: هز ليك دي شامبيون
1: من أكثر الملاعبين اللي ساهمت في تيترويت في الإيطوال وجاب التيترويت وجاب تتراح وبالحق الإيطوال في الوقت الحالي في حاجة للملاعبيه كيما عمار
0: لا يمساش عجبتني الجملة ذي خاطر جات مواتية مع اللي كنت نقول فيه سمير سليمي العربي كيب ناسيونال اسمعني نجيب سمير سليمي
1: تخان
0: كامل الجملة

0: فيكم عادش تعرفوا تسمعوا سمير السليمي يلعب بكيف ناسيونالي ذول 16 سنة ولا 17 سنة معناها كي نحكيوا على تاريخ وعلى هيستوريك نتاع لاعبي راهو نعرفوا فاش قاعدين نعملوا كي نجيبوا ناس ناس عندها ما تقول مش حديث راهي الحكاية وفانات ونشد له كلمة وكذا كمل نجيب تفضل ايه
1: وبالتالي خويا شوف على هذيك الغالب هذاك الواقع قاعدين نعيشوا فيه ديما التاريخ ديما التاريخ يقعد يذكر الناس اللي لعبت واللي عطات برشا الكره في تونس على كل نحكيوا على ليتوال ليتوال الجمعيه اللي كما قلنا وتكلمنا حتى مره اللي فاتت واللي هي قاعده تتعدى الحقيقه بمرحله خايبه ان شاء الله تكون الغيوم هذه قريب تنزاح خاصه يمكن اليوم زاد شفنا استقالة هي منتظرة خبر موش جديد أعلنت عليه الكتاب العام بعد ورود استقالة فؤاد قاسم أحمد القفسي ونس الحندوس الحقيقة معناه صحيح ناس خدمت في ظروف صعبة على غالب لكن ديما حتى العبيد هذه راي مالها إلا قدمت حاجات قبل ولا حتى حاولت باش تجتهد ولكن للأسف الوضع كل صعبة حيدر وبالتالي بناء على ثبوت حالة الشغور عملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي للنجم الساحلي قررت الكتاب العام استدعاء المنخرطين للجمعية لجلسة عامة عادية انتخابية استثنائية نهار 30 ماي نهار 30 ماي وبالتالي باش يتم فتح باب الترشحات حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للنجم الساحلي وإلغاء زاد الجلسة العامة الخارقة العادة اللي كانت باش تصير تاريخها غدوة 13 ماي وبالتالي كما قلنا في انتظار إن شاء الله ورود القائمات ولا ورود شكون باش يترشح على عكس العادة حيدر قبل نسمعوا فما انتخابات ما يجي حد مرة هذه فما بوادر فما مؤشرات أنه زوز قوائم فما زاد محاولات من برشا أطراف أنه بوركوا با معناها زوز قوائم هذوما يكونوا مع بعضهم في قائمة برك يختاروا الناس اللي تنجم تعاون وتقدم الإضافة للنجم الرياضي الساحلي وبالتالي ننتظروا الأيامات القادمة إن شاء الله تأتي بالجديد وإن شاء الله يكون جديد بيت إن شاء الله الناس على الأقل تحاول تلقى الحلول لأنه مرحلة صعيبة وزاد كيف كيف زاد مطلوب من جميع النجم الرياضي الساحلي راه المحب اليوم لازم يساند أي إنسان توا باش يجي إذا كان باش تسبه ولا باش تبدأ تطيح في المورال والمعنويات راه النادي في وضعية صعيبة لازم الناس كل يدها في يد بعضها.
0: عمر هذا الخبر والتعليق من عندك.
2: باش نعطيك حاجة سهلة وبسيطة ما تطلبش برشا تفكير. فما أحكام نهار 31 ماي الأحكام نهار 31 ماي شنو يتم شنو يصير؟ الجامعة تعطيك النهار 30 جوان باش أنك تخلص
0: تسوي وضعيتك
2: اللي هما 3 مليارات نجم ونسلك أمورنا يعني من بعد باش نرجع لك إيش لازم بالضبط
0: باي. فقط تختصر لي شوي ما عادش وقت للأسف
2: لازمك 3 مليارات باي. تعرف إيش معناها 3 مليارات معناها الجامعة من بعد لو 30 جوان كذا من 31 ل 30 فما شهر باش تعطيك الجامعه بتشوف الدوسيات بتشوف كذا من بعد تنجم توخر لك كيما صار العام العام اللي فات وعملوا مع الاولمبي البيجي مش عملت اش عملت الاولمبي البيجي عطاته ال 6 اوت بعد 6 اوت تعرفش نجم يصير ولا
0: نجمش تلعب ما تنجم ما تلعبش
2: تلقى روحك في الهوات القانون يقول هكا ولو كان ما طيح الجمعيه للهوات المنتخب التونسي بالفيدراسيون تتعاقد
0: اي طبق القانون
2: يا عالم يا ناس افهموني اللي تحبوا ليتوال افهموني افهموني سيب الاختلافات مع الجمهور افهموني راو من هنا الوحده من هنا السته اوت النجم نلقاو روحنا في الهوات يزيو من البطوله والجراندايزر وهذا يقول لكم بعد ندبروا فلوس يجيني يقول لي ما قلنا في الهوات اني نحكي لك تو على واقع لازمك من هنا 30 تلقى 3 مليار 30 جوان تلقى 3 مليارات مانيش نحكيو على المليار و500 اللي باش تلقاهم باش تبدا السيزون هذوما 4 مليارات و500 يهديكم يصلح رايكم الناس اللي تحبوا ليتوال ولو اني عندي الثقه في عبد بركه ولو اني معناها مختلف معاه في برشا حاجات اللي هو كريم العكروت اكثر ناس عاتي فيه الثقه واكثر ناس يعني تحبه اكثر ناس ينجم يجيب الموارد اكثر واحد ينجم يجيب الموارد يهديكم يصلح رايكم خدموا مشيو بالمخ مشيوا بعقولاتكم لازم النجم الساحلي من هنا لـ 30 جوان لازموا 3 مليارات
3: اضافه اللي قالوا عمار توا
2: لازمها 4 مليارات و500
3: باش نقول لك انا حاجه اخرى المسؤوليه مشتركه الفيدراسيون عندها مسؤوليه بصفه مباشره او غير مباشره على سلطه الاشراف على الجامعه التونسيه القرطانه تدخل ماهوش في ملف لتوان فقط في ملف الديون تاع الانديه التونسيه لانه اذا كان الانديه التونسيه تعيش في ديون سكو انت كجامعه سهلت لها الحكايه ذي انت في عجز مالي وتشري في الملاعبيه وانت تعطي في الليسانس انت كجامعه مسؤوله كذلك على وضعيه الاتوال والاتوال صرح كبير تاع كرة قدم التونسية لابد على سلطة الإشراف أن تتدخل وعلى الجامعة أن تتدخل في انتظار الحلول الأخرى معناها المستدامة
2: باش يجينا وباش يقدم باش يقدم آخر كلمة باش نقولها اللي باش يقدم الرئاسة النجم الساحلي عندك فلوس ولا ما عندكش ما تبداش تخمم على ولدك لسونتر فورماسيون أني نعرف قاعد نقول تو ما عادش عندنا وقت ولكن ناكد
0: يعني انت تو ما خديتش اكزامبل هكا في العموم انت
2: اني نعم طبعا معطيات عندي ونعرف وما تخافش نكمل فيها باش يجي نهار ونكمل والله قال حسن بن عثمان سأسمم انفسك عن نجم الرياضي الساحلي سأسمم انفسك خاطرك انت جاي للنجم الساحلي بالكلعبة هي عندك فلوس عندك 5 مليارات باش تصدم ولا ماهيش فوضى هي واني نقول لك حاجة راو هاني وحديثي قياس راو ونعرفش قاعد نقول هذه باش انك تحب تتقدم للرئاسة خاطر عندك ولدك من غادي والناس كل تغزر السونتر فورماسيون راني نعرف وعندي معطيات وبالورق والشيخاوي مثلا ما فما واحد يجيني باش يقول لي صاحبك الشيخاوي النهار الشيخاوي اللي يغلط ونهار الشيخاوي اللي نعرف يديه ماشي امين باش يقول لك الشيخاوي راك سارق واقسم بالاله العلي العظيم ومرة أخرى سأسمم أنفسكم لآخر لحظة خاطر لي طول ما يش لعبة عندك فلوس ولا ما عندكش ما تجيش تعبنا روسنا بولدك ولدك موش مارادونا هزيت وما لقاش بلاست وانتهى الموضوع رفعت الأقلام وجفت الصحف ما تعبناش
0: شكرا
2: ما رجيبش نسميك وانت بتقعد نسمي فيك لنيوف الموس
0: ايه عندي أنا مش بلاست أخرى هذا شكرا
2: في كل بلاست ونخرج له تعرف ننبت له من الأرض
0: شكرا عمار ولات المرجعية حسن بن عثمان عايش مثل شعبية وكذا ان شاء الله في الكريم بارك هذا شكرا عمار جمال لا يتكلم بقلبه على النجم الساحلي سي نورمال معناها شكرا ليك عمار شكرا سمير السليمي صالح كنت معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي يجيكم صيف توتفيت في الاخبار

0: موزايك فام
1: مع كارت التولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيين تاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي اليوم بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان البسيس ومراد الزغيدي والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكان الحكم الابتدائي صدر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 22 من جانفي الماضي، والذي أقر أيضا تسليط خطايا مالية ضدهما ومصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. يشار إلى أنه تم إيقاف برهان بسيس ومراد زغيدي يوم 11 من ماي من سنة 2024. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشرف اليوم بولاية سوسة على تدشين مركز البحوث وتطوير التكنولوجيا التابع للمجموعة الألمانية لاب الرائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، والذي يضم حاليا نحو 30 مهندسا وإطارا شابا ليبلغ عددهم 150 خلال السنة القادمة. والوزير يعرب في تصريح لموزايك في هذا السياق عن استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير كل الدعم والمرافقة اللازمتين في كافة مراحل المشروع، لا سيما مرحلة إنشاء وحدة للإنتاج في الفترة القادمة.
3: اليوم استثمار أجنبي، لكن استثمار أجنبي عنده خصوصية معينة، لأنه اليوم الاستثمار هذا يهم مركز تكوين الكفاءات، مركز باش يبدأ إن شاء الله تقريبا 25 مهندس وأصحاب شهائد عليا، وإن شاء الله على اللي قالوه أصحاب المشروع إن شاء الله من هنا لآخر السنة فما ربما بين 120 و150 بين مهندسين وأصحاب كفاءات عليا يكونوا متكونين في المركز هذا، ويكونوا يعطيوا حلول حرفاء المجموعة هذه حرفائها في كل أنحاء العالم. إن شاء الله فما عديد الحلول باش ياخذوها من الكفاءات التونسية اللي هي اليوم باش تتوجد في المركز هذا. ما هي إلا مرحلة أولى، لأنه في حديثنا مع أصحاب المجموعة مع رئيس المجموعة اللي كان حاضر اليوم يقول اللي عندهم إن شاء الله برنامج استثماري القدام في تونس.
2: في الشأن الدولي، ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية ثانية تعبر بنجاح مضيق هرمز اليوم، وذلك بعد أيام من عبور أول شحنة من هذا النوع بموجب ترتيب شمل إيران وباكستان، مما يشير إلى أن عبور الشحنات للممر المائي العالمي يجري وفق كل حالة على حدة في ظل المخاطر الراهنة. بريطانيا تقول أنها ستسهم بمعدات ذاتية تشغيل لكشف الألغام ومقاتلات تايفون والسفينة الحربية دراغون في مهمة دفاعية متعددة الجنسيات تهدف إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. وفي الختام، وزارة الخارجية النيجيرية تعلن أن نيجيريا والمغرب يتوقعان توقيع اتفاقية حكومية دولية في الربع الأخير من 2026 للمضي قدما في مشروع خط أنابيب غاز رئيسية على ساحل المحيط الأطلسي. ويأتي الاتفاق المزمع توقيعه من الرئيس النيجيري بولا انتيبو والعاهل المغربي الملك محمد السادس في عقب دراسات فنية أولية حول خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والمعروف أيضا باسم خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
0: موزايك فام الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد
2: سبعة لفريق تحليل شاكر بسباس.
4: انتم تسمعوا في واحد من الناس. مزيكا فام، مرحبا بكم في حلقه جديده يوميا كالعاده من الاثنين للخميس من 7 ل 8. اليوم نحكيوا على البيانات، اهميتها في الاقتصاد، في الثقافه، في الاجتماع. اليوم الدول الكل تسعى وتتسابق للبيانات، وحلقتنا اليوم تكون على هذا. سعيد باستقباله المهندس والمختص في البيانات والذكاء الاصطناعي هاني القفصي. مساء الخير.
5: مساء الخير، شكرا على الاستضافة.
4: مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. حرب البيانات إذا كنت نجمون نسميوها، بعد شوية في واحد من الناس على مزيكا فام، خليكم في الاستماع.

0: واحد من الناس واحد من الناس. هاني القفسي مختص في البيانات والذكاء الاصطناعي. هل بالحق اليوم نعيش في حرب البيانات إذا كان نجم نسميها حرب؟
1: صحيح أنا ما استغربتش من كلمة حرب خاطر غير ما هي حرب مش بمعنى سلاح ما تنجم تعاون حتى للحروب اللي بالسلاح. اليوم الدول والشركات تتسابق على المعلومة وتتسابق باش تاناليزي أسرع المعلومة باش تعمل وتبدل الاستراتيجي باش تحقق أهداف أسرع.
0: وربما مثل ما حرب أخرى زادة حرب شكون يحافظ على بياناته بمعنى السيادة الرقمية اللي ما نحكيه عليها. لكن قبل هني القفسي شنو نقصده بالبيانات؟ شنو هي الداتا؟ شنو هي البيك داتا هذية اللي ديما اليوم الحديث عليها في كل مكان؟
1: اليوم سيون ايفوليوشن لازم تراها كيما ايفوليوشن. اليوم الداتا قبل كانت مينيمال ما عندناش وين ستوكي وكيما ليفولوسيون تاع البي سي بالضبط لازم تراه بالستوكاج ايتترا. دونك نحاول نبسط انا لو ماكسيموم. دونك اليوم تعدينا من سامبل اناليز للبيك داتا في لي زاني 2010 2012. واليوم نحكيو على اي اش معناها اي معناها ناناليزيو اسرع لي دوني غراس او سيرفور جي بي يو. دونك الداتا هي اي معلومه نجمو نستوكيوها ونجمو كيما تصويره كيما فيديو كيما دي ديسكوسيون تكون اي حاجه نجمو نستعملوها باش بوغ ابوتير ان بوت دوني.
0: نلفوها رواهم ساعات نقولوا كتصاور اللي هبطوهم على ريزو سوسيو ممكن وساعات في دي جو لكن ربما يظهر لي وانت مختص في هذا كتصاور لكن لي دوني هما داتا يتم استعمال هذا في نهايه الامر.
1: اكيد اليوم لي دو ديرنيير زاني قاعدين نفدلكوا بها كاريمون وقاعدين معناها ناخذوا الشخصيات ونبدلوهم كانهم
0: ديزافاتار
1: اكزاكتومون. اي دونك نلعبوا قاعدين نلعبوا بالدوني اليوم الوغ كو ريلمون الدوني هذيك نجموا ناناليزيوها للبهي وللخايب.
0: اي معلومه معناها اليوم كي نحكيو داتا نقولوا اي داتا اليوم يتم استغلالها استعمالها ولا ثم دي بريفيرون معناها ثم تفضيلات في الداتا هذه مهمه وهذه اقل اهميه؟
1: نورمالمون اليوم الداتا كلها مهمه. اليوم غيرمون انت باش تاناليزي دي دوني غيرمون باش تو فات بازي على دي دوني مهمه. اما اليوم اللي دوني اللي مش مهمه ولينا ناخذوهم كوميم على خاطر ينجموا يخلقوا دي انترسيكسيون افيك دوتر دوني بور فير دي بريديكسيون بار اكزومبل. عاش انا كنعطيك امثله بار اكزومبل الدوني بتاع الكونسوماتور اليوم لي دوني بتاع نحكيو كنحكيو على المواطن باش نبسطوا اليوم الوقت اللي يعديه المواطن في البلديه الوقت اللي يعديه المواطن ذيك لي دوني ذوكم كل وقت البيهيفير نتاعو معناها الكومبورتمون نتاعو كيفاش اليوم بار اكزومبل في فيسبوك قاعدين نشوفوا في لي رياكشن نتاع العباد اللي هما مهمين جدا حتى في ميدان الماركتينغ باش تبيع برودوي ولا حاجه. دونك اي معلومه ولات مهمه اليوم ولازمها تتكوليكتا خاطر فيها بوتنسيال تنجم تعاون على دي بريديكسيون ومعناها على استراتيجيات
0: يعني تفضيلات الناس على الفيسبوك مثلا الناس تحب الباج هذيا وتحب المنتوج هذيك هذيك راهي يتم استغلالها
1: اكيد
0: في تحليلات بيانات تستعملوها الشركات الكبرى
1: اكيد ويصرف عليها اكثر فلوس ممكن. اليوم الماركتينغ هي اهم قطاع غرس لي ريزو سوسيو باش تعرف شنو هو الكونسوماتور بتاعك يحب وشنو تنجم تبيع له. انا نعطيك اكزامبل خدمت في شركه اسمها كاتالينا كان مش مشكل نسميه اما الشركه ذي بار اكزامبل عندها لي دوني دو تيكيت كيس بار اكزامبل لي بوبليسيتي لي ديرير لي تيكيت كيس لي كوبون دوك في فرنسا عندها لي دوني تاع 7 سور 9 فرونسي معناها تعرف كل واحد في داره شنو شري غيلمون تعرفك اب ولا مش اب باش تعمل لك بيبليسيتي على كوش بار اكزومبل تعرف معناها باش نفهموا قيمه الدوني كيفاش لا باز نتاع لي دوني كيفاش نجموا نكوليكتيو لي دوني هذيك اول ايتاب. واليوم بار اكزومبل كان نعطي اكزومبل اخر في الدوله وفي حياه المواطن مؤسسات معناها الدوله انت كان تاخو دي دوني نقولوا احنا في القطاع الايكونوميك كان تاخو لي دوني تاع لي ريجيون
0: الجهات
1: الجهات والبلديات ولا حتى في المجال الثقافي لي دوني نتاع في الجهات ولا في الـ في الـ في الدور الثقافه شنو هو اكثر حاجه تمشي تنجم انت توجه الكونسوماتور نتاعك وتعطيه اكثر قيمه وتعطيه البرودوي اللي حاجته به غيرمون واللي ينجم يعاونه كل سوا في دوله والا ينجم جوست يفرده اي قطاع.
0: نرجع للسؤال الاولاني كي قلنا حرب على البيانات في الاخر اليوم يعني الدول اللي تقدمت والدول اللي ربحت ما ربحتش فقط بالتكنولوجيا ربحت على خاطر فهمت قيمه البيانات كيفاش يتم استغلالها شنو كيفاش تحللها وخذت قدره اكبر على تحليل القرار اترافير لي دوني ولتنجم البريفوا تعمل تنبؤاتها اذا كان صحه العباره وتعمل وقايتها من اي موضوع كان. هذا هو في المول الحرب اللي حكيناها على البيانات مش بالمعنى التقليدي للحرب تنجيو لانه زاد ثم الدول عسكريا استغلت البيانات حتى تتطور التطور العسكري نتاعها. ففي الاخر هي كيفاش تفهم قيمة الذات اللي عندك
1: exactement. لازمك مش حاجة سهلة ومش أي واحد ينجم يعملها. La collection de données هي أول إتاب معناها تو سنتراليز لي دوني بتاعك. ما أقوى حاجة هي كيفاش تنظف لي دوني بتاعك اللي هي إتاب نسميها داتا إنجينيرينغ معناها كيفاش تو نيتوا لي دوني باش يكونوا صحاح خاطر تنجم تلقى دي دوبلون تنجم كان ناخذوا مثال مبسط في شيء إكسل تنجم تلقى دي دوبلون ينجموا يغلطوك في الأناليز بتاعك من بعد معناها يبدا عندك دو ليني ايزو كيف كيف معناها يقولوا اللي كونسوماتور جو دي نابورت كوا مشي شري حاجه وبالقيمه هذيك كي تبدا عندك هذيك دو فوا في الليني باش تغلط لك الاناليز نتاعك. دونك المهم هو نون سولمون لا كوليكت دو دوني مي اوسي كيفاش اون لا بريبار ونظفوها لي دوني هذيك غراس ا دي تكنيك دو داتا انجينيرينغ اللي توصلنا للايد على ديسيزيون دون ان بروميير طون كيفاش باللي داشبورد باللي اناليز باللي ريبورتينغ شنو فيهم لي ريبورتينغ ريالمون فيهم دي كي بي اي فيهم دي ميزور لي ميزور هذوكم لازم يكونوا اكزاكت بور بروندر لا بون ديسيزيون وهذا اهم حاجه.
0: انت اليوم هاني قفسي مختص في البيانات وفي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو اللي قاعد يحلل في البيانات اليوم هو اللي يعوض في الانسان اذا كان
1: ولا ما ينجمش الذكاء الاصطناعي يعوض الانسان. لازمك ناخذ اكزامبل ديما الكهرباء الداتا هي الوقود هي الكربيرون تاعك. الذكاء الاصطناعي هو المحرك
0: واضح
1: هو السيرفو معناها بمعنى انت ما ينجمش يعوض الانسان دون لو سونس اللي انت باش تقيديه انت اللي باش تقرر انت اللي باش تعرف تو كري دي استراتيجي ديرير وتوجهه. اما علاش ليا قوي اليوم خاطر ما نجموش كانسان معناها كانسان عادي ما تنجمش انت تو اناليز ان فوليوم énorme de données. Exactement. Donc l'IA سهلت الحاجة ذيك راهو أكاهو. Donc سهلت كيفاش أنت تنجم
0: يعني بمعنى آخر الIA هي اليوم عطتنا أكثر سرعة. هذه هي واحد منها تحلل البيانات بأكثر سرعة وتعطي التوقعات والمخاطر وتساعدك.
1: Exactement.
0: Assistant إذا كنا نجمو نقول.
1: شنعطي مثال كونكري تعاون في كل يوم. الIA اليوم خليتنا نجمو on analyse on عملو transformation digitale et numérique plus rapidement que قبل معناها انا را par exemple صباح اللي باش صحيح عليه انا را اللي تونس قدامها فرصه اليوم في الترانسفورماسيون ديجيتال معناها احنا ما عملناش الباساج par exemple من الداتا كلاسيك للبيج داتا واللي هي بعد البيج داتا جات الاي اي نجم نتعديو ديريكتومون من البي اي بزنس انتليجنس كلاسيك ريبورتينغ كلاسيك للاي اي تري رابيدمون غراس على الاي
0: واضح.
1: هذيا اللي راه فرصه كبيره برشا باش الاي اي اللي هي المحرك اللي هي السيرفو ايدي بار لومان توجور اللي هي تنجموا نعملوا اون اكسيليراسيون سيغنيفيكاتيف في اي دومين.
0: سؤال هنا القفصي شكون يستغل المعطيات اليوم يعني شكون ينجم يستغل المعطيات او الداتا الموجوده
1: اي شركه اي دومين بالرسمي معناها اي اليوم داتا موجوده في اي حاجه في قدامنا نعطي حتى ليكزامبل نتاع البلاك دي ماتريكولاسيون نتاع الكهرباء اليوم كان ما جاتش فما الداتا كي معناها كان ما جاتش فما دي سيستيم كي ديتكت لا داتا اي معناها اي لا بريبار اي لاناليز اي بخون نجمو ناخذو ديسيزيون اللي هي تفلاشيك وتبعث خطية هذيك سي سي غيدي بار لا داتا. دونك اليوم داتا موجوده بارتو اما يجب حسن استعمالها وذي هو اليوم الديبا اليوم. نعطي من الاكزامبل نتاع لوروب اللي هي متقدمه برشا كونسيرنون لي ار جي بي دي. اليوم حتى فان داني 2025 عملوا بلوتو داتا اكت وعملوا اي اي اكت, معناها قاعدين اون ريغلمونت معناها بارفيتمون كاريمون لوزاج نتاع ليا.
0: شنو تقصد معناها ثم اخلاقيات في استعمال داتا؟
1: اكيد اكيد, وهذا اللي يضمن حق كل واحد في المجال في معناها في الانترنت في عالم الانترنت. اليوم لازم الداتا والعالم الانترنت يكون ريغلومونتي باش كل معناها باش نضمنوا حق العباد, باش فور اكزومبل اليوم ما نجموش ننتحلوا شخصيات اخرين غسالية وفبا بارشا فاكيت كيما هارفارد كيما كامبريدج اليوم قاعدين يخدموا على اجهزه بليا مضاده لليا بور سيكوريزي لا في كوتيديان دو لومان.
0: شنو لي ليميت, شنو لي ليميت استعمالات الداتا اليوم؟ كي تقول لي قاعدين يخدموا على اكت, يخدموا على اخلاقيات خاصه بليا, شنو لي ليميت وشنو نختار زاد راهو باش نبداو واضحين منه؟
1: هو الاخطر موجود معناها حتى كان نجبت حتى في البوليتيك اليوم معناها نجموا نوجهوا راي عام كريمون بغراس على داتا, معناها اليوم نجموا نبدلوا مسار كامل غراس على داتا. وشفناها معناها في امريكا, شفنا في كيفاش امريكا معناها ترامب معناها وكامبريدج اناليتيكس الفاموز هيستواغ نتاع كيفاش هو وصل للسلطه غراس على داتا. اليوم كان كان جينا بار اكزومبل احنا متقدمين في عالم الداتا رانا نجموا اون بريفوا حاجات حتى في الحاجات اليوميه في الاقتصاد في الانفلاسيون في كل دومين اليوم لازم نعملوا ريغلومونتاسيون تضمن حق المواطن العادي وشخص او معلوماته الشخصيه اللي هي موجوده من قبل في الاوروب بار اكزومبل. اليوم لازم العالم الكل اوبليجي جو ديري انه يعمل الريغلومونتاسيون هذه خاطرنا ولينا في عالم
0: مفتوح
1: مفتوح
0: مفتوح زاد مهم لما نحكيوا على البيانات المفتوحه هذه. لكن انت حكيت على المواطن, كيفاش اليوم الداتا البيانات نجم تسهل حياه المواطن؟
1: والله سؤال معناها الريبونس بتاعه ولات واضحه اليوم للمواطن سورتو في تونس. معناها اليوم المواطن متقلق خاطر ما فماش سيستيم كي معناها اللي يضمن معناها مشاغله اليوميه. نعطيك اكزامبل, اليوم فما في فرنسا فما فرانس كونيكت كي اللي هو سيستيم يلم لي زانفورماسيون تاعك في الامبو, لي زانفورماسيون تاعك في الـ في الـ في الـ معناها في لي شارج نتاعك كيفاش ديكلاري, يلم لي دوني نتاعك الكل نتاع السونتي نتاعك مهم جدا. في المجالات الكل عندك ان سو سيستيم فيه الاي تي نتاعك وصلوا 40 مليون فرنسي. معناها كل يوم بكليك يقضي شهور ويجبد مش مضمون ولا اللي هو لي سيرفيس دو كوتيديان. هذا هو عندي انا وين لازم الدوله توفر وتقدم معناها دي بلاتفورم ولا اللي هو ولا دي سيستيم ولا دي سيت ويب. نحب نبسط انا
0: حتى باستعمال اذا كنت تحكي فرنسي مثالش ما
1: يعني نحاول ولا
0: مثالش اللي حكي عادي باي لغه تحب تحكي بها. يعني البيانات تخلي الدوله ساعه تخدم بطريقه استباقيه. مش كان بعض المواطن ما يشكي, معناها انت تنجم انت تعرف اذا كان عندك مناطق فيها اكثر بلديات فيها اكثر شكاوي, ثم ناس عندها نقص اناره, هذا كله كلكو بار يجي عن طريق داتا.
1: هذا كان الدوله الكوليكت سي دوني. انا مازلت علاش ما نجمتش نبسطها ونفهمها خاطر اليوم مازلنا مالوغوزمون ما وصلناش اون سونتراليز لي دوني اي اون لي كوليكت.
0: كيفاش يكون هذا القصه؟
1: هذا كيفاش يكون عمليا؟
0: عمليا
1: اليوم الدوله عندها لي بوسيبيليتي الكل باش تجبد لي دوني. اليوم في الادارات غيرمون يخدموا بدي سيستيم. لي سيستيم هذوك معناها المشكله اللي راه انا هو مازلنا ما نعرفوش قيمه لي دوني. معناها مازلنا في الادوبسيون, معناها مازلنا ما خلطناش بلوتو للادوبسيون, مازلنا في مرحله ان قاعدين خايفين شويه من لي دوني. انا راه هكاك فما برشا خوف من لي دوني خاطر عنا برشا سنين نعرفوها الحاجة ومزلنا مريناش. راو في ديز انيسياتيف اوتور دو لا سانتي باغ اكزومبل. الكارت اللي عملوها في المؤسسة كنام عملوا كارت ماهيش لتوا لتوا فونكسيونيل. نحكيو على الاي دي يونيك نتاع المواطن هذيك مهمة جدا. معرف الوحيد هذاك اش نقصد بفرانس كونيكت سامحني؟ معرف الوحيد
2: هذاك هو
1: اكزاكتومون. مازلنا ما الى با في لو جور انكور. دونك هذا هو المشكل. كان نعرفوا كيفاش قيمة لي دوني ذوكم نكوليكتيوهم ديجا مازلنا احنا ما وصلناش لمرحلة بيك داتا اللي احنا 12 مليون معناها مانيش برشا راهو 12 مليون كشيفر عندي انا راهو معناها ان تيير نتاع لي كليون اللي كنت نحكيك عليهم نتاع لي تيكيت كيس هذوك بالماركتينغ. معناها لي دوني اليوم عندنا شانس اللي احنا مانيش برشا. ونجم نعطي حتى ان اوتر اكزومبل. يعني بار اكزومبل خدمت في مؤسسه اعلاميه اللي راهو تصور انت اون كوليكت لي دوني نتاع شاك كليك نتاع نتاع نتاع في التلفزه. معناها شاك كليك معناها انت كان عندك لي زانفورماسيون. باش نعطي اكزومبل اخر على الاناليز. كان عندك شنو نعملوا احنا غير المو باش نقول لك. معناها كان عندك انت لي دوني هذوك تنجم تحط تنجم تحط لي بيبليسيتي نتاعك سيبلي بالاج معناها باش نعطيك دي ديتاي صغار. اما يعني تتحلك برشا ابواب باش تسيبل بالخير والا معناها بالبيوت يكون
2: هدف
1: ولا البيوت اوما ولا البيوت زاده. ديما انا نركز على السونتي خاطر لي زاناليز بار اكزومبل لي زوبيتو تنجم تطلع منهم دي دوني اللي انت تنجم ديتكتي بهم الامراض اللي صايرين باش تعمل ان بلان داكسيون رابيد تو بريدي كاريمون. معناها تنجم نجم معناها تعمل دي بريفونسيون وتوفر حتى ادويه قبل ما تنتشر ينتشر المرض.
2: اي وقايه قبل ما نوصلوا الى المرض.
1: معناها اليوم فوالا اليوم الداتا موجوده في اكيد مكان. في كل مكان وفي اي حاجه تخص المواطن ولا غيره
2: ولا الدوله
1: ولا الدوله.
2: يعني القفصي مهندس في البيانات والذكاء الاصطناعي هو سؤال كيفاش نستغلوا البيانات كيفاش نبنيوا عليها من بعدها جانب اقتصادي جانب اجتماعي في الاستثمار. ثم مراحل انت كنت تحكي على ثم مراحل ثم محطات يلزم نوصلوا باش نجموا يكون عندنا استغلال البيانات هذه. شنو هي المراحل في بلاد كيما تونس مثلا؟
1: المرحله الاولى علاش انا من قبليك وانا نركز على الكوليكت دو دوني خاطر فما ماهيش عيب الكوليكتيف دي دوني. اليوم الخوف اللي كنت نحكي عليه الرافيه اليوم في تونس هو الكوليكت دو دوني ماهيش عيب. لازمك انت كي تكوليكتي لي دوني نتاعك تولي سيكوريز باش ما يجيش اكس يستعملهم. دونك المرحله الاولى الكوليكت دو دوني
2: جمع كل معلومه
1: ان شاء الله حتى كابتور نتاع اونتري سورتي. وتضحك انت ما يمشي شوف كي تسافر شوف الحاجه ضحك كي تشوف لي بوتيك قاعدين ينزلوا واحد في العساس ولا السيكوريتي يبدا ينزل كليك شكون دخل شكون خرج هذيك انفورماسيون وهذيك تطلع تتكتب وتتحط في السيستم ونعرفوا كل يوم شكون دخل وشكون خرج. معناها هذه حاجه بسيطه لي كابتور حتى اللي في لي باتو بور تراسي بار جي بي اس. اليوم انا بار اكزومبل نعطيك من تجربتي. اليوم خدمت انا على استراتيجي نتاع ليا في الديوان الفرنسيه اللي هي اليوم ولا
2: في الوقت هذاك
1: ما جابش نعطي دي ديتاي. اما قريب جدا باش يكون ما عادش فما دي زاجون نتاع ديوان. كل شيء ديتكتا
2: اوكي
1: غاس على دوني وكابتور. قعدت جوست راني شوف لي كابتور هذو مش شنو
2: شو مهمتهم
1: ابار اللي نجمو نخلقوا ريشيس منها الحكايه سورتو للدوله اللي هو ديما ليكزامبل نتاع الرادار واضح وصريح.

0: انجينيوري دو دوني
1: اوكي
0: اللي هي كيفاش نعملوا معناها نشوفوا لي دوني اللي لمدناهم نعملوا قاعده عليهم فما دي زيتاب ستاندار تاع تنظيف تنظيف لي دوني
1: و شو مقصود تنظيف لي دوني شنو معناها المعنى هذا
0: معناها فما دي زيتاب تكنيك نسميوهم احنا دي ترانسفورماسيون دو دوني باش نحضروهم باش كي ناناليزيهم يكون عندنا الثقه فيهم
1: okay.
0: المرحله الثقه غيالمون تبدا من هنا تبدا من انك انت تو كوليكت لي دوني تعرفهم تو لي معناها تو لي زاناليز كسورس معناها تنظفهم
1: تنظفهم هذا اللي حبيت نفهمه شو معناها
0: فما دي زوتي اليوم فوالا فما دي زوتي تكنيك كيما لي زي تي ال نسميوهم معناها نجمو نكستراكتيو لي دوني تي ترانسفورم والال شارجمون باش نخلقوا دي موديل دو دوني اللي هما لي زاكس داناليز نبسطها دي زاكس داناليز معناها دي ديمونسيون ينجم يكون المواطن اون ديمونسيون ينجم يكون الكيس اون ديمونسيون ينجم يكون الفورنيسور اون ديمونسيون جوست نبسطلك في عالم باغ اكزومبل الريتيل ولهنا نبداو نفهموا لي زاكس داناليز نتاعنا وشنو نحبوا نخلقوا كوم ميزور اي كي بي اي باش نشاهدوها في الريبورتينغ نتاعنا والداشبوردينغ نتاعنا اللي باش يعاوننا باش ليتاب الثالثة باش يعاوننا باش ناخذوا القرار الصحيح في الوقت الصحيح.
1: ثم بعد هذول يجي الذكاء الاصطناعي هاني القفصين.
0: الذكاء الاصطناعي هي لاكوش اوت اللي باش تعاوننا باش نعملوا الاناليز على دي فوليوم انورم دو دوني كي نقولوا راهو اناليز نقولوا حاجة اوتوماتيزية راهو انت اليوم ماهيش تشات جي بي تي سامبل ديسكسيون راهو هي باش تحط ان موديل ماتيماتيك غيلمون اللي هو كي فا تاناليزي معناها لي دوني ات سكيل اش معناها ات سكيل معناها افيك ان فوليوم انورم
1: ويظهر لي من بعدها تجي فكرة انه البيانات هذيك نستغلوها للاكسيون للقرار
0: اكزاكتومون انت اون فوا عندك ان داشبورد باللاكستون تاعك تنجم تعرف الكونسوماتور نتاعك شنو يحب تنجم تعرف الكونسوماتور تاعك شنو يشري انت تصور عندك دي ديتاي هكا معناها راهو حاجه انورم راهي حاجه معناها تعرف خلينا نبسطوها بمعنى الدوله معناها انت تصور تعرف المواطن نتاعك شنو يحب يسمع موسيقى في الثقافه تعرف المواطن نتاعك شنو يستعمل كل يوم باش يعيش ذيك الكل نورمالمون دولة ديغيغ ولا الشركات علاش نحكي على الدولة أي مؤسسة تخلق لو بون برودوي ا كونسومي معناها تخلق معناها
1: هذيك هي البون برودوي
0: البزوان معناها هو ذاك البزوان غيرمون أما لازم برشا تركيز على الداتا انجينيرينغ لازم برشا تركيز على ستوكاج دو دوني لازم برشا تركيز على السيكوريتي نتاع لي دوني ذوكم اللي اليوم ما عادش مشكله معناها اليوم خاطر لي زوتي ولاو طورنا في السيكوريتي اليوم ما عادش نحكيو على دي بيراتاج في في في في دي سيستيم نتاع اليوم نحكي على ليفولوسيون غراس ليا صحيح فما انت ليا نتاعك هذيك جوست نعمل قوس اليوم تشات جي بي تي راك كانك تحكي مع جوجل اما الليا هذيك راهو تنجم تمبليمونتي على الدوني نتاعك في الداتا سنتر نتاعك هذايا مهم جدا وهذاك يعني لازم هذاك علاش ما لازمناش نخافوا غيرمون لازمنا نعطيو الثقه للي دوني وقت اللي احنا اون لي ميتريس
1: انت تقول هكا اما ثم ناس اليوم هاني القفصي مختص في البيانات والذكاء الاصطناعي عنده خوف على معطياتها الشخصيه ما هذا هو الدباء اليوم انا نخاف ان معطياتي الشخصيه يتم استغلالها استعمالها وجبت مثال على الانتخابات انه اليوم ثم ناس معناها من غير ما تفيق تلقى بياناتها يتم استعمالها في اغراض سياسيه كيفاش اليوم تعادل بين هل تتا واستغلالها وتطويرها في الجوانب الاقتصاديه والثقافيه وحمايه المعطيات الشخصيه
0: هذيك علاش الريغلومونتاسيون مهمه تضمن حق المواطن وتضمن حق استعمال لي دوني اليوم راهي الار جي بي دي ولا الكونسنتمون اللي راهو في لي سيت راهو هذاك راه انت تي اوتوريز للسيت يستعمل لي دوني نتاعك
1: على اساس انت تو معناها العباد الكل وقت تجيهم اوتوريزاسيون يثبتوا ويقراوا ما يقراش
0: ما يقراش اما هذاك سي ان كونترا اليوم هذاك نعطي ديما اكزومبل فرنسا خاطر من المبادرين الكبار في العالم في الار جي بي دي هي اللي بدات معناها وفرضت وفرضت على دول كاريمون في قالب الاقتصاد وفي قالب حتى السياسه اليوم اي اليوم لازم غير ريغلومونتاسيون ولازم

0: التحسيس، ولازم هذاك علاش لازم المواطن يفهم اش معناها بيانات ويفهم اش معناها منين لي دوني كيفاش تتعدى. اليوم كما قلت لك الكونسنتمون هذاك البريفيرونس اللي تراهم في لي سيت هذوكم راهم دي دوني كونترا، كان كونترا عملته مع السيت ويب
1: اكزاكتومون، توافق ولا ما توافقش،
0: توافقش وعاده ما يكون في العقد راهو انا نجم نستعمل لي دوني نتاعك، ولا انت كي تحل الميكرو الابليكاسيون ولا كي توتوريزي فيديو ولا كي توتوريزي ذاك كل راك اوتوريزيت لي دوني نتاعك، دونك امبليسيتمون من بعد كي
1: تم استغلالها استعمالها
0: بعد ديما فما ديما لازم ترى الخير والشر بتبع. اللي بشي الشرير كي بشي يسرق لي دوني ذوكم باش انت باش تتغشش بيسير وباش يصير استعمالهم بالخايب.
1: وكي عباد تقول استعملهم بالخايب، استعمل البيانات بالخايب شو معناها يعني؟ مثلا
0: استعمل لي دوني بالخايب، انا سرقت لك لي دوني، انت كي ناخذ انا لي دوني الشخصيه نتاعك دي لوغ اللي خذيت لك لي دوني الشخصيه نتاعك راهي سرقت لك لي دوني نتاعك،
1: واضح
0: معناها. وبعد فاش باش تستعملها حاجه اخرى للماركتينغ للماس ميلينغ للفما دي تكنيك دو ماركتينغ جينيرالمون ابار لو فيت اللي عباد تحب تحط مع عباد اونتر غيومي فما هذا فما البارتي شر، معناها انا باش نعرف عليك دي معلومات كيما البيراتاج فيسبوك قبل اليوم سوني بلو بوسيبل باش بيراتي فيسبوك، وهذاك علاش نحكي سيكوريتي اليوم تطورت وما عادش لازمنا نخاف. اللي لازم نعملوه هو اللي نحميو لي دوني نتاعنا من اول ما نستوكيهم، هذاك علاش انا حكيت على لي زيتاب اللي هما مهمين،
1: وهذاك علاش تم حديث اليوم على سياده رقميه، على سياده البيانات، انه الدول تعرف وين تحط بياناتها.
0: اكيد
1: مش اي شركه تعطيها الامكانيه انك تعطيك تعطي بيانات خاصه بالدوله بتفاصيل مواطنيك. مهم جدا، ومهم جدا كيفاش تساعد البيانات في توجيه الاستثمار، في توجيه الاقتصاد. هذا اللي باش كنا نحكيه في واحد من الناس على موزيك اف ام. ضيفي هاني القفصي مختص في البيانات والذكاء الاصطناعي.

0: واحد من الناس. واحد من الناس. رجعنا لكم في واحد من الناس على موزيك فم. ضيفي هنيل قفسي مختص في البيانات والذكاء الاصطناعي. فسرنا شنية البيانات، شنو كيفاش يتم جمعها، الكولكت متاع البيانات، كيفاش تسهل حياة المواطن، كيفاش تساعد البيانات هذه توا على الاستثمار، على الاقتصاد، على انه بالحق البلاد يتغير وجهها. تحكيوا انه دي هي نكته، تونس تولي كيما دبي، فعلا تنجم بمعنى اخر تولي بلاد متطوره بفضل الداتا ولا كيفاش تساعد البيانات توجيه الاستثمار. يعني القفسي
1: اليوم في مختلف القطاعات كناخو، انا ناخو مثل برودوي، ديما كلمه برودوي يقول قايش معناها برودوي. انا ثلاث سنين هذوما بار اكزومبل خدمت على ستاندارديزاسيون تاع كلمه برودوي. باهي باش نبسطها لل
2: حتى ما تبسطهاش مثال
1: للستاندارديزاسيون تاع كلمه برودوي. عندي انا ينجم يكون كيما بوست ارتيكل، باش نبدا لك بدومين جورناليزم، كيما ينجم يكون ان فري برودوي ان ستيلو، كيما ينجم يكون واحد نتاع كهرباء، معناها ماتريال نتاع كهرباء، كيما ينجم يكون قرض في بنكة. اليوم البرودوي انا منظوري خدمت على ريشيرش كبيره وبرودوي دوران سي 3 ديرنيير زاني كي ستاندارديز اي اوبيريز انتري غيومي لوزاج دو برودوي. اليوم ولات بوسيبل انه كلمه برودوي تكون اي حاجه.
2: اوكي،
1: تنجم تكون حتى البترول سي ان برودوي، ما هو يتباع ما هو يتشري
2: هو برودوي.
1: اقنعتك ظاهر لي بدا ما انت مقتنع، انا فرحت خاطر ماكش في الدومين. دونك كلمه اش معناها كندخل في الاستثمار غيرمون، اش معناها استثمار؟ استثمار باش تبيع برودوي، ينجم يكون حتى للبرودوي في الصناعات التقليديه. فور اكزومبل مسيو رشيد اكس ينجم اليوم يبيع المنتج نتاعو، منتجات، ما هو برودوي ايجال منتجات، يبيع البرودوي نتاعو في العالم. دونك اليوم فما منصات رقميه دي ماركت بليس، كان لاحظته في العالم اليوم كلمه ماركت بليس ولات مهمه جدا، كما اللي خلقها اخونا مارك زوكربيرغ. الماركت بليس في في فيسبوك تنجم تبيع اي حاجه، هذيك كل برودوي، تنجم تكون ارض برودوي. دونك اليوم الاستثمار في انك تجبد لي دوني، تكوليكتي لي دوني باش تعرف شنو تبيع.
2: واضح.
1: وفي انا مارشي، وفي انا كونسوماتور، انا ترانش داج، انا لي زاكس الكل هذوكم المعروفين. دونك كنحكيو على استثمار غيرمون. اليوم في تونس قدامنا فرصه كبيره ياسر انه الماده الشخمه اللي هي اقوى حاجه عندنا في تونس، الذكاء مش الاصطناعي، الذكاء الهيومن، الانجينيوري، الانتيليجنس اللي عندنا اليوم لازم نقلبوها دي سوليوشن et des معناها des solutions à des problèmes des problématiques carrément. خاطر هي راهو الاستثمار راهو كي ما يكون فرصه كان ما فما بروبليماتيك وفما بزوان.
2: او بمعنى اخر سمحني كي قطعتك، انه بالداتا تعرف شنو القطاعات اللي عندها مشاكل، القطاعات اللي مش مستغله، غادي تولي تظهر القيمه نتاع الداتا.
1: اكيد كيما tu peux te baser على دي دوني اكزيستون. اليوم قبليك قلت الاوبن داتا، اليوم الاوبن داتا اكثر حاجه تعاون باش نجم تعمل اتيود دو مارشي. معناها اليوم في فرنسا بار اكزومبل عندك لي دوني الكل، وحطوا حتى في السيت اوفيسيال نتاع وين فما الاوبن داتا، حطوا اي تنجم تحكي مع لي دوني طول. معناها باش تعمل اتيود دو مارشي على حاجات دي شيفر اكزاكت، شوف وين وصلنا. معناها اليوم ذا باش نعاونوا المستثمرين التوانسة باش يعملوا اتيود دو مارشي في فرنسا بار اكزومبل، ينجموا يدخلوا السيت نتاع الاوبن داتا ويعملوا دي اتيود دو مارشي رابيد غراس عليا. كان سامحني السؤال بتاعك كان اوتور دو
2: الاستثمار برينسيبالمون.
1: الاستثمار برينسيبالمون
2: دونك الاقتصاد.
1: معناها انت باش نعطي اكزومبل اخر، كان انت تعرف اللي 40% من المارشي نتاع الصناعه التقليديه قاعده تبيع في فرنسا والمانيا والشرق اسيا بار اكزومبل، تعرف اللي ينجم يمشي غاديك، تنجم سوا تو كونسونتر بور فير ايفولوي اي اغرانديغ la scalabilité معناها باش تعمل تزيد تزيد في scalabilité والا tu découvres d'autres marchés اليوم l'Europe برك معناها سي ان مارشي برينسيبال معناها شوف قداش نجم نبيعوا من من برودوي دونك اللي نقولوا اللي المهم انك tu te concentres على les données باش tu te bases sur des analyses صحاح واللي بعده اهم باش من بعد تنجم تتدابت تنجم تحسن تنجم تطور وديما في نطاق لي دوني مش بالاحساس كيما قبل قبل رانا ناخذوا لي ديسيزيون بالاحساس اليوم مش معقول ان ناخذوا دي ديسيزيون بالاحساس اعتكيك اعتباطيا لازمنا نكونوا بازي على دي دوني اي سوليد اي اكزاكت
2: يظهر حتى اجتماعيا هاني القفصي اليوم قادرين نفهموا ربما الفجوات الموجوده في وسط مجتمع نجم نعمل سياسات اجتماعية عادلة أكثر بفضل استعمالات البيانات والذكاء الاصطناعي
1: أكيد اليوم ديسنتراليزاسيون في تونس تخلينا نورمالمون اون غومونت دي دوني غرانولير اش معناها دي دوني غرانولير معناها تخلينا نعرفوا الديتاي نتاع كل حومه اش فيها كل بلديه اش فيها شنو يعيشوا كل منطقه شنو كيسكي البرودوي مهم كان نحكيو كان على المناطق اليوم نعرفوا الناس كل لي منطقه اكس يمشي فيها زيتون نعرفوا لي منطقه واي يمشي فيها كذا لي دوني هذوما كل ماهمش كوليكتي ماهمش سنتراليزي ما فماش لاكس المهم اهم حاجه انك tu collectes des données en continu باش تنجم tu crées معناها دي استراتيجي ادابتي نرجع لك للثقافه اليوم كان كي انت تعرف اللي في في في بار اكزومبل في دي ريجيون فما فنانين محبوبين اكثر من فنانين اخرين تنجم تستثمر في الفنانين هذوك الناشئين وريناها الحاجه ذي في تونس لي زاني معناها اللي فاتوا
2: يقعد ممكن وديما يتحكى عليه الإمكانيات هل استعمال البيانات جمعها تحليلها يتكلف
1: مرسي بوكو على السؤال مرسي بوكو على السؤال خاطر البارح في الأيام حاجة هكا كانت تاخو للمؤسسة بين عامين وثلاثة سنين باش تنجم تخلق سيستيم ولا بلاتفورم داتا ولا معناها نقولوا احنا معناها لاك دو دوني qui regroupe ينجم يحط لك لي دوني الكل pour pouvoir les analyser après دوني ستركتوري ولا مش ستركتوري تنجم تكون حتى PDF معناها تنجم تكون اي حاجه اليوم المشكله ذاك ما عادش موجود وذاك علاش حكيت قبيله على الاكسيليراسيون كي ديزورمي بوسيبل غراس اليا دونك
2: اي معك ما كمل
1: دونك جوابي انه اليوم عندنا فرصه انه اللي كان يخدم بين عامين وثلاث سنين في لي زونتربريز ولي زورغانيزاسيون تنشكون حتى وزارات لي بروغرام هذوكم اللي راهم والخريطات الطريق وكل شيء اليوم ولا ينجم يصير في كلكو موا اما لي دوني لازم يكونوا كوليكتي سور لاكستون كونتينيوالمون انت تصور دي عندك لي دوني اللي كنا نحكيوا عليهم لي تيب دو دوني هذوكم الكل عندك سويفي نتاعهم جورنالي ما زلنا في تونس رانا ما وصلناش نحكيو على ستريمينغ ونحكيو على لي زاكسيون اون طون ريل ايتترا دونك ذيك حاجه اخرى دونك ذيك الاهميه بتاع الكوليكت دو دوني انك كي تضمن انك لي دوني تجيك بالصحيح وبالوقت وبالستريمينغ معناها بالوقت نقصد انونست معناها الدوني تخلقت تجيك توا اوتوماتيكمون تنجم تي اوتوماتيز دي شوز اوتوماتيكمون تنجم تساعد المواطن اوتوماتيكمون تنجم تبيع خير
2: ماهيش مربوطه بحجم البلاد لانه حتى بلاد صغيره اليوم نجم تتطور بفضل البيانات وفضل حمايتها لبياناتها استونيا مثال حي يظهر لي
1: اكيد باكو معناها
2: مهم يظهر لي مثال استونيا نحكيو عليه كبلد صغير عنده كان عنده رؤيه قوية لشنو معناها الدولة الرقمية كيفاش يحافظ على كيف على الموارد والبيانات اللي عنده كيفاش يحميها يظهر لي استونيا ولا دول أخرى ولا
1: الحقيقة الحقيقة جاني في بالي كي قلت استونيا من عاش كتقالوا لي في الراديو نشوف الكيان الصهيوني اليوم معناها كان نشوف الكيان اليوم كيفاش يخدم بالدنيا هيك أصغر بلاد وأصغر بوبولاسيون وأصغر معناها خدمتها الكل بازية على دوني سياسيا حربيا كما قلت قبيليكا وإلا في الاستثمار شوف التوسع متاعهم وشوف لي دوني اللي عندهم كتشوف شركاتهم اللي يملكوها الكلها قيدي باغ لا داتا وهذا اليوم اللي نجم يعاوننا برشا برشا برشا وعنا الكفاءات اللازمة الكل باش اون رياليز تو سا اون ان تون ريكور اليوم
2: احتياطي الدولة اليوم ولا قوة البلاد مش فقط في بترولها ونفطها وفلوسها، احتياطيها هو بياناتها، هو كيفاش تستغل بياناتها لتطور تطور اقتصادها وتطور مجتمعاتها. يقول لي يعني قفسي
1: اكيد اكيد راهو كي نقولوا بيانات نقولوا فيش باش نستعملوها، معناها البيانات ونقفوا ما عملنا شيء، اما البيانات ونخلقوا لهم لي استراتيجي نتاعهم ونخلقوا لهم لي زابليكاسيون. اليوم بار اكزومبل لي زو ار بي نسميهم احنا، اليوم انا نتصور اللي هما باش باش باش يجيهم نهار ويقصوا. علاش؟ خاطر ولينا نخلقوا في دي سيستيم اي دي بلاتفورم غيدي بار لا داتا غيدي بار ليا كاريمون. اليوم انا اليوم في الشركه اللي نخدم فيها في التوريزم بار اكزومبل كليونت اللي نتاع اليوم كل شيء غيدي بار ليا، معناها لي سيستيم دو بوكينغ نتاع القدم هذوكم وسيزي وكل شيء. اليوم اللي في الاوتيل يدخل يسال شنيا معناها كسوا في البوكينغ والا في لي دوني نتاع لي كليون كون رمونت لي فيدباك نتاع لي كليون مهم باش يحسنوا لي سيرفيس نتاعهم. نعطي ديما دي زيكزامبل كونكري باش المستمع ينجم يفهم. اما ما فما كان فرص نتاع استثمار ديغيغ لا دوني والفرستراسيون تتنحى، معناها خاطر ما عادش باش تولي تعمل بالاحساس الديسيزيون بتاعك، باش تولي غيدي وعلى اسس وعلى باز وعندك لي بروف وعندك تبدا منظم. معناها ذي هو اليوم فاش قاعدين احنا نخدموا مع لي كليون تاعنا بار اكزومبل،
2: ومع حمايه المعطيات الشخصيه. وتونس معناها من البلدان القليله خلينا نقولوا اللي عملت قانون اساسي لحمايه المعطيات الشخصيه في 2004. وتحيه للروح شوقي قداس الله يرحمه، لانه هو كان رئيس الهيئه هيئه حمايه المعطيات الشخصيه. وكان ثم ثقافه بدات تنتشر في تونس لحمايه المعطيات الشخصيه، وفي نفس الوقت تكون زاد استغلالها الاستغلال الصحيح، لانه ثم خطر كما قلنا استغلال البيانات سواء في انتخابات. وانت تقول لي اعطيت المثال اللي ترامب بفضل البيانات، ونحب نفهم اكثر المثال هذايا، نجح انه يربح الانتخابات. عمليا كيفاش صارت الكامبريدج
1: اناليتكس؟ عمليا صارت معناها تحويل وجهه للمواطنين باش معناها شدينا المواطنين في لي ريزو سوسيو كل باش نبسطها. شدينا المواطنين بدلنا لهم القرار نتاعهم. اليوم مش كان في امريكا، راهو تكون صارت حتى في تونس، راهو انت ماكش شالق.
2: اما صارت في تونس
1: فوالا، معناها انا حبيت نقول لك اللي هذا هذا وين لازمنا نتحركوا، هذا وين لازمنا نضمنوا ونعملوا قوانين تحمي لوزاج تاع الدوني وتحمي كيفاش وبلوتو الانكادر كيفاش المؤسسات تتعامل مع المواطن وتتعامل مع لي دوني ذوكم باش ما نوصلوش نخدموا بها في الشر كما نقولوها في الغرف المظلمه. باش نبدلوا كل سوا كومبورتمون نتاع نتاع نتاع المواطن، والا نعطيك اكزومبل اخر لو فيت دو سالير كلكان، معناها باش انت تجي تمسخ عبد راك انت ربحت نقاط بعدها في انتخابات. هذه اسهل حاجه نجموا نعملوها، لو فيت لي انت هاكيت ولا تو بيغاتي لي دوني نتاع المنافس نتاعك ونشرتهم، سي كو راك انت ربحت نقاط. وهذا ابسط الامثال، معناها
2: لازمك تفهم انه الداتا هذه مهمه لتحسين حياة المجتمعات، تسهيل حياة المواطنين، تسهيل خدماتهم الإدارية، تخلق فرص كيف كيف حقيقية. اليوم الداتا بالنسبة للشباب خاصة المختصين فيها فرصة حقيقية يظهر لي في سوق الشغل للشباب اللي متوجه هذا الاتجاه. وانت اليوم بالتجربة اللي عندك بالخبرة اللي عندك يظهر لي قراية الداتا يظهر لي من أكثر المهن المستقطبة للشباب.
1: أكيد اكيد. دونك جست نكمل نقطه على قبيله، الشفافيه ما تنجم تتخلق كان من ماتريزيو الداتا ونسيكوريزيهم وتبدا فما الثقه بالغراس على ريغلومونطاسيون ما بين سلوي كي برودوي لا داتا اي سلوي كي كونسوم. جست هذا قوس حبيت نكمل، الشفافيه والثقه ما تتبني كان ما انت ديجا سلوي كي برودوي لا داتا اي سلوي كي اون لا داتا
2: لازم عنده وعي،
1: لازم عنده برشا وعي واخلاق ويخلق ترانسبارنس وثقة مع الكونسوماتور غراس على ريغلومونتاسيون ويضمن له حقه زيادة. معناها كي انت زيادة تقول راك عندك دي داتا سنتر ودول بار اكزومبل تحط لي دوني نتاعها سيكوريزي في الدولة نتاعها تطمن انا نطمئن كي تقول لي كيك انا كدولة نطمئن بيان سور معناها مانيش باش نخاف دونك لازم نعطيو شويه كونفيونس للدوني باش نجم نقدم. نرجع لك على
2: الفرص
1: على الفرص حقيقة. انا اليوم نأكد اللي الفرص معناها في الدومين بتاع داتا وليا مهمين جدا. لازم المخشي نفهموا المخشي اليوم بتاع العمل قاعد يتبدل. لازم نلاحظوا زيادة غرس على داتا زيادة نلاحظوا اليوم كيفاش لي غراند انتربريز قاعدين ينقصوا في الخدامة ونفهموا اللي قاعدين لي ميتيي دو دوما قاعدين مش يتبدلوا. زيادة مهم جدا انك للشباب سورتو يتوجه للخدمة والعمل يكون عنده مستقبل كو ليات نجم معناها
2: تعوض.
1: هذا هو اهم حاجة.
2: عندك ثقة في انه البلاد نحكي لتونس نجم تتبدل تولي كما دبي كما تقال في وقت من الأوقات فضل الداتا؟
1: أنا التوينس الكل أوني تريز أوبتيميست دونك عندي كان الثقة في هذا غراس للمادة الشخمة اللي عندنا في تونس اللي هي انكومبارابل. أنا دورت بلدان برشا بلدان وين ما نمشي نلقى تونسي رافع راية البلاد معناها ومش كان دي زالجينيور وطبة ولا دوتر ميتيه مي أصحاب قرار يبدأوا في شركات كبار برشا وحتى في الديوانة بار اكزومبل اللي خدمت معاها ديريكتريس دو لينوفاسيون كانت تونسية تبارك الله عليها. دونك انا شنيا نقول اللي برسم البيانات راهي ماهيش مواضيع بعيد على المواطن. دونك راهي مواضيع قريبة برشا من المواطن ولازمه معناها يكون عنده دراية اللي غراس على داتا. الداتا هي اللي بتسهله حياته, هي اللي بتسهل له مشاغله اليوميه, هي اللي بتخلق له فرص لاولاده غدوه غاس للاناليز اللي باش نعمله.
2: هاني القفصي نحن نشكرك برشا المختص في البيانات والذكاء الاصطناعي. ان شاء الله الناس تفهم البلاد تفهم قيمه البيانات اللي تنجم تستغلها استغلال يطور الاقتصاد يطور الاستثمار يطور المجتمعات. شكرا لك على حضورك معنا في واحد من الناس على موزيك اف ام. شكرا لكم انتم الكل اللي تبعتونا. شكرا ايهاب في الاخراج الرقمي, شكرا رفيق في الاخراج وخليل في الاعداد. مع تحياتي لكم شاكر بسبيس من قدام الجروب. تصبحوا على خير.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة السارة الزعفراني الزنزري تشدد اليوم الثلاثاء لدى إلقائها كلمة تونس خلال الجلسة العامة حول السلم والأمن بمناسبة انطلاق فعاليات القمة الأفريقية الفرنسية إفريقيا الأمام، على أن تونس متمسكة باحترام القانون الدولي وماضية في بناء شراكات طويلة المدى في عمق القارة الأفريقية. وأضافت الزنزري في كلمتها التي ألقتها أمام المشاركين في الجلسة العامة المقامة بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي أن تونس تؤمن بأن السلم لا يمكن أن يبنى على موازين قوى مختلة ولا على تطبيق انتقائي لمقتضيات القانون الدولي، بل على أسس العدالة والإنصاف واحترام سيادة الدول والاستقلالية قرارها وضمان حقوق شعوبها وفي مقدمتها حقها في تقرير مصيرها. وفي هذا السياق جددت رئيسة الحكومة دعوة تونس إلى التعجيل بإصلاح مجلس الأمن الدولي وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدلا وإنصافا وشمولية بما يستجيب لاحتياجات الدول وسد فجوة تمويل التنمية. واعتبرت الزنزري أنه لا يمكن الحديث عن تمويل التنمية دون التطرق إلى موضوع استرداد الأموال المنهوبة التي تعد حقا سيادية للشعوب لا يمكن التنازل عنها، مطالبة في هذا الصدد بوضع إطار دولي فعال وملزم لتسريع استرجاع تلك الأموال باعتبارها ضمانة لمستقبل الأجيال ولمقدراتهم الوطنية. تسهيل استخراج الوثائق الإدارية والاستجابة لمختلف طلبات التونسيين بالخارج وتحسين الخدمات المزدة لهم في أجال معقولة وتأمين حصص استمرار بمقر ولاية تونس والمعتديات والبلديات لتقديم مختلف الخدمات الإدارية، مع الحرص على تقليص من زمن الانتظار في كافة المعاملات الإدارية التي تخصهم، أبرز التوصيات المنبثقة عن جلسة عمل بإشراف ولي تونس عماد مخريس. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يلتقي اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة الأستاذ المختص في القانون سليم اللغماني مرشح تونس لمنصب قاضي بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035 خلال الانتخابات المقرر عقدها بمدينة نيويورك خلال شهر جوان 2026 بمناسبة التئام اجتماع دور الأطراف لاتفاقية المتحدة لقانون البحار. ومثل هذا اللقاء حسب بلاغ لوزارة الخارجية مناسبة لمتابعة سير حملة حشد الدعم لفائدة المرشح التونسي في مختلف الفضاءات العربية والإفريقية والمتوسطية والأممية والدولية التي تنتمي إليها تونس، وكذلك للتداول في مراحلها القادمة بما يضمن أوفر حظوظ النجاح لهذا الترشح. تتجه الأنظار إلى مدينة القدس المحتلة مع تصاعد التحذيرات الفلسطينية من مخطط إسرائيلي يوصف بأنه الأخطر منذ عقود، يستهدف فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك في ظل توقعات باقتحامات للمستوطنين يوم الجمعة المقبل الذي يصادف ذكرى النكبة وما يسمى بالذكرى العبرية لاحتلال القدس ومسيرة الأعلام الاستيطانية التي تشهدها المدينة سنوياً. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن اليوم الثلاثاء أن روسيا ستدخل صاروخها النووي الاستراتيجي الجديد سارمات إلى الخدمة في نهاية هذا العام، ووصفه بأنه الأقوى في العالم، وذلك بعد الكشف عما قالت موسكو أنها تجربة ناجحة لإطلاق الصاروخ. وقال بوتين في تعليقات بث التلفزيون أن مدى الصاروخ يتجاوز 35,000 كيلومتر وتزيد القوة الإجمالية للرأس الحربي المطلق بأكثر من 4 أضعاف عن أي رأس حربي غربي مكافئ موجود وقوي، مؤكدا أن روسيا أنتجت أنظمة صواريخ متطورة لا مثيل لها في العالم. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وخالد اقتاط في كولتور بلس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: معها بالقل
1: موزيك فم
0: يا حب
1: كولتور بلس كولتور بلس كولتور بلس نجمة بثمانية لتسعة تعليل سامي الحامي
2: 8:05 دقائق عسلمة مرحبا بكم ينما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزي كافي من طوال التسعة متعليم يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لغوندفو 100% كولتوريل كالعادة في كولتور بلوس على موزي كافي فرحاني برشا اليوم في الانترفيو كانوا نحكيوا على كرياسيون جديدة بعناصر أغلبها تونسية الأوبرا العالمية ديدان ايني بعناصر تونسية شوية خير التفاصيل مع زوز موسيقيين من خيرة معنا في تونس بكل حب نستقبلوا بحضينا شوية خير مرام بوحبل وخليل سعيد نحكي معهم على أدوارهم في الأوبرا هذية وتفاصيل ديدون إيني. بالنسبة للكولتور أكتو نحكي على مهرجان المسرح الحديث بالقيروان نعملوا طلع في القروان مع مدير الدورة سامي النصري ليليفر كيما كل نهار ثلاث نحكي وكتب الوثق شوية خلي يعطينا فكرة على جديد الإصدارات العربية هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل معنا الوثق في الأعداد معنا طارق في الإخراج الرقمي ومعنا خلودة في الإخراج تسويت نبدأ مع الموسيقى غادة معتوق تونسي هي كمان عندها غيبة غايبة علينا تحذر قد أدخر على روحة كامل في الميدسين في بيلي تتسويت مع التونسية غادة معتوك ونرجو معكم في الانترفيو نحكي أوبرا وكوريغرافي

0: مرتضى الفتيتي يا ليلي وصلنا حتى 8:12 انتم معنا في كولتور بلوس على موزايكا فم. سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكة ونقلكم طريقة سالمة للجميع ولا زد على سيتنا موزايكا فم بانيت. خليكم معنا توت سويت نحكي موزيكا في الانترفيو. الانترفيو في الانترفيو فرحانين برشا باستقبلهم بحذنا زوز من خيرة معنا في تونس نحكيو معهم على كرياسيون جديدة عنوانها ديدون ايني. اكيد كونو يعرفوها الناس الكل هي اوبرا عالمية ولكن نراوها اليوم بعناصر تونسية تستناكم في زوز موعد في مدينة الثقافة. نستقبلوا معنا الفنانة مرام بوحبل. مرحبا بيك نورتنا.
1: عايشك.
0: وخليل السعيد مرحبا بيك.
2: عايشك بيك
0: نورت تونس نقولك.
2: اي
0: قديش عندك مدة بعيد علينا؟
2: عندي 5 سنين من خرجت وراحت مرتين ثلاثة كمان.
0: في 5 سنين مرتين ثلاثة شوية خليل.
2: هلا غالب بالخدمة.
0: خدمة غاديك في الموسيقى زادة.
2: أنا غاديك أستاذ موسيقى في الكوليج دخلت الإدوكاسيون ناسيونال
0: في فرنسا.
2: أي في فرنسا في مارسي ومن تو نعمل في العروض نتاعي في الأوبرا بيانسور.
0: هاي دونك ما زلت ما بعدش على الموسيقى.
2: لا بكل ما امبوسيبل انا طلعت على خاطر الموسيقى.
0: ايوا ترجع في دي دوني كيف جات الانفيتاسيون شكون كلمك
2: شكون تواصل معاك؟ مدام سيهام بالخوجه.
0: هاي نسالها برشا.
2: هي استدعتني باش نعمل العرض هذا. دايوغ كنت باش نعمل قبل ترافياتا مي ما سالش ربي وكا.
0: الوقت ما كانش. ما كانش.
2: لي زونجاجمون تاعي.
0: المهم ترجع بحذنا من جديد في البروجي هذايا. مرام مش هو البروجي تخدموا مع مسرح الاوبرا ومع سيهام؟
1: وي بديت مع كارمين على عبد كارمين وعملنا ترافياتا وتوا ديدون هذه ثالث اوبرا. تو
0: ثالث اوبرا ونتصور فما متعه خاصه كي تخدموا اوبرا مرام بين الصعوبه والتحضيرات ونتصور عندكم برشا حاجات تعملوهم بين الكوريغرافي والتحضير والحفاظه والكوستيوم وغيره بين كونك تركز على الايمات نتاع العرض.
1: نحن راه مشتاقين على الاخر الاوبرا في تونس في قريناها في الفاك. انا بيرسونيلمون قريت في المعهد العالي للموسيقى عملت الاختصاص هذا وبدينا كان توا معناها مع سيتي دلا كولتور وكل دونك مشتاقين على الاخر الفن هذايا وفرحانه برشا اللي نحن توا تروازيام اوبرا هذايا معناها وكهو ان شاء الله يا ربي في الرابعه والخامسه ونكملوا معناها.
0: ياخو في بلاصه خليل فن الاوبرا في تونس قاعد ياخو في مكانته؟
2: هو بدا توا ماذا بينا فريمون ماذا بينا الناس كلها تشجع خاطر هي المشكلة هي ماهيش في الكولتور نتاعنا دونك ماذا بيا توا يحاولوا يدخلوها في الكولتور نتاعنا باش الجينيراسيون اللي باش تجي من بعد تولي عندها الذوق هذا باش يجي ويتفرجوا في الاوبرا خاطر الاوبرا سي تو التياتر لي فوا معناتها سي تري تري انتريسون. ان شاء الله تبدل الحكايه وتولي عندنا مسرح الاوبرا
1: اكزاكتومون. خدمة كبيرة راهو نبداو بالفوا يجيبونا دي متر من برا وكل ومن بعد نبداو ديجا باش نوصلوا للسين.
0: حكينا الكواليس
1: ديجا باش نوصلوا للسين ساعة الخدمة اللي قبل دي شيفراج.
2: كوتشينغ فوكال تتعمل قبل برشا كوتشينغ فوكال باش تعرف التكنيك دو ريسبيراسيون كيفاش الباساج هذا باش تغنيه كيفاش كومون لانتربريتي اي انسي دو سويت. بعد نتعداو الميز ان سين ونتعداو بعض الكوستيم معناتها خدمه ليل نهار. احنا تو مثلا نبداو نبرفو 10 تاع الصباح 10 تاع الليل نكملو.
0: اوكي
2: معناها عندنا بوز نتاع ساعه فذوما كل
1: ديجا جينيك من البروفا
0: تاعكم
2: اكزاكتومون
0: من البروفا. والكوتشينغ يصير على دو بارتي في بالي دي كوتش من تونس وفما زاده من خارج تونس اللي يجيو بذمه لي بروجي نتاع لوبيرا.
1: وفي خاطر المره دي نخدموا في الباروك دونك جابونا دي متر وهما اختصاص من الباروك. ديجا عندنا دي انسترومون اول مره يتحطوا في تونس معناها عندنا دي انسترومونتيست ولا دي انسترومون ما شافوهمش معناها توينس قبل فهمتوا ما سمعوش التامبر هذيك خاطر فما ان تامبر سبيسيال معناها الموسيقى باروك فهمت دونك اول مره.
0: والعازفين كيما حكيت انت من خارج تونس فما زاده بيان سور باش يكونوا حاضرين عازفين من تونس.
1: اي بيان سور الاغلبيه. اي بيان سور
0: وبالي مسرح لوبيرا تونس مسرح لوبيرا تونس دونك كو برودكسيون كاين معناها
2: خاطر اول مره في تونس حتى احنا دي شونتور اول مره نغيو الباروك
1: بس سي تكنيك جديده معناها وي
2: حاجه اخرى. باروك فريمون سي تري ديفيرون دي زوتر وفيه دي تكنيك برسمي لازم كوتش فوكال حتى من الشيف دوركيستر نتاعنا معناتها بروف سي ان اس ام دو باري مش سي با نيمبورت كي باش وصلنا تاو الخدمه ماذا بيا ما تفلتوهاش فريمون سي اون.
0: خلينا نقولوا الناس تسمع فينا دايما كانوا عنا زوز مواعيد يستناكم في مسرح اوبرا تونس نهار الخميس 14 ونهار الجمعه 15 ماي بدايه من 7:30 نتاع العشاء. امشي واكتشفوا الكرياسيون هذه اوبرا ديدون اي ني بيان سور لونري بوريل. ونحكيوا على ملاش فما لامبرانت التونسيه موجوده خاطر كارمان تذكرت عملت نسخه تونسيه مريم.
1: اي تعملت عملناها في كارتاج
0: في ديدون اي ني موجوده هكا حاجه في المتونسه شويه
1: ما نحبش نقول لك نحب نخلي الجمهور يتشوق ونحب كان زيد متشوق نقول لك
2: باش نضمنوا انتم جايين باش تشوفوا حاجه جديده خاطر لازم الناس انا نشجع الناس كل باش تجي خاطر نتمنى كان تتعاود اما تنجم زيد ما تعاودش دونك هذه فرصه باش تجي الناس كل تتفرج في حاجه جديده سي اون بروميير في تونس
0: وخاطر نعرفوا تاع التكلفه نتاع البرودكسيون نعرفوا كونها ماهيش حاجه سهله باش نحكيوا على
2: لي انسترومون ولي والعازفين زاد برشا برشا
1: اون فيت فما انسترومون اسمه الكلافسان اللي هو معنيش حتى معنيش الانسترومون في تونس ومعنيش كون يعزف عليه
0: شنو يشبه
1: كيما
2: البيانو
1: اوكي
2: بيانو مي سوتو يعطيك على انسترومون اكورد
1: العباد باش تجي
2: يشبه شويه الجيتار شويه الحاجه تاع اكورد
1: العباد باش تجي لو 14 و 15 تو يشوفوا في الفوس ديجا يشوفوا انسترومون ديجا من اول
0: مره نعرفوا دونك نستناو الحقيقه باش نكتشفوا لي كرياسيون هذه خلينا ناخذوا فكره على ادواركم خليل باش يكون موجود في العرض الثاني
2: الثاني اي العرض الاول لو 14 باش يعملوا هيثم الحذيري وانا باش نعمل لو 15 ان شاء الله دونك انا باش نعمل لو رول دو اني
0: و دونك عنده دور بطوله
2: دونك سي ان رول انتر لامور اي لو ديفوار يحب اني برشا برشا برشا برشا مي اللي اوبليجي باش يمشي يشوف يكمل حياته خاطر هو محارب يزي دو سويت وعلاش يبدل رايه وعلاش ما ينجمش خاطر مارم بحبل السورسيير هي اللي باش تلعب لي اللعبه باش نمشي على روح وما نقعدش ما ديدو
0: دور بعيد عليك برشا في الدنيا مرام Okay. Okay.
1: En fait, le sorcier, le rôle est sorceress, le mot anglais. Donc, madame Bouhbel, tu as joué le rôle de la charre dans l'opéra. Donc, je lui ai envoyé le haris de moi, je lui ai envoyé le haris de moi, pour lui dire qu'il faut sortir de Carthage. Et il dit qu'il est jeune, c'est-à-dire qu'il faut sortir de la charre, il faut sortir de Roma. نزل على حبه معناه
2: هذا كان في بالي اللي هو اللي بارمي لي ديو جاني وقال لي لازمك تمشي ولازم
1: انا عملت له الحيله
0: وحبيته الرول مرام تخبيته راه
1: انا تو نحس
0: كيفاش قالتها برشا مرام
1: جيتك بالمود هذاك ديجا والله مش نورمال تشوفوا السين ديجا لي سين تاع سرسرس حاجه ان شاء الله تعجبكم بيان سور
0: تخبيته راه تمنيت كان جاي هكا عندك منه ساعات
1: وي شوي مش برشا مش نقدرش شوي بقى أما مريح ما نعرفش كيفاش سيرسين هكا تحس روحك تنجم هكا تخرج
0: عندك حاجة
1: على الاخر بالرسمي تنجم تلعب وتنجم فهمت فما جو فما هذيك الحاجة الباهية نحنا في الأوبيرا مش كنا نغني بالرسمي أنا نمشي نغني سيرسس نروح مرتاحة معنا ديفولمو خرجت هكا برشا انرجي وكل فهمت
0: وهذا باش تكتشفوه ان شاء الله سور سين اكيد مرام بوحبل واكيب كامله تستناكم من الفنانين والعازفين لي كوريغراف زاد بيان سور حاضرين خدمه مزيانه برشا قاعده تحضر عندها شهور ماهيش خدمه نهارين ولا ثلاثه فما ناس قاعده تتعب وتبرف دونك مشيو وكونوا حاضرين في زوز مواعيد 14 و15 ماي في مسرح اوبرا تونس. خليل حكيت على البيرسوناج اني والحب كيفاش باش يمنعه كيفاش باش يبعده خليل في الدنيا يضحي من أجل الحب ولا
2: قبل ياسر ضحيت الحقي توا نضحي ما اي توا نضحي اي توا نضحي
0: مع لابون بيرسون
1: نضحي اكثر من قبل دار
2: قبل كنت نضحي برشا برشا برشا مي توا لا مش نفس مش نفس التضحيات
0: العقل اكثر خذ بلاصه
2: فرق ما بين 10 سنين ديالي وتوا على الاج دو 26 25 هكا نحب بجوارحي كلهم ولي ننسى روحي توا لي توا
0: تبدل كل شيء
2: حكر اه وي توا ندوزي كما نقولوا احنا.
0: مريم نفس الشيء ولا
1: نضحي؟ نحب الحب هكا نضحي على الاخر. نضحي بما نعرفش 10 سنين قديم كذا ما تو نضحي
2: ديما مربوطه بالفيكتيم نتاعك راه من بعد كي
0: هي التجارب هما اللي نتعلموا منهم. دونك اوبيرا باش نراو فيها المحبه باش نراو فيها الوجيعه سيده مش كان حب باش نراو فيها برشا ديزوكسيمور. دونك شنو نجمو نعرفوا على الحكايه؟ استنى فينا شنو هو الخيانه؟
1: يمكن من نظر جيدون وي فما خيانه من نظره هو اللي
2: انا تبعت الاله اللي جاي قال لي بعد عليها.
0: اوكي بالنسبة خيبة أمل باش نشوفوكم سور سين كيما قلنا في أدوار مختلفة. نجمو نسمو أبيرسو هكا حاجة
1: نغنيك حاجة
0: هاي نسمو مريم بحبل هي باش تكون شريرة في البيس هذية ولكن مريم بعيدة كل البعض على هذا. هي صوت تونسي قاعدة تخدم في خدمة مزيانة برشا من الأصوات المميزة وبشهادة عدد أكيد من النقاد والموسيقيين تتفيد في كل شيء بلوس على موزيك فاما
1: حاضرين يلا
0: عملك كيما ذا فويس
1: نعم صحيح. Wayward sisters you

0: الله الله يعطيك الصحة مرام. هذا شوية بهالي استمعتينا من برشا موزيكا, واكيد مع الموزيك مع كل شيء باش يكون عالم اخر سيغ سين نكتشفوه. باش تخلي هكا الكيرلي هير شعر هكا؟
1: وي باش تخلي الكيرلي اي الاخر اون فيت باش نشد الفوق
2: لازمو اكثر تو لازمو واقف كيما نقولوا
1: وي الفوق اكثر
2: ام مضغوله انا معناها.
0: خليل فنان الاوبرا يتخصص فقط في الاوبرا ولا يغني حاجات اخرين؟ يغني
2: والله فما ناس قليل برشا يعملوا ليكسيبسيون راه
0: هيثم دايوغ هيثم يصير يغني طربي يغني تونسي ليليا زاده ليلى بشيخه
2: ليلى ما تغنيش كان على الاورينتال برك تغني الجاز تغني البوب تغني البلوز تغني كل شيء كل شيء معناها اما قله بالحق قله انا بطبيعتي نؤمن من ثقافه الاختصاص الاوبرا سورتو الاوبرا اذا باش تغني حاجه اخرى في حياتك بار اكزومبل عديت اون سيمين جاتك بروبوزيسيون باش تغني جو دي نابورت كوا باش تغني راي بعدها لازمك خدمه اخرى باش ترجع البوزيسيون اللي فقدتها ديجا باش ترجع تغني الليريك
0: اذا نحكيو تكنيكمون في الجانب التقني
2: اي
0: دونك لازم تتخصص في الاوبرا وتنجم ترجع تغني حاجه اخرين وتعاود لازمك مره اخرى تعاود ليزيكزارسيس
2: باش تنجم تنجم تجي في وقت تضرك خاطر تكنيك تكنيك فوكال كله على السوبور نتاعك فما كونترول نتاع هواء كبير ياسر كي باش تغني حاجه اخرى مش نفس الحاجه وما تنجمش تعمل ميلونج بيناتهم خاطر تصور كيما قلت مثلا راي بالتكنيك ليريك ما سا مارش با.
0: وكيفاش المرة الأولى مثلا طون نرجع المرام زي دمس سؤال خليل أول ما فقت كونك تنجم تغني أوبرا كونك متمكن من الحاجة
2: أنا حكيتي ضحك
0: حكيتي حكي.
2: حتى بروفيتي ضحكهم برجة معناها في في مارسي أنا كنت شانتور ميتال
0: بي
2: جيتاريست شانتور ميتال في عام 2012 سرقت لي جيتارتي جيتار حلمت بها برشة ذي بعد 4 سنين شريتها عام قعدت عندي وبعد سرقت وليت ما عادش حاب نلعب الجيتار بكل مشيت لانسيتو انا في لانسيتو في المعهد العالي للموسيقى قلت لهم نحب نبدل شنو شون ليريك اوكي شون ليريك مشيت هبطت لكريستينا جيفا دايوغ نحياها وقالت لي انت لازمك تقعد لهنا بديت بشويه بشويه وقت اللي لقيت انسانه كريستينا جيفا راهي كنت شانتوز غير عادية معناها ممنا بيا برشا ساي
0: هي غرمتك دونك
2: هي غرمتني برشا غرمتني وأمنت بيا أمنت بيا بالحق كيما نفس الحاجة راه مع مرام زيد أمنت بينا مع أنا وقتها أنا وليليا بعد مرام جات وأمنت بينا وكملنا وعملنا برشا حاجات غنينا معها برشا برشا بلايس معناتها في لي زومباساد
0: والجيتار لقيتها ولا ما لقيتهاش؟
2: نعم التوا توجع 2012 جيتارتي الأولى تتسمى إلكتريك
0: تقلق
2: مشي. تقلق بطل
0: هو التوا
2: أنا توا بديت نرجع أنا توا شوف 2012 صارت الحاجة الحكاية بليتو توا بديت نرجع نعزف جيتار
0: خوذ نفسها خلي هذيك عندها شغل واحدة حاسة الوجيعة التوا موجود ساعة
2: أي لما جيتارتي 4 سنين وأنا ننبح على بابا نحب جيتار هذيك نحب هذيك نحب هذيك بعد خذيها لي قعدت عندي عام مشيت على روحها معناها
0: يا ناري زين المهم المهم رجعت للجيتار رجعت للعزف مريم كيفاش صار الكود فودغ مع الشانط على
1: طول؟ المسيرة بديت بالموسيقى العربية انا خديت دبلومي 2013 بديت الباركور هذاك ومن بعد دخلت للفاك كملت خديت باك خديت وين عمري 14 سنة ساعة الدبلوم موسيقى عربية بعد كملت قريت دخلت خديت الباك ودخلت للفاك نسمع فيهم يغني ومشيت قلت خلنا نكتشف شنو الموزيكا هذه شنو الاهات هذوما ودرا شنو مشيت لكريستينا قلت لها نجم انا نعمل عندك الفوكاليز هذوك قالت لي انت بعد ما سمعتني قالت لي انت باش تقعد كان هنا الصوت اللي عندك اون فيت انا يتسمى صوتي ميزو سوبرانو ومن القلائل الموجودين دونك قالت لي ليه انت باش تقعد كان هني ما فميش كاو من وقتها ولا لي كنت فودغوي
0: غرام
1: وي غرام على الاخر بيان سور تقعد لي الموسيقى راه العربيه وكل انا نحب برشا الطرب ونحب التونسي وكل اما زيد الليريك تغرمت به برشا معني وكيما كان يحكي لازمك تعطيه برشا فتره من وقتك معناه لازمك وقت اللي تبدا تتعلم في الليريك ما تغنيش حتى شيء معاه
2: انا باغ اكزومبل باش نرجع نغني ميتال حاجه مستحيله خاطر قبل ما نعمل الليريك كنت عندي البحه في صوتي
0: اوكي
2: وين نغني سكون ابل باور ميتال يحبك فوا كلير ومع
0: مع البحه
2: مع البحه توا مشيت توا لسوت فيه ما عاش نجم
0: ولا واش برشا خدمه معناها توا نتصور مازلتوا تعملوا في
2: برشا
0: الاكزيرسيس
2: برشا خدمه مازلنا تو شوف اي شانتور في الدنيا حتى لي شانتور نقولوا بافاروتي راهو لازم يرجع كيما الريفريش عرفتها تمشي تعمل بيريود مع البروف نتاعك ولا مع الكوتش فوكال نتاعك باش ترجع الحاجات خاطر من بعد بالوقت يولي يعمل اللي يحب وهذا سي دونجور بور ان شانتور دوبيرا كي تعمل اش تحب تبدل تكنيك على اساس انا وليت بارفي ولا شنو لا لازم ترجع ديما للسورس وترجع تكمل فيتك
0: وقدرش زيدا لي بروجي هذوما كيما اليوم نحكيو على دي دوني خلينا نذكروا فما زوز مواعيد يستناكم على الاوبرا العالميه هذه مع ناصر تونسي نهار 14 ونهار 15 مي في مسرح اوبرا تونس قدرش لي بروجي هذوما يعطيوكم انرجي باش تكملوا في الحاجه هذه باش تقول وي الصوت يوصل الصوت مسموع اي تونس مازلنا نلقاو فيها عروض كبيره نبدا معك مرام
1: والله اونفيت مادام فما الدعم ساعة من الوزارة ومن مسرح الأوبرا ومن مدام سيهيم إكسيتيغا مديم نحن ديما نحبو نخدمو وإنا بيرسونيل ما نفرح برشا كي يجيبو لي ديمتر ولو إنا تو أستاذة بمعاد العالي موسيقى أما نفرح برشا ماذا بي شكون يسمعني هاكو نتعلم تكنيك جديدة الباروك اللي كما قال خليل ما نعرفوش قبل وموش سبيسياليتي متاعنا معناها بالعكس ماذا بينا دي زوبيرا وماذا بينا خدمه وماذا بينا تولي ديما معناها ماذا بينا نوصلوا انا حلم من احلامي تبدا الكارمين تتعرض الشهر هذايا جمعه الشهر الجاي تتعرض ترافياتا من بعد عندنا ديدون فهمت حلم من احلامي معناها الحق
0: انه ديما فما عروض نتاع اوبرا خلينا نتصور نفس الشيء تتقاسم معها نفس الرؤيه
2: على الاخر على الاخر انا

0: ولا يجيو يتفرجوا في الاوبرا.
1: صحيح
0: فما اقليه احنا ما ندخلوها في الكولتور نتاعنا من هي ماهيش في الكولتور نتاعنا. اي
2: هو كان الاوبرا تعتبره نهوض بالذوق العام خليل ولا
0: لا؟ لا مش كان الاوبرا هذه سؤال
1: بيج
0: حاجه اضافه باش تزيد تحسن في الذوق معناها مش
2: حاجه من الحاجه.
0: انا كنت غني ميتال والتو اليوم هذا مس نسمع ورا نسمع الميتال وقليل نسمع الاوبرا.
2: نسمع الميتال وما نغنيش ميتال. محروم من اني نغني ميتال؟
0: مش محروم مقتنع اللي قلت لك انا نمن بثقافه الاختصاص. نحب نقعد في الاوبرا ما نحبش نبدل.
2: وما شاء الله عليك في الاوبرا ما تبدلش خليل من احسن كما قلنا الاصوات الحقيقه ومن الاصوات اللي منورينا. خليل سعيد نورتنا مرحبا بك في موزاي كافيه مرام بحبل كيف من خير معنا. نتمنى لكم التوفيق. زوز اصوات تونسيه من برشا اصوات موسيقيين يستناوكم في مسرح اوبرا تونس في بروجي ضخم خليني نقول فيه الدعم برشا اطراف سوى من تونس ومن خارج تونس. تحيه لهم الكل يستناوكم في زوز مواعيد ديدون يناي بعناصر اغلبها تونسيه خليني نقول نهار 14 و15 ماي في قاعه اوبرا تونس بدايه من 7:30 متاع الليل. ما تفلتوش الموعد دونك ليتي كان نلقاوهم سور بلاس في مدينه الثقافه في مدينه الثقافه تنجموا تاخذوا ليبي نتاعكم. ما تفلتوش الموعد اون ليني على سيت نتاع الاوبرا نتاع تونس على سيت اوبرا تونس. ما تفلتوش الموعد كانكم مغرومين بالاوبرا ولا زيدا تحبوا تكتشفوا العالم هذا. هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم.
3: L'interview. Culture Plus. Culture Plus et Jema. Mais ce manier est de Saint-Alil.
2: مازلنا مكملين معاكم في كولتور بلوس على مزيكا فم. نرجع شويه خير مع كولتور اكتو لي ليفر كيما كل نهار ثلاث كيما عودناكم. نخليكم مع الموزيكا استخماي كارمن رجعنا.

0: غريغو ياسيل مهاف من احسن بهالي ما غنى المهاف لي لليوم. الاغنيه ما زالت محفوظه لليوم, الاغنيه في البال رغم اللي عندها تقريبا اكثر من 10 سنين. تواصلنا اكثر 15 سنه, ايوا 15 سنه خالد قال دونك 2011 خرجت الاغنيه هذه, حسيتها اقل مي بون. المهاف كبر معنا, نوجه له تحيه كبيره برشا اللي وصلنا ل 48 دقيقه. انتم معنا في كل شوق بلوز على مزاييك, نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. خليكم معنا توتويت نمشي وليل قروان في كل شوق هكشو
1: مزاييك فن في القروان 107.8 كولتور اكتو.
0: نمشي ولا القيروان, نحكيه على مهرجان المسرح الحديث بالقيروان. هو دورة 30 مهرجان انطلق وقعد يعمل في برشة حصة, مازال يتواصل حتى نهار 14 مايو. ناخذ أكثر تفاصيل معنا مدير الدورة والمخرج المسرحي سامي النصري. مرحبا سي سامي.
2: مرحبا, مرحبا بيك وكل مستمعي إذاعة مزيك. مرحبا.
0: نتصورك فرحان برشا بالدورة الحالية, راضي على العروض اللي تعديت على الندوات, خاطر فما برشا خدمة تخدمت على الدورة هذه ولا الدورات السابقة سي سامي.
2: صحيح صحيح, يعني احنا مدامنا نشتغلوا بالمسرح ومدام المسرح موجود في البلاد وفما جمهور وفما شباب قاعد يتبع في المسرح ويتناقش على المسرح ويمشي للورشات ويحكي على المسرح, ومدام فما أجيال يعني مختلفة في القروان من المسرحيين القدماء وجدد, مدامنا فرحانين ومدامنا ممنين بالدور الاجتماعي المهم للمسرح بشكل عام.
0: شنو اللي يميز الدورة الحالية؟ شنو الاستثناء في هذه الدورة؟
2: ممكن أساس الدورة هو أن رجعنا للأصول الأولى. وقت اللي تعمل المهرجان في التسعينات في أواسط التسعينات كان أساسا يتقدم فرصة أو يقدم فرصة باش تشاف العروض الجديدة, العروض يعني المكتوبة زادة جديدة ومكتوبة بتصورات أخرى صح التعبير, يعني كأني اتجاهات جديدة, كأني دي نوفيل توندونس اللي ممكن أنهم نولدوا فيهم بعض تجارب الشباب ولا بعض تجارب الكبار, معناها المسرحيين الكبار. وهذا الشيء الأولاني. الشيء الثاني هو أنه اتفتحت أكثر على البلاد, على المدينة العتيقة, على الأحياء الشعبية, على فضاءات غير يعني ثقافية خاصة تراثية, ومشت لها العروض المسرحية ومشت لها الأنشطة المسرحية والبرفورمانس المسرحية, ومشينا أيضا لسنة أول مرة يكون ثم ضيوف من خارج تونس, خذينا عرض شرفي عرض مصري هو المخرج الشاب محمد فاضل القباني اللي هو من فرقة اسمها فرقة اتجاهات يعني أساسا.
0: نعم. وخليني زادة نذكر كانوا فما عروض موجهة للأطفال, عروض موجهة لذوي الإعاقة, والاختتام باش يكون مع الإعلان على نتائج مسابقة التمثيل وأكيد توزيع الجوائز. السنة فينا تقديم عرض جرانتي العزيزة للمخرج الراحل فاضل الجزيري, ونتصور هذا بمثابة أكيد تكريم لروح الفاضل الجزيري سي سامي.
2: صحيح صحيح, احنا افتحناها بالعمل الأخير فاضل الشعابي يعني الحلم, واختمناها بالعمل الأخير للمرحوم الفاضل الجزيري جرانتي العزيزة. وما بيناتهم العروض الأخرى بشكل عام, أولا تكريم للثنائي هذا اللي أعطاه, وثانيا لأنه فما زادة تجربة مهمة في كلا العملين, يعني فما حوايج مهمة بشكل عام اللي ممكن كتبوها وقدموها في خدمتهم جديدة بطبيعة باختلاف المدرسة وباختلاف التوجهات ما بين الفاضل العادي والفاضل الجزيري, لكن اللي يهمنا هو أنه جمهور القروان نجم يطلع على هالتجارب هذه ويشوفها يعني على الأقل, لأنهم هم ما تعرضوش في القروان. هذا فرصة كبيرة أنه الجمهور الشباب يطلع على تجارب المسرحيين هذوما وعلى أفكارهم وعلى اهتماماتهم وعلى ما نجموا يتخيلوه على الأقل في المراحل هذه, يعني رأيهم في المجتمع, رأيهم في الدنيا, رأيهم في المسرح, هذا هو المهم.
0: وديما نقولوا كونوا ثقافة حق الجميع ومن حق المسرح كونوا يوصل لمختلف الجهات وأكيد كونوا حتى العروض اللي موجهة للطفل قداش عندها قيمة قداش أكيد باش تبقى راسخت لهم لسنوات وسنوات. الإقبال إقبال جماهيري كان نتصور محترم كان في المستوى
2: محترم خاصة في العروض اللي كانت في المعتمديات لأنه في المعتمديات مشينا بعروض لها مسرحية للأطفال ومشينا حتى المدرسة المدارس الإعدادية بما فيهم المدرسة النموذجية اللي هي بتاع المنشية وكان جمهور كبير يعني من الشباب من التلامذة اللي حب المسرح بطبيعة. احنا يهمنا في المرحلة هذه من إعادة الروح للمهرجان أنه نشترك مع الكل أنه نشارك مع الكل وبالأساس بطبيعة الحال يقولوا وزارة الشؤون الثقافية اللي كان تحت إشرافها بشكل عام المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات حتى الوكالة الوطنية يعني لإحياء التراث عاونت والمؤسسة الثقافية متاع الجهة كما مركز الفنون الدرامية والروحية كما قلت لك بعض المدارس الإعدادية دور الثقافة هذوما في المعتمديات يعني الحقيقة كان أيضا نوع من الاجتماع الاشتراك لمينا أكثر ما يمكن من الأطراف باش ننجحوا المهرجان ونرجعوا زادة فريق المسرح خطر كما تعرف المسرح فعل جماعي ما ينجمش يكون فعل فردي ماهيش عمل جمعية بل بالعكس يعني شكر كبير للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية على فعلها على يعني الوقفة اللي وقفتها وهذا جزء مهم من نجاح متاع المهرجان أساسا. احنا خدمنا زادة على أنه نقيموا اللي فات باش نجموا نتجاوزوا الإشكاليات وفي نفس الوقت نقولوا ونحاولوا نبرهنوا للناس ونحاول نبرهنوا للمجتمع أنه المسرح ينجم يعمل حاجة ينجم يحرك البلاد ينجم يعطي روح جديدة ينجم يفيق شوية الناس بالدنيا. اليوم مثلا نحكي على عرض في الشارع لشاب اسمه يوسف المولهي معناها بدأ من قهوة بروطة اللي هي في وسط البلاد العربي خذينا يحكي على ميديا يعني ميديا المرجع المعروف النصي حتى للمركب يعني عمل يشق يعني جزء كبير من البلاد ويستقر قدام المركب الثقافي أعطى ملمح كبير يعني لأنه الشباب المسرحي قاعد هو في بيته يحاول يفكر كيفاش يقدم مسرح آخر مختلف مسرح آخر يشد العباد ينجم قادر أنه يحرك البلاد قادر أنه يتواصل مع الناس بطبيعة لأنه زادة نعرفه لأنه فما صعوبات للمسرح قاعد يوجه فيها في رهان أنه يبني علاقة مع الجمهور وغيره. الحاجة الأخرى هو أنه زادة الإعلام عاوننا الإعلام المحلي والوطني يعني من غير حتى شك أنه عاون برشا الإذاعات المحلية ويعني والجهوية
0: باش الصوت يوصل وخليني نقول كونه زاد عدد من المسرحيات اللي عندها قيمة كبيرة تعرضت ومسرحية ماخذة جوائز عربية وعالمية. نتمنى لك توفيق سي سامي الناصر أنت والفريق الكل شكرا لكم.
2: نعم ربي فضلك لا يعني الجمعية كي نحكي على فاتحة المهدوي يعني نحكي على ريم الحمروني هذوما من الأيقونات بتاع البلاد في المسرح قدموا برشا تجارب مهم حضورهم ووجودهم معنا في الجمعية أعطى نفس جديد حتى السلطة المحلية عاونت وإن شاء الله تستمر هالمعاونة هذه من الولاية ومن البلدية ومن غيرها ونعطيه نفس جديد للثقافة وللفعل الثقافي على الأقل اللي نمنوا به أنه ينجم يبدل العباد ويغير مهجة الناس ويعطي أكثر إمكانية باش الناس تفكر في حياتها وتفكر في الأمل أكيد. اللي يمكن يتبنى الغضوة
0: والأكيد كانوا الفن والمسرح هما اللي قادرين على التغيير. شكرا لك الأستاذ سامي نصر مدير مهرجان المسرح الحديث بالقيروان. هذه كانت كولتور أكتو بالنسبة اليوم كولتور أكتو كولتور بلس كولتور مزيني جمعة مزيني. نحن ما زلنا مكملين معكم في كلتور بلوس على موزايكا فام. السلام عليكم مما كنتم في الاستماع في تونس ولا خارج تونس زادا على سيتام موزايكا فام بانيت. شوي اخر نحكي وكتب في ليليفغ مع الواثق. قبل هذايا نحب ديديكاس تري تري سبيسيال من عايشة بن عمارة وبنتها اللي يتمنى والبابا عزيزي هادي بن عمارة عيد ميلاد سعيد وربي فضله. يقولوا لك ربي فضلك لينا ويطول في عمرك. واحنا زادا بابا عزيزي نقولوا لك كل عام وانت حايب ألف خير كل فريق موزايكا. Thank you.

0: كل عام وانت حي بألف خير سيل هادي. واحنا مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على مزيكا فام شويه اخر نحكي وكتب في ليليف قبل ذين. خليكم مع الموزيكا صدق ثريا كيضيق بك الدهر يا مزينه توتفيت في كولتور بلوس على مزيكا فام. ونرجو نحكي وكتب خليكم معنا رجل
1: كيضيق بك الدهر يا مزينه.

والدور والدور ما تنفعش غيري انا كيفيت بك الدار يا مزيانة يا مزيانة كيفيت بك الدار يا مزيانة

يغرق بيك ولا يفوج كي تتحوج كي الموج يغرق بيك ولا يفوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج عالقلب ما يعرفش حد احمالة محال تلقى غير عطفي انا كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة.

وجهك ويألم قد ما ضهري وجهك ويألم وتشوف كل الناس في أحزانه وتشوف كل الناس في أحزانه محال تلقى غير قلبي أهلا كيف بك تعلم.

0: السادة قطرية وصلاحة 8:53 دقيقة. سلام عليكم إنما كنتوا في الاستماع وإن شاء الله يا ربي ما يذيقش عليكم الظهر. احنا تتفيد نحكي وكتب وإحنا مزناكي كمان معرض الكتاب عليك عليش باش نمشيو بكم للإصدارات العربية تتفيد كما كن نهار ثلاث لليفغ مع الواثق بالله. لليفغ
1: عسلامتكم مستمعينا في الليفغ الفقرة الأسبوعية اللي نحكيو فيها على الكتب. الجمعة هذية باش نبداو جولتنا مع جديد الإصدارات العربية. نحكيو على كتب مختلفة في المواضيع والأساليب، لكن اللافت إنه يجمعها سؤال واحد، كيفاش الأدب والفكر ينجموا يفسرونا عالمنا اليوم. البداية مع الشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي اللي اصدر له ديوان قاب قوسين من الجحيم عن دار الرافدين بالعراق بترجمة لمحمد خماسي. كتاب شعري تكتب أصلا بالفرنسية، يعتمد على الاختزال والتأمل ويحاول يفكك علاقاتنا بالذاكرة والزمن والجسد في نصوص بين الشذرة والشعر الفلسفي. من غزة الكاتب الفلسطيني محمد الزقزوق يقدم كتاب أكتب كي لا أتوحش، الصادر عن منشورات المتوسط بإيطاليا. نص مؤثر يكتب يوميات الحرب والحصار والخوف بأسلوب قريب للشهادة الحية، وينقل تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف بطريقة إنسانية ومباشرة. أما في الدراسات الفكرية نلقاو كتاب تحولات الواقع السوري بإشراف الباحث السوري حسام الدين درويش، عمل جماعي يحاول يقرأ المشهد السوري بعيد على الشعارات الجاهزة عبر مقاربات تاريخية وسياسية واجتماعية. نحكيو تاريخ ثقافي. الباحث المصري أحمد مؤنس يرجع بنا لقصة مطبعة البابي الحلبي الصادرة عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة. كتاب يوثق واحدة من أهم تجارب النشر العربي في القاهرة، ويورينا كيفاش ساهمت المطبعة في حفظ التراث وتطوير الطباعة العربية. نرجع للشعر. الشاعر المغربي مخلص الصغير يصدر ديوان الأرض الحمراء عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت. مؤلف فيه قصائد تمزج بين التفعيلة والنثر، وتحمل صور الحرب ونزيف والذاكرة العربية الممتدة من الأندلس لبغداد وطبرية. نمشيو للأردن. الشاعر حسين جلعاد يقدم ورود يوم القيامة عن دار الأهلية للنشر والتوزيع. هو ديوان مستوحى من مأساة غزة، لكن بأسلوب شاعري هادئ يركز على التفاصيل الصغيرة، الأم، الطفل، البيت والوجع اليومي تحت الحرب. نختم مع رواية ختم خزعل للكاتبة هدى النعيمي الصادرة عن دار العين، واللي ترجع بينا لتاريخ الأحواز وتحولات المنطقة بعد ضمها لإيران، في عمل يمزج بين الوثيقة التاريخية والخيال الروائي ويطرح أسئلة الهوية والذاكرة والسياسة. كانت هذه الليفغ لليوم، عملت بكم دورة في أهم الإصدارات العربية اللي تنجموا تلقاوها موجودة في مكتبات تونس. الليفغ كولتور بلس
0: كولتور مزيد جمعة من 8 إلى 9 تاع الليل. مع الليفغ نوصلوا لآخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم. أبقى لي كيمش أقولكم باي باي، تصبحوا على خير ناسكم، نتقابلوا في موعد جديد من كولتور بلوس لو رانديفو 100% كولتوريل غدوة كالعادة من 8 إلى 9 متاع الليل. شكرا لكل فريق وثق طارق وخالد. شوية آخر موعد الأخبار بتبع يكون مع مراد دريدي، بعد يجيكم يسري جديدي برشا إنرجي موزيكا وفلوس للربح في بنت لفهم. باي باي، تصبحوا على خير ناسكم، مش نكملوا مع الموزيكا كمان. باي باي.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. أحدى المدارس الابتدائية بمنطقة المروج 3 التابعة لولاية بن عروس تشهد اليوم الثلاثاء حالة صحية مفاجئة إثر تعرض أكثر من 25 تلميذة لإصابات جلدية تمثلت في احمرار شديد وحكة في مناطق الوجه والأيدي مباشرة بعد استعمالهن مسحوقا مجهول المصدر. وتعود أطوار الحادثة إلى قيام أحد التلميذات بجلب مسحوق ادعت أنه قناع الوجه ماسك، وقامت بمشاركته مع زميلاتها اللواتي استعملنا ولتظهر عليهن علامات تهيج جلدي وتورم طفيف بالوجه والأيدي. استدعى تدخل إدارة المؤسسة التربوية لطلب النجدة، وفور الإشعار حل أعوان حفظ الصحة وحدات الحي المدنية بن عروس على عين المكان، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للتلميذات المتضررات، فيما تم نقل 5 تلميذات إلى المستشفى. وفي إطار التحقيق في أسباب هذه الحادثة، قامت المصالح المختصة التابعة لوزارة الصحة بحجز عينة من المسحوق المستخدم وأرسلها إلى المخابر المركزية لإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة لتحديد طبيعة المواد المكونة لها ومدى خطورتها. مجلس نواب الشعب يصادق مساء اليوم الثلاثاء على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية برمته ب76 صوتا واحتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك أثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويتضمن هذا القانون 45 فصلا، ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. سفير تونس لدى مالطا زهير بوراس يفيد بأن تونس ومالطا تستعدان لعقد الدورة 12 للجنة المشتركة، والتي ستشمل عددا من القطاعات الحيوية على غرار النقل والصيد البحري والتبادل الاقتصادي، مشيرا إلى وجود عمل متواصل لتحيين الاتفاقيات الثنائية. وبين السفير أن الميزان التجاري بين البلدين يسجل فائضا إيجابيا لفائدة تونس، خاصة فيما يتعلق بتصدير المواد الغذائية والمنتجات الميكانيكية والإلكترونية، معتبرا أن نجاح زيت الزيتون التونسي في اقتحام السوق المالطية خلال الفترة الأخيرة يعد مكسبا مهما يعكس جودة المنتوج التونسي وقدرته التنافسية داخل الأسواق الأوروبية. عدد من النقابات الأساسية بمدينة المتلاوي تعلن تقديم استقالتها الجماعية من هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك على خلفية ما وصفه بالتجاوزات المتكررة التي استهدفت نقابات الجهة خلال مؤتمر الاتحاد الجوي للشغل بقفصة. وجاء هذا القرار إثر اجتماع انعقد بدار الاتحاد المحلي بمدينة المتلاوي يوم 9 ماي 2026، حيث عبرت النقابات المجتمعة عن رفضها لما اعتبرته سياسة إقصاء وتهميش طالت ممثلي نقابات المتلوي داخل الهياكل الجهوية. وأكد البيان الصادر عن النقابات الأساسية بالمتلوي مقاطعة كافة الأنشطة النقابية التابعة للمنظمة داخل المعتمدية إلى حين مراجعة الأوضاع والاستجابة لمطالب النقابيين بالجهة. في أخبار العالم، وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تعلن اليوم الثلاثاء أن تكلفة الحرب على إيران ارتفعت إلى ما يقارب 29 مليار دولار، بزيادة قدرها 4 مليارات عن تقدير أواخر الشهر الماضي. وفي ظل تزايد التدقيق الذي يواجهه الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب وتأثيره على الجهوزية العسكرية، قال جولز هيريست القائم بأعمال المراقب المالي بالبنتاغون أن التكلفة الجديدة شملت تحديث تكاليف إصلاح المعدات واستبدالها، إضافة إلى نفقات التشغيلية الأوسع نطاقاً. نهاية الموشاز، موعدكم الآن مع يسري ودالي في بنت الأفام مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.

Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يسر جديدي. التسعة واربعتايخ على موزايكا فام، مرحبا بكم. هذه بنت لفام، انت واحد نص الليل معاكم في ثلاثة سوية كالعادة، نونسوكم بحسن موزيكا لابونيماغ. انتم ما عليكم كان تسيسر ويحكم طريق سلمة في كياس، اكيد نسوق واحدة واحدة. نحن نونسوكم بالموزيكا، نونسوكم زيادة كان تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز على موزايكا فام .net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا موزايكا فام. كنكم قاعدين تريفزو ان شاء الله ربي معاكم اكيد. اكهو دول باك نستنيو في البكانفو في التطبيق يسي لا ديرنيير ليني دوات، ان شاء الله ربي معاكم اكيد. وكانكم حتى في الفاكولتي نعرف هذه هي البيريود نتاع الاكزامينات، دونك واحده واحده نسيسوا روحنا بقدره ربي. ريت اللي ريفزني واللي قريني واللي خدمنا عليه الكل، ان شاء الله نلقاو في مار نتاعو اكيد من بعد في الريزلتا، ونفرحوا مع بعضنا هنا في موزايكا كافيه. احنا معاكم ونونسوكم بالابونيمير داير من بعد شويه مع دالي بن احمد في هوت سيليكشن، باش نمشيو نحكيو على ان جروب دو بوب امريكان. مي غانيش كان بوب الحقيقه، فما لارن بي، فما زيد حتى شوية من السول هكا، وليد لي ان جروب الحقيقة متنوع الأنماط الموسيقية. بعد شوية نحكيو على اون فوغ ونسمعو الموسيقى متاعهم، نعيشو في الموندو هذيك. هو الحقيقة ديما هوت سيليكشن هكيك، نختارو انه نعيشوكو في ان فواياج موسيقال كالعادة في بنت لفام والموسيقى الكل، الترابيات الجولد ميوزيك خويا، كل شيء مريقل، كل شيء موجود خويا. تلوجو على الاوكسيدونتال الاورينتال تلقاوه هنا، تلوجو حتى على اجدد الموسيقى ديما تسمعوا على موزايكا فام في بنت لفام. اما زيد عندكم الربح والكاش، الفلوس الليله خوي اللي باش يكلمنا اليوم على 71113000 لازم تكون مركز 100%. ال 71113000 بعد شويه ينجم يربحك الكنيوتة الكبيره.

0: 2600 دينار بعد شويه في بنت خيم على 71113000. كانيوتا تبدل المقاييس الكل. كانيوتا تخلينا ديما نبدلوا بروجراماتنا ونركحوا جونا ونريقلوا امورنا. اي نعم، من بعد نجموا تربحوا معانا زوز ملايين و600 برشا.
1: ايوا نصلي على النبي.
0: سيدها يا ربي، سيدها الربح موجود. العام صابة، اي العام صابة، واليوم الكانيوتا الكبيرة في بنت افام ليكم انتوما لربح زوز ملايين و600. بعد شوية في التحدي نيوي نينو 60 ثانية تربحك زوز ملايين و100 على منو على مزيكا افام. شوف انت معريكة، تركز دقيقة كهو، دقيقة أكهو تركز فيها تربح زوز ملايين و100 وتتحدى سيد الحكم وتفك له الكانيوتا اليوم. خويا هو مستحفظ بالكانيوتا عنده برشا، لازم شكون فيكم اليوم يجي يتحدى سيد الحكم؟ خويا الفم، شكون فيكم اليوم ينجم يتحدى سيد الحكم؟ كلمونا على 71113000 وتحديوا سيد الحكم باش تفكوا من عنده زوز ملايين و100 فيني ويني ناكي العادة. وعندكم أسهل فرصة للربح والكاش، من أسهل الفرص كي تختاروا انكم تواصلوا، راهو تربحوا معانا 500 دينار اليوم. تفك بلاستيك 500 دينار سهلة برشا، زوز متبرين جيو خويا بحثينا وتحاولوا تفكوا بلاصتكم في الاميسيون، تربحوا تو سامبلومون 500 دينار بعد كي تختاروا انكم تواصلوا اوتوماتيكمون، راو تلقاو رواحكم رابحين. نقربوا لكم اكثر ما يمكن الاقتراح وشنو باش تطلعوا الليله. اخويا اسمعني، منين الدور تلقى الفلوس في بنت لافام؟ اول اميسيون في وسط الاميسيون ديما الربح والكاش. ني ويني نو 500 دينار بعد يفك بلاستيك زيده زوزو نينو 100. ني ويني نو نبداو فك بلاستيك. كلمونا على 71113000 وادخلوا في القرعه باش من بعد تربحوا 500 دينار، نص مليون في فك بلاستيك على 71113000 مع نوائل اليوم في ستاندار، دالي في الاخراج، طارق في الديجيتال. عاود طارق خويا توحشنيك برشا صديقي، عندك برشا مجيتناش في الليل هكا كل مره خويا، ديما مستانس مونسنا طارق في الليل من ابطال الديجيتال. نسلم عليه برشا ليكيب ديجيتال اكيد اللي تلقاو كل شيء على لي ريزو سوسيو موزايك اف ام. ربح والكاش مضمون زاده، وعندنا مختلف المواعيد منهم موعد الصحه النفسيه. فسر لي كالعادة نحكيو على مواضيع تهمكم انتوما، واليوم باش نحكيو على موضوع الحقيقة ما نعرفش هو إحساس لو نحسوه الحقيقة. ساعات الإحساس هذايا ممكن يخلينا نسكر على رويحنا، كمان ما نقابلوش الناس. كي نحكيو على الإحساس بالوحدة، هل ينجم يأثر على صحتنا النفسية؟ وكيفاش يأثر على صحتنا النفسية؟ كيفاش نجم نتخلصوا من الإحساس بالوحدة ونبنيه روابط صحية أكبر وأكثر؟ لسوليتودين الحقيقة لورا باوزيني الغنية ذي ممكن والله تعرف تجيب بالضبط مع السوجي متاعنا الليلة. نحكيو على الوحدة وتأثيرها على صحتنا النفسية. بعد شوية تكون بحذينا الأخصائية النفسية إينيس الشعنبي، نحكيو بأكثر تفاصيل على الموضوع هذي. تلقاونا لايف على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام على 11 غير بوعة متاع الليل، وتنجموا زيادة من توا تقترحوا علينا مختلف المواضيع، تبعثونا دي ميساج على الريزو سوسيو متاعنا موزايكا فام انستغرام فيسبوك، وانتوما تشاركوا وقتها معنا بالمواضيع اللي تحبوا تسمعوهم والمواضيع اللي تحبونا نحكيوا فيهم بأكثر تفاصيل مع أخصائينا النفسيين اللي ديما يكونوا موجودين معنا من الاثنين للخميس مع 11 غير بوعة متاع الليل في فسر لي. وكيما عودناكم زيادة نبداو بالموزيكا. موجوز

كبيرة ملومة شانتاري على موزايك اف ام توصلنا حتى لتسعة وتسعتاشر دقيقة بعد شوية نص مليون 500 دينار في فوك بلاستيك للربح. عليكم كنت تكلمون على 71-113-ألف تدخلوا في القرعة وتجيبوا على سؤال بسيط واحد. نخليكم تسويت مع سامبلينج.

0: سامبلينج.
1: عندكم برشا ما سمعتوهاش الحقيقه الاغنيه ذي الليله باش نحكيوا على اكتشافات السوشيال ميديا. اغنيه تعديت لي سنوات عنا هنا في موزايك من عند فيوتشر، هذه ماسك اوف.

ماسكو في اغنيه من البوم فيوتشر اللي اسمه فيوتشر على اسمه سامتو سامبلومون وخرج عام 2017. الاغنيه دي تعرفت برشا في العالم غراس لحن الفلوت اللي كنتوا تسمعوا فيه في الدخله حتى توا داير اللي ما يتنساش. نفس اللحن الاساسي هذاك اللي خليها تتعرف وتنجح الاغنيه برشا في العالم جاي من اغنيه قديمه برشا.

اللحن اللي نسمعوه في غنية ماسك أوف هو بالحق خذوه من غنية أقدم برشا اسمها بريزن سونغ للمغني كارلتون ويليامز اللي خرجت عام 78. هي الحقيقة الغنية ذي ساوند تراك من فيلم سافيل جيم اللي خرج عام 1978. بريزن سونغ حقت نجاح كبير وقت الحقيقة سورتو عند الناس اللي مغرومة برشا بالسيما ويبا هنا فيوتشر بون هو فيوتشر اللي مولى الغنية ولكن مترو بومين هو البرودكتور خذي سامبلي خذي مقطع من هنا سامبلي سورتو الدورة متاع الفلوت هذيك هي دونك سامبلي عمل عليه غنية جديدة كالعادة مش نسمع مزوز مع بعضهم.

الحقيقة كانت دافية برشا الغنية ذي يبا هنا مترو بومينغ البرودكتور متاع غنية ماسك أوف خذي سامبل معناها مقطع من غنية بريزن سونغ الكارلتون ويليامز وهكا وليت الغنية الفيوتشر اللي كانت من أقوى وأكبر غنيات المغنية ذي دونك فيوتشر اللي التوى مازال يخدم والتوى مازال الموزيكا متاعو موجودة تسمعوا على موزيكا فاما ما بون بالنسبة للسامبلينغ الليلة نتصور واضح بالكدي بالكدي المقطع ذي الفلوت الحقيقة ديما عندها توش ماجيك سورتو في الهيب هوب اوكي بدلوا في ستيل اما النغمه خليوها هي

0: سامبلينج من
1: اتلفن. بعد شوية على 71,113,000 نجموا تكلمونا تدخلوا في القرعة وتربحوا 500,000 في بوكي بلاستيك. سهلة برشا العملية، أسهل موعد للربح والكاش، تختاروا انكم تواصلوا والربح يكون مضمون ليكم انتوما. نخليكم مع الموزيكا إذا حمزة نميرة جديد وغنية مزيانة برشا، اهدى
2: اهدى ما تزعلش نفسك، اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك

0: جانا دياب خطفوني على موزايك فام توصلنا حتى للتسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة في بنة الفام.
1: بنة الفام في الجمعة من تسعة للنصف الليل
0: في بنة الفام. زيد أنا فرحوا بارش الفرحتكم انتوما لزانيفرسير أي حاجة. الحقيقة انتوما تنجموا تكلمونا على 71113000 ولا تبعثونا دي ميساج على الفاش فيسبوك متاعنا موزايك فام. واليوم ديديكا سبيسيال بارشا بارشا بارشا يجي من عند ماماتو اللي هي زميلتنا نصرة. زيد الانيفرسير يجي زيد ديديكاس من عند أخته ياسمين وأمه وأبوه والعائلة الكل عائلة بن أحمد الكل يقولوا له هابي بيرثدي يا ولدي عبد الله.
2: Happy birthday my big bro. Happy birthday bro.
0: زميلنا وصديقنا عبد الله نسلم عليك برشا برشا برشا صديقي. ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. 17 سنه باهي عمر باهي الحقيقه اكها. وان شاء الله يا ربي ما يكون مكتوب لك كان الفرحه ونجاح في حياتك يا ربي ان شاء الله. ومن عنا نحن وكمان عندك كيف مزيكا فام الكل نقول لك هابي بيرثدي يا عبد الله. وليكم انتم زاده مستمعينا اي انسان عنده عيد ميلاد اليوم قول له هابي بيرثدي وتنجموا تبعثونا للديديكاس نتاعكم ونكونوا موجودين معانا هنا في بنت لفام مختلف المواعيد. ومن بعد شويه 500 دينار للربح في فوك بلاستيك سيلا برشا تكلموا هنا تلقاو رويحكم داخلين في القرعه 71113000 ومن بعد شويه تربحوا معنا 500 دينار في فك بلاستيك. اما توت سويت كالعاده نعملوا طلع على مونتو ديجيتال
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال.
0: الليلة باش نحكيو على موضوع تكنولوجيا بيان سور ولكن موضوع يمس بالمشاعر. اي موضوع غريب والوسينو فرد وقت قاعد يعمل في ضجة كبيرة في العالم خاصة عند الجنزي برشا منا بعد غوبتور فراق اكل قصيناها معناها فهمت. يقعدوا محافظين على الاسماس اللي كونفرساسيون القدم مع الاكس ولا حاجة لوجيك ساعات تصير. ولكن يوم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ولات تسمح لك باش تاخذ داتا هذيك الكل المحادثات تصاور وحتى لي فويس تصبهم في موديل متاع اي اي باش يصنع لك نسخة رقمية من الشخص هذاك. حاجة ما نعرفش ما نعرفش كيفاش نجم نوصفها. ولكن كشنية هالحكاية ذي كيفاش الاي اي يا اخي باش يداوينا اخي باش يزيد يمرضنا الاي اي ذي شنية الحكاية بالضبط. إما الحكاية ذي بدأت تظهر كترند في الصين وين الشباب غاديكا ولو يستعملوا في تطبيقات متطورة متاع آلة لامز أو نماذج لغوية كبيرة باش يرجعوا لزيكس رقميا والحبايب جستمون اللي مشاو عليهم. تقنية الحكاية تعتمد على حاجة تتسمى الفاين تيونينج يعني الذكاء الاصطناعي يقرأ آلاف المساجات القديمة باش يتعلم التون اوف فويس أو نبرة الصوت والبيرسوناليتي متاع الشخص الآخر. الاي اي واللي يعرف وقتاش الاكس نتاعك يفادلك وقتاش يتغشش شنو الايموجي اللي يحبهم. والمواقع التكنولوجية كيما نوميغاما تحكي على صدمة حقيقية على خاطر سيمولاسيون ولا دقيقة لدرجة خوف وتخلي الإنسان يحس للشخص الآخر مازال موجود ورا الشاشة. نتصور متفاهمين الكل اللي فيها خطر كبير الحكاية هذه جوستمون. ولكن الخبراء في علم النفس قاعدين يدقوا في ناقوس الخطر حرفيا على خاطر التكنولوجيا هذه تنجم تمنع الناس من انهم يعملوا لدوي او الحداد على العلاقة ويتعديوا they move on يمشيوا لحاجة اخرى. والديجيتال جوست او الشبح الرقمي هذه يخليك رهينة للماضي ويمنعك من انك تكمل حياتك بطريقة عادية. زيد فما مشكلة قانونية واخلاقية كبيرة. هل من حقك تستعمل بيانات شخص آخر حتى لو كان ليكس متاعك باش تصنع منه نسخة رقمية روبوتية من غير الموافقة متاعه؟ إما في 2026 البرايفيسي ما عادش تخص كان المعلومات البنكية أما ولات تخص حتى الروح الرقمية متاعنا. هو في الاخر تكنولوجيا الليلة ورتنا وجهها العاطفي والدارك الحقيقة في نفس الوقت. الذكاء الاصطناعي نجم يرجع لك الكلمات أما عمره ما نجم يرجع لك الإحساس.

الحقيقي. النصيحة لي لكل مستخدم: الماضي خليه في الليزارشيف، سي بون، تعديناه، كملناه، ولازمنا نكملوا حياتنا طريقة عادية نورمال، يزي في ألف برك. أما ما تحاولش أنك تحييه بالإزالغوريتم، على خاطر الاي اي نجم يقلد الصوت، أما القلب والصدق ما عندهمش سورس كود، ما تنجموش يتكوديه. وهنا عيشوا الحاضر مع عباد حقيقيين، مع أحبابك، أصحابك، عائلتك، الناس اللي تخليك مرتاح، الناس اللي مش جست تقولك الكلام اللي يفرحك، أما الناس اللي تنصحك، الناس اللي تخليك تقدم القدام، الناس اللي تدفعك باش أنك تكون نسخة خير من روحك. هذم هم الناس اللي نعيشوا معهم الحاضر، ما نقعدوش ندورو في هكاك ان سيركل فيسيو مع جوست ذكرياتك. دونك هنا التكنولوجيا ما نعرفش، انا نصورها باش تضر برشا، هي ممكنه الحقيقه، تكنولوجيا موجوده، اما هنا خليو الروبوتات تخدم في الكالكول، مش ما تدخلش في المشاعر، ما عندها حتى بلاصه في البلاصه هذيا. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنت اف ام للنصلي 500 دينار بعد شوية ليكم انتوما في فوك بلاستيك على 71113 نجمو تربحوهم بسهولة تامة. هذي ويانا دريك ورك.

0: دراكولا على موزايك فم. توصلنا للتسعة واثنين وخمسين دقيقة. انتم تسمعوا في بنة لفام حتى نص الليل معاكم ونونسوكم سيسرويحكم طريق السلامة ليكم عندكم مختلف المواعيد في الربح والكاش. وبش نبدأوا بأول وأسهل موعد فيهم فوك بلاستيك.
1: فوك بلاستيك
0: فك بلاستيك اليوم زوز متبرين يرجعون كالعادة ويجوا بحذين يحاولوا يفكوا بلاست بعضهم ويفكوا بلاستهم هنا في الاميسيون. خلنا نسلم على خلود العائدة من البارح. مرحبا يا خلود.
2: معتني ما أهلا بيك.
0: شنو حوالك؟ شنو الجو يا خلود؟
2: الجو تبع الحمد لله.
0: أي به في فورما خلود ومورك وافحة فرحانة اللي دجا عندك 250 دينار. اليوم خلود بيجي حاول يفك لك بلاستيك. رامي مرحبا يا رامي.
3: مرحبا.
0: سبا شي الجو؟
3: الحمد لله يا ربي الحمد لله. لاباس لي مالزمو احنا اليوم باش نفكوا بلاصتنا مع امراه واحنا تربينا ليدي سويرس.
0: ايوه خويا اسمعني اوكا مالا هيك معاك هيك معاك خلود سلموا على بعضكم يلا.
3: اهلا وسهلا خلود مرحبا بيكم مرحبا باهل سويق الجمله خاطر نحبوهم برشا احنا. راه
2: يعيشك يعيشك ربي يفضلك.
0: الروح الرياضية حاضرة الفايدة موجودة والربح إن شاء الله يكون من نصيبكم انتوما خلود ورامي. خليني أفكركم بقواعد اللعبة. فوق البلاستيك 30 ثانية اليوم باش تحاولوا تطلعوا بلدان بلدان معروفين برشا نجموا راهو تطلعوهم بطريقة سهلة سورتو كي تختاروا انكم تواصلوا. مش معناها تختاروا تواصلوا كيما خلود مثلا البارح لعبت معانا واختارت انها تواصل تلقى روحها اليوم راجعه تلعب على 500 دينار وضامنه شطر الكنيوتا 250 دينار ديجا. تو خلود سي بون جوست قالت لي حتى على سلامه ديجا ضمنت 250 دينار. علاش؟ على خاطر اختارت انها تواصل والبارح كانت طلعت شنو اقترحنا عليها البارح شخصيه فنيه واليوم خلود لازمك يا خلود اليوم تطلع شنو باش نقترح عليك البلاد. و جوستومون شاكيرا البارح كانت سهله خلود فوالا اليوم اذا كنت تختار انت ورامي زوز انكم تواصلوا البلاد اللي باش نقترحها عليكم باش تكون سهله كيما شاكيرا حاجه سهله برشا برشا برشا. دونك مضمون عندكم الربح الحقيقه وكل نهار زيدوا 100 دينار كل نهار الربح يكثر ويزيد وكل عاده ديما شطر الكنيوتا مضمونه عندكم انتوما. ولكن يا رامي ثم ممكن بوسيبيليتي اخرى انك تقول لي انا اليوم نكتفي هاكا كان طلعت البلاد نربح 500 دينار كما طلعت شراوه حيديه فارغه. ولكن ثم ان بوتيت انكونفينيون اليوم بالنسبه لك انت رامي هو انه حتى لو كنت تختار انك ما توصلش وتربح تطلع البلاد بالصحيح راك ماكش باش تروح ب 500 دينار باش تروح كان ب 250 دينار اكاهو اللي هي شطر الكنيوتا على خاطر باش تقسمها انت وخلود. دونك انا ما نعرفش انا نصور انتريسونت الحكايه انه نزيدوا نواصلوا او كان نجموا نزيدوا 500 دينار الحقيقه ما نجموا نزيدوا عليهم بالكدا. خلود بيان سور انت تنجم تكمل على روحك وامورك مريقله وجوك باهي وعندك ديجا 250 دينار اليوم مريقلين اللي هما شطر الكنيوتا وتنجم ترجع تلعب غدو على 600 700 800 نكملوا بالكنيوتا قد ما يمكن والربح يكون مضمون ليكم انتوما الزوز. نسالكم السؤال رامي تواصل ولا تكتفي؟
3: نواصلوا علاش نكتفي نواصل.
0: اوكي رامي باش يواصل. خلود تواصل ولا تكتفي يا خلود؟
2: نكتفي.
0: والله حسيتها من عندك يا خلود حسيتك باش تكتفي ما نعرفش علاش. لا مش شاكيرا كانت سهله هي ما تحبش حاجه اخرى سهله كيما شاكيرا.
3: والله العظيم وانا راني الاوبجيكتيف نتاعي باش نربحها زي درام
0: ريت ريت بالله
3: يعطي خاطر مالو ليدي سيلف
0: ريت نجم راه دي حاجه سهله كي شاكيرا
2: باهي نواصل باهي نواصل.
0: والله يعجبني اللي اقنعتك البارح واقنعتك اليوم يا خلود.
2: والله شو عامل لك انت راك تلعب لي على الوتر الحكيت كل ليله
0: ريت والله حاجه سهله بالعكس نسهل لكم في الربح راه نسهل لكم في الربح ريت ها
2: باهي نيشان باش ناخذ خاطرك مره اخرى
0: يحيشك ياخذ بخاطرك ياخذ بخاطرك. باهي اسمعني باهي تحب نجربوا صعيبه باش تعرفوا بالحق شنو اللي سي بون منعتوا منه
2: باهي قول لي
0: نجربوا هكا هو جست نجربوا هكا جربوا مره مره خلود رامي وباش نعطيكم لي زانديس نتاع البلاد الصعيبه وباش تعرفوا اللي بالحق منعنا من حاجه معناها باهي بارا سيدي هاي خان نجربو نعطيكم لي تروز انديس. هي بلاد عليها بحذها صراعات عليها هي ممكن بلاد بحذها اون تنسيون هكا ثم صراعات موجوده. الانديس الثاني هي انها بلاد بعيد علينا في الديستانس
3: ايران
0: وفي الثقافه لان مازلنا اوكي نكمل لك انا الثالث عاد. والانديس الثالث هي انها بلاد مساحتها صغيره زعما شنو تنجم تقول؟ خلود
3: ترى ما تقولش لي في بالي يعني نكرهوها.
0: لا لا لا لا لا ما عنيش جواب. خلود ترى شنو تنجم تقول؟
2: الإيران قال هو
3: قطر.
0: لا لا لا هي راه اسمعني اللي البلاد هذيك رامي رانا ما نستعرفوش بها نحن ماك تعرف
3: نعرف لا لا نعرف مش قطر انا اللي لا لا. انا خمنت لها شويه آه. آه. حتى حدهم يستعرف بها بس
0: لا صحيح فوالا هذا هو ليه صعيبه لا تايوان
3: تايوان
0: تايوان ريت ما عليها صراعات كبرى ما كتعرف يحبوا ريت
3: لا يا وي
0: منعنا منها تايوان منعنا منها خلود ريت توب ليه توب ليه مش نصحتك البارح وطلعت شاكيرا امورها امريكا لو نصحتك اليوم وطلعت تايوان سايبه هكا اي سيدي مالا اليوم نحاولوا نطلعوا البلاد السهله ركزوا لي مليح مليح مليح مليح اليوم القرعه قالت انه خلود اليوم هي باش تبدا تجاوب الاولانيه دونك اليوم كالعاده رامي سيعرضوا بينا بالكدي يا خلود ويا رامي من لو بارلور او لو بارلور ممنوع من عن بيت تن كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب كونو ردوا بالكم تجاوبوا قبل على خاطر هذا يعرضكم للاقصاء دونك كي نكملوا لي زانديس نقول لكم توب كونو تبدا خلود وبعد نمشيو رامي خلود ورامي في 30 ثانيه تحاولوا تطلعوا البلاد هذيا نتاع الليله بلاد تعرفوها ونعرفوها الكل البلاد هذي راهي سهلة سهلة سهلة اسمعني خذوا أقرب حاجة ليكم انتوما حاجة سهلة ما تعقدوا هيش برش واضحين قواعد اللعبة خلود ورامي أوكي يلا مالا خلي نبدأ ونعطيكم لزانديس هي بلاد بعيدة علينا في المسافة هذا لانديس الأول لانديس الثاني هي بلاد ما كانتش متطورة ومن البلدان اللي صنعت روحها بروحها الشعب الحقيقة يقتدى به هذا لانديس الثاني ولانديس الثالث والأخير هي أنها ثقافتها قوية برشا شنو معناها مثلا ثقافتها نحكيه على الأفلام الموسيقى حاجة عندها بويسونس معروفة في العالم الكل عندنا داير برشا هنا في تونس مغرومين بالستيل هذاك بركة مثلا من الموسيقى ولا من السينما وداير معروفة الحاجة ذي دونك نعود لكم لزانديس بلاد بعيد علينا في المسافة بلاد ما كانتش متطورة ومن البلدان اللي صنعت روحها بروحها واللانديس الثالث والأخير هي أن ثقافتها قوية برشا نحاول نطلعوا البلاد هذه مع خلود في 3 2 1 انت ليك يلا خلود عندك
2: كوريا
0: كوريا خلود برجولية رك نهارين تكرتش من الأول سنايبي تخطف من المان رامي ما خلت لكش فرصة يا رامي
3: لا بالعكس انا ذاك اللي بجيك انت قلت لك راهو من الاول قلت لي مراه دونك شنو خطيك معناها هكا علمنا احنا
0: يا رامي يا رامي يا رامي شكرا لك اللي شاركت معنا اليوم يا رامي خلود لليوم الثاني على التوالي يعيشك يعيشك يا رامي لليوم الثاني على التوالي اليوم خلود تربح ريت خلود تواصل تجيك حاجه سهله سافل على الاخر اليوم كوريا هي البلاد اللي كنا نحكيوا عليها في فوك بلاستيك شكرا لك خلود غدوه تقعد جوانياب معانا وترجع تلعب على 600 دينار ميرسي بوكو رامي اللي شاركت معانا بعد شويه موعد الرياضه سبور اكسبريس نقابلوا تلقى مراد الدريدي في الاخبار
4: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaic FM. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
5: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار رئيسة الحكومة سارة زافراني زنزري تؤكد اليوم الثلاثاء خلال مشاركتها بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي في جلسة حوارية حول بناء نظم صحية وطنية صامدة وتطوير قدرات الانتاج المحلي والاقليمي أن تونس تؤمن بأن السيادة الصحية الأفريقية لن تتحقق بصفة فعالة إلا إذا استندت إلى منظومات صحية قوية وصناعة دوائية تنافسية وتحول رقمي ناجع وأبرزت سواب اختيار موضوع الصحة والسيادة الصحية للقارة الأفريقي لهذه الجلسة لما يكتسي من أهمية بالنسبة إلى مستقبل القارة الأفريقية، معتبرة أن الأزمات الصحية المتتالية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كوفيد 19 أبرزت حجم التحديات التي تواجهها المنظومة الصحية وكشفت عن ضعفها الهيكلي وهشاشتها والتبعية المفرطة للخارج، مما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة. ووضحت الززري في هذا السياق أن رؤية تونس فيما يتعلق بتعزيز السيادة الصحية للقارة الأفريقية ترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية، وهي الاستقلالية الدوائية وتعزيز الرعاية الصحية المحلية لفائدة كل الأفارقة لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، فضلا عن تعاون دولي يتبنى مقاربة التمويل والصحة. القطاع غير المنظم يهيمن على أكثر من 50% من المبادلات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية داخل مسالك التوزيع، وذلك وفق ما كشفت عنه دراسة حول إعادة تأهيل مسالك التوزيع الفلاحي في تونس تم تقديمها خلال انعقاد الدورة العاشرة لمنتدى تونس الاقتصادي. وتبرز الدراسة التي أنجزت من قبل المعهد العربي لأسس المؤسسات وتم عرضها اليوم الثلاثاء بالعاصمة من قبل المستشار أحمد بن خضر وجود اختلال على مستوى نظام التوزيع الفلاحي الذي يسيطر عليه القطاع غير المنظم ويتسم خاصة بتشويه الأسعار وارتفاع التهرب الضريبي وغياب الاسترسال. كما تؤكد الدراسة تدهور البنية التحتية نتيجة ضعف الصيانة وقصر مدة عقود اللزمات وغياب الخبرات البلدية المتخصصة. وفيما يتعلق بتحديث الإطار التشريعي، توصي الدراسة بإعداد مجلة موحدة ومبسطة للمسالك التجارية، معتبرة أن النصوص الحالية متفرقة ومتقادمة، كما تدعو إلى اعتماد عقود لزمات طويلة المدى لتشجيع الاستثمار وضمان جودة الخدمات وصيانة البنية التحتية. أما بخصوص إدماج القطاع غير المنظم، اقترح بالخضر في هذا الصدد تسجيل الوسطاء في السجلات الرسمية ومنحهم بطاقات مهنية مع توفير حوافز جبائية واجتماعية لهم على ألا يقتصر دورهم على التزويد والنقل تحت إشراف قانوني. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تستنكر الثلاثاء تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة على رأسها TLS Contact، وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. واعتبرت المنظمة في بيان أن الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل، بما يحول هذا النشاط إلى شكل من أشكال الاحتكار المقنع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساسة. في أخبار العالم، انطلقت في مدينة فانكوفر الكندية فعاليات قمة الويب العالمية وسط سباق عالمي محتدم على تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الرقمية. ويشارك في القمة آلاف المستثمرين ورواد الأعمال وشركات التكنولوجيا في مسعى لرسم ملامح الاقتصاد العالمي القادم. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الأربعاء 13 ماي، سحب أحيانا كثيفة وبعض الأمطار المتفرقة بالجنوب في الصباح، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، البحر مضطرب والحرارة في انخفاض طفيف، وتتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 26 و 30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس
6: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
7: أريد طور عالمك.
8: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشرات الرياضيه. باش نحكيوا على صعود الساقيه، تقدم الرياضي بساقيه الدير الى الرابطه المحترفه الاولى. باش نحكيوا زاد على احتراز جديد من ملعب الجبس، نحكيوا على عقوبات منتظره لتوغاي وشوات، ولكن البدايه بمباريات الجوله الاخيره من بطوله الرابطه المحترفه الاولى. اليوم تلعبت أول مباراة في الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، جمعت في الشادي زويتن الشيب الرياضي بالعمران بالمستقبل الرياضي بالمرسى، وفات 2-2 في رأس المهدواني في الدقيقة 8، وشهاب الزغلامي في الدقيقة 90 سجلوا أهداف الجي اس او. الهدف تاع شهاب الزغلامي كان من ضربة جزاء، ومستقبل المرسى يوسف دياو وفي الدقيقة 29 ويسري العرفاوي في الدقيقة 61 المدافع الهدف سجل الهدف الثاني لمستقبل المرسى، ثالث أهداف لشهاب الزغلامي الموسم هذا، أول هدف لفراس المهدواني، أول وآخر هدف الموسم هذا اللي إذا كان سجل في الكياس بطبيعة. وكل من يوسف دياو ويوسف العرفي ويوسف العرفي وصلوا إلى أهدافهم الثالثة الموسم هذا لكل ملاعب. يوسف العرفي وذكروا كونه مدافع سجل 3 أهداف، ثم شكون المهاجمين السنة ما سجلش 3 أهداف مع الفرق متاعه. المركز 14 التعادل 14 للجي اس او الموسم هذا يخليه كامل الموسم 36 نقطة، في المقابل التعادل رقم 17 لمستقبل مرسى يخليه كامل الموسم ب 35 نقطة. ودو الدفعة الثانية والقبل الأخيرة من الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، سيابي تلعب في 15 أكتوبر ضد الترجي الرياضي الجرجيسي، سيف الورتيني يزفر المباراة هذية وبش يكون أمين الفقاير في الفار. بالنسبة للمباراة الثانية مستقبل جيبس يواجه الملعب التونسي، عبد السلام الماني باش يزفر الماتش هذايا، وباش يكون محمد علي قروية في الفار بالنسبه للمباراه هذه. بعد غدوه نهار الخميس اخر مباريات الجوله هذه من الجوله الاخيره واخر مباريات البطوله الرابطه المحترفه الموسم هذايا، نادي الفيقي يواجه الاولمبي البيجي، مباراه احتفاليه بما انه نادي الفيقي كان فاز بلقب البطوله، ومباراه هامه جدا للاولمبي البيجي اللي مازال عنده الأمل في البقاء. في بن جنات في المنستير اتحاد الرياضي المنستيري في مباراة دون رهان يواجه مستقبل الرياضي بسليمان، مستقبل سليمان تأكد من النزول للرابطة المحترفة الثانية. في صفاقس الكلاسيكو نادي رياض صفاقس يواجه النجم الرياضي الساحلي، مباراة محورها تأهل إلى رابطة الأبطال الإفريقية، كيفها كم مباراة مش تلعب في بن جردان ما بين الاتحاد الرياضي بن جردان والترجي الرياضي التونسي. دونك الترجي الرياضي التونسي ونادي الرياضي الصفاقسي يلعبوا على بلاصه في الشامبيونز ليغ الافريقيه الموسم هذا. اخر مباراه تتلعب نهار الخميس باش تكون زاده في نفس التوقيت الاربعاء متاع العشيه، النجم الرياضي بالمتلاوي يلعب ضد جي اس كا، وعلى عكس العاده المرضيه الاداره الوطنيه للتحكيم الى حد الان برغم ما فهم اهميه في المباريات ولكن لحد الان ما عطاتش قائمه الحكام الخاصين بالمباريات هذه. النادي الافريقي نشر بلاغ على صفحته الرسميه منذ تقريبا ساعه قال بطلب من الهيئه المديره ولجنه التنظيم للنادي الافريقي تمت الموافقه من قبل السلطات الخاصه بمباراه الجوله الاخيره على اضافه تذاكر المدارج الثانويه بلوز المباراه. تحكيوا على الاولمبي البيجي كنا حكينا على شيء زي البارح، قلنا باش يتم طرح 3200 تذكره تقريبا 3200 تذكره، بما انه النادي الافريقي ما قالش رسميا قداش عدد التذاكر هذيا، اما قال كونه ابرتين مغدو 8 تاع الصباح حتى 5 تاع العشيه باش تتباع التذاكر هذيا في شبابيك ملعب الشادي زويتن، الأسعار 31 دينار وخاصة بمنطقة البلوز، ولأنه ثم أخبار تتواتر حول إمكانية ما ثمش حتى حاجة رسمية ومحاولات من هيئة النادي الإفريقي من البارح المحاولات من أجل الحصول على مقاعد إضافية وتذاكر إضافية في منطقة المنعرج الجنوبي، ولكن حتى اليوم ثم حتى قرار رسمي في الموضوع هذا. المكتب الوطني المكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترف عمل اجتماع الدوري، وأهم العقوبات هي دعوة لاعب الترجي التونسي محمد أمين توغاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال جلسة القادمة مع إيقافه عن ممارسة نشاطه الرياضي إلى حين مثوله. كيف كيف دعوة لاعب النادي الإفريقي فراس شوات للمثول أمام مكتب الرابطة خلال جلسته القادمة مع إيقافه عن ممارسة نشاطه الرياضي إلى حين مثوله أمام مكتب الرابطة ولجنة التأديب. الموضوع نعرفوه كل وتبتدوين أسماء زوز ملعبية ذوما على ورقة المباراة من قبل الحكم وحكم الرابع بتبيع حمزة شعيد، وبالتالي موش بش يكونوا حاضرين في مباراة الترجي ضد اتحاد الرياضي بن جردان ومباراة النادي الافريقي ضد الأولمبي البيجي. الرابطة المحترفة الثانية جولة الأخيرة من المجموعة بالبارح تعرفنا على أول الصاعدين اللي هو أمل الرياضي بحمام سوسة، اليوم تعرفنا على الصاعد الثاني ولأول مرة في تاريخه التقدم الرياضي بسقية الدير، ألف مبروك ليه، يصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى، إنجاز تاريخي برشا ملاعبية معروفين نعرفوهم يستحق التصفيق بالطبيعة. دونك التقدم الرياضي بسقية الدير كان فاز اليوم على هلال الرديف 5-0، كانت عندها مواكبة خاصة المباراة هذه، تلقاو كل الفيديوهات على صفحتنا سبور باي موزي كفام. بالنسبة للمباراة الثانية المهمة في المجموعة ذي هي المباراة اللي جمعت الملعب الجيبسي بنصر جلمة وفات بالتعادل دون أهداف وفيها إقصاء لنصر جلمة، لكن فيها موضوع متاع احتراس نحكي عليه بعد شوية. بالنسبة لمستقبل قصرين، صاحب المركز الثاني كان فاز بهدف لصفر أمام الاتحاد الرياضي بقصور السيف، دونك واحد بليش، والهدف كان سجل وائل الفرجانية. الملعب الجيبسي بعد مباراة ضد نصر جلمة تقدم باعتراض أو احتراز جديد. غيث الصالحي الملاعب اللي يلعب في نصر جلمة لعب في المباراة الذية ولعب زادة مع مستقبل قصرين. إشكال هو حسب المعلومات اللي تحصلنا عليها، فإنه وحسب مراسلنا في الجهة عبدالله العامري وحسب زادة زميلنا الصحفي الهادي الجبنياني، فإنه اللي فهمناه من الموضوع كله هو كونه لا وجود لأثر خوض اللاعب غيث الصالحي لتجربة مع مستقبل قصرين. يعني كي تقلب تشوف الليسانس متاعه من الخلف ما تلقاش اسم مستقبل الرياضي بالقصرين موجود، وبالتالي ملعب جيبسي قال ما نعرفوش كيفاش نحسبوا الانذارات والبطاقات اللي تحصل عليهم، يلعب ما يلعبش، اللي يجيب الموش اللي يجيب الدونك، ما نعرفوش شنو الحكايه نتاع الاجازات هذيا. دونك الملعب الجيبسي في كل الحالات تقدم باحتراز في الموضوع هذا. يا ذكروا كانوا في المجموعه هذيا دونك تقدم ساقيه الدافع في المركز الاول وتاهل الى وصعد الى الرابطه المحترفه الاولى. ملعب الجيبسي ومستقبل قصرين يلعبوا براج، نادي حم لمف يلعب ضد مستقبل قصرين، ثاني مجموعه الاولى يلعب ضد ثالث مجموعه هذيا بي. دونك النادي الرياضي حم لمف يستقبل مستقبل قصرين في حم لمف. الملعب الجيبسي هو اللي باش يستقبل الاتحاد الرياضي تطاوين. زوز فايزين باش يلعبوا في تيران محايد فينال، لا بتيت فينال هذه لا فينال بليتو، هي اللي باش تخلينا نتعرفوا على المتاهل الثالث. بالنسبه للزوز فرق اللي نزلوا الى الرابطه الثالثه هما نصر جلمه واولمبيك سيدي بوزيد. النصر والهلال ماتش مزيان برشا وبرشا كوره، وفي 1-1 دقيقه 37 سيماكان هو اللي كان سجل الهدف الأول للنصر، وكان كل شيء يوحي كونه كريستيانو رونالدو سيفوز بالدوري وأخيرا سيفوز بالدوري في السعودية. ومن اللي وصل للسعودية من عام 2023 ربح حاجة واحدة اللي هي بطولة عربية 2023، لكن في الدقيقة 97 44 ثانية آخر كرة في المباراة غلطة مشتركة ما بين مارتينيز وبينتو الحارس، الغلطة المشتركة ذي خلت الكرة تدخل للشباك، وتشوفوا في التصويرة متاع الحزن متاع كريستيانو رونالدو بعد الهدف ذي متاع التعديل. دونك 1-1 في الأخير، لم يتوج كريستيانو رونالدو باللقب، لكن ما زالت عنده فرصة بما أنه رغم كونه الهلال منقوص مباراة، لأنه إذا كان يفوز على الضمك النصر فإنه كريستيانو رونالدو سيتوج أخيرا بالدوري السعودي. خارج تونس زادة بخلاف الدوري السعودي لما في الليغا سيتا فيغو ينهزم أمام ليفانتي 3-2، ريال بيتيس يفوز على إلتشي 2-1 و 79-8 دقيقة في مباراة أتلتيكو مدريد وساسونا، وأتلتيكو مدريد هو اللي متقدم و 2 بلاش. أخبار يخص الدوري المصري الحقيقة حاجة استوريك للكلوب هذا، نحكيه على الدرويش الإسماعيلي اللي تأكد رسميا نزوله إلى الدوري الدرجة الثانية. أن شاهدي كل أخبارنا هذه تقع على موقعنا موزيكا فام بوينت، خليكم توا مع يسري كامل الفريق في بنة لفام.
6: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
7: أريدو طور عالمك
1: بنة لفهم. بنة لفهم الجمعة من 9 للنصف الليل يوسري جديدي.

0: سمير لوصيف ما زالت الأيام على موزيك فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما حاضر البوخ والحقيقة. ذكا هو ذكا هو الحقيقة الحاجة اللي تخلينا نتحرك وتخلينا نحسوا بالحياة وبرشا حاجات الحقيقة مزيانة. توصل حتى للعشرة وتسعتاش دقيقة انتم تسمعوا في بنت لفام الموزيكا كالعادة ما زلت متواصلة في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي بلي بن أحمد.

الأغنية هذية بالذات موجودة في فيلم Central Intelligence لدوين جونسون، أي دوين The Rock جونسون وكيفن هارت. فيلم ياسر فيه كوميدي الحقيقة، فيلم زين برشا ويضحك ياسر. مي لو جروب اليوم اللي نحكيو عليه ان جروب دو بوب، ان جروب دو الحقيقة ممكن نجم نسميه واحد من الستيل موزيكو اللي غنيهم هو Rhythm and Blues. بدا في أوكلاند في كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية عام 88. جروب عريق والتو مازال الحقيقة أكتيف، مازال الموسيقى نتاعو معروفة ودور برشا في العالم، على خطر نحكيه عن جروب اللي عنده نجاحات كبيرة برشا، باع أكثر من 20 مليون نسخة من الألبوم نتاعو في العالم كامل. الجيرلز باند اللي نعرفوها أكثر باسم انفوغ.

فوق اللي الحقيقة المسيرة الفنية متاعهم من الأول ما كانتش معناها بوم ما كانتش من الأول أكم كي تسمعهم تقول ذيان جروب شي تعدى هكيكا مرور الكرام. ليلي من الأول كانوا فاهمين هما بيدهم وحتى مختلف للابال اللي خدموا معاهم كيما أتلانتيك كانوا عارفين للجروب هذية باش يلقى نجاح كبير برشا. ان جروب اللي جستمو بدأ معناها المسيرة الفنية خلينا نقولوا عام هو أوفيسيلمون عام 88 لكن بداوا يخرجوا في الموسيقى عام 90 إلى يومنا هذا. ان جروب اللي الحقيقة من الأول البداية متاعه كانت جستمو مع الموسيقى ولكن بعد مشيوا حتى للأفلام كانوا موجودين في عالم السينما ودير حتى عام 2014 عملوا لهم تيلي فيلم خاص بهم هما دو فيكسيون نويل دو ستار اون فوغ كريسمس. نحكيه اليوم على الجيرلز باند اون فوغ.

0: سيت الحقيقة بتاع الجيرلز باند ماهوش هما اللي اخترعوه, ماهوش هما اللي بدأوا بيه, ولكن عملوا اتود كبيرة برشا. نحكيوا على قبل السنوات 90 اون اتود على شنو ما اللي جروب هذو ما شنو موجودين. عملوا حتى معناها هكا ممكن اكسبيريمونتاسيون مع الستيل ميوزيكو اللي قاعدين اون فوغ وقاعدين معروفين وقتها. ودائر حتى لقاو انه ريالمون الريثم بلوز اند سول ثم هكا ان بيتيت انفلونس في الهيب هوب نيو جاك سوينغ ما كانتش موجوده. دونك هما اقترحوا انهم اقترحوا على روحهم جوستمون انهم يدمجوا الانماط الموسيقيه هذيا, وما كانتش موجوده جوستمون الحاجه هذيا عند البنات هي على خاطر الجيرلز باند. دونك هما قرروا انهم يدخلوا للدومين هذيا, وكانوا دايور يلوجوا على كيفاش بالضبط يوصلوا للناس ويوصلوا للناس بحاجه جديده. هذاك علاش دايور عملوا الجروب هذيا اسمه انفوغ.
1: Well, the song about it, like to hear it, here it go. Freedom.

غنيتهم الكل إيكونيك الحقيقة، غنية كيما هكايا سمعناها برشا في أفلام موجودين في هوليوود، ولكن حتى زادة في السيري تي في سيريز مودرن فاميلي. دونك موزيكا قاعدة تدور ياسر، وموزيكا اللي ريالمون يسمعوا البوب في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في العالم الكل أكيد راهم سمعوا حاجة الأون فوغ، ولكن ما كانوش يعرفوا اللي هما يسمعوا ريالمون في أن جروب اللي دونك باع ملايين وملايين ليزيكزومبلير في العالم، ربحوا برشا دي ريكومبونس كيما الام تي في فيديو ميوزك اوورد، اللي الحقيقه ما فما حتى جيرلز باند في العالم كان ربح الاوورد هذايا في الاستواغ نتاع ام تي في الكل، ولكن هما ربحوها لا ريكومبونس هذيا 7 مرات. ما غير ما نحكيو زيد على الجرامي اوورد، على خاطر زيد كيف كيف ربحوا الجرامي اوورد عام 90 في السنوات ال 90 كاحسن جروب ار ان بي، الجرامي اوورد اللي ربحوه اون فوغ، واليوم هذاك هو الشوا نتاع دلي بن احمد في هوت سيليكشن. في المسيرة الفنية متاعهم عندهم هنا نحكيه على أكثر من 9 ألبومات، بالضبط أول ألبوم كان خرج عام 90 Born to Sing، وآخر ألبوم Electric Cafe عام 2018. ان جروب الحقيقة اللي لابرودكسون متاعه واصلت إلى يومنا هذا، ديما نفس الروح، كي تسمع الموسيقى الأولانية نفس السوينج نفس الفيلينج ديما موجود في الموسيقى متاع En Vogue. اليوم دالي بن أحمد اختار يعيشنا في الونيفير هذايا مع واحد من أنجح الجيرلز باند جيرلز بوب باند في العالم، En Vogue Whatever، تو تسويت على موزايك FM.

0: En vogue, don't you don't let go love على Mosaic FM. ما خاطر مازالو كي قالوا don't you wanna be والغنية كثر ما نسمعوها نعرفوا لي تيتر هذاك نتاعها كيما برشا غنيات اخرين الحقيقة. لو شوا نتاع دليل بن احمد اليوم في هوت سيليكشن لو جروب دو بوب الجيرلز باند امريكان En vogue. الحقيقة أنا بارشا كان الاكتشاف اليوم سورتو غنيات نعرفهم ولكن ريالمو ما نعرفش اليوم من عند En vogue. هذيك هو السحر متاع Hot Selection.
1: Hot Selection by دليل بن أحمد. بنات الفم في الجمعة من 9 لنص الليل
0: الربح والكاش زوز ملين ومئة اليوم فيني ميني لا تحدي هل يا ترى يكونوا من نصيب منجي ولا ليه؟ مرحبا
2: اهلا بيك. مرحبا
0: شنو حوالك يا منجي؟ شنو الجو؟
2: لله الحمد الحمد لله.
0: اي بيه البرة منجي؟
2: نعم
0: البرة انت؟
2: ايه
0: اه ايه عاد علاش خرجت ولا خطر استحليت الطقس بدا يسخن؟
2: اي بيه
0: منجي تعرف هني ميني نوعد منجي؟
2: أكيد.
0: أي بيه مالا خليني زيدا نفكرك ونفكر مستمعينا في قواعد اللعبة. نيميني نو يا منجي 60 ثانية دقيقة نجم تربحك زوز ملين وميال ليلة لازمك ترد بالك لا تقول لا أي لا نيميني نو يس نو ويواه مها رام الكل ممنوعين من عن بيتن ويخليوك تخسر نهائيا يا منجي. واضح؟
2: واضح.
0: ثم حاجة أخرى يا منجي اسمها الإنذارات. تحصل على إنذار يا منجي وقت اللي جاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي جاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث يا منجي وقتها تتحصل على إنذار. بعد قداش من إنذار نخسره منجي؟
2: ثلاثة إنذارات
0: وينتهي المشوار. يوف احنا منحبوش الشاي ذي ولكن ثلاثة انذارات سيد الحكم يودع. صعيبك يا سيد الحكم ما؟ خوي طبق في قانون راه. صحيح انت معليك خوي كان تركز وتتحديه. ها؟
2: هو يحب التحدي. هو
0: هكا هو يحب شكون يتحديه راه سيد الحكم. هب شكون يجي يقول انا اليوم مش نفك من عندك الكنيوتا زوز ملين ومية
2: ان شاء الله
0: مش تفك الكنيوتا الليله.
2: بحاول الله نحاوله هي مجرد بعض نحاوله.
0: اسمعني قالك اسمعني قالك لازمك ثقه في النفس اكثر من هك. اسمعني منش سيد الحكم اوكي اسمع فيك ديريكت قولوا يا سيد الحكم زوز ملين ومية راهم عندي انا الليله ما فماش حديث. يقول له عاد
2: يا سيد الحكم ان شاء الله زوز ملين ومية عندي انا رم الليله
0: صحيح ما فيهمش حديث. صحيح هذا هو هذه ثقه النفس اللي لازم تكون موجود. يا منجي نبداو خويا
2: نبدا.
0: يا سيدي نلعب على زوز ملين ومية الليله هل يا ترى يكونوا من نصيب منجي والا لا؟ هذا اللي باش نعرفوه فيني ويني نا 60 ثانيه اليوم تنجم تربح منجي زوز ملين ومياه برشا فلوس والتحدي كبير ولكن منجي ثقته في نفسه كبيره برشا زاد. مرجلين منجي حاضر
2: حاضر ان شاء الله.
0: يا سيدي يلا نبداو يا خويا نتوكل على ربي نبدأ أخويا. بعد شوية بش نشوفوا هل منجي بش يربح زوز ملين ومية وإلا لا زعمة يا منجي. هاي نبدأ منجي هاي سيدي يلا منجي نبدأ ونوينينا الليلة على زوز ملين ومية مع منجي في 3 2 1 انطلاق.
3: اي شد روحك مليح
0: اتونسيون نيوي نينا منجي
2: صديق العزيز
0: سافا
2: الحمد لله.
0: اي بي سافا سخنت الدنيا
2: علق
0: بالحق شنو هي على الاخر مازلت ما سخنتش برش.
2: لا باهي مسخنه
0: لا باهي لا باهي
4: بسم الله على ولد عمي بسم الله على ولد
0: عمي لا حتى ربي يا منجي تمشي. لا لا باهي
2: والله.
0: ها كيفيه زرفت
2: عبيت لحيه الجملة كلمة لا إلي
0: زرفت يا منشي. الله منشي زرفت. اسمعني احنا رانا مستنسين كلامنا الكل. لا اي نعم ايواه يا ولدي سايبه راي باش تنحى من الكلام هكا ولا لا؟
2: الحلقات اللي فاتوا كل الجوابك نتاع الليكوتور هذيك ولا الكيت
0: الواحد. اسمعني لعبت لي على الخبره انت ماشي باليش نسالك على الليكوتور ولو فارلور. ها كل ليله هي نفس الحكايه. يا منجي ما احلاها الانرجي نتاعك يا منجي. علاش كنت حاب تسلم الليله يا بيه؟ اللي يعرفوا منجي الكل حتى احنا نسلموا عليك برشا يا منجي وعلى اهالينا في رادس رادس الشط هكا ولا ايه؟ دونك سافا. اسمعني طقس توا باهي يا عم بالذات ما عمتش منجي زل بكري عاد صحيت ردوا بينا مزل بكري اما لا لا الحمد لله الحمد لله يا ربي طقس الحمد لله انا نستناو فيه يبدا اموره مريقله ومن بعد نجيو نعوموا بحذاك يا منجي.
2: مرحبا مرحبا.
0: اي بيه تفرح بينا
2: اكيد
0: هكا هو دالي بن احمد اليوم قال لك سيد الحكم انا اخويا مش مشكل انت اخويا ما ربحتش اليوم الزملين ومية ولكن انا نجي نعمل بحثك غاد صباح.
2: مرحبا
0: بيك عايشك يا منجي ميرسي بقولي كلمتنا ليلة. للأسف اليوم منجي ما ربحتش معنا. اوكي سيد الحكم عمل غطسة في راد سيمو سي فرحان عاد سيد الحكم الكنيوتة مزالت والربح مزال ومواصل. اي اي اي سيد الحكم محضر لكم برشة فلوس غدوة.

0: زوز ملايين و200 غدوة في نيوي نينا التحدي. برشا فلوس يستناو فيكم وزوز ملايين و200 نزيدوا عليهم 600 دينار بتاع فوك بلاستيك يوليو زوز ملايين و800 3 ملايين إلا 200 دينار في بنت لفام. برشا فلوس تستنى فيكم. اسمعني شيخات مين الدور تلقى الكاش في بنت لفام وانتوما فرصكم تزيد كي تكلمونا على 71-113-1000. غدوة تنجموا تفكوا بلاست خلود مثلا في فكوا بلاستيك عندكم 600 دينار تستنى فيكم وزوز ملايين و200 فيني مينينا ربح والكاش برشا. انتوما ما عليكم كنت تكلمونا تدخلوا في القرعة وتكونوا ان شاء الله يا ربي من المحظوظين اللي بيشتربحوا وتفكوا الكنيوتا سيد الحكم مكا وخليوا رواحكم حاضرين. زوز ملايين و800 يستنى فيكم غدوة في بنت لفام كالعادة في نفس التوقيت ونفس الميشن برشا ربح وبرشا كاش في بنت لفام.
1: بنت لفام مثل الجرعة من 9 لنص الليل. فسر لي
0: كالعادة موعد الصحة النفسية في بنت لفام على 11 غير بوعة متاع الليل وين نحكيو على مواضيع تهمكم انتوما مواضيع اللي تنجموا تقترحوا علينا داير على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام. واليوم باش نحكيو على إحساس الحقيقة نتصور حتى منكم انتوما ساعات نحسوا ساعات ممكن في أوقات ضعف أوقات اللي ساعات كي الدنيا تصحب علينا شوية ممكن نجموا نحسوه الإحساس هذية. نحكيو على الوحدة لا سوليتود كما قلنا ملول في أول إميسيون لورا باوزيني جستمون الغنية. والله تمنيت أنها تكون موجودة معنا الغنية ذيك خطر تعبر ياسا على موضوع الليلة. فرحان برشا اللي بحثنا لخصائية نفسية ناس الشعن بيوم راح بيه ألو غيناس. الوحدة ذي خلينا نبدأ ونحكيه عليها نحكيه على تأثيرات هالوحدة هذية سرتو على صحتنا النفسية. الوحدة هل جست أنا وحدي معناها مقاعدة كيكة وحدي بينتي وبين روحي هذيك هي
2: فما فرق بين أنه الشخص يكون وحده وبين أنه يحس يحس بالوحدة فما فرق. ينجم يكون الشخص محاط معناها ببرش عبيد في الخدمة ينجم يكون عنده عائلة أصحاب ينجم يكون عنده شريك حياة معناها بارتنير مي كامل يحس بالوحدة. وينجم يكون العكس ينجم يكون ما عندوش برشا عبيد في المحيط نتاعو مي ماهوش ما عندوش الاحساس بالوحدة. هي تجربة معناها داخلية يحس بها العبد. وقتاش يحس بالوحدة مثلا في وسط عبيد وقت اللي يكون ما عندوش شخص يفهمو ما عندوش شكون يسمعو ما عندوش شكون كيما نقولوا احنا ينجم يرجع وقت اللي الدنيا تبدا صعيبة ما عندوش شكون يشكي ماهوش مسموع وماهوش مفهوم ما فماش هكا التواصل والارتباط العاطفي.
0: أوكي.
2: ينجم يكون ما عندوش برشا عبيد معناها في المحيط نتاعو كيما قلنا اما هذا الكل موجود عنده علاقات اللي يكون فيها الكاليتي نتاع الليان به يعني عنده شكون يرجع شكون يسمع فما هكا الامان العاطفي فما التواصل فما القرب يعني ماهوش جوست كيما نقولوا احنا الوحده يعني يكون الشخص وحده جسديا لا هو احساس.
0: اوكي معناها راو لازمنا نفهموا بينات انه فيزيكمون تكون وحدك معناها قاعد في الدار وحدك ولا البرا ولا وين ما انت تكون موجود وحدك وبين انك تحس بالوحده. راو الوحده تنجم تجي كما قلت ناس معناها حتى لو كان نبداو اونتوري بعبيد بناس قرابنا عائلتنا اصحابنا لو بارتنير نتاعنا ما باقي ثم الاحساس هذاك. دونك هنا خلينا نحكيوا على التاثيرات نتاع الوحده هذه على صحتنا النفسيه كيفاش نجم تخلي فينا اثر تبدل فينا حاجات. هنا ناس
2: هو الوحدة ساعات معناها تتقال الكلمة هي توجع معناها الوحدة موجعة بالمعنى الحقيقي للكلمة. بالفعل هو شنو نحن معناها الإنسان مستحق أنه يحس بالأبارتونس مستحق أنه يحس بالانتماء للمجموعة مستحق أنه يكون فما عبيد في أشخاص معناها في المحيط نتاعو اللي يكون ما بيناتهم فما تواصل فما رابط عاطفي وقت اللي هذا يكون ماهوش موجود. المخ باش معناها يترجم الحالة هذية على أساس خطر وكأنه في خطر وكي نقوله معناها المخ باش يحس بالخطر باش تكون الجسم معناها باش يكون اون ايتا دالارت كي نقولوا ايتا دالارت معناها فما الهرمون الكورتيزول نتاع ستريس باش يكون المستوى نتاعو معناها عالي على العادي وكي تكون متواصلة باش يكون فما معناها الكورتيزول باش يكون بطريقة مزمنة بزيد وكي نقولوا ستريس مزمن باش نقولوا معناها السيستيم ايمونيتير باش يضعف فما ريسك كارديو فاسكولير فما معناها اضطرابات نفسية فما اضطرابات النوم تنجم تصير.
0: داكور دونك هنا راهو سي توتا ميكانيزم حتى البدن معناها الراوه يتاثر بعينينا معناها الراوه هالحاجه دي
2: فوالا. فما زيدا ان فيت كي انت قلت نشوفوها بعينينا معناها الالم النفسي ما يختلفش على الالم, ما يختلفش معناها على الالم الجسدي, القوه نتاعو ان فيت عملوا معناها كيما نقولوا احنا يا غيم باش يشوفوا وقت اللي الشخص مثال يحس بالغجي, يحس انه مرفوض منبوذ ويحس بالوحده جوستمون, لقاو نفس المناطق في المخ تتفعل وقت اللي يحس بالالم الجسدي. يعني هوني كان باش نقارنوا مثلا كيما شخص مثل يتكسر ولا تصير يصير له معناها حاجه معناها على
0: يتشرح نزيف يدو لطف عليكم اكيد تتكسر, دونك هنا معناها راهو الالم هذاك بالحق نحسوه حتى في
2: جوستمون نفس المناطق اللي تتفاعل في المخ وقت اللي نحسوا بالالم الجسدي. معناها خاطر احنا نقولوا معناها العبد فما حاجه نشوفوا فيها سيزيبل معناها الالم هذاك فهمت, اما كي نقولوا الالم الجسدي كي نقولوا معناها قلبي يوجع ولا راني متقلق ولا راهي معناها بالحق معناها المخ يقراهم كيف كيف نفس الوجاعة ونفس نفس الحدة كيف كيف ما فماش فرق.
0: وجستمو هذه الحاجة اللي لازمنا نردو بينا منها, راه هو خشنو هو اللي يحس, هو المخ ولا هو السنتر العصبي, دونك ريالمو الإشارات اللي يقراها مثلا من اليد كي تجرح وإلا كي تبدأ ثم وجاعة في البدن راهم نفسهم ينجموا الإشارات اللي يجيو من الأحاسيس متاعنا. معناها راه ما لازمناش نستخفوا بواحد يقولك بالحق راه نحس في قلبي وجع فيا, معناها مش ريالمو القلب هو العضو أما الوجيعة هذيك النفسية
2: معناها
0: جوستمون دونك ينجم ديريكتومون يأثر. والله سي سي سي سي امبرسيونون ما ما
2: هذاك علاش يلفو با باناليزي لا سوفرونس معناها دي زوتر اللي شخص يقول مثلا راهو معاش انا بعد اون روبتور اموروز ولا حاجة هكا ديما نحب نحن نستخفوا في المثال شو تكبروا تنسوا هكا الحاجات هذوكم راهو كيف كيف جوست على خاطر احنا مانيش قاعدين نشوفوا فيه معناها وقت تبدا حاجة بسيشيك مانيش قاعدين نشوفوا فيها اما راهو في الدماغ معناها كيف كيف كيف مش مجرد احساس
0: أكهو. أوكي بيه هنا الوحدة في حد ذاتها معناها كإحساس, ولكن خلينا نفهمه الناس اللي دايرين بينا العلاقات متاعنا وجنغال شنو تأثيرها على التوازن متاعنا النفسي النفسية متاعنا وجنغال الناس
2: بيه. احنا كي نقولوا ساعه شفت احنا كي حكينا على تاثيرات الوحده قلنا معناها فسرنا الحاجات اللي قلناهم قبيله مي زيد راهو نجم تكون ان فاكتور دو ريسك الاضطرابات النفسيه كيما لونكسيتي كيما ديبرسيون وكيما والعلاقات معناها في المقابل هما فاكتور دو بروتيكسيون عامل حمايه من برشا معناها اضطرابات نفسيه. ان فيت فما دراسه اتعملت على تيله اعوام باش يشوفوا السعاده عند الاشخاص وكيما نقولوا احنا وجوده الحياه
0: اوكي
2: على برشا شافوا برشا عوامل فهمتني وعلى وتبعوهم تيله اعوام ان فيت لقاو العامل الاكثر تاثير على صحتنا النفسيه مش الفلوس مش النجاح اما العلاقات الاجتماعيه اللي عند الشخص. يعني وقت تكون العلاقات الاجتماعيه معناها الجوده نتاعها باهيه
0: اوكي
2: تكون هي اكثر عامل عنده تاثير على توازننا النفسي خاطر احنا ديما في مخنا اللي شخصيه الفرد والتفكير نتاعو الكل هو اكثر حاجه تاثر على صحته النفسيه. اي با حتى العلاقات نتاعنا عندهم اهميه كبيره على صحتنا النفسيه.
0: مال السيد اللي عمل الدراسة هذه هو اللي قالك المال لا يصنع السعادة هذه هو
2: ينجم يكون
0: صحيت اي بي مادام سي سيانتيفيك اوكي نجم نفهم خاطر واحد مش ديريكت يقولك المال لا يصنع السعادة ينجم المال يصنع السعادة ما نعرفش حصيرو نحب نسمع رأيكم اكيد انتم تنجموا تخليونا دي كومنتير على الباج فيسبوك متاعنا موزايكا فيم. الو غيناس كيفاش نتخلصوا منه الاحساس بالوحدة هذايا ونوليو مثلا نجموا نبنيو روابط صحية اكثر؟
2: هو جينيرالمون الاشخاص يحسوا اكثر وحدة وقت يبدا فما دي مومون دو ترانزيسيون مثال فما دوي والا فما شكون باش ينقل والا فما شكون تسافر يخدموا لبرا دونك الفون معناها غاردي لي ليان ديجا اللي عندنا. وكان فما مثلا اشخاص تقطعت معاهم العلاقات والا حاجه مثالش نحاولوا نصلحوا معناها الفو معناها غاردي العبيد الباهين في حياتنا معناها احنا لازمنا نعملوا ديجا ان ايفور معناها خاطر احنا توا في مع لي ريزو سوسيو ولات ياسر فما هكا نتاع لي بير انديبوندونس نتاع لازمك تعمل على روحك وانت وحدك تكفي واي عبد يعملك حاجه معناها خرجوا من حياتك
0: الموتيفيشنال فيديوز هذوك اللي ما فيهمش موتيفاسيون باهي
2: معناها داكور اللي كان اشخاص تاثر عليك بالخايب معناها لازمك تخرجهم من حياتك اما ساعات لازم نعملوا معناها ايفور على خاطر هذيك هي معناها ما نجموش ما فماش اشخاص مثاليين معناها باش نلقاهم في حياتنا لازم ليفور من الطرفين
0: اكيد
2: دونك لازم ليفور لازم زيد اذا كان فما سبب معناها فما عائق مخلينا مانيش نجمين نكونوا علاقات. زيدا نجموا معناها الفوس دوموندي عليش خاطر فما مثال ناس نقولوا يحشموا برشا وإلا عندهم يصير مشكلة في التواصل وإلا فما عبيد معناها عندهم استرابات كاريمو أما ما همش قاعدين يمشيوا معناها فهمتني
0: ما همش فاقين بهم معناها تو سامبلمون
2: فوالا ما همش عاطينهم أهمية مثلا كيما مثلا لفوبي سوسيال إنها تمنع الشخص مثل إنه يمشي ينيسي
0: الكونتاكت
2: مع العبيد إنه يحاول معناها يكون علاقات هذه حاجة أقوى منه أما راهي عندها حل معناها لازمنا نحاولوا فوالا نطلبوا المساعدة خطر كيما كنا نحكيه معناها راهو العبيد عندهم أهمية كبيرة على حياتنا معناها تخيل أنت عبد في وقت نتاع ضغط عنده مشاكل لفت أنك تلقى جوز شكون تسمعك يحسك بالأمان بالقلب العاطفي نص المشكلة معناها تتنقص ينجم ما يعطيكش حل أما أنك تحس
0: يسمعك
2: فوالا تحس روحك مقبول مسموع مفهوم هذا ديجا ينقص من الحده نتاع الالم
0: حق وي حاجه مهمه برشا سورتو انه كيما قلت انت مش معناها انك تكون وحدك معناها راك تحس بالوحده اما زيد حتى الوحده احساس ينجم يجي حتى لو كان الناس اونطوري بينا موجودين وهو موضوع مهم برشا داير ميرسي بوكو للاخصائيه النفسيه ناس الشعبي اللي كنت بحذينا اليوم لا فيديو كي العاده تلقاوها كامله على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام احنا مازلنا واصلين معاكم في بنت لفام حتى نص الليل لكن يجيكم توت سويت مراد الدريدي في الأخبار.

0: موزيك راديو موزيك FM تونس الأخبار.
1: مستمعي موزيك FM أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تونس تحتضن يوم الخميس 4 جوان القادم يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 2026، وذلك بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ويهدف هذا الحدث وفق ما أفادت الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات إلى تبادل الآراء حول أبرز التوجهات التي تشهدها هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في تونس. ويتضمن برنامج يوم الابتكار الصناعي 2026 مداخلات حول التوجهات الكبرى في قطاع السيارات الدولي، تتناول التحولات العالمية الرئيسية وحول قيادة الاستدامة والابتكارات والتي تشكل مستقبل هذه الصناعة، فضلا عن مناقشة التحول التكنولوجي والرقمنة والبحث والتطوير في القطاع مع التركيز على الحلول الصديقة للبيئة والتقنيات المستقبلية. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزي تواكب مساء اليوم الثلاثاء بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الأفريقية الفرنسية أفريقيا إلى الأمام، والتي سجلت حضور 35 رئيس دولة وحكومة. وقدم رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون أهم المخرجات التي توصلت إليها القمة، وحددت القمة عددا من القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة، أبرزها السيادة الصحية، تعزيز المنظومات الصحية الوطنية، ودعم الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية، التصنيع الأخضر من خلال تسريع الانتقال الطاقي، وتطوير الاقتصاد الأزرق والفلاحة ذات القيمة المضافة من خلال الانتقال من تصدير المواد الخام إلى التصنيع والتحويل المحلي المستدام للمنتجات الزراعية. انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة قازان الروسية الدورة 17 للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي، بمشاركة وفود رسمية واقتصادية وإعلامية من أكثر من 100 دولة من بينها تونس التي تسجل حضورا محدودا في هذه الدورة. ويعد المنتدى الذي تنظمه مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا العالم الإسلامي من 12 إلى 17 من مايو الجاري أحد أبرز المنصات الدولية للحوار الاقتصادي والتجاري بين روسيا ودول العالم الإسلامي، حيث يستقطب سنويا مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات مالية وإعلامية وثقافية من مختلف أنحاء العالم. تفعيل مجمل القرارات والإجراءات المعلنة خلال الدورة الممتازة للمجلس الجهوي للسياحة بمنزرت الملتئمة الأربعاء الفارط بإشراف وزير السياحة سفيان قيا محور جلسة عمل قطاعية، التأمت اليوم الثلاثاء بمقر الولاية وتناولت ملفات عدد من المشاريع السياحية المنتصبة بالجهة والتدابير العملية والعاجلة لفضل الإشكاليات الإدارية المعطلة لها، بما من شأنه مزيد تطوير خدماتها ومرافقها ومساهمة في تنمية القطاع ككل. في أخبار العالم، تبدو الحرب على إيران كما ترسمها الصحافة الأمريكية قد استقرت في منطقة رمادية، لا هي حرب مكتملة ولا هي سلام قابل الحياة، فلا واشنطن ولا طهران مستعدتان لتنازلات تفتح باب تسوية حقيقية، ولا هما راغبتان في العودة إلى قتال واسع، ليبقى وقف إطلاق النار في شهره الثاني صامدا بقدر ما هو هش. في هذه المساحة المعلقة تقول صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمسك بخطاب النصر الكامل، محذرا من أن وقف إطلاق النار بات على أجهزة الإنعاش، ومؤكدا أنه لن يتراجع عن الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري ودالي في بنة الأفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس بنت الفم
2: بنت الفم
0: يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: كي كنا صغار أم كلثوم كانت تظهر لنا أغنية ياسر طويل، كنا ما نفهموش، كنا ما نحسوش الإحساس هذا. يا ما كي تزيد تكبر شوية تفهم اللي كوكب الشرق لو مومون اللي تعديه مع الموسيقى متاعها يخليك تخمم في برشا حاجات. يا مسهرني على موزيكا فام، مازلنا واصلين معاكم في الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك، جولد ميوزيك، all the best music.

الجولد ميوزك كيما اول مره باش تسمعوها. اسمعني حتى لو كان تعرفوها الغنيه في الفيرجن ستوديو نتاعها، كي تسمعها لايف عندها نكهه اخرى، عندها فيلينغ اخر، سورتو الجمهور مع كل كلمه مع كل ميلودي تتعزف وتتغنى تلقى الجمهور يتفاعل بالقدا. خليكم مع شادي سموذ.

0: AM Everybody Hurts Live هذه الجولدن ميوزك اللي ديما تونسكم في بنت لفهم
1: بنت لفهم
0: الموسيقى وجديد ديما موجودين. والحقيقة هي ارتيست اللي ديما نقولها انه خليت العالم الكل يعرفها بصوتها أكهو ما مغير حتى شيء ما نعرف ويش كون هي ولكن نعرف الإحساس متاحها شيمة فيلسوف تويني على موسيقى فهم.

فوري خدني ليك تخلطنا الاخر بين تلفين بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج وائل في ستاندار والاكيد ديجيتال. احنا كالعاده نعطيكم رونديفو غدوه في نفس التوقيت ثلاثه سوايع من بين تلفين فيهم برشا موسيقى لابونيمور واكيد الربح والكاش. بعد شويه تلقاو مراد الدريدي في الاخبار، لكن قبله كالعاده نختموا بالموسيقى. نرجع بكم العام 2012 من البومها Unapologetic. كان معاكم يوسري جديدي، خليكم مع ريانا. ستاي، تصبحوا على خير.

0: هن في هذا السياق عن استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير كل الدعم والمرافقة اللازمتين في كافة مراحل الشروع، لا سيما مرحلة إنشاء وحدة الإنتاج في الفترة القادمة. في أخبار العالم، يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين مجددا بعد نحو 8 أعوام ونصف من زيارته الأولى، في حين وصفت صحيفة صينية الزيارة بأنها محاولة لتسيير سفينة العلاقات مع بكين وسط الرياح والعواصف. ولا يبدو أن ترامب الذي اعتاد امتلاك كثير من الأوراق الرابحة يعود إلى الصين وهو أفضل مما كان عليه من قبل، مما قد يضعف موقفه أمام الزعيم الصيني شي جين بينغ. ورغم التصريحات المتفائلة والاحتفالات البروتوكولية التي تنتظر ترامب في بكين، فإن القمة تبدو أبعد ما تكون عن خروج بتسوية شاملة. فالحرب الإيرانية لا تزال مفتوحة، والتوتر حول تايوان يتصاعد، والحرب التجارية لم تحسم، في حين تتحول الطاقة والرقائق الإلكترونية والمعادن النادرة إلى أسلحة جيوسياسية في معركة إعادة تشكيل موازين القرن 21. في اليوم 75 من دراع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون ارتفاع كلفة عمليات العسكرية ضد طهران إلى نحو 29 مليار دولار. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 18 ضابطا وجنديا وإصابة 910 منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. موزيك FM. Top Matin. The Morning Top.